0: يعمل بالتجارة والقبانة، القبانة يعني الكيل والميزان. وكان رحمه الله مولعا بالفن والفنانين، وله صوت جميل، وكان مطربا مشهورا من المطربين الهواة، وقارئا بارزا من قراء المواليد النبوية الشريفة والتهاليل. وقد تأثرت به ونمت موهبتي وأنا صغير بسبب مرافقتي له في الحفلات الدينية والمواليد، وبدأت أحفظ الشعر وأتحسه أنا في سن مبكرة. ثم أخذت أتردد بعد أن ترعرعت وأصبحت شابا إلى المحلات والأماكن الشعبية التي يغني فيها مشاهير الفنانين، وأستمع إلى ألوان غنائهم وأسلوب إدائهم، وأجتهد دائما لصقل الموهبة الفنية بنفسي وروحي. ونشأت في بيت من بيوتات بغداد ذات الدخل المتوسط، ولم يكن لوالدي أي مورد غير أتبه الذي يتقاضاه من وظيفته، من وظيفة القبانة في دائرة من دوائر الحكومة تسمى الأكمكخانة. أكمكخانة يعني الأكمكخانة كلمة تركية، هي يعني المخبز. وبعض ما يتقاضاه من أجور بعض الحفلات الدينية والمواليد النبوية. وكان علينا أن نعيش حسب ظروفنا المالية، ومع أننا لم نرتفع في معيشتنا إلى مستوى الأغنياء، إلا أننا لم نهبط إلى درجة الفاقة والإملاق. وذلك يعني أن حالتنا بقيت كما يقولون مستورة. وكانت والدتي خير من سهر على تربيتنا في البيت، تربية صالحة مع أخوي عبد السلام وطه، وقد نفثت فينا روح المحبة والتآخي والتصافي، فنشأنا في كنف السلام، نخاف الله ونحب الإنسانية. لم أكمل دراستي بسبب ظروف والدي وعائلتي وخوفهم الشديد علي من تجنيدي وسوقي إلى جبهة القتال، كما جرى لأخوي اللذين أخذا للخدمة العسكرية ولم يرجع، وذلك في الحرب العالمية الأولى. ولم يشأ والدي أن ألحق بهما، فأخرجني من المدرسة التي كانت معدة لتخريج الضباط العسكريين. وهكذا أصبحت مدرستي بعد ذلك الدخول إلى معترك الحياة العامة.
1: لم تقف موهبته عند حدود بغداد، فقد انتقل إلى البصرة، وهناك التقى بالشيخ كاظم الشمخاني أحد وجهاء المدينة وتجارها. أعجب الشيخ بصوته فأغدق عليه من عطائه، فكان لذلك أثر كبير في مسيرته. ومن الأموال التي جناها من تلك الرحلات أسس مشروعا تجاريا جعله من أثرياء بغداد. لكن العجيب في أمر القبنشي إنه لم يجعل من التجارة بديلا عن الفن، بل جعلها سندا له. ففي منتصف عشرينيات القرن الماضي صار أشهر قارئ مقام في العراق قاطبة، وسجلت له شركة بيضافون اسطوانات وصلت إلى كل بيت. ثم سافر إلى ألمانيا بين عامي 1926 و1929 ليسجل هناك، فينقل صوت بغداد إلى أوروبا.

0: لم يكن القنبنشي بعيدا عن الحركة الثقافية والفنية الناشئة، فقد شارك عام 1927 في تأسيس أول فرقة مسرحية احترافية في العراق عرفت باسم الفرقة التمثيلية الوطنية، إلى جانب حق الشبلي وعزيز علي وأحمد حق الحلي. وتبقى العلامة الفارقة في مسيرته مشاركته في المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة عام 1932 تحت رعاية الملك فؤاد الأول. كان المؤتمر محاولة جادة لحفظ التراث الموسيقي العربي من الاندثار، وكانت مشاركة القنبنشي فيه بمثابة اعتراف عربي بمكانة المقام العراقي. نذهب بكم إلى حوار أجري في القاهرة مع الفنان محمد القنبنشي.
1: أنا غنيت المقامات العراقية كما سمعتها سابقا، ولكن لما رأيت المقامات العراقية القديمة هي يشوبها شيء من اللكنة الفارسية أو التركية، وددت أن أخلص هذه الأغنية الأنغام من هذه اللكنة. وهذه اللكنة هي لم تأتي من العرب، لا، هي أتت إلى العراق بمناسبة بواسطة الفتوحات الأجنبية التي ابتلي بها العراق سابقا، وهي الفترة المظلمة الذي يسمونها الأدباء والمؤرخين. مثلا دخلوا العراق التتر والمغول والفرس والترك، وحين ذاك كانوا المغنين يغنون بالعربي بالأول، لكن لما شافوا الفاتح هو غير عربي صار يجارون الفاتح بإحساسه وذوقه، وحصلت هذه اللكنة الغير عربية بهالمناسبة. هذه شفت هذه اللكنة لا توافق الروح العربية والإحساس العربي، أرفعتها قدر الإمكان، والآن أعتقد أنها جدا طفيفة خفيفة في الأغنيات والمقامات العراقية.
2: لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت

قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت بالهوى الإبل يا حاديا عيسى.

0: قيس عرج كي أودعهم يا حادي العيس في ترحالك الأجل.
1: تميز صوته بالنفس الطويل والقدرة على التنقل بين الطبقات الصوتية بسلاسة والإحساس العميق بالنص. كان يمسك بالبيت الشعر الواحد ويطيل فيه فيأخذ المستمع إلى عالم من الشجن والحنين. الباحث في المقام العراقي حيدر علي المحسن.
2: قبل أن ينطق بأول نغمة كان للقبنشي ثلاث عادات: يشرب ماء باردا، ويقول الحنجرة كالعود يجب أن تترطب، يضرب على صدره ثلاث ضربات خفيفة ويقول أنبه القلب إننا سندخل عالم المقام، يأخذ نفسا عميقا ويخرجه من أنفه لتنظيف مجرى التنفس. 80% من نجاح المقام يبدأ قبل الأداء. التهيئة النفسية والجسدية أهم من النغمة نفسها. يد القبنش اليمنى لم تكن حركة زائدة بل كانت لغة. الخنصر إذا ضغط معناه أنزل نصف درجة، البنصر إذا فرده معناه اثبت على النغمة، الوسطى إذا تحركت معناه استعد للجواب، السبابة إذا أشارت معناها هنا ذروة المقام. كان يقول حتى يرى عقلي النغمة أخترع هذه الطريقة لتعليم نفسي. أنصح كل قارئ جديد درب يدك مع صوتك، ستجد أن المقام أصبح أسهل بعشر مرات.
1: ما يميز القبنشي هو اجتماع البيئة البغدادية الأصيلة مع الموهبة الفطرية. نشأ في الكرخ حيث كان المقام جزءا من الحياة اليومية وتعلم على أيدي كبار المقرئين، فكان صوتا قويا ورصينا ونطقه سليما وأداؤه أصيلا.
0: لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهب الدير قد رحلوا

بالناقوس منشغل شبكت عشري على رأسي شبكت عشري على رأسي

0: البيئة البغدادية في مطلع القرن العشرين كانت بيئة خصبة للفن، المقام لم يكن مجرد ترفيه بل كان جزءا من الهوية والوجدان الشعبي. ومن هنا خرج القبنجي حاملا هذا الأرث، لكنه أضاف إليه شيئا من شخصيته، شيئا من الهيبة والوقار التي جعلت المستمع يشعر أنه أمام صوت لا يشبه غيره. عودة إلى حوار القاهرة.
1: الغناء والأغاني يعني الأنغام هي كلها من بحر، من جوهر واحد، ولكن إذا كان هناك فروق، الفروق بالفرع لا بالأصل. الحدود ما لازم تكون في الفن، طالما أكون هناك مواهب والموهبة هي التي تخلق الإبداع والأنغام والإحساسات التي تنبعث من المغني، لازم يكون قابلها الجمهور بما يستحق. أستاذ عبد الوهاب ابتكر وابتدع طريقة ما كانت مطروقة في السابق. كانت الأغاني قبل كما كانت في العراق محدودة، أيضا في مصر محدودة، ولكن الرجل فتح آفاق للأغاني. ومن الناس من يقول أن عبد الوهاب كان قبل يغني أشياء طريفة وهي قريبة إلى الروح الشرقية، والآن صار يخلط من الغرب إلى الشرق. أنا أقول إن الذي طرب الناس سابقا هذا هو أستاذ بالأول وبالأخير.
0: علاقة القبنجي بالشيخ الشمخاني تذكرنا بدور الوجهاء والمحبين للفن في دعم الفنانين في ذلك الزمن. لم يكن الدعم مجرد مال، بل كان احتضانا ومعنوية جعلت الفنان يشعر بقيمته. والقبنجي استثمر هذا الدعم بحكمة، فلم يصرف المال عن المقام، بل على العكس جعله أكثر حرية وأكثر قدرة على التنقل بين بغداد والبصرة وعلى تسجيل صوته للأجيال القادمة. الباحث في المقام العراقي الدكتور فاضل كاظم العدي.
2: قبل محمد القبنجي المقام العراقي كان يتناقل شفويا في المجالس ويموت مع أصحابه. القبنجي أول من قال يجب أن نوثقه عندما سجل لشركة بايدافون في القدس عام 1936، كان يؤسس لأرشيف وطني. وعندما دخل التلفزيون في الستينات لم نجد مرجعا بصريا للمقام غير تسجيلات القبنجي، فأصبح هو المنهج الذي نعلم به المخرجين الجدد. نقول لهم انظروا كيف يجلس، كيف يهز رأسه، كيف تكون يده ميزانا للنغمة. هو من رسم صورة قارئ المقام أمام الكاميرا.
3: لا

0: مؤتمر القاهرة كان لحظة مفصلية في تاريخ الموسيقى العربية، ففيه اجتمع عمالقة الموسيقى العربية من مصر والشام والعراق والمغرب، ووقوف القنبنجي بينهم كان بمثابة إعلان أن بغداد لم تسلم رايتها. لقد أثبت أن المقام البغدادي حي نابض قادر على أن يقف ندا بمقامات الشام ومصر. عودة إلى الدكتور فاضل كاظم العلي الباحث في المقام العراقي.
1: القبنشي كان سيد السكتات، عنده نوعان: سكتة تنفس يأخذها في نفس المكان في كل مرة بثبات، وسكتة تأثير يأخذها ثانيتين كاملتين بعد نغمة قوية والجمهور يبقى ساكتا معه، نسميها سحب النفس الجماعي. القبنشي كان يتحكم بأنفاس القاعة كلها. علمني أن المقام ليس نغمات فقط، المقام هو الصمت بين النغمات. من لا يعرف متى يسكت لا يعرف كيف يغني مقام. كلنا نخطئ أحيانا، لكن القبنشي كان له سلوك عجيب عند الخطأ. يبتسم ابتسامة خفيفة، ينزل نصف درجة ويعود للمقام كأن شيئا لم يحدث. كان يقول: المقام بحر والموج يأخذ ويرد، المهم أن تصل إلى الشاطئ. لم يكن يخاف من الخطأ، كان يخاف من التصنع. مرة أخطأ أمام ملك فضحك وأكمل، قال بعدها: المقام العراقي ابن الشارع ليس ابن القصر، يجب أن يخطئ حتى يتعلم. هذا التواضع جعله إنسانا قبل أن يكون فنانا.

0: أسلوب القبنشي كان مدرسة في الاقتصاد والتركيز، لم يكن يكثر من الزخرفة الصوتية التي تشتت المستمع، بل كان يذهب مباشرة إلى جوهر الكلمة ومعناها. كان يغني كأنه يحكي قصة، كأنه يعيشها لحظة بلحظة، لذلك تشعر وأنت تسمعه أنك لست أمام مطرب، بل أمام راو يروي لك تاريخ بغداد وألمها وحنينها.
1: لا لا تبكي ليلى ولا تطرب إلى هندي، واشرب على الورد من حمرائك الوردي.

0: بي واشرب على الورد من حمرائك الوردي خمر اذا انحدرت في حلق شاربها اجدته حمرتها في العين والخد.
1: كان معلما صارما لا يتساهل، يقول لتلاميذه: المقام ليس صراخا، المقام وجع وحنين، إذا لم تشعر به فلن يصل إلى قلوب الناس. وكان يركز على مخارج الحروف ونطق اللغة العربية الفصحى بدقة.

من عراقي معاصر لابد أن يمر على تسجيلاتي هو حلقة الوصل بين جيل الرواد كملا عثمان الموصلي وبين الأجيال اللاحقة. توفي محمد القبنشي عام 1989، لكن صوته بقي خالدا وإرثه حيا في ذاكرة العراق والعرب. رسالة القبنشي لم تنتهي بوفاته، هي رسالة مستمرة لكل من يحب بغداد ويحب تراثها. المقام ليس مجرد نغم، المقام هوية، هو انتماء، هو صوت الأرض والناس. وعندما نستمع للقبنشي اليوم فإننا لا نستمع إلى الماضي فقط، بل نستمع إلى أنفسنا، إلى جذور

0: إذاعة جمهورية العراق من بغداد قدمت لكم محمد القبنشي. هو مطرب العراق الأول وسيد المقام العراقي، تقديم حسين تركي. سيد المقام العراقي جعفر الزبيدي مخرج.
1: إذاعة

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في الب...

عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، للموسيقى مواقف وأحداث وقصص وحكايات.

0: حكايات موسيقية. يكتبها عادل الزهراني، يرويها مؤيد عمر. حكايات موسيقية، إخراج عادل الزهراني.
1: بالي بحيرة البجرة، سوان ليك. في حلقتنا لهذا الأسبوع سوف نحكي حكاية مرتبطة بفن الباليه، وهي حكاية باليه بحيرة البجع لتشايكوفسكي.

تقول الحكاية إن هناك أميرا كان يعيش في قصره، وحياته كانت كلها لهو وفراغ، وكانت أم ذلك الأمير تنتقد ابنها دائما وتطلب منه تغيير نمط حياته والزواج والاستقرار كأغلب الأمهات في خوفهن على مستقبل الأبناء. تدعو الأم ابنها الأمير إلى عمل حفلة عيد ميلاده، ولكي يختار من الحفل عروسا له.

صديق الأمير بينو يحاول إبعاد الأمير عن الحفل الذي ستقيمه والدته الأميرة الأم، وبينما هم كذلك يشاهدون جميعا في عتمة الليل سربا جميلا من البشع البري في السماء، يقابل ذلك صوت آلة الهارب وصوت المزمار معبرا بنعومة عن اللحن الخاص لرقصة تلك

يطلب بينو من الأمير أن يذهبوا لصيد تلك الطيور في رحلة إلى الغابة التي حطت فيها الطيور. يدخل الجميع الغابة بحثا عن البجع ليفاجأوا بأن طيور البجع قد تجمعت بالبحيرة الموجودة أمامهم، ويرى الجميع طائرا أبيض كبير يقود بقية الطيور في رقصة جميلة بالبحيرة التي أصبحت ساحة رقص.

بينما هم كذلك يرى الأمير منظرا يجعله يتسمر في مكانه ويقف مذهولا غير مصدق لما تراه عيناه. فيتراجع الأمير مسرعا ويختبئ بين الأشجار. أثناء اختباء الأمير يرى أمامه أجمل فتاة رآها في حياته ويخفق لها قلبه من أول نظرة، ولا يكاد يصدق عينيه. فالفتاة تبدو وكأنها طائر بجع أبيض جميل وفتاة في نفس الوقت.

للأمير وتصاب بالهلع وترتجف من الخوف وتضع يديها على صدرها خوفا، ثم تتراجع إلى الخلف مبتعدة عن الأمير في محاولة يائسة للهروب.

يستقر الوطن، فيحاول الأمير أن يتعرف عليها فيعرف أنها أوديت ملكة البجع.

تشير الأميرة إلى البحيرة وتخبره بأن هذه البحيرة تكونت من دموع والدتها التي ظلت تبكي طويلا بسبب أن الساحر فون روتبارت قد نجح في سحر ابنتها وحولها إلى أميرة البجع، وأنها ستظل على شكل طائر بجع طوال حياتها، ولكنها تتحول إلى شكلها الآدمي في الفترة ما بين منتصف الليل وطلوع الفجر فقط. ولن ينتهي ذلك السحر حتى يحبها رجلا ويتزوجها. بالطبع يتحمس الأمير هنا ويحاول إنقاذها مهما كان الثمن، لأنه أحبها فعلا وينوي الزواج بها. يضم الأمير يده إلى صدره وينحني أمام أميرة البجع لكي يعبر لها عن حبه وإخلاصه.

ويقسم على إخلاصه لها وأنه سوف لن يحب غيرها وأنه سيتزوجها ويظل مخلصا لها للأبد، ويطلب منها أن تدله على مكان وجود الساحر فورت بارت. في تلك اللحظة يظهر الساحر على الجانب الآخر من البحيرة مرتديا قناع طائر البوم. يديه طالبا من أوديت

تردد حائرة وتقف بينهما وتطلب من الساحر أن يتركها. هنا يمسك الأمير بقوسه الذي أتى به لصيد البجع ويجلس على ركبته.

بقلب الأميرة أوديت، ولينتصر الحب وينتهي ويموت السحر والشر في النهاية. تلك باختصار كانت قصة باليه بحيرة البجع سوان ليك للموسيقار تشايكوفسكي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.

حكايات موسيقية يكتبها عادل الزهراني، يرويها مؤيد عمر. حكايات موسيقية

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعنا الكرام، ونواصل معكم اليوم تقليب صفحات كتاب مواليد الأرق للكاتب محمد النقاش.

تحت عنوان الحياة بين فكيك، يقول الأستاذ محمد النقاش: ليس الألم حليف الطبيب، كما قال لي ذات يوم أحد مشاهير الأطباء، إذ أن الناس لا يقصدون إلا عيادة الطبيب تحت وطأة الألم، ولعلهم كانوا يوفرون الكثير على أنفسهم لو أنهم تعودوا الكشف عن أجسامهم كل 6 أشهر. أقول: ثبت لي أن الألم ليس حليف الطبيب فقط، بل هو حليف التفكير والتأمل والفلسفة. فنحن حين نتمتع بالصحة والعافية ولا تكون لنا أو من حولنا مشاكل ومتاعب تغلق البال وتحز في النفس، قلما يخطر لنا أن نتفلسف، وإنما نسترسل في رخاء العيش ونحيا حياتنا اليومية الرتيبة، شأن بهائم ناعمة مطمئنة لا تأبه بالماضي ولا تكترث للآتي.

الآلام الجسدية والنفسية حافز للعقل أن ينشط، عساه يجد مخرجا ينقذه أو يخفف عنه. وقديما قيل إن الإنسان لا يعرف الله إلا تحت الشدة، والله هو ذروة الفلسفة. عندما تحب مثلا ترتفع إلى أجواء من السحر والنشوة والجمال، تشعر أن السعادة ملء يديك، ولكن تمر بك لحظات أو سويعات قد تكون على قصرها معادلة لتلك الساعات الطويلة من النشوة والهناء. عندما تتزوج تغتبط بالنجاة من فوضى العزوبية، تسكن إلى زوجك وتطمئن إلى الحياة العائلية وما تضمن من هدوء واستقرار، ثم لا تلبث أن تدرك بأن هذا أيضا له ثمن تدفعه صغيرا، قيود الزواج ومسؤوليته.

أنت تحب العمل، وهل أشرف من العمل؟ يؤمن لك الرزق الحلال، ويحفظ عليك كرامتك، وينأى بك عن مفاسد الفراغ وظلمات الملل. لكنك تستيقظ أحيانا على نفسك فتجد أنك أرهقت جسدك، وأن لذة الكدح ذهبت بكثير من قواك، وحطمت كثيرا من أعصابك. أنت كريم، تسعد بالبذل والعطاء، يمدحك الناس، لكنك في الوقت نفسه تحرم نفسك وأولادك مالا وما يوفره المال غالبا من متعة ورفاهية. أنت بخيل، تقتر على نفسك وعلى من حولك، تعاني ألوانا من الحرمان، يغتابك الناس ويسخرون منك أو يرثون لك، لكن أنت مطمئن إلى ما تدخر، تعرف أن الغد لن يفاجئك بالفاقة والإفلاس.

الصداقة نعمة من نعم الحياة، وهي دليل على إنسانية الإنسان الذي يفهم قيمة التعاطف والتجاذب، فإذا اشتد سعيده رغب في أن يفيض من قوته على من يحب، وإذا هيض جناحه تمنى أن يتوكأ على من يحب. لكن يجب أن لا ننسى أن للصداقة دعامتين تنجحان على الغالب في تجنبها العثار. الأولى هي الاقتصاد في رفع الكلفة. نعم، يجب ألا نغرق في الشد على وتر الصداقة ونحمله فوق ما يطيق. حين يتحفظ كل من الصديقين بعض الشيء في كشف أوراقه، فهذا تجمل في الصداقة. إذن احتشم قدر المستطاع، فذلك مما يبقي على الصداقة ويطيل من عمرها. أما الدعامة الثانية فليست سرا، ألا وهي التسامح، التغاضي عن الهنات والهفوات في سبيل المكرمات. لا تطلب من صديقك أن يكون مثاليا خاليا من العيوب، فأنت أيضا لست مثاليا ولا خاليا من العيوب. يكفي أن تزيد حسناته على سيئاته ليكون جديرا بصداقتك وثقتك.

لا شك أن حب المغامرة وتحدي الصعوبات والاستخفاف بالأخطار أهم عنصر في تكوين روح المبادرة وتكاملها. فإذا كنت لا تقدم على أمر إلا وسلامتك أو فوزك أو ربحك مضمون 100%، فأنت لم تأتي عملا جديدا ولم تفتح أفقا أو طريقا جديدا، بل اكتفيت بالسير حيث سار الكثيرون من قبلك، وقنعت بقطف الثمار القليلة التي خلفوها وراءهم. أما إذا أقدمت ومشيت في المجهول بعد أن قسته بخيالك ورأيته ببصيرتك، فأنت مغامر مجازف بحياتك أو بمالك في سبيل فوز كبير.

أعزائي المستمعين، كانت هذه مقتطفات من كتاب هذا اليوم للكاتب محمد النقاش، والكتاب عنوان مواليد الأرق.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

الهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.

0: الزواج الناجح لا يقوم على أساس الصراحة التامة،
1: بل على أساس من الصمت الحكيم.
0: التصفيق هو الوسيلة الوحيدة التي تستطيع أن تقاطع بها أي متحدث دون أن تثير غضبه.
1: من الناس من يدافع عن عيوبه بنفس الحرارة التي يدافع بها عن ميراثه.
0: همسة شبابية.
1: إذا فكرت مثل ما يفكر كبار السن فأنت عجوز حتما.
0: فكر كما يفكر الشباب بحماس ولهفة واهتمام، وأحط نفسك بالشباب دائما.
1: اشترك معهم في الأنشطة التي تناسبك.
0: أيقظ داخلك ذلك الإحساس بروعة الحياة.
1: ولا تقل كبرت ويجب أن أعزل نفسي عن الشباب وأفكارهم.
0: وكوننا ندعوك لأن تكون شابا لا يعني أن تنسى حكمة الشيوخ وتجاربهم،
1: ولا يعني أن تتقافز معهم على أرض الملعب حتى تتكسر أضلاعك.
0: نقصد بكلامنا هذا أن تفكر بإيجابية، أن تضع نفسك مكان الشباب. إن طرحت عليك أفكار شبابية خذ منها ما يفيد، واقنعهم بخبرتك عما تراه غير مفيد.
1: همسات الفخر في القلم.
0: إذا افتخر الأبطال يوما بسيفهم وعدوه مما يكسب المجد والكرم، كفى قلم الكتاب فخرا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم.
1: وآخر ينطق بالمكر.

0: لمن تؤلمه المفاصل.
1: إن كنت تشكو من آلام المفاصل فهناك علاج فعال بإذن الله.
0: تناول كل يوم كوبا من عصير الكرفس الطازج،
1: وقلل من تناول الأطعمة الحمضية مثل الموالح والجبن والسكر.
0: زيت السمك مهم جدا لالتهاب المفاصل.
1: تناول كبسولة كل ليلة من زيت السمك وهي موجودة في الصيدليات.
0: همسة في التسامح.
1: إن التسامح صفة مرتبطة بالحب،
0: فعندما تسامح شخصا ما فإنك تفسح بداخلك مكانا أكبر للحب،
1: وفي نفس الوقت أنت تكتسب الإحساس بالطمأنينة والهدوء.
0: وعندما ترفض أن تسامح الآخرين وتصر على معاداتهم
1: فإنك تشعر بالغضب والحقد اللذين يؤديان بك إلى الشعور بالقلق،
0: وستكون النتيجة أنك خسرت أناسا كان من الممكن أن يكونوا أصدقاء لك،
1: وفي نفس الوقت ستتقدم إلى مجهول من الطرق التي تؤدي بك إلى أمراض نفسية وعصبية.
0: إذن سامح واصفح عمن تتعامل معهم،
1: تسلم من العاهات والشعور.
0: البحيرة، البحيرة. لمارتيني.
1: ناشدتك الله قولي وارحمي ولهي ولهي أترجعين لنا أحلام ماضينا، فيا بحيرة أيام الصبا أبدا تبقين بالدهر والأيام تزرينا، تذكار عهد التصابي فاحفظيه لنا ففيك عهد التصابي بات مدهونا، وكلما صافحتك الريح في سحر أو حركت قصبات عطفها لينا، أو فاح في الروض عطر فليكن لك ذا صوتا يردد عنا ما جرى فينا، أحبها وأحبته وما سلمت من الردى، رحم الله.

0: وداعا لزمزمك.
1: لم يعد المطر يهطل على الورقة حينما أخذت اسمك عليها، ولم تعد العصافير تقطن أعشاش حروفي ونقاطي، وقلمي لم يعد يغرورق بالحنين يحاول الهرب من الحياة حينما أسطر به عبارة وداعا لزمنك. ولم تعد محبرتي تستحيل بحرا شاسع الزرقة والضوء وهي تسيل حبا في رسائل كتبتها لعيني. غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
0: يغدو للهمس جناح،
1: يرفرف للحرف وشاح،
0: نهمس بالكلام المباح،
1: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
0: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق، همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

سهرنا

مع إشراقة الصباح الأولى. وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني

الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمل.

صباحكم لكل خير أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الصباح الجديد. وسيكون حديثنا اليوم عن التفكير الإبداعي، فأهلا بكم.

أعزائي المستمعين، يعتبر التفكير الإبداعي من أهم سمات الشخصية الذي يجعلها مميزة عن غيرها، ومن أهم القدرات الإبداعية الأحساس بالمشكلات، الأصالة، الطلاقة، المرونة والدقة. الأحساس بالمشكلات، وتظهر هذه القدرة في الميل إلى إدراك الصعوبات والثغرات في المعرفة وعدم التجانس في المواقف والبحث عن حلول مناسبة لها، وهي من أهم سمات المبدعين عن الأشخاص العاديين، فهم أكثر تحديدا للمشكلة بدقة ويضعون حلولا مناسبة يعملون على حلها. الأصالة تظهر في القدرة على إنتاج أفكار جديدة وفريدة أو غريبة، ومع هذا فهي أفكار معقولة، وتعتبر الأصالة من أبرز القدرات الإبداعية التي يتفق عليها علماء النفس على أهميتها للنبوغ في جميع المجالات، واستخدموا في قياسها مقاييس لفظية وغير لفظية لاكتشاف القدرة الذهنية في علاج المشكلات والمواقف بأسلوب غير مألوف والوصول إلى أفكار أصلية ونادرة. الطلاقة، ويقصد بها إنتاج عدد كبير من الأفكار المبتكرة في فترة زمنية محددة. هذا وقد اختلف الباحثون حول أهميتها في الإبداع، حيث يرى البعض أنها عامل أساسي، بينما يرى آخرون أنها عامل ثانوي.

المرونة تظهر في القدرة على تغيير الاتجاهات الذهنية بسهولة، فيكون الشخص قادرا على تغيير مجرى أفكاره وجهات جديدة وسريعة وفق متطلبات الموقف. وعكس المرونة الجمود في التفكير، الذي يعني التفكير النمطي الذي يقوم على إبقاء الأنظمة العقلية وما فيها من معارف على وضعها السابق دون تغيير أو تجديد. وهذا يعني أن المرونة في التفكير عامل أساسي في الإبداع. ثم نأتي للحديث عن الدقة، وهي تظهر في القدرة على استخلاص مضامين الأفكار واستكمال التفاصيل الدقيقة في الموضوع، وتقاس بعدد التفاصيل والأفكار التي تضاف إلى الفكرة الأصلية. فالدقة تتضمن عمق الفكرة والتوسع في العناصر المتصلة بها والأعداد الجيدة للموضوع وترتيب خطوات تنفيذه بعناية ووضع اللمسات الأخيرة فيه.

حظنا أن نفكر بطريقة المبدعين. كيف؟ حدد مشكلتك أولاً وماذا تريد وما هي العوائق وكيف نصل للحل. عندما لا تصل إلى حل للمشكلة اترك التفكير فيها فترة زمنية ليرتاح ذهنك من عناء التفكير، مما يساعدك على تخيل آفاق جديدة. الثقة في الذات وقدرتها على الاختيار بين البدائل، الاستماع إلى آراء الآخرين والعمل بما تراه مناسبا لك. التفكير الإبداعي لا يقتصر على العلماء والمفكرين والأمور.

0: والمعرفة يوسع الإدراك ويجعلك أكثر مرونة ودقة. الربط بين أجزاء المشكلة ومعرفة الإيجابيات والسلبيات. عدم الانفعال أو الغضب لأن ذلك يسبب سوء الاختيار. لا تعطي نفسك أهدافا أكبر من قدراتها ولا أقل من قدراتك. الإيمان بأن ليست جميع القرارات تكون دائما صائبة. وأخيرا نقول لك عزيزنا المستمع، جرب أن تغير طريقة حياتك. نعم، هل تظن أن الأمر بهذا التعقيد؟ كل ما تقوم به أمور حياتية لن تغير فيها شيء، مجرد إضافة نفسية دقيقة. انوي الخير واحتسب الأجر عند الله في كل شيء، أكلك، نومك، عملك ودراستك. استحب نية طاعة الله وستر الفرق هناك في الآخرة.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: أيا سامع الدعاء ويا رافع السماء ويا دائم البقاء، كن وكيلي واتجاهي،

0: الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صدق الله العظيم.
1: الله الرحمن.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم. إلهي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك البر الجواد الكريم، اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني وأجرني وارفعني وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني عينين هطالتين تشفيان القلب بظروف الدموع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية

أعين الناس عظمني، ومن سيء الأخلاق جنبني، إنك لطيف خبير. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من الدنيا، فاقرر عيني من عبادتك. يا رب، يا رافع السماء بلا عمد، يا أرحم الراحمين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. ربي، بك وضعت جنبي، وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين، يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نحييكم بتحية الإيمان، ونحن نلتقي بكم في برنامجنا كلمات طيبات، كلمات مختارة من أصدق الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم.
1: أعزائنا المستمعين، نتصفح اليوم معكم كلمة التوبة.
0: هذه الكلمة الطيبة وردت في القرآن الكريم بما تحمله من معاني الرأفة والرحمة والنعمة بعباد الله 87 مرة.
3: معنى التوبة:
1: التوبة لغة ترك الذنب على أجمل الوجوه، أو هي الرجوع عن السيئات ومعصية الله تعالى إلى طاعته عز وجل.
0: والتوبة شرعا ترك الذنب لقبحه، والندم على ما فرط منه، والعزيمة على ترك المعاودة وتدارك ما يمكن أن يتدارك. يقول التواب الرحيم في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم.
1: ومن أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.

0: قال العلماء عن شروط التوبة إنها واجبة عن كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وربه لا تتعلق بحق آدمي فلها شروط ثلاثة.
1: أولها أن يقلع عن المعصية، وثانيها أن يندم على فعلها، وثالثها أن يعزم ألا يعود إليها أبدا.
0: فإن فقد التائب أحد هذه الثلاثة لم تصح توبته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم.
1: قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة.
0: ثم من صفات التائب الندم على ما فات وإصلاح ما هو آت وتبديل الأوصاف الذميمة بالأوصاف الحميدة.
1: ومن صفاته قيادة النفس إلى الطاعة بخطى من رهبة، وردها عن المعصية بزمام الرغبة.

0: لموعد التوبة أهمية بالغة الدقة، فكل توبة تقبل ما لم يحضر التائب الموت.
1: فإذا حضرت الموت لم تنفع التوبة في إنقاذه من تقصيره، كما لا تقبل التوبة من الذين يموتون على الكفر.
0: وفي موعد التوبة يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم.
1: وفي شأن موعد التوبة يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تصل الروح إلى حلقومه.
3: توبة اللسان والعمل.
0: التوبة لا تعني الذراعة باللسان أو التذلل والتخشع الظاهر من غير دليل أو برهان.
1: فحتى تكون التوبة صادقة فلا بد معها من العمل الصالح المقترن بعمق الإخلاص وقوة اليقين.
0: فالعمل الصالح لا يقف عند لون معين من العبادات، وكل أمر أمرنا به ربنا عمله طاعة وله أجر، وكل أمر نهى عنه ربنا اجتنابه طاعة وله أجر أيضا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق الله العظيم.
1: وعن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.

0: أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: اللهم إنا نسألك برحمتك التي ابتدأت بها الطائعين حتى قاموا بطاعتهم أن تمن بها على العاصين بعد معصيتهم.
0: اللهم ربنا ارحمنا عبادا غرهم طول إمهالك وأطمعهم دوام أفضالك ومد أيديهم إلى كرم نوالك وتيقن أن لا غنى لهم عن سواك.
1: اللهم جد علينا بكرمك وأفض علينا بنعمتك ووفقنا لخدمتك وعاملنا بغفرانك وامن علينا بإحسانك واجعلنا من الذين أنعمت عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

أنتم مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

أعراس بلادك وبعدها تحيا للدايم، ما تدخلش قال الدين برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك.

وميك الفضة اطهرها يا محلى صوتها لبنين. وعلى فصل ورد الاحمر اتمايل ونسمع ليلة وميك الفضة اطهرها.

0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.
1: مثلما استمعنا إلى سيري من كانت علاقتهم بالحيوان علاقة أمومة مثل حي بن يقظان وسيف بن ذي يزن وغيرهما من الأبطال الذين لعب الحيوان في حياتهم دورا ملحوظا، هذا الحيوان الجميل الذي تعدد في أدب الأسطورة بتعداد أنواعه وقدراته ووظائفه لخدمة الإنسان عامة، وهو الفرس. وإذا استثنينا الفرس وما له من أهمية في الأسطورة العربية لوجدنا أن هذا الحيوان له مأثورات وله منزلة خاصة ومميزة في فن القصص والحكايات والأساطير العربية، فعلاقة العربي بالفرس تكتسي أهمية ملحوظة في الحياة العربية، فلا فارس بدون فرس، ومن كان فارسا كان بطلا أسطوريا ملحميا. ويروي ابن قتيبة في عيون الأخبار يقول أبو ذر: ما من ليلة إلا والفرس يدعو فيها ربه ويقول: اللهم سخرتني لابن آدم وجعلت رزقي بيده فاجعلني أحب إليه من أهله وماله، اللهم ارزقه وارزقني على يديه. ويقال عند أهل البادية أن السقوط من على ظهر الفرس لا يلحق بالفارس ضررا، إذ يدعو الفرس إذا حدث ذلك بقوله: اسم الله على ولد سيدي يجيب لي عشايا لنيدي. ويقال أن أشهر فارس عند العرب هو الأبجر ابن النعامة، فرس عنترة بن شداد. ففي إحدى غزوات العبسيين بقيادة عياض بن ناشد يلتقي عنترة بالحارث بن عبادة اليشكري الذي يمتطي مهرا أدهم. تقول الأسطورة: وثب الحارث بن عبادة في عاجل الحال وركب على ظهر مهر أدهم كأنه الليث القشعم، وكان هذا المهر يشبه لون الظلام أو كأنه قطعة من الغمام، وكانت أم هذا المهر يقال لها نعامة، وكانت تضرب بها الأمثال في أرض تهامة ويفتخر بها أهل اليمامة. وكان أبو هذا المهر يقال له واصل، وكانت تتحسر عليه العربان وملوك القبائل. فلما صار الحارث على ظهر المهر صاح بين أذنيه وقصد به الغارة، فطار من البيوت كأنه من العفاريت الطيارة، ونظر إليه الفرسان فلم يروا إلا غبارة، وقد وثب به وثبات متداركات حتى صار على أعلى الربوات العاليات المرتفعات، وأمن صاحبه من الآفات والنكبات. فلما رأى عنتر ذلك الجواد تنهد وتحسر وتعجب كل العجب، وأذرمت في قلبه النار وزادت باللهب، وصار عنترة مثل الغريق وتلهب قلبه على نيران الحريق، وقد علم أنه إذا ما طلبه ما يبلغ منه المراد، وقد علم أنه إذا طلبه ما يبلغ منه المراد ولا يصل إليه بجري أو تراد. وينصرف بنو عبس إلى الغنيمة، ينهبون ويسرقون النساء والإبل والنوق، يحملونها بالنفائس، وعنترة عنهم غائب لا يراهم ولا يحس بهم. وزاد بعنترة القلق بذلك الفرس الذي ما ملك مثله إنسان، وعاد يتمنى أن يحصل عليه. ويختفي الفارس والفرس، ويكلف فرسان بني عبس عنترة أن يسوق الغنيمة احتقارا له فيسوقها غير راض، وهم من ورائه على بعد كبير. وبينما هو كذلك إذ أقبل فارس على مهر أدهم، فلما رآه عنترة أقبل عليه متوسلا أن يبيعه ذلك المهر الأدهم، فإذا فعل ذلك حظي بمديحه والاعتراف له بالجميل. فقال له الحارث اليشكري راكب المهر: والله لو كنت سألتني فيه من قبل أن تفعلوا فينا هذه الفعال لكنت أهديته لك. ويقصد الفارس بهذا الكلام أن بني عبس أغاروا على قبيلة الحارث اليشكري، لذلك وجه له هذا اللوم. ولكنه أضاف قائلا: يا عنترة، هذا جواد راكبه بالسعادة مقرون، لأنه يطير بلا جناح، وإن كنت لم تسمع به فهو الأبجر ابن النعامة الذي ما اقتنى مثله فارس في أرض تهامة، فهو الذي ركب عليه الملوك مثل كسرى وقيصر، وأبو هذا المهر يقال له المرجوع، وبه تضرب الأمثال في سائر قبائل بني يربوع. فقال له عنتر: أنا أرد إليك هذه الغنائم، وإن عارضك أحد من قومي جندلته بهذا الحسام. واتفق على أن يبيع له المهر، ثم نزل وسلمه إليه، واستلم عنتر فرس الحارث وعاد الجميع إلى ديارهم، وقد حصل عنترة على ما كان يتمناه، وهو المهر الأدهم الذي ركبه ملوك الفرس والروم. وإذا كان عنترة يرتبط كل هذا الارتباط بهذا الفرس الأدهم، فإن ذلك يذكرنا بارتباط العرب بخيولهم وبأثر هذه الخيول في حياتهم. ويذكرنا بيت عنترة بفرسي الرهان في حرب داحس والغبراء، إذ يقول: فلله عينا من رأى مثل مالك عقيرة قوم انجرى فرساني، فليتهما لم يجريا قيد غلوة وليتهما لم يرسلا لرهاني. ويشير عنترة بهذا إلى مصرع مالك بن زهير في حرب داحس والغبراء، وهي حرب قامت بين بطون قبائل قيس وعبس وذبيان، وأدت إلى معارك كثيرة ذكرها المؤرخون والأدباء. ويقول النويري عن هذه الحرب، حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان: وكان السبب الذي هاجها أن قيس بن زهير وحمل بن بدر تراهنا على داحس والغبراء أيهما يكون له السبق، وكان داحس فرسا فحلا لقيس بن زهير، والغبراء فرس أنثى لحمل بن بدر، وكان الرهان على 100 بعير، وكان في طرف الغابة شعاب كثيرة، فأكمن حمل بن بدر في تلك الشعاب فتيانا على طريق الفرسين، وأمرهم إن جاء داحس سابقا أن يردوه إلى الغابة. فلما وصل داحس إلى الغابة وثب الفتية في وجهه فردوه إلى الغابة، فثارت الحرب بين عبس وذبيان بسبب مقتل مالك بن زهير. فبعث حذيفة بن بدر إلى ابن زهير يطلب منه حق السبق، فرفض قيس فأخذ الرمح فطعنه وقتله، ثم قتل مالك ابن زهير. فثارت الحرب بين عبس وذبيان بسبب مقتل مالك ابن زهير، فبعث حذيفة ابن بدر إلى مالك ابن زهير يطلب منه حق السبق، فرفض فأخذ الرمح فطعنه وقتله. فلما وصل داحس إلى الغابة وثب الفتية في وجهه فردوه إلى الغابة، فثارت الحرب بين عبس وذبيان بسبب مقتل مالك بن زهير، فبعث حذيفة ابن بدر إلى قيس بن زهير يطلب منه حق السبق، فرفض قيس فأخذ الرمح فطعنه وقتله، ثم قتل مالك بن زهير وثارت الحرب. كانت الخيول العربية بالجزيرة تمثل مشهدا جماليا وبطوليا، إذ أن هذه الخيول كانت توصف بأجمل الأوصاف وتحظى بإعجاب الواصفين والشعراء ورواة الأساطير والحكايات. ومن هذه الأوصاف ما لا يحصى، ولعلنا نذكر منها على سبيل المثال ما ورد على لسان امرئ القيس وهو يصف فرسه بقوله: نكر نفر مقبل مدبر كجلمود صخر حطه السيل من علي. ومن هذه الأوصاف ما يضيق المجال لذكرها، وكلها من أجل هذا الحيوان الجميل الذي رافق بطل الأسطورة ورفع قصته إلى مرتبة الملحمة.
0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.

0: الحصريين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. السادسة صباحا هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. مثل تثمين المياه المعالجة المستخرجة من محطة التطهير بالجهة وإعادة استغلالها خاصة في المجال الفلاحي، وبما يضمن توجيهها نحو الاستخدامات الممكنة وفق الضوابط الصحية والبيئية الجاري بها العمل، محور جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية تطاوين. أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ الإضراب المقرر في قطاع المحروقات اليوم وغدا. في المقابل أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود من أجل تزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط اليوم وغدا. شهدت صادرات زيت الزيتون خلال العشرة أشهر الأولى من موسم 26 و2025 ارتفاع الكميات المصدرة ب 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفارط. في العالم انطلقت أمس في مدينة نيويورك أعمال الاجتماعات رفيعة المستوى

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب

حضرة المستمعات والمستمعين في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا من جديد في صباح يوم جديد على موجات إذاعة تطاوين هذا الأربعاء. الأربعاء الموافق للثلاث والعشرين من شهر سبتمبر 2026 يحمل من الأرقام 265، يتوسط الأسبوع رقم 38 من هذه السنة، ويوافق هجريا للحادي عشر من شهر ربيع الثاني. حل شروق هذا اليوم في 6:05 صباحا، ويحل غروبه هذا المساء في 6:16، بينما أذن لصبحه في 4:42، للظهر في المنتصف النهار و18، للعصر في 3:38، للمغرب في 6:18، وللعشاء في 7:38. موعدنا المباشر ينطلق الآن ويتوصل حتى حدود 9 ضمن باقة الصباح والمجلة الإذاعية المباشرة في منوعة أثيرية صباحية ترافقكم في طلعة نهار جديد من خلال مختلف الورقات الإخبارية والإعلامية والخدماتية التي نرتبها وننتقيها خصيصا لمستمعينا الكرام الذين نرحب بهم دائما، وخاصة بأصدقائنا من الذين تعودوا استقبال الصباح معنا كل يوم جديد بمحبة وبأمل وبعشق للحياة الجميلة وبفلسفة كن جميل ترى الوجود جميلا. لهؤلاء جميعا أحلى صباح ويصبح الخير.

صباح الفل والسعادة لكل مستمعين أينما كانوا. هذا الصباح الجميل وتسعة دقائق بعد السادسة تعلن طلعة صبح متجدد, طبعا بتجدد كل الانفعالات الصباحية الجميلة وبجمعنا لكل ما يمكن من حوافز من حولنا من ذاتنا متصالحين مع الوجود بشكل عام, مع الصباحات, مع الحياة, مع الذات, مع الآخرين, مقبلين طبعا على البدايات الجديدة, والصباح دائما يؤسس للبدايات الجديدة. الصباح بشكل عام اتصل دائما وارتبط بالعديد من الموضوعات, ومن أهم ربما يعني الأنشطة التي ارتبط بها الصباح السفر. كيف ذلك ولماذا؟ لأنه عادة ما يختار المسافر فترة الصباح الباكر للانطلاق. طبعا لا توجد قاعدة معينة ثابتة دقيقة تؤكد على أن السفر في الصباح الباكر هو أفضل من السفر في الليل أو في منتصف النهار مثلا أو في بقية فترات اليوم, لكن الثابت أن ما يحدد ذلك هو قطع مسافة السفر بسهولة وراحة وأكثر ربما مما يمكن أن يكون في فترات أخرى مختلفة بحسب ما اعتاد عليه الإنسان يعني واعتاد عليه الأفراد والشعوب تاريخيا يعني. وقديما كان السفر في الليل يتيح قطع مسافة السفر بسهولة خاصة في الصيف, وكانت العرب تقول عند الصباح يحمد قوم السرى, بما يعني أن الذين يسيرون في الليل يحمدون سيرهم عند الصباح لأنهم بذلك يقطعون مسافة ليست بالقصيرة لم يروا خلالها معالم الأرض فينشغل بها طبعا وبتفاصيلها, لأن المعروف أن طبعا بدء السفر والانطلاق أو شد الرحال كما يقول كان في فترة البكور وبما يعني الصباح الباكر يعني, وحتى أن يعني عبر التاريخ كانت انطلاقات الجيوش وقوافل التجار وكل تلك الأنشطة تنطلق عادة في الصباح الباكر. طبعا الصباح في زمننا هذا ما زال يحتفظ تقريبا بحق السفر إن صحت العبارة, وخاصة مع وسائل النقل الحديثة التي تحقق إلى جانب يسر السفر وسهولته ورفاهيته أمور عديدة, منها ربما الاستمتاع بأجواء الصباح الباكر, منها تفادي الازدحام, الشعور بالاسترخاء بالاستجمام, الوصول أيضا إلى الوجهة المرتقبة والمقصودة في وقت مبكر من اليوم أيضا, وهذا يساعد على إنجاز الأعمال والاستمتاع بالسفر إذا كان السفر بالطائرة أو القطار. الخبراء في السياق, خبراء السفر, يؤكدون أن الرحلات الجوية الصباحية تنطوي على الكثير من الإيجابيات لأنها غالبا تلتزم بجدولها الزمني, ومن القليل ومن النادر أن تتخلف عن موعدها, وغالبا تكون الاضطرابات الجوية في أقل مستوياتها في هذه الفترة من النهار الباكرة. طبعا هذا فضلا عن أن الرحلات المبكرة تتميز بتوفر المقاعد, بانخفاض أسعار التذاكر, إلى غير ذلك من الأمور. أما السفر بالسيارة فيفضله الناس عادة في أي وقت من الصباح بعد ما يكونوا يعني أخذوا قسط كافي من النوم والاستعداد, وأيضا ربما بعض الفطار الباكر جدا خاصة إذا كانت الوسيلة النقل والسيارة مكيفة, والرؤية في النهار يعني في الفترات الأولى من انتشار ضوء النهار عادة تكون أفضل طبعا لمتعة المشاهدة, ولذلك يكون الإنسان في حالة نشطة وحيوية, وعادة يعني تكون الطرقات
جالبة وجاذبة مما يجعلنا نصل إلى وجهتنا بشكل مبكر. وأكيد أنه من جرب منكم السفر والانطلاق وتعوده أيضا في مثل هذه الفترة يعرف جيدا ويشعر جيدا بهذه الأحاسيس التي أتحدث عنها في ورقات صباحية اليوم في علاقة بالصباح والسفر. إذن بعض استطلاعات الرأي أيضا تفيد بأن الغالبية ترى أن الوقت الأفضل للسفر هو الصباح لعدة أسباب. البعض منهم يشير إلى وسيلة النقل، البعض في علاقة بموسم السفر إن كان شتاء أو صيف، البعض الآخر يرجع ذلك إلى الغرض من السفر إن كان للعمل، لقضاء الشؤون، للسياحة، لبعض الالتزامات المهنية. وطبعا أيضا العامل النفسي والاستعداد النفسي والشخصي والعائلة هي من العناصر التي تساعد على تحديد الوقت الأنسب للسفر. بعض الناس عبروا في عبارة جميلة عن ذلك قائلين: في الصباح الباكر نشعر أننا نقبض على يومنا متلبسا بكل ساعاته الثمينة، في صورة مجازية يعني عميقة جدا وجامعة. الذين اتجهوا ربما لإعطاء الأفضلية للسفر في الليل والمساء كانت لهم أسباب أخرى في الغالب تدور حول أنهم يفضلون السفر بعد أن يكونوا قد أنجزوا بعض الالتزامات، المهام، قضوا أمورهم، لأن الليل عادة هو للسكون والراحة، وبالتالي يربحون مسافة من ذلك تجاه العمل أو تجاه الأسرة ومساحات زمنية مهمة. البعض أيضا يفضل السهر وهذا يساعد على قطع مسافة السفر في هدوء الليل، بعض عشاق السهر، قلة الازدحام أيضا على الطرقات والشعور بأن الوقت يمضي من دون إحساس بتعب السفر. يعني هذا الاختلاف ربما بين السفر صباحا والسفر ليلا. ولكن في كل الحالات يعني مشاهدة الطريق تظل من الصور الجميلة التي تجلب اهتمام المسافر، وغالبا ما يختاروا الصباح. ورقة اليوم: الصباح والسفر.

أعمتم صباحا جميلا طبعا مليئا بالرحمة والمحبة والأمل وكل الجمال الصباحي والإشراقات في هذا الأربعة 20 دقيقة بعد السادسة صباحا. فكرة أولية موجزة ومختصرة عن أهم ربما درجة الحرارة التي سجلت هذا الصباح في مختلف مناطق الجمهورية. ونبدأ بتطاوين تحديدا برج الخضرة حيث تتراوح الحرارة بين 25 و 32 درجة مع خلايا رعدية وأمطار متوسطة مرتقبة هذا الأربعاء. في تطاوين كذلك بين 21 و 31 درجة ونفس العوامل الجوية المميزة تتواصل وتمتد إلى مدنين ب 22 درجة صباحا. ثم جابس تقريبا ذات يعني العوامل و 23 درجة يعني باختلافات طفيفة تقريبا من ولاية لأخرى. مشيوا للجنوب الغربي سحب عابرة في قبلي 25 درجة هذا الصباح وكذلك بتوزر 25 درجة وسحب عابرة تميز سماء الجنوب الغربي. فيما تونس العاصمة طبعا سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة مرتقبة أيضا والحرارة تروح بين 22 و30 درجة حسب التوقعات الجوية. تقريبا في جهة الساحل والوطن القبلي والشمال أقصى الشمال الغربي يعني في بنزرت ونابل وبعض المناطق المجاورة تقريبا نفس العوامل الجوية وبالتالي نترقب جميعا النزول الغيث النافع في بعض الربوع من تونس الخضراء لن يعم إن شاء الله كامل أرجاء الجمهورية خلال الأيام القادمة إن شاء الله. عموما هذه فكرة أولى وموجزة بسند معطيات وبيانات المعهد الوطني للرصد الجوي على أن نذكركم بفترة الظهيرة في الباقة الثانية ثم يأتيكم الموعد المباشر مع مهندسي المعهد في 8 ودرجين دائما 8 و4 وفكرة مباشرة بدقة كبيرة وعالية طبعا على أهم العوامل الجوية. اليوم أصبح معطى الطقس ومعلومة الطقس معلومة حيوية جدا ومعلومة وظيفية ومعلومة مهمة مش معلومة عابرة ولا اعتباطية ولا معناها سطحية. اليوم برشا يعني أنشطة وبرشا مشاريع وبرشا التزامات تتحدد بحسب يعني العوامل الجوية وبحسب طبعا معطيات الطقس والمناخ في الكثير من القطاعات. هذاك علاش ديما نبقى على حذر في فصل التقلبات فصل الخريف وإن شاء الله يكون خريف بدري وخريف ممطر وخريف خصب وخريف فلاحي بأتم معنى الكلمة.

0: آسيا البرهومي.
1: وهو كذلك صباح الخير سرا بقلبي تباح له القلوب ولا تباح وشروق وجهكم وأنا أقول وجوهكم في هذا الصباح الجميل لي ولنا جميعا أحلى وأجمل صباح. سعدة جدا بمرافقتكم طبعا في هذه الباقة الأولى من منوعة صباح الأربعاء ورود الصباح، وطبعا مجلة متنوعة من الورقات الخدماتية والإخبارية والعالمية، فريق إذاعي أمن هذا الصباح، فتحي المقبلي من أمام كونسول استوديو نجيب الخطافي هندسة الصوت، من قسم الأخبار الزميلين بثينة الخراز وحسن العايشي، في انتظار بقية الزملاء اللي تحقوا بنا اتباعا مختلف وحدات الإنتاج والبرمجة طبعا، وكذلك ديما منساوش جنود الخفاء مهندسي البث والإرسال الإذاعي في مختلف محطات مراقبة البث المنتشرة في الجنوب حتى يوصل صوت إذاعة تطوين كما ينبغي صوتا نقيا صادحا بالجمال هذا الصباح إلى قلوبكم أينما كنتم مستمعين. الموعد الآن مع فقرة يومية نتصفح فيها ورقات مشرقة من التاريخ أو نعود من خلالها إلى بعض الأحداث التي نعنونها بكيما اليوم أو حدث في مثل هذا اليوم.
2: كيما اليوم

0: قيمة اليوم من مجموعة ورزنامة الحقيقة من المواعيد ومن الأحداث ومن التواريخ التي تتفق مع السادس الثالث والعشرين عفوا من شهر سبتمبر من كل عام عبر عقود من الزمن. سنعود بالحديث والتصفح على موعد متجدد في الحقيقة كل عام، لأنه يتوافق مع هذا التاريخ أحيانا وغيره من التاريخ من التواريخ أحيانا، وبالصدفة هذا العام 23 سبتمبر أيلول 2026 فصل الخريف، طبعا وفق محطة الأرصاد وخبراء الرصد الجوي. منذ تقريبا آخر أوت كان قد تحدد من الناحية العلمية بما يعني انتهاء الصيف وبدء الخريف. طبعا الأمر مختلف بالنسبة لعلماء الفلك الذين يعتمدون يعني رزنامة أخرى ويعتمدون أسلوبا آخر وأدوات أخرى في قياس الزمن والفصول، وبطبيعة الحال يعني يرجع الأمر إلى عوامل ومقاربات مختلفة. هذا ما يعنيش أنه المقاربة الأولى والثانية يعني على اختلاف كبير، وإنما ربما زاوية التناول هي التي تختلف بحسب تموقع الأرض، بحسب بعض التفاصيل يعني وتواتر الفصول وتعقبها. يقول قائل كيفاش نحدد الفصول يعني وفقا لموقع الأرض في مدارها حول الشمس، وإلا وفقا لطرق أخرى تعتمد أساسا على بيانات الطقس والمقارنات بين الفصول. عموما في المقاربة الأولى يبدأ الخريف عند وقوع الاعتدال في لحظة فلكية دقيقة، أما في المقاربة الثانية فيبدأ دائما في الأول من سبتمبر، بما يعني أنه شهر محدد، وهذا على مستوى الأرصاد الجوية يقسم السنة إلى أشهر وكل فصل إلى 3 أشهر تقريبا، طبعا بما يتوافق مع حساب درجة الحرارة والأمطار ورصد مختلف تحولات المناخ بشكل عام. هذا العام تحديدا يعني 23 من سبتمبر هو موعد الاعتدال الخريفي، الاعتدال الخريفي. وقت نتحدث على الاعتدال الخريفي نتحدث على شهر سبتمبر أيلول.
1: إذا أتى أيلول يا حبيبتي أسأل عن عينيك كل غيمة، كأن حبي لك مربوط بتوقيت المطر. ينتابني في أول الخريف إحساس غريب بالأمان والخطر. هل شهر أيلول الذي يكتبني أم أن من يكتبني هو المطر؟

الحسن حولك في الوهاد وفي الذرى، فانظر ألست ترى الجمال كما أرى؟ أيلول يمشي في الحقول وفي الربا، والأرض في أيلول أحسن منظرا. شهر يوزع في الطبيعة فنه، شجرا يصفق أوسنا متفجرا. فالنور سحر دافق، والماء شعر رائق، والعطر أنفاس الثرى.

بحر لأيلول الجديد، خريفنا يدنو من الأبواب، بحر للنشيد المر، بحر لمنتصف النهار، بحر لرايات الحمام لظلنا

الحسن حولك في الوهاد وفي الذرى، وانظر ألست ترى الجمال كما أرى. أيلول يمشي في الحقول وفي الربا، والأرض في أيلول أحسن منظرا. شهر يوزع في الطبيعة فنه، شجرا يصفق أو سنا متفجرا. لا تحسب الأنهار ماء راقصا، هذه أغاني استحالت أنهرا. وانظر إلى الأشجار تخلع أخضرا عنها وتلبس أحمرا أو أصفرا. تعرى وتكسى في أوان واحد، والفن فيما ترتديه وفي العرى. فكأنما نار هناك خفية تنحل حين تهم أن تستشعر، وتذوب أصباغا كألوان الضحى، وتموج ألحانا وتسري عنبرا. صور وأطياف تلوح خفيفة، وكأنها صور نراها في الكرى. بالله من أيلول شهر ساحر، سبق الشهور وإن أتى متأخرا. من ذا يدبج أو يحوك كوشيه، أو من يصور مثلما قد صار.

يتزامن 23 من هذا الشهر سبتمبر أيلول 2026 مع موعد الاعتدال الخريفي لهذا العام الذي يأتي دائما مع تقدم الأرض في مدارها لتصل إلى موقع لا يميل فيها أحد نصفيها نحو الشمس أكثر من الآخر، وعندها طبعا تعبر الشمس ظاهريا خط الاستواء السماوي من الشمال إلى الجنوب، ويقع ما يعرف بالاعتدال الخريفي. والبارحة تمام الخامسة صباحا تحديدا بالتوقيت العالمي بما يعني تقريبا الخامسة بالتوقيت العالمي فارق ساعة أو بحسب يعني موقع كل دولة، عموما حل الاعتدال الخريفي وبدأ الخريف الفلكي في النصف الشمالي، بينما يبدأ الربيع الفلكي في النصف الجنوبي. انطلاق الخريف مع الاعتدال الخريفي 23 سبتمبر هذا العام في الخامسة صباحا بالتوقيت العالمي يعلن حلول خريف جديد عامر وزاخر وانطلاقة جديدة.

0: خريف ينكس أوراقه ذهبا، ليتنا ورق التين، يا ليتنا عشبة مهملة، لنشهد ما الفرق بين الفصول، ويا ليتنا لم نودع جنوب العيون لنسأل عما تساءل آباؤنا حين طاروا على قمة الرمح، يرحمنا الشعر والبسملة. خريف ونحن يحق لنا أن نشم الروائح هذا الخريف، وأن نسأل الليل حلما، أيمرض حلم كما يمرض الحالمون؟ خريف خريف.
1: وكست أوراق الخريف ملامح الساحة، والرياح تدافعت لترقص في المكان، تشابك الزمان والرمز اعتل جبين المساحة، وعلى المقاعد كان يجلس ظل الأوان. كل شيء كان حاضرا وما غاب تشكل من خلال ما حضر، وسرح النظر على الأطواق وهب رذاذ المطر، مكملا شكل العناق بين العناصر والفكر، وبين أحلام عتاق. كل شيء كان حاضرا من غير موعد منتظر، من غير وقفة بين أطراف الزمان، تكون الموعد وأنشئ العنوان، وما غاب تشكل من خلال ما حضر، واشتد عطر المطر. كل شيء كان حاضرا أو ربما كان للحضور أبعاد أخرى.
2: ورود الصباح مع آسيا البرهومي.
3: احتفينا هذا الصباح بالخريف والاعتدال الخريفي أيما احتفاء، طبعا في محاولة منا لتغيير الصورة النمطية والتقليدية على الخريف في مشاعرنا، عادة ما ارتبط ربما في مخيلتنا بسردية تساقط الأوراق والأشجار الجرداء واصفرار الأوراق والذبول والمساءات الحزينة إلى غير ذلك. من يعتنق فلسفة الجمال يرى الأمر بشكل مختلف، ويرى الخريف من زاوية جمالية رائعة حين تسقط الأوراق ويبدأ ربما جني العمر. طبعا لا يعود الخريف مجرد محطة مناخية هكذا عابرة بين صخب الصيف وجليد الشتاء، بل يستحيل إلى حالة ذهنية ولحظة تأمل تطرق أبواب الروح، طبعا دون الاستثناء، ليكون الخريف الفصل الذي يعلمنا أن الجمال ليس فقط في الإزهار والولادة، بل يتجلى في أبهى صوره عند لحظات التخلي التي ترسمها الأوراق المتساقطة في مشهدية جمالية رائعة، والوداع الهادئ في الخريف حين تتجرد الأشجار من طبعا ثوبها ربما الأخضر لتكتسي بالذهب وبالبرونز أو البني، تمارس الطبيعة يعني أحلى وأكثر تجليات الطقوس الصوفية الطبيعية إن صحت العبارة، يعني في التخفيف من الأثقال التي تحملها الأشجار وتحملتها الطبيعة من أجلنا، وقد نكون نحن الذين حملناها هذا العبء طبعا. فيفسح المجال لفكرة جديدة لصورة جديدة لا يدركها منا إلا من يتأمل صمت الفصول ويبحث عن جمالية الفصول بطبعا كل اعتقاد في فلسفة الجمال وحكمة الطبيعة، الطبيعة التي تعلمنا دائما عبر تغير فصولها أن دورة الحياة لا تعرف السكون، هي دورة متحركة. إذا كان الربيع هو الفتوة والشباب في مخيلتنا وفي كراسات الرسم والتصوير حين مسكنا الأقلام وخططنا أولى الصور التي تدربنا عليها ربما في أروقة المدارس، والصيف هو الذروة والامتلاء والشمس الساطعة إلى غير ذلك، فالخريف هو الحكمة، هو الوقار، هو الفصل الذي يعيد ترتيب الأشياء وتعريفها من جديد، حيث تصبح السكينة بديلا عن الضجيج والتفكير العميق بديلا عن التردد بديلا عن التخلي، وسقوط الأوراق هو إعلان لبدايات جديدة وتجدد دائم ومتواصل. خريفكم تجلي، خريفكم جمال، خريفكم خصب، خريفكم ممطر، خريفكم رائع.

0: الصباح مع آسيا البرهومي.
1: مرحبا بكم مستمعينا، أهلا وسهلا. ورود الصباح اليوم في احتفاء بالخريف وبالاعتدال الخريفي في فقرات وعناصر منطقات خصيصا لكم طبعا في جمالية حلول الخريف. إن شاء الله خريف مبارك على كل حال على الجميع. الخريف دائما هو ذكرى التراب والأرض ومواسم الجني إن صحت العبارة، ولكن في ربط بين مختلف وتسلسل بين مختلف فقرات هذه الباقة الأولى من ورود الصباح، حاولت اليوم أن أنظم خيط الخريف من خلالها جميعا، لأتوقف بعجالة عند بعض العناوين المتصلة بالخريف في كتاب الصباح ومن كتب الصباح. نذكر ونقدم إليكم مجموعة من العناوين، والحقيقة هو برشا روايات يعني استمدت اسمها ويعني عناوينها أو حتى محتوياتها وفصولها وإطارها الزمني ربما من فصل الخريف وبداية الاعتدال في درجات الحرارة. أذكر منها السمان والخريف، رواية نجيب محفوظ ذات النزعة الفلسفية اللي نشرها محفوظ في العام 1962 طبعا، وما هي من الكتب التي اشتغل عليها فيما بعد في عمل سينمائي على ما أذكر طبعا. كذلك رواية خريف البطريرك للروائي الكولومبي الحائز على جائزة نوبل في الأدب جابرييل غارسيا، وكتبها في برشلونة ونشرت في طبعتها الأولى سنة 1975 وتصدرت قائمة الأكثر مبيعا من الكتب في إسبانيا في العام الذي نشرت فيه. بطبيعة الحال مجموعة أيضا من العناوين التي يمكن أن نذكرها، منها شمس الخريف وهي رواية قديمة شوية للأديب محمد عبد الحليم عبد الله، وطبعا تقريبا تحدث عن زمن سبعينيات القرن العشرين. كذلك هي من الروايات اللي تتعرض للمونولوج الداخلي على لسان بطلها. ثم الرواية الأولى للقاص والناقد اللبناني جبور الدويهي اعتدال الخريف، يعني اعتدال الخريف بكل هكذا مباشرة، عنوان تقريبا في اتصال بالحدث اليوم كيما اليوم الاعتدال الخريفي. وكذلك الخريف عنوان آخر وأخير صادر عن دار روايات في الشارقة اسمه الخريف للكاتبة الأسكتلندية ألي سميث، وترجمته فايزة ميلاد. هي أول رواية تقريبا تتناول قيمة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وتأثيره على حياة المواطنين البريطانيين فيما بعد. طبعا معروف على سميث أنها دائما تلاحق التحولات والمتغيرات السياسية والاجتماعية في عموم المملكة المتحدة، هذاك علاش كانت لهذه الرواية تحديدا أهمية معناها. وصلت لها القائمة القصيرة في العام 2017 تحديدا، وصفتها الجارديان بأنها سيمفونية الذكريات والأحلام والوقائع المؤثرة تقريبا، يعني من الروايات المهمة. أختم أخيرا وأقول فيما أقول وفيما أذكر في الحقيقة، يعني من قصيد الخريف وظل المعاني، أحب الخريف وظل المعاني، ويعجبني في الخريف غموض خفيف شفيف شفيف المناديل. وهكذا كان الاحتفاء الصباحي الخريفي جميلا، أرجو أنه غير نظرتكم على التقليدية والنمطية على فصل الخريف.

حال الدنيا أغنية جزائرية تونسية من توزيع محسن الماطري. نرجع لكم بعد أخبار الصباح.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: نشرة أخبار الصباح تأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ورشة عمل في جربة حول الاقتصاد الدائري، وفي ابن خديش مشروع لتخزين مياه الأمطار وتخزينها. إضراب في قطاع نقل المحروقات عليه الاتحاد العام التونسي للشغل. وفي العالم، إيران تطالب برفع الحصار عنها والإفراج عن جميع أصولها المجمدة ووقف الحرب على جميع جبهات المقاومة لفتح مضيق هرمز. أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مثل تثمين المياه المعالجة وإعادة استغلالها محور جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية تطاوين. الجلسة تطرقت إلى سبل الكفيلة للتصرف في المياه المعالجة المستخرجة من محطة التطهير بالجهة، وآلية تثمين المياه خاصة في المجال الفلاحي أو في عمليات التشجير بأحداث الأحزمة والمساحات الخضراء. كما تم تدارس المقترحات العملية الكفيلة بإحكام استغلال كمية المياه المعالجة المستخرجة بما يضمن توجيهها نحو الاستخدامات الممكنة وفق الضوابط الصحية والترتيب الجري بها العمل. تعتزم بلدية الحامة من ولاية جابس إنجاز مشروع التنوير الذكي بكلفة فوق 1.6 مليون دينار، وهو مشروع يتضمن مكونات عديدة من بين

0: في مدينة الآن وفي جربة تحديدا تتواصل أشغال ورشة العمل حول الاقتصاد الدائرية التي تنظمها وكالة الخدمات للجماعات في عالم واحد، وتعقد هذه الورشة لفائدة عدد من البلديات التونسية من بينها بلديات جزيرة جربة ونظيراتها الألمانية والمنظمات المعنية وبحضور الإطارات المركزية لوزارة الداخلية. وتهدف الورشة إلى بحث سبل تفعيل مجالات التعاون اللامركزية القائمة بين هذه البلديات لترسيخ نموذج الاقتصاد الدائري ولتعزيز الموارد واستدامتها وتقليل النفايات. يسعى مركز التكوين في الصيد البحري بجرجيس للحصول على علامة الجودة في التكوين المهني إيزو 21000 وعلامة الجودة في الخدمات الإدارية إيزو 9001 في شهر جوان المقبل، وذلك تزامنا مع احتفاله بخمسينيته. بلال البشري مدير المركز تحدث للزميل شعلان المجاي.
1: جديد تم اتفاق عليه في المجلس البداوجي بالنسبة للسنة التكوينية 2026-2027 هي أنه باش يتم إن شاء الله العمل على أنه تكون نتحصل على سيرتيفيكاسيون سونتر أنتربرونو إن شاء الله من هنا الموفى 2027. حاجة أخرى اللي هو تم تحديد مكتب اللي باش يكون معنا بالأكومبانيمون، إن شاء الله قاعدين نخدموا أن باش نكونوا سيرتيفي إيزو 9001 إيزو 21000. إيزو 9001 هذه هي للخدمات الإدارية، والإيزو 21000 اللي هي تابعة للجودة نتاع التكوين في التكوين المهني. كي نتحصلوا على لي دو سيرتيفيكات هذوما هذا يعطينا اكثر ينمو على المحيط بتاعنا، وحتى نجمو ندخلوا للانترناسيونال، وهذا يعطينا منها فرصه باش نطوروا من المهارات نتاع المكونين بتاعنا وخاصه من المتكونين بتاعنا. بالنسبه لجوده التكوين احنا الي غارونتي تو خبوا في فتح افاق حتى المتكونين بتاعنا في الخارج ندعموا لهم قدراتهم.
0: تواصل جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث بابن خداش تنفيذ مشروعها جسور ومواجل، الهدف إلى إحياء ثقافة غراسة كروم التين وإنشاء مواجل لتجميع مياه الأمطار وتخزينها في ظل التغيرات المناخية على هذه المنطقة الجبلية. رئيس جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث بابن خداش عادل العسكري يقدم المزيد من التفاصيل.
2: مشروع جسور ومواجل مثل فكرة إنجاز في غراسة 50 شجرة تين لكل منتفع، اللي هم 50 منتفع، مرفوقة بدورات تكوينية في الغراسة والمحافظة على المحيط، التعامل مع البذور الأصيلة، كما تتعلق أيضا بمرافقة 50 منتفع في تهيئة الجسور والمواجل في إطار المحافظة على المياه وما يسمى بحصاد مياه أمطار. أيضا تنتفع 10 نساء بصناديق نحل، بيوت نحل في ختام المشروع، و30 منتفع بمضخات تكون صديقة للبيئة. ثم في ختام المشروع باش يتم عملية غراسة أشجار غابية منتجة في السواقي اللي تؤدي المياه نتاعها للجسور هذه. الأهداف في نهاية المطاف هي محاولة إحياء الجسور هذه لتجميع مياه الأمطار اللي قاعدة تضيع في الأودية، ثم أيضا إحياء ثقافة التين. الشجرة هذه اللي بدأت تندثر في منطقة ابن خداش، والأهم هو إحياء استغلال المواجن اللي أكثرها اندثار في منطقة ابن خداش.
0: في المساجدات الوطنية أكد وزير الدفاع الوطني خالد السيلي أن المرحلة التي تمر بها تونس تحتاج إلى تعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية والمعرفية والتكنولوجية وتضافر جهود المؤسسات العمومية والخاصة بما يساهم في دعم الانتقال الاقتصادي وتنويع الاقتصاد الوطني والتعويل على القدرات الذاتية. وشدد خالد السيلي خلال افتتاحه بالمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد أشغال الندوة الأولى التي ينظمها مركز البحوث العسكرية حول تطوير التكنولوجي والتصنيع الدفاعي من أجل تعزيز الأمن القومي، شدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم البحث العلمي وتطوير التكنولوجي والانفتاح على المؤسسات البحثية والأقطاب التكنولوجية الوطنية. قررت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب توجيه مراسلة كتابية رسمية إلى وزارة المالية للمطالبة بتقديم توضيحات حول تأخر عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة للسنة الجارية، وفق ما أكده رئيس اللجنة ماهر الكتاري الذي أشار إلى أن التقرير كان من المفترض أن يعرض على البرلمان يوم 30 من جويليا الماضي على أقصى تقدير. وأضاف رئيس اللجنة أن لجنة

المالية قررت من خلال المراسلة طلب حضور وزيرة المالية الأسبوع المقبل لتدرس الإشكاليات ومدى تنفيذ الميزانية، قائلا أنه لا يمكن دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 دون معرفة ما الذي تم تنفيذه في ميزانية السنة الجارية وتداعيات ارتفاع أسعار البترول. ولاحظ أن هناك توجه منذ أواخر الأسبوع الفارط نحو إعداد قانون مالية تكميلية لسنة 2026 في ظل ارتفاع أسعار المحروقات. ينفذ اليوم وغدا إضراب في قطاع نقل المحروقات دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، وتطالب الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد بتمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى جانب تطبيق اتفاق ثاني من مايو عام 2019. في المقابل أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أكدت تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط اليوم وغدا. ضبطت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المواعيد والشروط المنظمة لمختلف أنواع المصيد والأحكام العامة للحفاظ على التنوع البيولوجي لسنة 2026-2027، وذلك وفقا لقرار صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 11 من سبتمبر 2026. بحثت ندوة وطنية حول قطاع الحبوب في ظل التغيرات المناخية انتظمت أمس بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان سبل تطوير منظومة الحبوب وتعزيز قدراتها على التأقلم مع التغيرات المناخية، لا سيما من خلال تطوير أصناف ملائمة للظروف المناخية ودعم البحث العلمي وربطه بالحاجيات الفعلية للفلاحين. رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز غدان أكد لدى إشرافه على هذه الندوة الوطنية أن التغيرات المناخية أصبحت من أبرز العوامل المؤثرة في مردودية الحبوب واستقرار الإنتاج، بما يفرض دعم البحث العلمي وتطوير أصناف ملائمة للظروف المناخية وتوفير مستلزمات الإنتاج في الأجال المناسبة. إلى الشأن الدولي الآن، وبعد خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هدد فيه بالقضاء على إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق ومتوقعا إيجاد حل دبلوماسي بعد الانتخابات التشريعية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثات مثمرة جدا جرت أمس بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في نيويورك، مشيرا إلى أن اللقاء استمر حوالي 3 ساعات ووصفه بأنه كان جيد للغاية ومثمر جدا. ترامب أكد في الوقت نفسه أنه من المقرر إجراء محادثات أخرى في المستقبل القريب، وذكر أن المبعوثين الخاصين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر التقيا بوسطاء بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب على إيران. من جهته كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المحادثات التي جرت أمس مع الجانب الأمريكي جرت بوساطة قطر بهدف إبلاغ الشروط الإيرانية للجانب الآخر. أضاف بقائي أن الشروط التي نقلها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي شملت عددا من المطالب الأساسية في مقدمتها إنهاء الحرب في كافة الجبهات ووقف كافة الممارسات العدوانية الأمريكية وفك الحصار البحري وإيقاف الحرب الاقتصادية، بالإضافة إلى الإفراج عن كافة الأصول الإيرانية المجمدة. في ذات الملف، ومع دخول عقوبات أمريكية جديدة على شركات الطيران الإيرانية حيز تنفيذ منتصف الليلة الماضية، أعلنت هيئة الطيران المدنية الإيرانية إلغاء الرحلات الإيرانية إلى العراق وسلطنة عمان اعتبارا من الليلة الماضية، فيما قالت أن الرحلات الدولية الأخرى ومن ضمنها إسطنبول لا تزال مقررة في مواعيدها. وقال مصدران لوكالة رويترز للأنباء أن العراق أصدر أمرا إلى سلطة الطيران المدني بتعليق الرحلات الإيرانية إلى مطار بغداد اعتبارا من اليوم، وأن الحكومة العراقية تناقش تحويل رحلات الخطوط الجوية الإيرانية من بغداد إلى مطار النجف.
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أمس من تقويض مقاومات قيام دولة فلسطينية مستقلة بصورة منهجية في جميع الأراضي المحتلة، وذلك خلال اجتماع مغلق عقد على هامش أعمال الجمعية العامة رفيعة المستوى للأمم المتحدة، وخصص الاجتماع لنقاش القضية الفلسطينية وحل الدولتين. أخيرا، رفضت الولايات المتحدة الأمريكية منح قائد الجيش السوداني والحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان تأشيرة السفر إلى نيويورك وإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأفاد مصدر دبلوماسي بأن واشنطن التي دفعت مرارا بإجراء محادثات للتوصل إلى هدنة في السودان اشترطت على البرهان للموافقة على التأشيرة هدنة لمدة 3 أشهر في السودان، وهو ما رفضته الحكومة السودانية بدعوى أنها ستفتح المجال أمام قوة الدعم السريع لإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة تطاوين. نشكركم مستمعين على المتابعة والاهتمام، ويتجدد اللقاء بإذن الله في موعد أخبارية قادمة.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: دايات الجزائر. هم حكام الإيالة الجزائرية في العهد العثماني، وشكلوا إحدى أبرز مؤسسات الحكم في الجزائر خلال الفترة العثمانية، إذ تولوا إدارة البلاد منذ أواخر القرن السابع عشر وحتى الاحتلال الفرنسي في العام 1830، وقادوا مرحلة اتسمت باستقلال سياسي واسع رغم الارتباط الاسمي بالدولة العثمانية. وتعود كلمة داي إلى الأصل التركي داي، وتعني في اللغة التركية الخال، غير أن الكلمة اكتسبت في الدولة العثمانية مدلولا سياسيا، إذ أصبحت لقبا يمنح لكبار القادة والمسؤولين قبل أن يطلق في الجزائر على الحاكم الأعلى الذي كان ينتخب من قبل قادة الجيش الانكشاري ثم يتولى إدارة شؤون الإيالة. شهدت الجزائر في بدايات الحكم العثماني تعاقب عدد من أنظمة الإدارة من بينها الباشوات والأغوات قبل أن يستقر نظام الحكم على الدايات ابتداء من العام 1671، وتمتع الدايات بصلاحيات واسعة في إدارة شؤون البلاد الداخلية والإشراف على الجيش وإقامة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأوروبية مع استمرار الاعتراف بالسيادة الرمزية للسلطان العثماني. وخلال عهد الدايات عرفت الجزائر بقوتها البحرية ونشاطها التجاري في البحر الأبيض المتوسط، كما أصبحت مدينة الجزائر مركزا سياسيا واقتصاديا مهما في المنطقة. وفي الوقت نفسه واجهت الإيالة تحديات متزايدة تمثلت في الضغوط العسكرية الأوروبية وتراجع نفوذ البحرية العثماني. وانتهى عهد الدايات سنة 1830 عندما شنت فرنسا حملة عسكرية على مدينة الجزائر انتهت بسقوطها واستسلام آخر الحكام داي حسين، ولتبدأ بذلك مرحلة الاستعمار الفرنسي التي استمرت 132 عاما لتنتهي فعليا حقبة الجزائر العثمانية.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
5: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
4: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
5: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
5: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: فكونوا في الموعد.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشرق.

0: يا أحلى صباح المستمعين من جديد، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم. هذا صباح في باقة ورود الأربعاء لليوم 23 سبتمبر 2026، طبعا متابعين في تقديم هذه الباقة الصباحية والمجلة المنوعة في مختلف الورقات الخدماتية والإخبارية والعالمية، وبطبيعة الحال نحرص على نقدم الخدمة زادة المفيدة في الوقت متاحة والنوع المحتوى والمضمون. على هذاك عنا ديما موعد أسبوعي مع الوكالة التونسية للتكوين المهني والتشغيل، كما باش يكون عنا مواعيد مع الوكالات التونسية الأخرى اللي تعنى بالشباب، معناه وخاصة بقضايا بالمواضيع التشغيل، في اجتهاد أنه نقدموا للشباب معلومات وبطبيعة الحال ورقات اللي تنجم تفيدهم في عروض الشغل، عروض التدريب، عروض التكوين. إن شاء الله في الأسابيع القادمة باش يكون عنا وجاري هو الحقيقة التنسيق مع بقية الوكالات، إن كان وكالة معناها العمل المستقل وكذلك التعاون الفني، الوكالات الثلاثة، باش هكاك نقدموا باقة من الخدمات في الإطار هذايا، مهمة ومفيدة وضرورية جدا. اليوم الشاب يستنى أي فرصة ينجم يستفيد منها، والشباب متاعنا بطبيعة الحال شباب واعد، نعملوا عليه برشا. فقرتنا في الموعد هذايا باش تكون بالتنسيق مع الوكالة التونسية للتكوين المهني، وممثلها في تطاوين مكلفا بالإعلام في مركز التكوين والتدريب المهني سي سفيان الحداد. صباح خير سفيان.
1: صباح النور مدام آسيا، ومرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين بإذاعة الجهوية التطاوين.
0: نعم، جديد برقيا هذا الأسبوع عندكم دورة سبتمبر نوفمبر، بعض ربما معناها الإشكاليات الخفيفة العالقة في مستوى الترسيم، باش يكون فوت تسجيل في الدورة هذية عنده فرصة ولا، ثم تعطينا فكرة لو تسمح على المتكونين، فمش تطور في العدد وكذلك المناسبة اللي ديما تعودتوا أنكم تنظموها لفئة المتكونين حتى تأمنوا أكل اندماج متاع الطلبة متاعكم مع بعضهم في إطار المركز وما يعرف بيوم المتكون الجديد. تفضل سفيان.
1: مدام آسيا، جست أول حاجة ساعة نحب ننوه على الدورة التكوينية الجديدة اللي هي سبتمبر 2026، بداية السنة التكوينية السنة بدينا في الدورة الجديدة الساعة. إن شاء الله تكون سنة تكوينية مباركة على الجميع، من الإطار الإداري البيداغوجي وحتى المتكونين الكل، إن شاء الله ينشروا في معناها تكون
0: مثمرة. احنا حاجتنا تكون مثمرة أي في مستوى المخرجات، معناها على مستوى المدربين وكذلك الفرص اللي باش تكون مفتوحت لهم إن شاء الله في المستقبل. تفضل.
1: إن شاء الله كيف لهنا، كما بديت أنت من الأول على الدورة التكوينية السنة، معنا عندنا تطور في مستوى طالبي التكوين، لأن شهدنا في السنوات الأخيرة معناها طلب متزايد على التكوين المهني في جميع الاختصاصات. بالنسبة للدورة التكوينية سبتمبر معناها بدو التكوين متاعها، وثم دورة أخرى اللي هي دورة نوفمبر. طبعا دورة نوفمبر هي مفتوحة للطالبي التكوين اللي هم مثلا خمم مؤخر، وإلا جاءت الفكرة أنه باش يعمل التكوين المنصة التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، الموقع هو
0: بطريقة جديدة. نحب نذكر هذه مهم جدا، يعني اللي عنده حساب من طلبة القدم ولا عنده فكر على طريقة التسجيل القديمة، فما بعض الأمور اللي تغيرت سفيان.
1: هو ممكن حاجة جديدة السنة، معناها المواقع جديدة، معناها حسب مش كما قبل. قبل ممكن حتى طريقة الدفع وطريقة الخلاص كانت عن طريق البريد التونسي، لكن السنة ولت كما الطلبة بالضبط، معناها بالدينار الإلكتروني. كيف المنصة، تم منصة خاصة بالتسجيل اللي هي على طبعا ديما على الموقع الوكالة.
0: نعم، البوابة الرئيسية هي موقع الوكالة،
1: صحيح، www.atfp.ie.
0: أيوة.
1: ومن بعد يدخل طالب التكوين ينجم يا أما باش يسجل اللي أول مرة باش يعمل اختصاص ولا باش يختار الاختصاص اللي حاجته بيه، وإلا كيف حتى اللي متكون قدانا مثلا في السنتر باش يدخل يتمتع بالخدمات اللي تقدمها الوكالة التونسية من المبيت أو المطعم.
0: يوم المتكون الجديد وقت إيش؟
1: إن شاء الله نهار الخميس 24 سبتمبر بالنسبة ليوم المتكون الجديد كما قدمتي أنت بالضبط هو ترحيب خاصة بالمتكونين الجدد وما يشملش الجدد طبعا على خاطر باش يكونوا حتى المتكونين القدامى على خاطر هو شنو اليوم الغاية منه أنه باش تصير هكا التأقلم والشعور والاندماج صح المتكونين الكل. جيش التفاصيل على اليوم المفتوح هو باش يكون في التقديم تاعه خاصة في النظامين الداخلي للمركز أولا ثم النظام الداخلي كيف للمبيت.
0: أيوة.
1: فقالت أخرى هذا أيوة. باش ننظموها في اليوم المفتوح كل ما يهم كما نقولوا هذاكم الأنشطة الثقافية نعم. وإلا الرياضية وإلا حتى المقترحات اللي بدوها المتكونين عندنا باش يكون يوم مفتوح للجميع.
0: نعم شكرا لك سفيان الحداد مكلف الإعلام بمركز التكوين المهني والتدريب بتطاوين ممثلا عن طبعا الوكالة التونسية للتكوين المهني. إن شاء الله في لقاء آخر نأخذ معطيات أخرى كل ما تطورت الأمور. احنا قلت ديما منفتحين على مختلف مؤسسات تابعة الوكالة اللي تأمن التدريب والتكوين لفئة الشباب باش نقدموا ونعرفوا بالفرص المتاحة لهم. يعطيك الصحة.
1: شكرا.

0: إشهار قصور ودويرات سبع رقود فيها تبات بلاد المحشي باللوزات المرقوم والكليم الصحراء وغزال الريم شندني عليها تغني غمراسن ذهيبة رمادة وسمار شنهي الجو في تطاوين مع المنار إشهار إشهار.
1: أكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
0: إشهار إشهار.
2: صباح النور.
3: صباح الخير.
2: إيش عملت؟ ركبت الطاقة الشمسية؟
3: ماني دخلت موقع ويب الوكالة واخترت شركة مؤهلة أعطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
2: يا أخي إيش قالوا لك؟
3: قالوا لي مدامك تخلص ضوء أقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول إليك إيكونوميك.
2: أشنو فيه جديد البرنامج؟
3: عندك منحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 1.5 مليون وقرر تخلصه بالمرتاحة على 10 سنين على فاتورة الضوء بنسبة فائدة 3%.
2: هي اليسر ما لفاش تستنى برا عاود اتصل بشركة المؤهلة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يقوموا لكم بالإجراءات كل
3: تود سويت. هاني باش نكلمهم.
1: باش تستنفع ببرنامج بخصوص إليك إيكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التزام دائم ومتجدد اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
4: إشهار واستشهار كريمة. السبور يتحرك بالإشهار يتحرك طبعا. بالاستشهار والإشهار. صباح خير. صباح الفل كريم حمدي في مواعيد رياضية لهذا الصباح. عندك الخط.
5: شكرا.
6: Fast Park.

صباح النور من جديد مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا مرحبا بكم لهذا الموعد الرياضي. البدايه باخبار المنتخب الوطني التونسي لكره القدم كابر ولا تحذير لمباراه الغد ضد المنتخب الاوغندي في اطار الجوله الاولى للتصفيات الافريقيه المؤهله لامم افريقيا القادمه. اليوم الاجتماع الفني صباحة اليوم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، ثم في المساء ندوة صحفية لمعين الشعباني تتلوها ندوة صحفية لمدرب المنتخب الأوغندي، بعدها الحصة التدريبية لمنتخبنا. لقاء الغد بين تونس وأوغندا انطلاقا من الساعة 8 بطاقم تحكيم موريتاني بقيادة الحكم عبد العزيز بوها. منتخب أقل من 20 سنة المشارك في دورة شمال أفريقيا بالقاهرة، انطلاقة بعثة المنتخب كانت يوم الأمس، ودورة تأهيلية لبطولة أمم أفريقيا في برنامج مباريات منتخبنا. يوم 24 سبتمبر المنتخب التونسي واجه المنتخب الجزائري، يوم 27 سبتمبر المواجهة ضد المنتخب المغربي، يوم 30 سبتمبر ضد المنتخب المصري، ويوم 3 أكتوبر القادم ضد المنتخب الليبي. تعلم الجامعة التونسية لكرة القدم جميع الأندية التي قامت برفع المنع من الانتداب والانتقال بمقتضى معاملات بنكية أنها مطالبة بتقديم وصول مؤيدات الخلاص الفعلي لمستحقات الدائنين والمتمثلة في إعلامات السحب، إعلامات التحويل، وإعلامات التنزيل، وذلك في أجل أقصاه يوم الخميس 24 سبتمبر حتى يتسنى لها سحب إجازاتها للموسم الرياضي الجديد. الترجي الرياضي التونسي وقضية مغادرة الروماني ريكي كامب، إدارة الترجي اتخذت أمس خطوة قانونية بعد تغيب المدرب على تربص عين دراهم. في هذا الإطار قامت الهيئة المديرة بمعاينة غياب المدرب رسميا عن طريق عادل منفذ. ونذكر أنه فريق الترجي وفد الترجي تحول إلى عين دراهم لإجراء تربص تحت إشراف المدير الفني البلجيكي للشبان جوال كاري لتعويض الروماني ريكي كامب. من أخبار مغادرة ريكي كامب للترجي الرياضي التونسي، البديل مفاوضات مع عديد الأسماء، يبدو أنه الأقرب الإسباني بابلو فرانكو. بعد تجربة في البطولة المغربية إدارة الترجي دخلت في مفاوضات مع هذا المدرب. 28 سبتمبر في 4 مساء موعد جديد للجلسة العامة الانتخابية لفريق الأمل الرياضي ببوشمة، خرج لقبول الترشحات هو يوم السبت 26 سبتمبر. تبلبل الرياضية، وأخيرا حل الإشكال وعودة التدريبات عشية اليوم انطلاقا من الساعة 4 بقيادة ثلاثية لحمودة جابنون فيصل الذهبي ومنظر القفرشية. بلدية مطمطة الجديدة احتضنت الجلسة العامة الانتخابية لنادي مطمطة، والتي جرت بحضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة وبعض النواب. تم رفع الجلسة بعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي، وموعد جديد للجلسة بعد عدم تقديم أي مطلب ترشح لتسيير النادي، وسيقع تحديد موعد الجلسة العامة الانتخابية القادمة. رابطة الأوقات المستوى الثاني قدمت أمس مجموعات كل المستويات بالنسبة للموسم الرياضي الجديد. المجموعة السادسة والتهم فرق جهة الجنوب الشرقي متكونة من مستقبل حيث عمر، الملعب الرياضي بسيدي مخلوف، جمعية الحمى، وداد الحمى، الاتحاد الرياضي المطوي، اتحاد جرجيس، الشبيبة الرياضية بوذرف، أولمبيك بن قردان، أمل الرقبة، ونادي بدر العين. الكرة الطائرة نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا بتونس عشية اليوم انطلاقا من الساعة 6، نصف النهائي الأول تونس المغرب، ونصف النهائي الثاني انطلاقا من الساعة 9 ليلا المنتخب الجزائري يواجه المنتخب الكاميروني. في كرة اليد انهزم أمس منتخبنا التونسي صغر أمام المنتخب المصري بنتيجة 28 مقابل 25 في نهائي البطولة التي اختتمت بأبيجان بالكوت ديفوار. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله.

0: صباح الخير لكل الناس، الكل من يسمع فينا هذا الصباح على موجة إذاعة التطاوين، وإحنا متابعين تقديم مختلف ورقاتنا الإعلامية والإخبارية والخدماتية في منوعة صباحية ومجلة صباحية إذاعية مباشرة. طبعا فقرتنا الآن تخذنا إلى منزل الحبيب، تلك المنطقة الهادئة يعني اليوم في كل صباح حقيقة مش نحاولوا أنه إن أنصافحوا المواطنين المتساكنين الجهة بالأساس من خلال رئيس الكاتب عام البلدية عفوا سي بركات الطيف. صباح الخير سي بركات.
1: صباح الخير مستمعي ومستمعات إذاعة التطاوين والفريق العمل.
0: نعم، جديد الأسبوع هذايا وأهم الملفات اللي خدمتوا عليها.
1: هو احنا التويك بدينا في نقولوا احنا في الاستثمارات الجديده، احنا يعني مشاريع صارت الاشهر الفارطه وبدينا ان شاء الله ناخذ الثمار نتاعها. امس تسلمت البلديه اله صرف الابار، هذه في مجهود النظافة بحكم منزل الحبيب ما عندناش قنوات صرف
0: المعدات،
1: ربطنا أمس المعدات سلمناها وباش تدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم. كيف زاد عندنا مشروع ملعب حي في عماد السقي، هذه انطلق الأشغال وبدت الأشغال المقاولة تخدم، وكيف كيف برشا مشاريع لما الحالة موجودة. كيف التنوير العمومي زاد الأسبوع المقبل إن شاء الله بشي يبدأ يركز في الـ في الـ معناتها في الـ بش نقولك معناتها في البانو معناتها نقول إحنا التنوير هذه نتاع التنوير الحق معناتها في برشا مشاريع جاية إن شاء الله من هنا لآخر السنة إن شاء الله.
0: جيد، يعني فما جهد وفما تقدم، والحاجة الباهية أنه من أسبوع لآخر ديما فما خدمة جديدة تنضاف لمصلحة وفائدة متساكني المنطقة. وأنا نذكر أهالي منزل الحبيب إذا كان عندهم أي استفسارات أي نقاط ينجموا يوفونا بها ويبعثونا ويكتبونا إلى اتصلوا معنا يتواصلوا معنا وإحنا نعرضها على سيادتك سي بركات الطيف كاتب عام بلدية منزل الحبيب. مشكور ديما أنا نقول على التعاون بإيجابية عالية جدا، يعطيك صح.
1: شكرا شكرا، وحنا على ذمة إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: الله نهارك مبروك.

0: إيقاعات منوعة ومتنوعة وصباحية وخفيفة نحاول نبث من خلالها طبعا الحيوية في كل الدروب هذا الصباح والدروب الآن في الربيع ساعة الأخر دروب مدرسية بامتياز. وكما وعدتكم المرة اللي فاتت في موعد الأربعاء من الورود باش يكون عندنا فقرة قارة في مثل التوقيت هذا موجهة للمؤسسات التربوية وتشتغل على الساحات ومحيط المؤسسات التربوية. إن شاء الله في الأسابيع القادمة باش نسقوا مع الولايات مع المندوبيات تاع الولايات الثلاثة جابس مدين وتطاوين باش ندخلوا حتى داخل الساحات إن شاء الله ونعدوا فقرات مهمة وحلوة وبإخراج رائع لفائدة الأطفال والأسر اللي تسمع فيهم. اليوم ما زلنا بعد البرة في محيط إحدى الإعداديات وبقينا في الانتظار مع الأولياء بطبيعة البعض منهم خاطر بداوا يستانسوا تلامذة السنة السابعة اللي هما كي دوب ما غادروا المدارس وتحولوا للكوليج للإعداديات والجو الجديد اللي يتبدل على التلميذ من المدرسة للكوليج كان هو محور الانترفيو اللي عملناه مع الوليدات اللي كان جو معاهم ممتع للغاية. أجراس المدارس شارت الفقرة عدتنا فيروز جباهي من قسم الأبياج والإكسام.
1: أجراس المدارس أجراس المدارس أجراس المدارس أجراس المدارس.
2: عسلامة مرحبا يا مرحبا
3: مرحبا بك
2: عودة ميمونة شنو الجو كيفاش
3: الجو كلها شي برشا قواعد من زي المدرسة صعيبة السابعة هرشة
2: عسلامة السابعة شو فرق بين المدرسة والكلية؟
3: فرق كبير. مدرسة خير في المدرسة خير
2: فاش خير
3: كل شيء خير ضغط ياسر في الكلاش لا جدول ومعلمي ياسر مسكي فما برشا اختلافات كل ساعة نقرأ قدام معلم احنا نتفاجئ كي نبدأ عندنا ساعتين استاذ كل ساعة نقرأ قدام استاذ مش كيما المدرسة ساعتين قدام معلم في النهار نشوف سبع معلمية سبع استاذ برشا مو استاذ
2: بعد جمعة قراية انت كيفاش لقيتيه الكلاش كيما تخيلتيه ولا مختلف؟
3: اصعب مدرسة بياسر ومختلف شيء زوز زي بعضهم المدرسة والكلاج زوز زي بعضهم المدرسة والكلاج أما مدرسة خير بشوي حاطر الكلاج هيك صغير بشوي عندك كل درس وبعد دفوار وفروض كلاج في برشا قواعد صعيبة وصعيبة وخير أساتذة وعليم فهم فرق كبير ياسر بالمواد الاجتماعية. في المواد الاجتماعية كنا معناها نحفظ أخر وقت هني لا تحفظي تقري درس تروحي تحفظي خذ وتزيد تعدي على شفاه.
2: في الجو العام الفرق بين المدرسة والكوليج؟
3: المدرسة خير على خاطر المدرسة مفيش برشا ضغوطات مش زي اللي سي مثلا في المدرسة معنا كل مثلا أستاذ واحد يقريك رياضيات القاز وكل شيء هنا كل مادة أستاذ ضغط نوض صباح طول معنا تقرأ وبعدين ترجع طول معنا ما ترتاحش. هي المدرسة أسمع خاطر من كلاش خاطر مش فرق كبير خاطر فما مثلا احنا حاجة ننساه يعني مغير ما يقولون نجيبوا أولياء كل شيء هنا بيقولنا بري جيبوا إنذار بري جيبوا بيه أي حاجة حتى كان جي مخر يعيش يقول لك بريش يتقول جيب بيه وليش يشبي جيب استدعاملين تاع الدخوء والانضباط كان سنة حاجة طول يعني نجيبوا بيه ولا أي حاجة.
2: شو فرق بين الكوليج والمدرسة؟
4: فما فرق كبير ما بين المدرسة والكوليج كما في المدرسة كما كل معلم عنده كما يعني ساعتين في النهار كما نقوم بثمانية نص نهار ولا حاجة أما في الكوليج يعني بثمانية نص نهار كما نخرج عند أربعة أساتذة.
3: أسلامة
2: هذا ميمونة صح أي كيفاش لقيتيه في الكوليج؟
3: لقيتها باهي يعني مختلفة على المدرسة برشا حسيت فما برشا اختلاف ما بين معناها فما اختلاف يعني في التوقيت والقراية والنظام فما فرق كبير ما بين الكلاج المدرسة خطر في المدرسة فما حصة واحدة في الأسبوع وفي الليسي في حصة واحدة في الأسبوع في سبور كتحسي روحك المدرسة مش كبير الليسي كبير تحسي روحك زي كبيرة ولا حكا حاجة وكيف في الساحة وفي الساحة برشا كبار تحسيها وانت قاعدة فيهم صغيرة في وفما دروج وفما برشا حاجات وعلاقات كبيرة ياسر حتى الساحة كبيرة برشا في الجو أحسن. حتى في التحية العالمي يعنيها بالدفتر، يعنيها قسم معها ولي معها وليد، لازم انضباط في كل تحية العالم لما غير تشويش.
2: باهي، سؤال خطير.
0: الفرق بين المعلم والأستاذ؟
3: الفرق ما بين المعلم والأستاذ، المعلمة سهلة وتحسيها تقولك لا تقرير لا أخرجي لا حتى شيء، أما في الكلاج يقولون أخرجوا وأخرجوا من القسم واستدعوا لي وتقرير وكل شيء. في المدرسة معنا قراتك قبل معنا ما تخافيش وتو معنا تتوتري. أنسي حتى كي نقول مثلا يعطونا أدوات نجيبوه مثلا بعد جمعة هيك احنا كان ننسي حتى نهار حتى سريع طول انذار ولا بيه ولا اي حاجة ولا جيب استدعاء ولي.
5: والله المدرسة خليهن هيك على راحتنا كلها جيك كابسين شوي، فهمتك؟
3: فرق ما بين المدرسة والليسي، في المدرسة نجمي تاكلي نمشتك، اما في الليسي تتحشي باش تاكليه، تتحشمي باش تاكليه خاطر تحسي روحك صغيرة ما بيناته، يقولوا جابوك صغيرة تاكل وجيتها ما تجيش. برجع حاجات في المدرسة تشرب الماء وقتاش ما تحبي، وحتى حتى للتواليت تمشي متى معناها تشاوري يقول لك بري ما يقول لكش، اما هذا يقول لك ساعة تشربي فيه الساعة اللي بعدها تشربي فيه، مثلا يرتحوا مش كل ساعة يرتحوا فيه، الساعة اللي قبلها كلي فيه لحظة تشربي فيه بعدها تخش قسمك لحظة.
0: أنيسة تي بالصدفة خارجة بعدكم، ها خلوا نشوفوها كيفاش، شنية أهم لحظات على التلامذة اللي يبدو جايين من المدرسة، الفرق بين تلميذ جديد جاي من المدرسة وتلميذ ديجا قرأ معناها يقرأ.
6: التلميذ الجديد ترتربي شوي، سنة سابعة الأغلبية هم يجوا جدد من المدرسة يتحركوا في القاعة يشوشوا بزيد شوي، هيك النشاط ما شاء الله الاكتيفيتي بزيد، يحب لهم وقت باش ينضبطوا مع الأجواء التعليمية في الإعدادية وكل شيء، ياخذوا وقت باش ينضبطوا على المواد ويعرفوا التوقيت، وديما هيك الجمعتين حتى الشهر الأول كله ما همش في نفس الريتم مع وبعد اللي ربي سهل ما شاء الله يمشوا يقولوا ما شاء الله عليهم الله يبارك.
0: يبدا مازال غالب عليهم جو الطفولة،
6: يعطيك الصحة، يجروا في الساحة يجروا على بعضهم هيك الأجواء هيك الجميلة، هي أجواء جميلة نعذرهم مازالوا فيهم البراءة، يجيبوا لك الضحكة من غير ما تشعري زادة حاجة الباهية السمحة، مشكلة كبار يبدو كبار ما يعرفوش وكل شيء تحسي هذا ما شاء الله عليهم ملائكة الرحمن والحمد لله، ربي يسرهم ما شاء الله بالنجاح والتوفيق إن شاء الله.
0: شكرا أنيستي يعطيك الصحة،
6: عايشك سلام.
7: إلى اللقاء أنيستي،
0: محلاكو
7: عايشك.

0: فقرة أجراس المدارس إذا بدينا فيها من الأسبوع اللي فات ومن الأسبوع هذي تاخذ التوقيت متاحة اللي باش تكون فيه ثابتة وقارة لقيت هذي نعرفه اللي هو ديما في ساحات المدارس استعداد لتحية العلم وهذا يمكن العديد من المؤسسات التربوية إعدادي وأساسي وثانوي كله أنهم يربطوا مع الإذاعة الجهوية إذاعاتهم الداخلية وبالمناسبة أيضا الزملاء الناشطين في الإذاعات المشرفين والمؤطرين على الإذاعات الداخلية إن شاء الله مع الوليدات متاحهم وتلمذتهم نسقوا معاهم في الأسابيع القادمة باش يأمنونا فقرات من إنتاجهم اللي تقدم أصوات التلامذة بكل عفوية كما شفتوا اليوم فهم برشا حويجات ربما فيها شوية هكا معناتها مهيش دقيقة معناتها تحذوا برشا كأنهم متخوفين انذار وتقرير وكبس وطراشنو هذه حاجات عادية في بداية العام بالنسبة للتلميذ جاي من المدرسة وداخل للإعدادية وإن شاء الله أكيد الإدارة ديما تأمن المرافقة الضرورية للتلميذات بيب وراجعين
1: إشهار تيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
2: إشهار

0: إيش هاد؟
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغتو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع أصحابك أحبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا إنترنت وبرشا مكالمات.
0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثامنة صباحا هنا من إذاعة تطاوين. تتواصل بجزيرة جربة أشغال ورشة العمل حول الاقتصاد الدائري التي تنظمها وكالة الخدمات للجماعات في عالم واحد، وتعقد هذه الورشة لفائدة عدد من البلديات بينها بلديات جزيرة جربة ونظيراتها الألمانية. تواصل جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث بابن خداش تنفيذ مشروعها جسور ومواجل، الهدف إلى أحياء ثقافة غراسة كرومتين وإنشاء مواجل لتجميع مياه الأمطار وتخزينها. أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أكدت تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط بصفة عادية اليوم وغدا، على خلفية أعلان الاتحاد العام التونسي للشغل دخول قطاع نقل المحروقات في إضراب بيومين. في العالم، انطلقت أمس في مدينة نيويورك أعمال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة نحو 130 من رؤساء الدول والحكومات إلى جانب وفود وممثلي الدول الأعضاء. أخيرا، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس من تقويض مقومات قيام دولة فلسطينية مستقلة بصورة منهجية في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، وذلك خلال اجتماع مغلق على هامش أعمال الجمعية العامة رفيعة المستوى في نيويورك لنقاش القضية الفلسطينية وحل الدولتين. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، ألقاكم بخير.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: حضرينا

0: نمشي البوز ومن بعد نرجع.
1: يلا
2: ها زينب شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك. إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
3: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: 48 الموعد مباشرة مع المعهد الوطني للرصد الجوي. واليوم معنا المهندس بلال اليحياوي جنجل
1: ونصف. أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: صباح خريفي معتدل سبيلال.
2: صباح النور أختي سمرة.
0: عايشك عايشك. بدك صباح الخير. صباح معتدل خريفي قصدا يعني.
2: إيه صحيح. طقس خريفي بامتياز من ناحية ما نشاط الخلية الرعدية والأمطار وكذلك حتى من ناحية درجة الحرارة ما تقريبا درجة نسبية معتدلة في بقات معادلات نتاعها معناتها في هذه الفترة من شهر سبتمبر. نحكيه على الأمطار اللي بديت البارح تقريبا معناتها في شكل خلية رعدية محلية خاصة في الجنوب الشرقي وين عطت بعض الكميات في ولاية مدين في جيس ولاية مدين تحديدا معناتها وصلت 19 ملم. ثم أواخر الليل معناتها بداية من الساعة الواحدة صباحا لهذا اليوم معناتها ثم خلية رعدية محلية اللي تمركزت في جهة الساحل عطت كميات نسبية معتبرة خاصة في ولاية المنسير وصلت 27 ملم. في صيد 26 المكنين 22 بمدى والقصيبة 25 وأهمها كانت سيدي بنور 38 ملم. في المهدية أيضا في حدود 20 ملم. وكذلك معتها في الوطن القبلي في ولاية نابل عطت كمية محليا معتها خاصة في بوكريم من ولاية نابل معتها في حدود 55 ملم و 12 ملم في أزمور. هذه أهم ما يميز معناتها حالة الطقس لل 24 ساعة الفارطة. وخلال هذا اليوم إن شاء الله مازالت معناتها نشاط خلية رعدية محلية خاصة في هذا الصباح في الفترة الأولى بالمناطق الساحلية الشرقية. حاليا فما نشاط معناتها لبعض الخلية الرعدية اللي في شرق كيبس معناتها قرب السواحل وكذلك معناتها في جربة. العشية إن شاء الله بتشمل معناتها المناطق الغربية للوسط والجنوب معناتها خاصة القصرين وقفصة وكذلك محليا الشمال في تونس وبنزرت وكذلك معناتها الوطن القبلي. كنقولوا محليا معناتها بعض المناطق مش معناتها الولاية كيف
0: أيوة
2: معناتها
0: أيوة معناتها
2: اللي حابين نفسرها. وكذلك أهمها اللي هي نشاط خلية رعدية اللي موجود خاصة معناتها من ناحية المخفض اللي متمركز في أقصى الجنوب معناتها في أو غرب ليبيا تحديدا قاعد معناتها يساهم في ظهور خلية رعدية في أقصى الجنوب وجنوب ولاية الطويل اللي نجم يعطي أمطار تكون أحيانا غزيرة خاصة في برج الخضرة في رمادة وفي ذيبة وكذلك معناتها في بعض مناطق من ولاية الطويل. وقاعد معناتها يساهم معناتها في أمطار رعدية بكمية محلية هامة خاصة في غرب ليبيا في هذه في هذا اليوم.
0: نعم.
2: بالنسبه لي حاله الريحه وسرعه اتجاه الريح في هذا اليوم باش يكون من القطاع الشمالي على الشمال من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب سرعتها باش تكون قويه نسبيا خاصه قرب السواحل ضعيفه الى معتدله بالنسبه لبقيه الجهات. ودرجة الحرارة تبقى تقريبا في نفس المعدلات اللي سجلناها خلال 24 ساعة الفارطة باش تتراوح القصوى عامة على أغلب المناطق بين 27 و 33 درجة أقل شوية في المرتفعات الغربية تبقى في حدود 24 درجة. بالنسبة ليوم الغد طقس عامة باش يكون أحيانا كثيفة سحب خاصة في المنطقة الساحلية الشرقية وبأقصى الجنوب مع أمطار متفرقة مؤقتة رعدية تنجم تكون أحيانا غزيرة خاصة في أقصى الجنوب التونسي مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة خلال اليوم الغد ومش تتراوح القصوى تقريبا ب 28 33 درجة تبقى في حدود 24 درجة المرتفعات الغربية أو تصل إلى 35 درجة خاصة في الجنوب الغربي بالتحديد في ولايتي توزر وأكبلي. أيام القادمة إن شاء الله معناتها مازال معناتها طقس خريفي بامتياز من ناحية معناتها خاصة الأمطار اللي بتكون متمركزة أكثر في شكل خلية رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية وبأقصى الجنوب خلال اليومين الجمعة والسبت مع استقرار في درجة الحرارة خلال يوم الجمعة وانخفاض طفيف بدرجة إلى درجتين لدرجة الحرارة خلال يوم السبت 16 سبتمبر.
0: نعم. قل لي سي بلال اليوم 23 سبتمبر ما يعرف بالاعتدال الخريفي فلكيا على الأقل ما نعرفش بالنسبة لكم أنتم مدى دقة أنه اليوم يبدأ الليل يطول أكثر من نهار معناها فما اليوم اعتدال حتى على المستوى الحيز الزمني للليل والنهار ولا كيفاش؟
2: باهي خفسروا بالضبط الاعتدال الخريفي اللي هو معناتها باش يكون فيه الاعتدال والتساوي معناتها بين الليل والنهار وبعد نمشيو في فتره اللي باش يكون فيها معناتها الايام اقصر والليالي اطول. هو صار بالضبط تحديد معناتها في بلادنا في الساعه الواحده وخمس دقائق لهذا اليوم معناتها بالتوقيت المحلي معناتها في الليل الفاصل بين نهار الثلاثاء والاربعاء معناتها فلكيا معناتها بدايه فصل الخريف خاصه في النصف الشمالي معناتها من الكل الارضيه. والاعتدال حقيقه معناتها والمهم اشاره انه تساوي الليل والنهار من ناحيه الاعتدال الخريفي معناتها ما نجمش نجم ما يصيرش معناتها بالضبط معناتها في الفتره هذيك معناتها
0: تدريجيا. هاي تدريجيا
2: هو باش يكون الاعتدال ان شاء الله باش يتحقق تساوي مده الليل والنهار معناتها السنه معناتها يوم 26 سبتمبر ان شاء الله.
0: واضح. شكرا على المعلومه ومهمه ياسر. هذه الجمهور واسع من المستمعين معناها في العموم وكذلك الطلبه والتلاميذ اللي تفيدهم مثل هذه المعطيات
2: نجم نشوفوا زاد كيف التفاصيل خاصه قد نشرنا نحن تقرير
0: على الموقع الرسمي
2: الموقع وكذلك تقرير حتى معناتها لموجات الحر معناتها خاصه ولا معناتها الفتره المناخيه معناتها لفصل الصيف في جوان وجويلي ووت معناتها نجم اكثر تفاصيل القهوة معناتها نعم. على الموقع وعلى
0: معناتها يعطيك الصحه سي بلال اليحيوي مهندس المعهد الوطني للرصد الجوي للقاء.

0: إيقاعات الصباح على موجات إذاعة تطاوين في باقة 24 دقيقة بعد 8 الموعد مع فقرة أحوال السوق.
1: أحوال السوق

0: أحوال السوق في فقرة اليوم. خرجنا بالميكروفون للسوق لبرشة ساحات في كل مرة أمام نوع معين من المحلات، ورصدنا الرأي حول جزئية صغيرة تبدو معناتها للبعض أنه ما عندهاش أهمية، ولكن هي في علاقة كبيرة برشا بسلوك الاستهلاك الرشيد والوعي الاستهلاكي وحقوق المستهلك، وبطبيعة الحال نعني بذلك الفاتورة تيكي دو كاس ولا الفاكتور، كل واحد كيفاش يحب يسميها، كيفاش يتعامل معها المستهلك في كل الحالات وفي مختلف القضيات. عسلامة. أنتم كوبل كنتوا تأخذوا ظاهر فيكم مع بعضكم.
1: عسلامة.
0: قولي مدام، كي تقضي أي حاجة معناها من مغازة من عطار حومة من أي بلاصة، يعني تحرص أنك تهز تيكي متاع القضية الفاتورة ولا
1: الحق؟ مش ديما أما نثبت في الأسواق.
0: عسلامة حاش.
2: أهلا وسهلا.
0: كنت تقضي؟
2: نعم.
0: يعني كي تقضي قضية تستحفظ بالفاتورة ولا؟
2: لا ما نستحفظش به، نخرج به ونتوش نعمل به.
0: ما تسحقهاش؟
2: ما نسحقهاش، شو بدي نعمل به؟ ما عندي ما نعمل به، شو المفعول كان نستحفظ به؟ لا ما نستحفظش به، ياخذي وخرج وطيش، شو نعمل به؟
1: الفاتورة مهمة أكيد، يلزمنا نثبتوا فيها الأسوام. أسكي مطابقة للأسوام اللي حاطينها في على العرض.
0: قولي وين التيكي نتاعك اليوم؟
1: تو خليتها في طيشتها، تو هزيتها طيشتها.
3: فاتورة مطابقة للأسوام اللي كنا نشوفها فيها موجودة في الإكسبوزي ونقارنه.
0: سينون الفاتورة زادك كي تحب ترجع ولا تطلع شي ديفو ولا أي؟
3: الفاتورة تمثل ضمان، يعني عمو عنا كارت فيديليتي ونعرف الفاتورة ضمان، لكن في أغلبية الحال رانا من هزواش فاتورة، كل شاء الله مقضينا قضية كبيرة ما ديما هالقضية اليومية ذي، رانا الفاتورة من هزواش من عتنوش بها، يعني خذينا قضية كبيرة رانا نبقى ونحاسبه في رواحنا. ساعات المونطوية بطابر نحسبه ونعاود، وكان خذينا قضية يومية متاع استهلاك يومي رانا الفاتورة الحق من نستغنيو عليه.
0: عسلامة مدى.
4: عسلامة عايش كسل.
0: كنت تقضي؟
4: اي.
0: وين الفاكتورة متاعك؟
4: رميتها.
0: اي. وعلاش طيشتها؟ علاش رميتها؟
4: والله كل مرة كيف تبدا قضية مش برشا، جست حاجة واحدة يعني نشوفها، وكي تبدا برشا نروح بها للدار باش تراجع الأسعار وتشوف أسك صحيح ولا، وتشوفوا تطلع الأسعار في حاجات.
0: حسب رأيك المستهلك فاش يستحق الفاتورة غير أنه يثبت في الأسوام، فاش يستحقها آخر؟
4: كنت يراجع حتى هو حسابات، يشوف كداش دفع كداش لا في هديفوها، نترجعي بالفاكتير توريهم مثال اللي انت شريتيها، مثال حاجة راهي الدات متاعها فايتة وإلا هي في الدات، لكن مع كما قلت لك تو البريود كي قصان الضوء وكل شيء تهلك الحاجة.
0: عسام أخويا.
5: الله يسلمك.
0: تاخذ باش تقضي؟
5: إن شاء الله.
0: قل لي أنت بصفة عامة في حياتك اليومية كي تقضي أي حاجة تحرص على الفاتورة ولا ما تحرصش؟ وعلاش وشنية أهمية الفاتورة؟
5: نحرص عليها باش نشوف أسكي فما حاجة غلطة ولا ما فماش، ونشوف الأسوام أسكي كيما اللي في محطوطين في الجيشة ولا مش كيف كيف، فهمت؟
4: أسلام.
0: كنت تقضي؟
4: كنت نقضي.
0: باهي وين فاتورتك؟
4: اللي هي مستحفظة بها.
0: باهي قولي
4: نروح للدار نراجع ونشوف.
0: تقعد لها؟ قولي
4: نقعد لها قاعدة.
0: قولي
4: نقعد لها ونقعد نفلي فيها نشوف فيها.
0: نشوف بالضبط.
4: نشوف الأسعار ونشوف روحي قداش قداش صرفت هكو باش.
0: قولي ديما تحرص على الفاكتور هذيك وإلا كان كي تاخذ قضية كبيرة؟
4: يعني ما نقضوش بشوي، نقضوا في الشهر مرة ولا نقضوش كل أسبوع ولا حاجة.
0: غير هذا حسب رأيك الفاتورة فيش تفيد المستهلك؟
4: والله إني استناس وبرا مانيش عارف تفيد في حاجة ولا لا، ما تفيد في شيء، روح أنا خذيت وروحت صحيح هاك معاش باش
0: ولدك معاك؟
4: ولدي
0: أنست بيه صح. قول لي مسيو كيفها أنت ولا ما
6: تلوش؟ ما تلوش برشا. لا
0: ما أنت تحرص بصفة عامة على الفاتورة ولا
6: لا؟ مش برشا الحق يا رب، مش مهمة ديجا أنا دفعتك هو سيبون فاش مهمة معاش تسحقها؟
0: كان يطلع فما ديفو مثلا
6: بالثقة نشري من الناس نعرفهم، فهمتي؟
0: عسلامة مدى.
7: عسلامة سلمك.
0: كنت تقضي؟ وين فاتورتك؟
7: فاتورتي خليت.
0: وين خليت؟
7: خليتها بعد الداخل.
0: معنى حسب رأيك ما تستحق؟
7: ما تستحقهاش خاطر ما خديتش برشا.
0: حسب رأيك فاش تنفع الفاتورة؟ معنى المستهلك فاش تفيد؟
7: تنفع خاطر كي ترجع للدار وتجي تشوف تلقى حاجات معناها ناقصه ولا السوم ماهوش هو لابد فما حاجه.
0: مالاش بك رميت انت شبيك طيش
7: ما خديتش كما بلاتو عظمك هو ما خديتش حاجه خير.
0: كي تمشي تقضي اي حاجه تحرص على الفاتوره هيك الفاكتوره هذيك تثبت فيها مليح والا لا وحسب رايك فاش تحتاجها.
8: والله يثبت فيها الاسعار بركة ما مش نسحقهاش فهمتي ما نسحقهاش ما ثبت فيها ساعات في الاسعار باش يصير خطا ولا شيء نثبت فيه.
0: وين الفاتوره نتاعك تو؟
8: الفاتوره نتاعي قالت غادي شوف ثبت فيها وخليتها فوق الواحد
0: ورميتها
8: نجم تسحق سبحان الله. صارت لك اي حاله وكذا تنجم تقول انا مثلا في الوقت الفلاني جيت هاي الفاتوره كذا كذا ولا انا في تطاوين ما نصورش اما في بلاصه اخرى تسحق.
0: ديما تشتري وترميها؟
8: لا مش ديما ساعات نحطها في جيبي مع الفلوس وتعدى كي تبدا قضيه كبيره ونثبت في الدار تبدا حاجه بسيطه ما نركزش معها ياسر.
0: كانت هذه مجموعة الآراء حول ما يطلق عليه بالعامية الفاتورة في اللغة العامية متاعنا بما يعني الوصل متاع الخلاص لما نشريه أي قضية من أي مكان. وكما شفتوا الآراء متباينة ومختلفة فما شكون يرميها مباشرة فما شكون يشوف الهاش فما شكون يثبت فيها مليح فما شكون يحتفظ بها فما شكون واعي بالقيمة متاعها كيفاش نجم بعض يستحق لها في بعض الحالات إلى غير ذلك. في العموم احنا من خلال الفقرة هذه في كل مرة نوع التناول وزاوية التناول في اجتهاد للتحسيس ورفع الوعي بالقضايا الاستهلاكية وسلوك المستهلك التونسي. وديما نلاحظ ونشجع على استهلاك المواد التونسية والمنتج التونسي الوطني.

30 دقيقة بعد الثمانية وإحنا معاكم في باقة ورود الأربعاء لهذا الأسبوع على موجات إذاعة تطاوين منوعة الصباح المباشرة في مجلة جامعة بين مختلف الفقرات والورقات الخدماتية والإخبارية. ويفترض أنه في التوقيت هذايا عندنا موعد مع ضيف الصباح، وأنا الحقيقة تعهدت هكا بكل مسؤولية أنه أي ضيف يخلي بالموعد متاعه، لأنه كيما نعطيه قيمة للإعداد وللتنسيق ونثبته مع ضيوفنا ونحكيه معهم في زوايا التناول ونعطوهم مقدرهم ونتوجه لهم بالدعوة باش نفسحوا له المجال في إذاعة عمومية ملك الناس، كل المعلومة راهي ملك الناس، كل ما احناش عاملين عليه أمزية ولا هو كذلك، ولكن عيب أنه يخلف الموعد وأنه ما يجاوبش على الاتصالات العديدة سواء مني ولا من موزع الهاتف. وموعدنا كان يفترض في 8:30 مع السيد فتحي الجراي عن الجمعية التونسية لمساعدة الصم فرع مدنين، والمناسبة هي اليوم العالمي للغة الإشارة، وحبينا من خلال الموعد أنه نحكيه على واقع لغة الإشارة في الجهة، خاصة أنه فما عدد كبير في حديثي معه في الإعداد من المستفيدين والمستهدفين من خدمات الجمعية، وفما صعوبات وفما برشا معطيات تستحق أنه تتقدم في المنوعة لفائدة هذه الفئة من المواطنين التوانسة اللي عندهم حق اليوم لغة الإشارة أكثر منها تواصل، هي حق، وهذا مهم جدا. طبعا كي نحكيه على لغة الإشارة نحكيه على لغة تحقق الاندماج لشريحة مهمة ياسر من المجتمع بينها وبين الوسط متاعها، كان عائلي ولا اجتماعي ولا مهني. اليوم فما برامج متطورة في العالم، فما ناس تشتغل وفما معناتها نضالات كبيرة تشتغل على أنه لغة الإشارة تصبح لغة معتمدة رسميا في معناها الخطاب الرسمي وفي المساحات الرسمية إلى غير ذلك، وتظل الجهود على المستوى المحلي ربما جهود معناها محدودة ومتواضعة بحكم عدة معطيات موضوعية مختلفة، منها الإمكانيات اللوجستية ومن بينها مثلا اتساع رقعة الجغرافيا اللي تضم المستهدفين من خدمات لغة الإشارة والمساعدة والمرافقة لأخصائي لغة الإشارة، لأنه يتم نقلهم وجمعهم عبر وسيلة نقل في الغالب تكون على ذمة بعض الجمعيات كما هو الشأن بالنسبة لفرع مدنين وغيره، ويكون المسافة كبيرة برشا بشكل أنه يخلي الاستفادة تكون متعثرة نظرا أنه مش ممكن تفي بكل الغرض. على كل حال أنا نقول إن شاء الله المنع خير، يبقى ديما هامش معناها الاعتبار هذا، ولكن ضروري جدا أنه لما نتحملوا مسؤولية في أي موقع، تونس اليوم تحتاج ناس عند مسؤوليتهم وعند كلمتهم وعند موعدهم، لأنه البناء والعمل والجهد والتطور والنهوض بالبلاد هذه ما نجمش يكون جهد هكا عشوائي ولا فردي ولا معناها شخصي. احنا الكل ايد بيد، الناس الكل ايد بيد، ننهضوا بتونس ونقدموا بها في مختلف القطاعات والمجالات. ما عاش نحب نحكي أكثر من هيك خاطر ربما معناها ندخل في خطاب فيه شوية انفعالات. على كل حال عتبي كبير برشا على السيد فتحي جراي عن جمعية مساعدة الصم بمدنين، إن شاء الله المال خير على كل حال، ولكن المهم أنه احنا عنا معناها فكرة شاملة على الإضاءات اللي تعيشها هذه الشريحة مش في مدنين فقط، في جابس وفي تطاوين وفي تونس كامل الحقيقة، لأنه جمعية مساعدة الصم وإلا جمعية صوت الأصم التونسية معناها اللي هي أساسا معناتها كانت لمساعدة الصم وضعاف السمع، فما مشاريع في الإطار هذايا قاعدة تخدم للنهوض بلغة الإشارة. عموما نذكروا أن موعد اليوم العالمي للغة الإشارة هو اليوم بالمناسبة. تحية إلى كل هؤلاء اللي وإن عقتهم
معناتها الحاجة الخصوصية باش يسمعونا معناتها في الراديو صوتا، احنا نأمنوا ونستأمنوا أولياهم وعائلاتهم والأفراد اللي حولهم باش يترجموا لهم محبتنا وتضمننا وطبعا كل تعاوننا من أجلهم في كل مكان، وتحية للأمهات خاصة اللي يرعوا عدد كبير برشا من الأطفال والتلامذة حاملي. هذه الحاجة الخصوصية المتعلقة بقصور يعني السمع، حاسة السمع.

0: نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بليش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. اختتمت رسميا فعالية الدورة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل فور اوورد سامت 2026 في مركز المؤتمرات في الحمامات اللي كان مؤخرا ونظمته المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات وبالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال التونسي. أسفرت القمة هذه على مخرجات هامة وخطوات عملية لمن منطقة العربية والإفريقية شملت إعلان الحمامات AI for All. تم الاعتماد الرسمي لميثاق متعدد الأطراف يحمل اسم وثيقة AI for All واليدعو إلى تعزيز الثقة الرقمية والمسؤولية المشاركة وضمان التوزيع العادل للتكنولوجيا لدعم رفاهية الإنسان والسيادة الرقمية الإقليمية. شهدت القمة إطلاق مؤشر متخصص لقياس وتقديم تقارير دقيقة حول مدى جاهزية الدول العربية لتبني وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. الإعلان عن المبادرات الجديدة تهدف إلى تعزيز دور المرأة وقيادة المجال للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ودورها فيه. جائزة التميز تحدث على AI for Award 2026 Awards كان في حفل اختتامي تكريم توزيع جوائز على أبرز المشاريع والمبادرات الإقليمية المبتكرة اللي أظهر التميز في التطبيقات المسؤولة واللي تخدم بالذكاء الاصطناعي. كما تم تركيز ورشات العمل الموسعة بالقمة على التطبيقات الذكاء الاصطناعي العملي في مجالات محورية كالصحة الإلكترونية الزراعة الأمن السيبراني وغيرها من التخصصات.
4: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟
0: نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاي.

0: سند الصباح مع آسيا البرهومي.
1: متابعينا معاكم مستمعينا وفريق إذاعي متكامل معاكم من الكونسوليت للأخبار المختلف وحدات البرمجة والإنتاج للميكرو الموزع الهاتف زميلنا عادل الجميل اليوم تحية للجميع والتحية توصلكم زيدا من الفريق ذي الكل في ورقة خفيفة فنية بامتياز باش نحكي لكم شوية على عمل طريف هو الحقيقة إن معناها انطلق في العرض القبل الأول نتاعه منذ الجمعة نهار الجمعة اللي فات ولا ولكن اليوم بالذات 23 سبتمبر يكون الانطلاق الرسمي في مختلف القاعات التونسية ونقصد لهنا الفيلم التونسي جديد دار العرس للمخرج هيفال بن يوسف اللي هو مخرج ومنتج ومؤلف تونسي مولود في جزيرة جربة درس الكتابة والإخراج في المدرسة العليا للسمعيات والمرئيات والسينما في جمرت. من أشهر أعماله إخراج وتأليف فيلم ستارتاب في 2025 وفي نفس العام زاد فيلم باراسول هذوما من بين العناوين. العنوان الجديد هذا نحكي لكم عليه واللي اليوم ينطلق في العرض الرسمي نتاعو هو دار العرس بحضور أبطال العمل ومختلف أفراد وعناصر الفريق. بطبيعة الحال دار العرس يدخل السينما من الباب اللي الجمهور التونسي معناتها يعرفوا بالقدا يعني الكوميديا الاجتماعية مواضيع عائلية مواضيع معناها اختلاف الرأي والعقليات وبعض الفروق والمفارقات نتاع الحياة اليومية. وتبدأ حكاية الفيلم من إشكال هكا كأنه معناتها غير عادي زوز عائلات ما يشبهوش لبعضهم كل واحدة تلقى روحها أمام مهمة في الأول تبدو كأنها مستحيلة وتتمثل في التحضير للزفاف متاع أولادهم في أسبوع واحد فقط. هذيك علاش أسبوع واحد معناها هو في الحقيقة احنا في الجنوب نعرف أن نحضر 7 أيام وسبعة ليالي لكن الإعداد مش التنفيذ في أسبوع واحد. يعني من هنا تنطلق مجموعة من المواقف الساخرة الكوميديا السوداء تقريبا ومعناها ويحصل لك سوء الفهم وتحصل شوية صدمات وتتقاطع العادات والأفكار والتقاليد والشخصيات معناها المختلفة والمتنوعة في تفكيرها وتتحول التحضيرات نتاع العرس إلى مساحة مفتوحة فيها برشا مفارقات وبرشا ضحك. الفيلم ساعتين و15 دقيقة فيه مجموعة من الأسماء المعروفة في الكوميديا التونسية كما وجيه الجندوبي حمد صابر الوسلاتي شلي العرفاوي سهام صدق جهاد الشرني خلود الجليدي نبيل بن مسمية وسامية الحامي وكذلك جعفر القاسمي يواصل الرعب نشاط كبير جعفر بين المسرح والسينما. المخرج من خلال الفيلم ذي الدار العرس يكمل تجربته السينمائية بعد أعماله اللي تحدثت عليها باراسول وستارتاب معناها والمرة هذه يقدم فيلم أساسا معناتها يقوم على المواجهة واختلاف الرأي يعني ويحط الزواج في نومين الزواج أو معناها الاحتفالية بتاع الزواج أو موضوع العرس يعني في عمق الحكاية وين تداخل التقاليد. وإحنا نعرف حتى اجتماعيا في الأوساط التونسية ما زال بعد فما هكا الصراعات شوية والاختلاف والتنوع متاع الأفكار وكيفاش نطعاته معاه معناها واللي نجم يترتب عليه سوء فهم وياما ياما من برشا ساعات إشكاليات حصلت بسبب الاختلاف الثقافي معناها بين ظفرين اللي في عوض إحنا ناخذوه محمل التنوع ناخذوه ساعات على محمل التضاد معناها التصارع ويخلق الفيلم الكوميديا المطلوبة للفرجة. بطبيعة الحال معناها في أجواء في دار عرس معناتها تتحول من مكان الاحتفال إلى فضاء فيه برشا اختلافات صراعات ومواقف مختلفة وعلاقات متنوعة بين أفراد العائلتين. الفيلم يعرض اليوم في 23 سبتمبر في مختلف قاعات السينما في تونس.

شكرا لكم مستمعينا على المتابعة، على الاهتمام، على الوفاء لإذاعة تطاوين لموعد الأربعاء من ورود الصباح. كأمنا لكم منوعة صباحية ومجلة إذاعية جامعة. نتمنى أنه أسعدناكم، كنا خفيف ظل عليكم ورفقناكم أيام مرافقة طبعا هذا الصباح. تحية فتحي المقبلي، عادل الجميل، أحسن بوثينة ومختلف الزملاء في البرمجة إنتاج، وآسيا من أمام الميكروفون. إلى اللقاء.

ودويرات، سبع رقود فيها تبات، بلاد المحشي باللوزات، المرقوم والكليم، الصحراء وغزال الريم، شندني عليها تغني، غمراسن، ذهيبة، رمادة وسمار، شنهي الجو في تطاوين مع المنار.

0: قبل ما يوفى سبتمبر. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر كافة المضمونين الاجتماعيين أنه 30 سبتمبر هو آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة العلاجية. أما المنخرطين الجدد اللي قدموا في مطالب اختيار منظومة العلاج الصحية لأول مرة لدى الصناديق الاجتماعية فضروري يسارعوا بتسوية وضعياتهم واستخراج بطاقة العلاج الخاصة بهم. الصحة هي رأس المال. إشهار.
1: تليفونك منبر. التاسعة صباحا على موجات إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري.
2: موجز الأخبار.
1: تواصل جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث بإخداش تنفيذ مشروع جسور ومواجل الهدف إلى إحياء ثقافة غراسة كرومتين وإنشاء مواجل لتجميع مياه الأمطار وتخزينها. أكدت مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي أن عدد الحجاج التونسيين لموسم الحج لعام 2027 يبلغ 9982 حاج وحاجة، بالإضافة إلى 1000 حاج من المكفولين بالخارج. وأوضحت في تصريح للإذاعة الوطنية أن الوزارة وجهت الإرساليات القصيرة إلى حوالي 20,000 مترشح، نصفهم في قائمة الانتظار. ضبطت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المواعيد والشروط المنظمة لمختلف أنواع المصيد والأحكام العامة للحفاظ على تنوع البيولوجي لسنة 2026-2027. وصل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يلقي اليوم كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. اقترحت واشنطن إحداث 5 مليارات دولار في صندوق جديد لمساعدات دول الخليج والمنطقة على إعادة بناء منشآت الطاقة المتضررة وتقليص الاعتماد على مضيق هرمز في نقل النفط والغاز. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أمس من تقويض مقاومة قيام دولة فلسطينية مستقلة، وذلك من خلال اجتماع مغلق عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. انتهى الموجز، بعد قليل فقرة معرض الصحف العربية والدولية مع الزميل حسن العياشي. مرحبا حسن.
2: معرض الصحف العربية والدولية.
3: شكرا لك بثينة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في معرض الصحف العربية والدولية. البداية بصحيفة العرب اللندنية والتي تعنون سقوط اليمن وتحييد إيران لإسرائيل. ترى الصحيفة أن ما تفعله إيران عبر الحوثيين يمثل محاولة لرسم خريطة سياسية وأمنية جديدة للمنطقة، وتضيف سقط اليمن عمليا إثر دخول جماعة أنصار الله المخا وتمركز مقاتليها في جزر عدة يستطيعون من خلالها تعطيل الملاحة في البحر الأحمر. ولم تعد إيران في اليمن الشمالي فقط، فقد باتت أيضا عبر الحوثيين في الوسط والجنوب. بدورها صحيفة رأي اليوم تتساءل، هل سيتدخل ترامب في حرب اليمن؟ لطخة عار مخزية على الحكومة اليمنية إن دعت وقبلت ذلك. تقول الصحيفة إن طلب الرئيس اليمني رشاد العليمي للرئيس الأمريكي

0: زكاة وثروات منهوبة. أما صحيفة الأيام الفلسطينية فتعنون باكستان الشرق أوسطية، ترى أن متغيرات أربعة ذات أبعاد استراتيجية مهمة جعلت من باكستان قوة شرق أوسطية، وتحولت باكستان من لاعب أساسي في جنوب آسيا إلى دور أساسي يتطور بشكل سريع في منطقة غرب آسيا. ساعد ذلك في تعزيز وزن باكستان في صراعها وتنافسها التقليدي مع الهند. وأول هذه المتغيرات هي تلك التي تتعلق بإقامة اتفاقية الدفاع الاستراتيجية المشتركة مع السعودية. ونختم بصحيفة القدس العربي وتحت عنوان القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مأزق الحماية والانتشار، ترى أن مسألة ضعف قدرة الولايات المتحدة عن حماية أصولها العسكرية في الشرق الأوسط ليست منفصلة عن معضلة المحافظة على الهيمنة العسكرية الأمريكية على العالم. من ناحية، تريد واشنطن الإبقاء على خريطة نشر قواتها حول العالم بالطريقة التي كانت عليها بعد نهاية الحرب الباردة، لكنها من الناحية الأخرى لا تملك القدرة على تمويل ذلك. هذه هي المعضلة، أفرزت قدرا كبيرا من التخبط الاستراتيجي. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية الفقرة اليومية في معرض الصحف العربية والدولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، مع تحيات أحسن العياشي، ألقاكم بخير.
1: إذاعة تطاوين،
2: إذاعة تطاوين،
1: صباح الألحان،
2: إذاعة تطاوين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
0: إشهار إذاعة تطاوين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العاشرة صباحا هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أكدت مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي أن عدد الحجاج التونسيين لموسم الحج 27 و2000 يبلغ 9982 حاجا وحاجة، بالإضافة إلى 1000 حاج من المكفولين بالخارج. مثل تأمين المياه المعالجة المستخرجة من محطة التطهير بالجهة وإعادة استغلالها خاصة في المجال الفلاحي، وما يضمن توجيهها نحو الاستخدامات الممكنة وفق الضوابط الصحية والبيئية الجاري بها العمل، محور جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية تطاوين. تتواصل بجزيرة تجربة أشغال ورشة العمل حول الاقتصاد الدائري التي تنظمها وكالة الخدمات للجماعات في عالم واحد، وتعقد هذه الورشة لفائدة عدد من البلديات بينها بلديات جزيرة جربة ونظيرتها الألمانية. في العالم، وصل الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق ما أفادت به وسائل أعلام رسمية إيرانية اليوم. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، نفسح الآن المجال للزميلة نجاة خليصة في أبرز المستجدات الرياضية.
3: شكرا لك أحسن.
4: انفاسبار.
3: من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حب الرياضة على موجات إذاعة تطاوين. رسميا السيد منير راشد يعلن انسحابه من تدريب نادي أولمبيك مدنين. ذكر وأنه المدرب منير راشد كان تلق في تدريب الفريق منذ أسبوع الاثنين 28 سبتمبر 2026 في الأربعة متاع العشية بقاعة الاجتماعات ببلدية بوشمل. موعد باش يكون مع جلسة عامة انتخابية للأمل الرياضي بوشمل. ذكر وأنه آخر أجل لقبول الترشحات حدد يوم السبت 26 سبتمبر في الستة متاع العشية. جمعية بولبو الرياضية تعلن عن عودة التمارين بالنسبة للاعبي الأكابر استعدادا للموسم الرياضي 26-27 بقيادة حمودة جبنون، فيصل الذهبي ومنذر قفرشي. تصفيات أمم أفريقيا 2027، الحكم الموريتاني عبد العزيز بو يدير لقاء تونس وغاندا المقرر غدوة الخميس بملعب رادس لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثامنة ضمن تصفيات أمم أفريقيا لكرة القدم 2027. وفد المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة سافر البارح لمصر للمشاركة في بطولة اتحاد شمال إفريقيا. غدوة البرنامج تونس الجزائر 4:30 نهار الأحد، تونس المغرب في 8، ونهار 24-30 سبتمبر تونس مصر في 8 متاع الليل، وأخيرا الأحد 3 أكتوبر تونس ليبيا في 4:30. طلب التوفيق والنجاح لنصر قرطاجة. اليوم 4-23 سبتمبر تنطلق مسابقة كأس خليجي 27 في ضيافة السعودية، وتعود المسابقة هذه كأس الخليج الأهم في تاريخ منتخبات المنطقة تقريبا منذ أول نسخة سنة 1970، وباش تشهد النسخة 27 من كأس الخليج مشاركة 8 منتخبات: السعودية، الإمارات، قطر، اليمن، البحرين، عمان، الكويت والعراق.

0: بيك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشة مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عالم الحيوان. عالم الحيوان. عالم الحيوان. عالم الحيوان مع نادية سلموك.
2: صباح الفل، صباح الياسمين، نهاركم من أسعد الأيام. كل مستمعي إذاعة تطاوين مرحبا بكم معنا في موعد جديد من برنامج عالم الحيوان. عالم جميل جدا، عالم كبير برشا، فيه برشا نوع من الحيوانات اللي نحبوها، اللي نرفو بها، اللي نسخفوا عليها، اللي نوكلوها، اللي نرحموها وقت اللي جوع، وقت اللي تعطش، واللي نرحموها زي كيف كيف من البرد في الشتاء. برشا حملات وبرشا عبيد متطوعة، برشا عبيد بخلاف الغرام متاع الحيوان اللي تحبه واللي ترعى فيه واللي تهتم به واللي عنده عيشة خاصة معها. فما برشا ناس قلوبها رحمة، برشا ناس تعرفش معناها كلمة إنسانية، موجودة في كل مكان من العالم، مش فقط كان في تونس. رحيمة مع الحيوانات هذه، توكل فيها، تشرف فيها، ترعى فيها، تحاول أنه تعمل مجهودها وين ما تنجم ولا وين ما توصل باش ترعى الحيوانات هذية وتهتم بها على الأقل وما تخليها جعانة في الشارع. هو عالم جميل جدا كما قلت، عالم ينجم الإنسان معناها يكسب منه أجر كبير برشا، وفي المقابل زي كيف كيف عالم في برشا حاجات خايبة، برشا ناس يعملوا في ممكن حملات انه باش نقضوا الحيوانات هذوما، باش يتم قتلهم وإيذائهم، باش يتم ذبحهم وبطرق بشعة. نشوفوا في جرائم الحقيقة معناها متاع قتل الحيوانات، مش جرائم عادية واللي هي تحاسب عليها معناها عند ربي وفي القانون. زيدا كما قلت عالم فيه برشا جوانب حلوة، برشا كما برشا جوانب نشوفوا فيها كل يوم ونعيشوا فيها مع العبيد اللي معانا، اللي للأسف معنا ما نجموش نقولوا عليهم ناس هذوما أو بشر لأنه يقضوا في الحيوانات هذوما. حبيت نبدأ لكم بحاجة حلوة برشا في مقارنة بينا وبين دول أخرى اللي قاعدة ترعى في الحيوانات واللي قاعدة تشوف لهم في حل. خاطر نعرفوا اللي الانتشار متاع الكلاب والقطط اللي موجود في العالم الكل، فما دول قاعدة تشوف في حلول إيجابية مش حلول متاع قتل الحيوانات هذه أو قنصها. في الوقت اللي يعاني فيه معنا العالم اليوم من انتشار أكثر من 200 مليون كلب هذوما متشردين، هولندا البلد هذية اللي ينجح في أنه تصبح أول دولة في العالم تقضي تماما على الظاهرة هذه بتاع تشرد الكلاب هذوما، وتضمن لهم مأوى ورعاية لكل كلب دون اللجوء لقتلها كما يصير في تونس وفي العديد من الدول العربية الأخرى. هذا إنجاز استثنائي ما جاش بالصدفة، بالعكس كان معناها نتيجة استراتيجية ذكية اعتمدتها هولندا واعتمدتها على حملات التعقيم، أولا التلقيح، زادة التلقيح المجانية لمنع التكاثر العشوائي للكلاب هذوما، إلى جانب فرض ضرائب مرتفعة على شراء الكلاب لتشجيع تبني من الملاجئ، تأسيس هذا كيف كيف شرطة خاصة بحماية الحيوانات هذوما، تفرض عقوبات صارمة وتفرض زادة غرامات باهظة على الإساءة لأي حيوان أو أنه تتخلى على الحيوان هذيك بعد ما تتبناه. فالكلاب هذه اليوم ولات جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية في هولندا، اللي ترافق أصحابها في المقاهي، في وسائل النقل، حتى زادة كيف كيف في الـ في الـ في الـ الأماكن اللي يمشوا هما مثلا يعملوا فيها رياضة، كيف كيف زادة قدمت لهنا نموذج الحقيقة ملهم يثبت أنه الرحمة والتخطيط السليم

والإيجابي، ونأكد على الكلمتين هذوما هما كفيلين بشي يحلوا برشا مشاكل وبرشا ممكن صعوبات تتعرض لها الدول الكل، على خاطر هذوما حيوانات خلقهم ربي توجدوا باش يعيشوا وياكلوا ويشربوا معانا. انا الحقيقه برشا تو ممكن الناس تسمع فينا باش يقول لك الكلاب ومعناها ونخافوا عليهم من صغارنا ولا يهجموا على صغارنا في بعض المناطق المعينه. انا الحقيقه حتى كان صارت هذه حاله نادره جدا جدا جدا جدا، يعني كان في تونس ولا في دول اخرى، انا ما شفتش كل يوم صغير مثلا ماشي يقرا يقول والله كلاه كلب ولا عضو كلب. الحقيقه حاله نادره جدا وفي حالات استثنائيه جدا جدا جدا. فانت الكلب هذيك كيف توكله وتشربه والله لا يمسك ولا يدور بيك ولا يأذيك ولا يعمل لك حتى شيء. صحيح احنا الدوله بصفه عامه والناس المعنيه بالامر المندوبيه الجهويه الفلاحه معنا في كل الولايات قاعدة تعمل في حملات متاع تلقيح، تعمل زاد البلدية في حملات متاع القنص، اللي هما هذوما ما همش حل، صدقوني ما همش حل هذوما، على خاطر الحلول موجودة كما شفنا في هولندا مثال هذايا استثنائي، واول دوله معناها في العالم اللي عملت الانجاز هذايا. وما جاش هكاك بعد خدمه بعد استراتيجيات بعد تعقيم، علاش لا ما يصيرش التعقيم هذا اللي طالبوا به برشا عباد التعقيم حتى في تونس، علاش لا، والتلقيح المجاني فاكيد باش يلقوا حل وما عادش ناذوا الحيوانات هذوما. وزاد كيف معناها ما عادش يكون فما تشرد نتاع الكلاب هذي اللي بين ظفرين ممكن تقلق معنا في اماكن معينة ناس معينة أو في أماكن اللي تكون فيها معناها الكلاب هذه بعدد كبيرة. لا لتعذيب الحيوانات ولا لإيذائها، الرحمة ما هيش خيار، هي إنسانية، والقلب الذي لا يرحم مخلوق ضعيف، كيفاش باش يعرف الرحمة مع غيره؟ حبيت زادا كيف نقول المقولة هذه اللي هي لأحد الصالحين: إذ مرت عليك كربة عظيمة أطعم قطة، لأنه القطعة تدعو لمن يطعمها ويسقيها ودعائها مستجيب. فما أكيد آيات قرآنية زادا كيف تدل على هذا، وكان تحدثنا في الموضوع هذا في أول حصة من برنامج العالم الحيوانات اللي فاتت تفسر برشا حاجات. باش نكمل في الموضوع هذا اللي هم خاصة الكلاب ولا القطط، وبما أنه زاد فما برشا حملات متاع تلقيح ويلزم نوع الناس بهذية اللي عنده قطوس اللي عنده كلب كيما يربيه ويحميه ويوكله، زاد كيف يلزم يلقحه. الحقيقة برشا ناس تصعب عليها الحاجة هذه، ولكن نحاول وإحنا ميسيلش المحاولة باهية. باش نحكي في برشا جوانب اليوم زاد كيف الموضوع هذا، باش نحكي اليوم في الجانب القانوني، باش نكمل نحكي زاد كيف في الجانب الصحي مع الدكتور طبيب بيطري روضة منصور، واللي الحقيقة اليوم اخترنا جانب مهم برشا باش نبعد ممكن على التلقيح ولا الحاجات الصحية اللي تتهم الحيوان هذا في حد ذاته. اليوم كيف باش نحكوا على الجانب الصحي اللي كيفاش ينتقل للإنسان، بمعنى أنه الطاقة متاع القطة على الأقل تحديدا كيفاش تتحول إلى حاجة بيئية وحاجة ممكن تداوي الإنسان واللي ربي في الحيوان هذا. على كل باش نعرفوا برشا تفاصيل بعد شوية مع ضيوفي، باش نكملوا زي كيف نتعرف على برشا ناس كيفاش تحمي، كيفاش تعمل في حملات تطوعية وحدها باش توكل الحيوانات هذوما وتحميهم من الشارع وتحميهم من الناس اللي بين ظفرين الحقيقة تأذي في الحيوانات هذوما بطريقة بشعة. ونشوفوا في جرائم ما تنجمش توصفوها بكلمة أخرى، كان بجريمة في الشارع. على كل مرحبا بكم معنا في برنامج عالم الحيوان، الموعد نتاعو كل صباح الأربعاء من 10 حتى للأحداش. سعيدة برشا نكون ديما موجودة معكم، سعيدة برشا بضيوفي اللي باش يقدموا برشا تفاصيل مهمة، وسعيدة برشا زدكي بكل مستمعين اللي يحبوا الحيوانات واللي ما يحبوش الحيوانات، ونعرف في كل حصة من حصص برنامج عالم الحيوانات باش تبدل النظرة نتاعهم، باش تبدل العقلية نتاعهم، وخاصة إن شاء الله يا ربي من خلال البرنامج هذايا نوصلوا مساج للأولياء على الأقل والناس الكبيرة في العمر والناضجة، وتعرف إنه توصل المساج هذه للصغيرات للناشئة أنه علموهم على الحاجات، على الرحمة، على الإنسانية، على حاجات الحلوة برشا هذه، صدقوني بتعاونهم برشا حتى في حياتهم وفي قرايتهم. تابعونا حتى للأحداش برشا تفاصيل تسموها معنا بعد شوية. هذه الغريبة معكم في الجانب التقني، عادل جميل في غرفة الهاتف، نادية المكتفقكم من أمام الميكرو، أولى غنايتنا ومن بعد نبدأ مع ضيوفي.

0: الحب الحقيقي نتصور يبدا من رحمتك للحيوانات وحبك للحيوانات. باش نخلي زاد المساحه للمستمعين ينجموا يتواصلوا معنا بعد شويه على 75 78 900 باش يكونوا معنا في المباشر يعطونا رايهم وغرامهم مع الحيوانات وكيفاش عاشوا التجارب هذه ككل. باش نكلم باش نكمل زاد كيف مع تجربه من التجارب الحلوه برشا اللي هي بدات معاها من هي صغيره من هي زاد تقرا في المدرسه مع ألفة الطريقي زاد من محبي الحيوانات محبة الحيوانات ولكن في نفس الوقت مش حب في المطلق قاعدة تعاون فيهم وتوكل فيهم ومتطوعة زاد كيف مع برشا جمعيات وديما حاضرة في الجوانب اللي ممكن الحيوانات هذه مستحقة لهم في أوقات معينة. مروة معنا أو ألفة سمحني ألفة معنا في المباشر باش نتعرف عليها وتحكي لنا حكايتها مع الحيوانات. صباح النور يا ألفة نهارك زين.
1: صباح
0: الخير عيشك عيشك ألفة مرحبا بيك ألفة حكينا أول بدايات وكيفاش كانت تجربتك مع الحيوانات بصفة عامة.
1: بهي أنا طبعا عمري 26 سنة أنا مدي نقرأ في المكتب مع تلغرام جي الحقيقة أختي هي اللي غرمتنا بالحيوانات
0: أثرت عليكم
1: نمشي ونقرأ نمشي ونقرأ وهكا إيتود روحوا بقاطو سلامي نهو دونك ملي احنا صغار الدار ديما معبيه بالقطاط ما نتذكرش روحي هاني ما طاوله 16 سنه دارنا بقات بلاش قطاط
0: وقداش يوصل العدد معنا في الدار
1: والله شو كي كنا قبل ما كانتش عندنا هذه تعقيم وكل فهمت كانوا بال 20 قط و 18 هكاك فهمت بعديك الحقيقه كي بدينا هكا نفهموا كل لازم التعقيم خاطر يتكيس وما شاء الله فهمت تاهو طوال الحقيقة عندي 5 قطات وكلب
0: بي كيفاش معناها معاملتك معاهم في الدار وزيد كيف كي تلقى الكطاطس ولا الكلاب اللي في الشارع
1: في الدار بيان سور هذاك الفيترينير يمرضون ونشريو بهم الفيترينير الماكلة اللي هي ما يتحقوا شيء لاباس
0: بالليل
1: معناها عايشين بالليل
0: أو في الشارع
1: من العائلة معناها
0: باهي هذوك جزء من العائلة تعتبروهم كيما برشا ناس معناها من كثر حبهم للحيوانات يقول كذلك كيما ولدي معناها راني ربي فيه ونوكل فيه كيفو وفي الشارع اللي هما أكثر مظلومين معناها ومتشردين ويعانوا من قساوة البشر
1: وي صحيح باهي في الشارع الحقيقة احنا أنا وأختي راه ديما كنقول لك احنا أنا وأختي احنا 3 خوات نحبوا الحيوانات
0: باهي برشا
1: دونك كل يوم نوكلوهم كل يوم عنا ماذا سيكتور نوكلو فيه كان فما هكا يستحق كلب باش يتهز الفيترينير ولا حاجة نهزوه كانوا عندي لازم الحقيقة نتعرضوا قاعدين البرشة شتم وسب من عند العبيد
0: أنا كنت باش نسألك معناها كيفاش تعاملوا مع الناس أيواش
1: فما الحقيقة العبيد اللي يتعدى يرحم والديك وكل ويحب ما الحاجة هذيك فما عبيد لي ما تحطش غاديك ابعد
0: اللي برغم هما ما يقلقوش فيهم هكا ولا ما نتصورش فما قلق منهم
1: مرة والله ما احنا قاعدين نوكلوا عبيد كرهبة هي معها صغارها وكل شعملوا الصغار من تيلي هب ويهب هكا يطبقوا على الكرهبة هذيك ما يجيش دونك الكلاب هاجت هذيك علاش معناها برسمي الكلاب قاعدين يتعرضوا لبرشا عنف في البرا مساكنها وهذا يهز حجرة وباش يضربها دونك حتى بلدية معناتها على القنت الحقيقة نسمو قنت في أي بلاصة تعرض الكلب نتاع بلدية رانا نمشي ونحاولوا نحميو باللي نقدروا
0: كي تحموهم كيفاش معناها تقولهم ليه ما تبعدوهمش معناها ولا تبعدوهم
1: معناتها نحكيو معاهم ونبعدوهم معناتها عرفت ندورو في سيركل لانفيني هكاك تو انت باش تقتل راهو باش تقتل به في التريتوار هذاك سي بون انت قضيت عليهم راهو من بعد شهر باش يجي كلب اخر باش يجي
0: في التريتوار
1: هذاك ماهوش حل من سنين هذايا هذاك علاش احنا نطالبوا الدولة انه باش نتعاونوا مع بعضنا ميساج نفس الكل نحاولوا نبداو نعقموا الفلوس اللي تشري بهم الكارتوش نجم تحط تعقم بهم الحيوانات شويه بشويه ونحاولوا نشوفوا الفلاح اي نداء لاي فلاح ولا اي واحد ينجم يحط هكا كلب عنده ما يصيرش نهزوه معقم ملقح ويعيش عادي لاباس عليه.
0: توا انت مثلا ان شاء الله ان شاء الله توا انت باش نخدم معاك نعرف مزروبه تخدم ألفة. توا انت مثلا مع الكلاب خاصه اللي نشوفوه معنا اكثر عباد تخاف منهم وخافوا عليهم من صغارهم وكل شيء توا هيك انت معناها ديما معاهم توكلوا فيهم ديروا كلاب انتم اول مره يعرضوك مثلا معكمش مربينهم معناها ما يصير حتى شيء ما يصير لكم شيء
1: ما يصير شيء صحيح فما عباد تخاف وعندها فوبيا سبحان الله معناها
0: نتفقوا فيها النقطه هذيك ولكن من غير ما تضر
1: ما تضروش صحيح ما تضروش ربي يهدي الناس الكل راهي ديك البنت مبعثين ربي ان شاء الله دنيا فانيه زاد ما تنساوش دنيا فانيه
0: هو مش عام ولا عامين ألفة تقريبا 20 عام أنا أنت تحب الحيوانات وترعى فيهم وتعمل بكل مجهودك معناها باش تنجم تعاونهم يعطيك صحة يا ألفة إن شاء الله ربي يبارك لك
1: عايشك عايشك يعطيك الصحة
0: وربي يجازيك كل خير إن شاء الله إن شاء الله نشوفوا ألفة كيما برشا ناس أخرين زادة
1: إن شاء الله والله إن شاء الله
0: وهذايا مساج حلو برشا منك أنت اليوم قلتها فما برشا حلول أخرى حلول بديلة معناها
1: حلول إنسانية
0: صحيح إنسانية أكيد معناها الناس كل كي تتعاون وتتبدل العقلية إن شاء الله يا ربي نوصل الحل هذه في بلادنا كما في دول أخرى يلقوا حل الحاجات هذوما مشكورة أخرى ألفة مرة أخرى على التدخل معنا سلامة ربي يبارك لك إن شاء الله شكرا لك ولأخواتك زادة كيف كيف وللناس الكل كما ألفة اللي يربوا اللي زادة ما يربوش الحيوانات زادة وإلا ما يحبهم وشوفهم برشا ناس حتى ما يحبش الحيوان وإلا يحاول يتجنبه في نفس الوقت إذا ينجم يوكل ويوكل يقول لك هذيك معناها بكمة موجودة على الأرض يلزمها تأكل يلزمها تشرب يلزمها تعيش ومن غير ما تأذي حتى حد أكيد إذا كان لقيت الماكلة متاحة وكيفاش تعاملت معها الناس بلطف ما نتصورش معناها أنه باش تأذي أي كان معناها كان صغار في العمر ولا الناس كبيرة إن شاء الله كما قلت نوصو تتبدل العقلية هذه متاع برشا ناس كيفاش يرعوا الحيوانات وكيفاش تكون حتى من جزء من حياتهم يحسوا بها أيوة يحسوا بالحيوان هذي اللي موجود في الشارع وبيناتنا هو يقول لك الكلب وفي معناها للصاحب متاعه ولا الإنسان اللي ربيه ونشوفه حتى كل يوم على وقت التواصل الاجتماعي الفيديو اللي يدور كيفاش تشوف للرحمة وتشوف انه الحيوان قديش يحس حتى أكثر من الإنسان ولا كيفاش يعامل في صاحبه اللي ربيه واللي رعاه بطريقة معناها تتفاجأ ساعات تقول هذي حيوان معناها يعمل هكا ولا يتصرف هكا ويحس الناس هذي ما تعملوش هو فما ناس بين ذفرين ما يعملوش هكا أو ما يحسوش بغيرهم مهما تعمل معاهم هذي برشا ناس تقولوا له الكلام مش كان أنا ومنحبش معناها خاطر أكيد اللي يسمعوا فينا يقولك الله غالب أنا عندي فوبي ولا لا غالب أنا منحبوش ولا نخاف منه يا سيدي ما تضروش وصدقني مع الوقت تتعود أو تتحب الحيوان هذيك وتحس به وتقتنع أهم حاجة أنه يلزم يأكل ويشرب كيف ما أنت تأكل وتشرب وعايش باش نحكو على دراسة وأبحاث طبية وكان احنا نحكو على دراسات وأبحاث معناها من مصدر متاحة مش احنا اللي نقولوا في الكلام هذا وبرشا يوافقون الرأي خاصة الناس تتربي في الحيوانات تحس بهذا أو عاشت هذا الأبحاث الطبية اللي تأكد لهنا أنه تربية القطط توفر فوائد صحية ونفسية زادة تقلل أهم حاجة من التوتر برشا ناس يقول لك انا والله نحس كي نتعامل مع القطوسه نتاعي دحي لي برشا ستريس وبرشا هكا قلق بعد نهار خدمه وبعد نهار تعب وغيره تحسن زاد كيف كيف في نمط الحياه بصفه عامه فما تاثير علمي على التوتر والمشاعر السلبيه اللي تبدلها للقطط والناس اللي عندها القطط واللي مربيتها في الديار نتاعها لفترات طويله وغيرها باش نكتشفوا هذايا من بعد شويه مع طبيب بيطري روضة منصور بأكثر تفاصيل معها وكما نقول زيد باش نحكي على الجانب القانوني إن شاء الله يكون حاضر معنا الأستاذ هشام الزواري زيد كيف كيف من المتطوعين واللي تحطوا على القانون اللي يهم أو يحمل الحيوانات بصفة عامة وغيرها من التفاصيل تكتشفوها معنا إن شاء الله حتى للحداش في برنامج عالم الحيوان على إذاعة طاوين

ربك لما يريد. الفنان محمد منير 10:37 على إذاعة طاوين. مرحبا بكم معنا في برنامج عالم الحيوان. من جديد نتواصلوا معاكم. تنجموا تخلوا الأسئلة متاعكم مستمعين وتكلمونا في المباشرة 75-79-900. وفي سؤال واحد من المستمعين بخصوص الحملة الخاصة بالتلقيح ضد الكلب، الحملات الوطنية ولا جهوية اللي هي مجانية وإجبارية اللي تتواصل اللي كانت بدأت من أول سبتمبر ومازالت متواصلة حتى لآخر سبتمبر، يعني شهر سبتمبر الكل. نجموا تلقحوا الكلاب والقطط متاعكم كما قلت مجاني ضد الكلاب، وتفاصيل حملات التلقيح اللي هي تكون في مختلف ولايات الجمهورية بمختلف معتمدياتها. فما 197 نقطة ومراكز قارة تابعة للمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بكل ولاية تأمن خدمات التلقيح المجاني هذا على مدار السنة بخلاف أيام الأسبوع في التوقيت الإيدال واللي فاتتهم زاد الناس الحملات الميدانية، على خاطر تصير ديما حملات ميدانية تنقلوا هما معناها وين بعض المعتمديات باش يقوموا بالحملات متاع التلقيح هذه في رقة بيطرية في مختلف الجهات والولايات عبر نقاط قارة تعلن عليها بطبيعة المندوبية الجوية الفلاحة في كل ولاية. هي تكون مؤقتة معناها ماهوش كل يوم، وزادة كيف تكون فما خيام بيطرية أو زادة يتصلوا بالجمعيات معناها وتجمعات سكانية اللي باش يوصلوا لهم أو باش يتنقلوا لهم الفرق الطبية هذه التابعة للمندوبيات الجهوية. أهمية التلقيح بطبيعة هو الحفاظ على تلقيح الحيوانات الأليفة بانتظام اللي يضمن سلامة العائلة والمجتمع بصفة عامة ويدعم مقاربة الصحة الوحدة لحماية الإنسان والحيوان والبيئة. هذيك علاش تنجموا تبعوا الصفحات الرسمية متاع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في كل ولاية باش تعرفوا الجدول والمواقع الخاصة بالخيام ونقاط القارة زادة كيف خاصة نجم تبع باش تعرف إذا كان فما خيام أو نقاط قارة نجم تكون قريبة معناها من وين أنت تسكن، واللي هي تكون أسبوعيا معناها، وتنجم تمشي تهز الكلب متاعك ولا القطوس متاعك باش تلقح له، وهذا بطبيعة في صالحك وفي صالح الحيوان متاعك القط متاعك خاصة. نعرفوا اللي نسبة كبيرة معناها متاع الناس اللي تربي القطط بصفة عامة. فنذكركم الحملات هذه مازالت متواصلة حتى لآخر شهر سبتمبر مع الفرق الميدانية اللي هم يحطوا كما قلت المواعيد متاعها ديما، ولا تنجم تمشي للمندوبية الجهوية للفلاحة في كل ولاية وبطبيعة تلقح حارها. ونعود نأكد التلقيح هذا راهو إجباري ومجان زادة. هذا في سؤال واحد من المستمعين بخصوص الحملات المكثفة ضد الكلب واللي هي المواعيد متاحة توا بخلاف المواعيد السنوي اللي يكون معناها موجود نجم تمشي في أي وقت. الناس اللي ما تنجمش تمشي البيطري خاص نجموا تمشوا للمندوبية راهو تلقحوا مجان. باش نواصلوا معاكم بعد شوية كما قلت بشكون معايا ضيفتي دكتور بيطري روضة منصور باش نتحدثوا معاها في الموضوع الخاص بالجانب النفسي والصحي.

0: نواصل معكم 10:42 43 دقيقة تقريبا على إذاعة تطاوين. مرحبا بك معنا في الجزء الأخير من برنامج عالم الحيوان. باش نمشوا مع دكتور روضة منصور طبيب بيطري حاضر معنا للجمعة الثانية. يعطيها الصحة على تواصل معنا وعلى المعلومات المفيدة اللي تقدم فيها، وإن شاء الله ديما تكون فما الإفادة وأنتم تاخذوا بعين الاعتبار هذه الكل مستمعينا وخاصة مربي القطط بصفة عامة. اليوم موضوع حقيقة جانب مهم برشا نشوفه أنا على خاطر عشتو حسيتو كيما برشا ناس أكيد اللي يسمو فينا باش يوافقونا رأي بخصوص الأثر العلمي من القطط اللي يساعد برشا ويعاون برشا الناس باش تبعد عليهم المشاعر السلبية والطاقة السلبية كيما نقولوا احنا. الفوائد المرتبطة بالأمراض المزمنة زادة، وخاصة الجانب النفسي مهم برشا في الإطار هذي باش تفسروا دكتورة بأكثر تفاصيل معنا. صباح النور، نهارك زين إن شاء الله.
1: صباح الخير، صباح المحبة والرحمة على الناس الكل وخاصة أهل الجنوب اللي نحبهم وأهل تطاوين.
0: عايشك عايشك، ربي فضلك دكتور، بشكرة جدا على تواصلك معنا، على الخدمة الكبيرة اللي تقوم بها، على الرحمة اللي عندك. والله أنا حبيت قبل ما نمشي لموضوعنا دكتور الحقيقة وهذا لاحظته، حبيت نفتح قوس معاك بخصوص معنى الفرق ما بين الأطباء البيطريين اللي موجودين في تونس الكل. الحقيقة فما فرق كبير ما بين فما طب كيفك أنت وبرشا نعرف زادة يخدم بخلاف الخدمة متاحهم اللي هي ذيك خدمتهم معناها ومن حقهم ذيك كما نقولوا معناها اللي يعيشوا بها، ولكن راهو فما رحمة معناها عند بعض الأطباء البيطريين اللي كتجيب له القط ولا الكلب في حالة معناها صعيبة يعاونوا باللي يقدر ويقولوا أنا معاك معناها كل شيء، وبخلاف الحملات اللي يشاركوا فيها مع الناس حملات تطوعية. ولكن زاد في المقابل فما أطباء الحقيقة للأسف نقولها على خاطر هو قبل كل شيء لازم يكون عنده الرحمة والإنسانية ويحس بالحيوانات هذيك بالحيوان هذيك مش فقط يداويها الخطر هذيك خدمته يمشي على روحه. الحقيقة هذا اللي لاحظته هنا، فما فرق كبير دكتور هيك ولا
1: نادية؟ أنا تكوني باش نحكم على ليك بس ما نحكم على حتى عبد ولا حتى طبيب بيطري، كل واحد حر في أمور.
0: ما هو إحنا نحب نوصلوا مساج اللي يجب أن تكون هتكون رحيمة، خاطر الطبيب بيطري هو إذا كانش هو رحيم وفي الصف الأول
1: مش معناها كما يتعاملش مع حد يطلب حق وفلوس لا. معناها ما هوش رحيم،
0: مش في الجانب حتى المادي دكتور، نقصد حتى كي تهز له حيوان ساعات تبدأ الحالة متاعه ميؤوس منها مثلا، أو الحالة متاعه صعيبة برشا يقولوا لا أنا هذيك غالب هز سيء هذيك حالته سيء ما عادش ينجم يعيش وما يعملش معها وما يجتهدش معها. هذه صار معنا في الواقع أنا شفت.
1: هذه كل واحد وإمكانياته وكل واحد شنو اللي قناعاته. عرفت أنا نقول الحيوان نروح نعمل معاه مجهود، ما نجمش نشيهم مش بيه الآخر قال هكا هو ما ينجمش، ممكن إمكانياته ممكن طهو إذيش نجم نقول أنا بنفسي كطبيبة بيطرية نموت على الحيوانات ونحكي على الحيوانات.
0: صحيح صحيح.
1: واليوم احنا قلنا الموضوع متاعنا باش نحكيو على العلاقة بين القطوس والإنسان وعلى شنو ينجم يضيف القطوس في حياتنا.
0: حاول تاخذ بلاصة بيها دكتور، خاطر صوت ساعات مقطع شوي. تحاول تبدل البلاصة
1: في بالي هي احسن بلاصة اللي نجم نكون
0: احنا ماذا بينا صوتك يكون باهي اي باهي تقوي في صوت شوي باش يكون واضح خير.
1: ممكن صوت ناقص
0: باهي تفضل في الجانب هذا باهي
1: طبعا باهي. شوف نعاود لك اللي قلت لك اليوم باش نحكيو على العلاقة بين القطوس والإنسان وعلى شنو النجم يضيف وجود القطوس في حياتنا الناسية النفسية والاجتماعية. باش نحكيو على الراحة النفسية ولا تأثير وجود الحيوان في الدار على الإنسان وعلى الخرخرة لغونغونوثيرابي متاع القطوس أو الغونتا الرورونيات كيفاش نقولوا احنا. القرقرة لازم تكون مريحة ومهدئة بعض الناس والتفاصيل مع الحيوان ينجم يساعد على الاسترخاء والتخفيف من التوتر.
0: صحيح.
1: اما ما نقولش ان الخرخرة تشفي الامراض او تعوض العلاج
0: احنا فقط
1: واضحة. بس نحكي وزيد على الاطفال، القطوس ينجم يعلم الطفل الرحمة المسؤولية.
0: صحيح.
1: الاحترام الكائنات الحية. وبالنسبة لبعض الأطفال اللي عندهم توحد أوتيزم ولا متزايدة داون اللي هي تسمي فانتيان التفاعل مع الحيوان ينجم يساعد في بعض الحالات على التواصل التفاعل والراحة النفسية لكن كل طفل عنده احتياجاته الخاصة
0: صحيح
1: إذا يشوف الطبيب
0: باش
1: معناها احنا نقولوا باش نجيبوا قطوط رانا باش نداويو
0: ايواش بالطبيعة
1: وباش نحكيو على كبار السن زيدا يناديا والناس اللي يعيشوا وحدهم
0: صحيح.
1: القطوط لازم يكون رفيق يومي ويخفف الاحساس بالوحدة ويعطي دفء وجود في الحياة اليومية هيك تراتوا في بعض دور متاع شيخوخة واللي يقبلوا خاصة في الخارج الحيوانات تجي وتقعد معها وهما يمسح عليها ويتواصلوا معاك الحيوان ذاك أما ديما نحب نذكر بحاجة يا نادية مهمة جدا الحيوان مش لعبة مش حاجة نحبوها كين تكون صغيرة وجميلة
0: صحيح
1: على خاطر برشا عبيد ياخذوا قطوس أما من بعد ما يكبر عنده شعر يوسخ لي وين جيجي يعمل راهو مش يكبر وراهو مش يولي عنده شيء هذين الحيوان روح يحس بالجوع والخوف والألم يحتاج للحماية والعلاج والرعاية طول حياته والرحمة بالحيوان جزء من الرحمة اللي علمنا عليها ديننا الإسلام وفي القرآن الكريم في قصة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام ربي أمره باش يحمل في السفينة من كل نوع زوجين هذيك القيمة اللي أعطاها ربنا سبحانه وتعالى للحيوان وهذا ذكرنا معناها باللي الحيوانات زيدة مخلوقات من خلق ربي وعندنا مسؤولية تجاهها وتو نحب نقول لك يا نيديا وبعد نخليك كان تحب دي تسأل حاولت نلخص لك هذا الكل احنا نعطيه للحيوان الماكلة الأكل والحماية والعلاج أما هو زيدا يعطينا محبة وفاء رفقة وراحة نفسية
0: صحيح.
1: واليوم نحكيه على القطوس أما إن شاء الله نادية في الحصص الجاية بس نحكيه على حيوانات أخرى وعلى قصص جميلة حقيقية تربط الإنسان بالحيوان الرحمة بالحيوان هي زيدا تربية على الرحمة بالإنسان
0: أكيد جدا
1: ما عندي نقوله تو عندك أسئلة
0: أنا حبيت نأكد معاك اللي هي هذي خاصة الناس اللي عاشوها أنه الخرخرة على الأقل متاع القطط بصفة عامة تعالج الجسم من ناحية أنه تحسن المزاج وتقلل زي ده كيف كيف من الطاقة السلبية مع الوقت يصير معناها علاج للجسم وإلا فقط المهمة متاعها أنه التخفيف أو التحسين في المزاج
1: هي التخفيف والتحسين
0: ما ينجمش يكون علاج مع الوقت خاطر في الدراسات يقول لك معناها يخاف برشا من بعد من الامراض المزمنه كما القلب
1: اما ما هو العلاج العلاج هو جذري معناها العلاج هو سي انتريتمون اللي يداوي اما راهو شوف ان الراب مثلا او نقول لك مثلا ثم والدين راهو اللي صغارهم يحبوا الحيوان راهو زيد راهو حب الحيوان في القلب راهو تقول لي انت كيفاش في قلبك
0: صحيح.
1: ثم عبيد تموت على الحيوان تنجمش كتاب قطوط ولا كلب ولا قطر ما تمسحش عليه وما تكلموش وما تجيبوش وما تهزوش وما تداويش هلو ثم والدين تحكمت وقت اللي راو أولادهم الصغار يحبوا الحيوان تسيب عليك وتخ مسخ مرض ما نعرفش شنو هلو هو ينجم مش يعالج يخفف برشا برشا ألم ساعات قبلي عايشة في دارهم وحدها تلقاها صغيرة في العمر الوالدين في جهة وهي في جهة تحب حيوان تقول لهم مش عليك كيفي روحك كيفي قرايتك كيفي من عارش نوع
0: دونك
1: انا نقول ديجا وجود الحيوان مش لغو غنو تغبي اكاهو مش الخرخرة
0: اكاهو
1: راهي وجود حيوان ينجم يساعد ويعاون الحيوان في حياته اليوميه
0: معي توا برشا دراسات حتى تعملت معنا برشا احاديث تعملت في الخارج بخصوص تقليل خطر الازمات القلبيه عند الناس تعملت على الالاف من الاشخاص على مدى عامين هذه في اخر الدراسات لقوا انه الناس اللي عندها القطط اللي تربي فيهم هم اقل عرضه للوفاه بسبب النوبات القلبيه او السكتات الدماغيه خاصه بنسبه توصل حتى 30-40% مقارنه بالناس اللي ما ربوش في القطط
1: صحيح راهو شوف القطط والكلاب وكل راهم يسميو دي سنتينيل يحسوا معناها لقدر الله عبد باش تجي سكتة قلبية هو قاعد بحذاه راهو الحيوان يوري ان شاء الله ينادي هو غاديو اما بتيتخ ان شاء الله وقت اللي فما دي سيكونس فيديو يبين ويوري ويزيد يحاذي الحيوان مثلا الكلاب ينجموا يجيو وقت اللي حد يتيح عنده مرض اسمه لبيستاك لبيليبسي يتيح هو يجني ما بين راسك وما بين القاعة اذا كان عنده ديابيت ومش يدوخ ينجم هو يعرض له راهو الحيوان نعمه من نعم ربي راهو لا غونو ثيرابي سي سوبر امبورطون
0: ينسر المهم دراسات عملت عليه صحيح
1: اما معناها احنا نعيشوا في هالضغوطات اللي هي اليوميه اللي صايره كل يوم راهو الحيوان ينجم كان يعاوننا
0: ان شاء الله ان شاء الله وهذا كما قلت حتى حسب ما اثبتته الدراسات الطبيه معناها في العالم الكل شكرا لك على الجانب هذه تحدثنا فيه وزدنا فسرناها أكثر وإن شاء الله يوصل لناس ونعرف اللي ربوا في الحيوانات هذه أكيد يوافقونا الرأي معنا خاطر عاشوا التجربة هذه وحسوا بها إن شاء الله في موعد آخر معك دكتور يعطيك صحة ربي يبارك لك إن شاء الله وإن شاء الله يكونوا صوت الحيوانات
1: هذه أنا الجورناليست وأنت الفيتيرينير
0: وأنا نحس زادة
1: يعطيك الصحة وأنا نحكي على الرحمة خاطر ديما نقعد نقول الرحمه بالحيوان هي زيد التربيه على الرحمه بالانسان ربي
0: ما نجمش الحقيقه نحس حاجه وما نقولهاش ماذا بين نوصل معناها للعبيد باش نقنعهم هو في الاخر الهدف من البرنامج هذايا باش نبدلوا هالعقليه معناها ولا التفكير نتاع العبيد اللي هك فماك الخوف المفرط وهيك التوتر الزايد معناها من الحيوانات هذوما اليوم بالعكس ما يقدوش وبالعكس هاك حكينا لهم اليوم على جانب صحي معناها يهمهم هما بالاساس يعطيك الصحه ربي يبارك لك انت ربي يجازيك خير
1: دكتور نحكيوا على الكلاب على خطر الناس ما تخافش برشا من القطط قد ما يخافوا من الكلاب
0: مشكلة
1: هذيك
0: صحيح هذيك الفرق اللي ما بيناتهم كما قلت هو الخوف فقط
1: صحيح.
0: الخوف اللي صحيح. الأكبر خاصة عند الكلاب من القطط القطط ممكن خوفك بسيط شوية ولا هيك فوبي والحكايات هذوك الكل يعطيك صحة مرة
1: أخرى نشكر جيد حمودة اللي هو حتى أون كونتاكت ربي فضلك وربي فضله
0: ميرسي يعيشك ربي فضلك أنت دكتور مرة أخرى إن شاء الله الجمعة جاي نعود ونتواصل معك بطبيعة في موضوع آخر وكما قلت هو البرنامج اسمه عالم الحيوان هو عالم كبير باش نتحدث في برشا جوانب في برشا طرائف في برشا قصص في برشا تجارب عاشوها الناس باش نحكوا حتى على الجانب السلبي للأسف على خاطر أنا اليوم حبيت معناها نوصل مساج به ونوصل صوت الحيوانات هذوما مع الناس اللي تترأف بهم وتحبهم وتعاون فيهم ولكن راهو فما جانب كبير كبير كبير زاد عند ناس أخرى يحبهم وش يأذوا فيهم بخلاف القتل بخلاف الجرائم اللي يقوموا بها بخلاف حتى نوعية التعذيب اللي يقوموا به والقتل الحيوانات هذه الحقيقة تجي تفسر كيفاش يخمموا العباد هذوما هل هما بشر معنا كيفنا كيفهم وإلا لا تستغرب وبرشا نقاط استفهام على كل إن شاء الله نتحطوا في المواضيع هذه وغيرها في مختلف حساس برنامج عالم الحيوان اسمهم هنا كل صبحية إربع على إذاعة طويل من العشرة حتى الأحداش بتبيع باش نشكر حمودة هو ما يحبش يدخل معنا إنسان زاد لطيف جدا مع الحيوانات يعاون برشا في الحيوانات قاعد زاد كيف معناها يوصل في صوت الناس هذوما اللي يحبوا الحيوانات ويعاون وهذا هو احنا اللي نحبوه معناها ماذا بينا مش شامل حتى للجنوب الناس كلها تتعاون الناس كلها تقف مع بعضها الناس كلها يد واحدة تكون فما حملات تطوعية حملات توصل مساج للناس باش يرقفوا الحيوانات هذوما زاد كيف مساج ديما للمسؤولين انه باش ان شاء الله مع الوقت تبدل الاستراتيجيه اللي يخدموا بها توا هذه نتاع القنص وغيرها فما تعقيم فما تلقيح فما حلول اخرى يكون فما مأوى ان شاء الله بلادنا توصل للحل هذايا اللي هو حل من الحلول زاد كيف الجانب القانوني اليوم حابين نتحدثوا فيه لكن للاسف الاستاذ هشام زواري اعتذر في اخر وقت لانه عنده جلسه ان شاء الله نحكوا فيه في الحصه الجايه الجانب القانوني زاد مهم برشا ان شاء الله زاد كيف يتم تفعيل القانون هذايا هو موجود ولكن ماهوش قاعد يتطبق وغيرها من جوانب هذه أكيد إن شاء الله باش نشوفوا صورة أجمل ونشوفوا واقع أجمل للكائنات هذوما اللي عايشين معنا. وراهو فما برشا حيوانات أخرى باش تكتشفوه معنا راهو في الحصص الأخرى مش كالقطط والكلاب، ولكن حبيت نبدأ بهم لأنه المواضيع اليوم الكلها والجدل صاير الكل على الحيوانات هذوما الزوز. إن شاء الله وصل المساج. نشكر الناس الكل اللي تتعاون معنا اللي تحب توصل صوتها، انتوما زاد مستمعينا إن شاء الله في كل مرة إذا كان فما وقت تدخلوا معنا علاش لي، إن شاء الله نحاول نعطيكم فرصة تدخلوا معنا تحكون على تجاربكم، ممكن قصص صارت لكم بها ولا ماهيش بها، توصلوها معنا ويوصل المساج هذه للناس الكل. يعطيكم الصحة بارك الله فيكم الناس الكل ديما في الاستماع معنا للبرنامج عالم الحيوان على إذاعة تطاوين من 10 حتى ل 11. شكرا لك هدي الغريبي في جنب التقنية، عادل جميل في غرفة الهاتف، نادي سلمك رفقتكم من أمام الميكرو. شكرا لكم ونهاركم زين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. مثل 80% المعالجة المستخرجة من محطة التطهير بولاية تطاوين وإعادة استغلالها خاصة في المجال الفلاحي، وبما يضمن توجيهها نحو الاستخدامات الممكنة وفق الضوابط الصحية والبيئية الجاري بها العمل، محور جلسة عمل عقدت أمس بمقر الولاية. تتواصل بجزيرة جربة أشغال ورشة العمل حول الاقتصاد الدائري التي تنظمها وكالة الخدمات للجامعات في عالم واحد، وتعقد هذه الورشة لإفادة عدد من البلديات من بنيها بلديات جزيرة جربة ونظيرتها الألمانية. تعتزم بلدية الحامة من ولاية جابس إنجاز مشروع التنوير الذكي بكلفة تفوق 1.6 مليون دينار، وهو مشروع يتضمن مكونات عديدة من بينها مصابيح لاد ونظام تحكم ذكي وعدادات ذكية. واجهت تونس أمس شحنة من المساعدات العينية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتجسيدا لالتزام تونس الراسخ بالتضامن مع الدول الإفريقية الشقيقة ودعمها، وانطلاقا من العلاقات المتميزة التي تجمع الجمهورية التونسية بجمهورية الكونغو الديمقراطية. أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 18 آخرين خلال الساعات 24 الماضية إجراء الهجمات الصهيونية. قال مدير شبكة المنظمة الأهلية في القطاع غزة محمد صالحة إن أكثر من 75% من خيام مركز الإيواء تعرضت للحرق وأصبحت بحاجة إلى الاستبدال بشكل عاجل، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إيرانيين بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في نيويورك، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقي أن التواصل مع الجانب الأمريكي جرى عبر وسيط قطري. بعد الفاصل نمضي إلى البلاغات.
1: بلاغات.
2: في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة داء الكلاب الموافق ليوم 28 من سبتمبر من كل سنة، تنظم المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بتطاوين خيمة بيطارية تحسيسية حول مخاطر هذا الداء وكيفية الوقاية منه، وذلك يومي الأحد 27 من سبتمبر بمقر السوق الأسبوعي بغمرسن، والسبت 3 من أكتوبر بمقر السوق الأسبوعي بالبير الأحمر على الساعة 9 صباحا. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب منشطي رياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال، وذلك لفائدة وزارة الداخلية. وحسب قرار صادر عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتاريخ 22 من سبتمبر، يحدد عدد الخطة المراد سد شغورها ب 75 خطة، وتفتح هذه المناظرة يوم 30 من أكتوبر القادم والأيام الموالية له في منطلقة تسجيل الترشحات عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للوزارة. وأشار القرار إن قائمة الترشحات عن بعد تختتم رسميا يوم 26 من أكتوبر القادم. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحمامات.

0: قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: قبل ما يوفى سبتمبر الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر كافة المضمونين الاجتماعيين أنه 30 سبتمبر هو آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة العلاجية. أما المنخرطين الجدد اللي قدموا في مطالب اختيار منظومة العلاج الصحية لأول مرة لدى الصناديق الاجتماعية فضروري يسارعوا بتسوية وضعياتهم واستخراج بطاقة العلاج الخاصة بهم. الصحة هي رأس المال.
3: الصحة هي رأس المال.
4: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
5: كابس مباشر.

اهلا وسهلا بكم وتحية لكل المتحابين في الاستماع لموجاتنا موجات اذاعه تطوين في حصه جديده من كابس مباشر من مكتب الاذاعه في كابس. نتناولوا جبنه من المواضيع اليوم ان شاء الله من الاحداث حتى نص النهار قبل موعد الاخبار. تحثوا بدايه على المطالبه بتوفير حافله للنقل للتلاميذ في منطقه الزركين واحد بعد احتجاج عدد من اولياء التلاميذ ومطالبتهم السلطات الجهويه والمحليه بالتفاعل الايجابي مع مطلبهم الخاص بتوفير حافله لنقل التلاميذ. ان شاء الله تبحثوا على هذا الموضوع باكثر تفاصيل مع عضو المجلس المحلي في المنطقه هيثم الحلاشي يعطينا فكره على وين وصلت المطلب الزهية مع السلطات المحليه والمركزيه. وكذلك سنتحدث باكثر تفاصيل عن اشكاليات النقل المدرسي والجامعي وعدد من الخطوط الاخرى في ولاية جابس. إن شاء الله يكون حاضر معنا المتصرف الجهوي لشركة جهوي النقل في جابس محسن بالناجي نحطوا معاه على الإشكالية هذه وكذلك بعض الإشكاليات الأخرى في بعض المناطق الولاية على خلال منطقة الميدا اللي طالبوا كذلك بتوفير حافلات للنقل المدرسي. كذلك في حصتنا اليوم تحطوا على استعدادات جمعية مواطنين بالخارج لتنظيم الدورة السادسة لنصف ماراثون الدولي للواحات جابس ان شاء الله بيكون يوم 4 اكتوبر القادم. نحطوا باكثر تفاصيل مع ممثله الجمعيه عبير بن سعيد حاضره بحدانا في الاستوديو للحديث عن هذه الدوره السادسه للنصف ماراثون. كذلك سنتحدث عن موضوع ومشروع يهم بلديه الحامه وبعض البلديات الاخرى اللي بتكون متفاعله مع هذا المشروع، مشروع خاص بالتنوير الذكي في بلديه الحامه بكلفه جنيه تقدر ب 1.6 مليون دينار. عضو مجلس الجهاد والاقاليم عماد الشتاوي يعطينا اكثر تفاصيل ان شاء الله في حصتنا اليوم في كابس مباشر. بعد قليل ان شاء الله ننطلقوا في حصتنا ونستقبلوا ضيفنا بعد هذا النقل.

0: رجعنا لكم في جابس مباشر مواصلين حتى النص نهار. نتحدث قلت على موضوع يهم النقل المدرسي والإشكالية المتعلقة بمطالبة أولياء تلاميذ منطقة زركين واحد بتوفير حافلة لنقل التلاميذ من وإلى زركين واحد، وهم تلاميذ يعني يزاولوا تعليمهم في عدد من مؤسسات التعليم الثانوي في تمديد مارس. نسمعوا عدد من المواطنين اللي يعبروا عن احتجاجهم ومطالبتهم عفوا بتوفير حافلة، ونرجعوا للحديث بأكثر تفاصيل عن هذا الموضوع.
1: بالنسبة للوقت الحديث طالبنا حتي طالبنا كار تروح بصغارنا يجينا باش يفطروا ويرجعوا عنا، وصغارنا يهزوهم من 6 تاع الصباح يروحوا بهم 6 تاع العشية. اللي يتبركوا يلحقوا لها تليفون، اللي يلحقوا لها مصروفة باش يمشي يشري كسكروت يلحقوا لها حتى سكروت. قاعدوا هكا صغارنا قاعدين هكاك ولا يمشي ماش يركز حتى بالقراية. من عام الأول الإشكالية عام الأول باهية الشهر الجاية ما فما حتى شيء. تلزيم صغار تلزمنا صغارنا ونجيبهم تروح
2: وقت النهار ترجعهم الجاي. الاحتجاجيه اللي عملناها على الكار باش تدخل لنا نص النهار تجيب لنا صغارنا من الليسيات، ما طلبناش حاجه كبيره ولا ما طلبناش تنميه ولا طلبنا كار باش تجينا الصباح الساعه 7:30، خاطر كار توا قاعده في 6:30 ولا 3 مش معقول تولي جينا الصباح 7:30 وتروح فيهم نص النهار تجيبهم لنا للدار يروحوا وترجعهم ماضي ساعه. رانا حكينا مع المسؤولين وحكينا مع الناس كلها وما لقينا حتى طريق. هاك علاش رانا تلزينا تفكير الكيان عندنا 3 سنين على الوضعيه هذه. جانا الوالي كيف 10 ايام وحكينا معاه وقال لنا باهي هاي راضي نشوف لكم حل وما لقينا حتى حل. احنا موضوعنا توا رانا بالنسبه لنا احنا هكا واحنا هنا موجودين في المعتمديه
3: واحده من المدارس الثانويه هذه منعزله جاي في بلاصه منعزله ضررينا مش لاقيين الراحه نتاعها، خاصه اللي عنده بنيه واحد كذا مش لاقى الراحه نتاعها. وصلنا نهزوا بكراهبنا ونشوفوا بكراهبنا واللي ما عندهاش كهرباء يقعد يقول لنا نقل الريس ونقل كذا. اخي مش طالبين المستحيل، احنا خارجين كون احنا يقع ادراج منطقه زركين واحد ضمن برنامج الشركه الجهويه للنقل الجبل اعطوه خويا الكار هذيك تروح بضررينا كما كانت موجوده قبل. ما هي طالبين المستحيل احنا بالنسبه لنا احنا الوضعيه نتاعكم راهي مستحيله باش نحلها. هذا السيد رئيس الوكاله في مكه باش نعملوا جلسه مع السيد محمد مع كل الاطراف المتداخله في الموضوع نشوفوا لكن احنا يدينا الوضعيه باش تتحلها في الوقت القريب. مرحبا ما نديناش البوابه نتاع السيد رئيس الجمهوريه مفتوحه ونرد المطالب نتاعنا واحد كذا. لكن احنا وصلنا 2027 وضررينا توصل ما تروحش تلقى راحتها. السلام على الدنيا الوضعية المدارس الثانوية مش زركين البارح 10 كيلومتر مش أربع مدارس ثانوية مش حتى مدرسة واحدة يشبيه احنا ما عندناش حتى.
0: هذا هو كان عدد من أولياء التلاميذ اللي تحدثوا عن نفس المطلب اللي تحدثنا فيه منذ البداية، هو توفير حافلة لنقلهم إلى المؤسسات التعليم الثانوي بمعتمدية مارث وإعادتهم إلى منازلهم بمنطقة زركين واحد. كانت متوفرة الحافلة سابقا ولكن تم إلغاء الخط هذايا لعدة أسباب تنرجع لها وعلى ذكرها إن شاء الله بعد قليل. معايا عضو المجلس المحلي منطقة زركين واحد هيثم الحناشي للحديث عن هذا الموضوع بأكثر تفاصيل. هيثم مرحبا بك معنا على موجة إذاعة طويل.
4: مرحبا بخويا. مرحبا.
0: بوادر إيجابية إن شاء الله لإعادة هذا الخط وإلا مازال ما فما شيء يا هيثم؟
4: إن شاء الله إن شاء الله. ديجا البارح هبطت على الصفحة تاعي فما بوادر إيجابية فما الموضوع خفيف صدى كبير وأكثر جدية مرة هذه اللي خاطر معناها درنيل مو معناها السنين اللي فاتت كلها ما تحطش ما بين في موقف جدي ما كنا معناها كنا معناها ما نوصلوش للدرجات هذه. عملت معناها مراسلاتي بالوثائق موجوده قابلت مسؤولين من كان محلي ولا جهوي ولا الرئيس المدير العام بالنيابه نوجه له معناها تحيه سفير اليعقوبي كان معناها مؤخرا لكن كملت مهامه في جابس. قابلت كان في مجلس جهوي كان مراسلات للسلطه المعنيه كان وزاره النقل رئاسه الحكومه معناها كل شيء قابلنا. عملت اللي يلزمني نعمله وصلت صوت اهالينا. للامانه ما فمش اجتهاد فما وعود وعود زاد ما كانتش في المستوى. حاولت قبل ما يصير هال معناها تسكير الكياس الواحد مشيت الأسبوع التالي 10 أيام التالي قبلت السيد نادر بالصادق معناه مسؤول على الشراءات معنا جمش القابل معناه المكلف بالتسيير احكينا حتى فما مو شوي مغلطات على الكيلومتراج بتاع خدمتهم هم اللي خدموا أنهم كيلومتراج معناها أقل من 5 كيلومتر روح وبيهم وأكثر من 20 فما مغلطات معناها هو قال لي 20 مارس الزركين مستحيلة 20 ما بين 10 إلى 12 كيلومتر فهمتني لقوا أهلنا معناها لقوا هكو الحل الوحيد عملوا مفاوضات في مارس على أساس قالوا لهم في ديبير جونفيه قالوا لا مستحيل حتى عملوا أول صار هيك وقبلها بعام صار هيك ومعناها على مدة 3 سنين هي نفس الموال فهمتني
0: كان فما موعود ولكن ما تمش تنفيذ الوعود هذه على أرض الواقع
4: ما يعطيك الصحة سكروا ما عودوا سكروا هذا وبعد تاني أنا زي تصفت شوي الأمور وهدينا الأعصاب وكذا وكان
0: اليوم ما تمش يعني غلق الطريق الوطني عدد واحد هيثم
4: اليوم
0: اليوم تحطوا على اليوم
4: لا لا اليوم الأمور كلها مرجلة تحيه معنا في الاطار هذا نقدم تحيه للمؤسسه الامنيه بكل اطيافها وكل شخص ولا كل مسؤول عاوننا وخذي الامور بجديه موضوع راهو يهم التلميذ التلميذ معناها راهو تلميذ تونسي راهو عنده دستور يشرع له وما نسوش مشروع سياده الرئيس معناها التكافل الاجتماعي سواء في مجال تكافؤ الفرص بين التلاميذ ولا طلب ولا أي مواطن وتركيز على المناطق الداخلية اللي هي مضطهدة يمكن لسنين اللي ما وصلتهاش التنمية ما وصلتهاش كذا انكرسوا تكريسا لمشروع جرينا في نفس النطاق في نفس القانون وقفنا مع الأمن وقفنا مع المواطنين يعني الصلاحيات اللي تسمح لي عملتها وإن شاء الله بقدرة الله ثم أخبار سارة في الطريق نجم تكون اليوم نجم غدوة لماكس دي بيدي سيمان إن شاء الله وقدرة الله الوليدات كلها معناها ما نشها حمير أنا عنانيين معناها نحكي كان بالزركين ولا عيون الزركين إن شاء الله الوليدات ما يروحوش القايلة لكلهم يقول لي يروحوا في معدين المتنارك وإن شاء الله يصير خير
0: هو الإشكال ما يهمش فقط يعني منطقة الزركين واحد يهم عدد من العمادات الأخرى اللي قريبة من المنطقة يعني
4: باش نبين لك الصورة وديما هذا هو حديثي اللي موجود سواء أي جلسة ديما نحكي هيك راهو تهم زوز عمادات إدارية عمادة الزركين وعيون الزركين هذا زوز عمادات والأخرين راهم زوز زوز ولا 3 مناطق من عمادات فهمتني راهو كي نحكوا هيك بصفة العمادة عمادة حاجة ومنطقة من عمادة حاجة لكن احنا ما فما حتى اجتهاد لسنين اللي فاتت الكل نجتهدوا مع بعضنا احنا كان سلطة ولا عمدة ولا معتمد ولا سيد رئيس مكلة ولا اي انسان مسؤول على في النقل ولا كذا فهمتني احنا رانا نتبعوا التسلسل ده والموضوع خذي صدا من عام الاول سي عبد السلام الدحماني في البرلمان مش مره من زوز متساولات وزيري معناها كذا ما فمش فمش ما فمش جديه نتصورها يا محليه يا جهويه ما فمش اني ما لاتش جديه فهمتني نحسها مظلمة وكذا العباد صبرت في الزركين صبرت سنين ونوجه لهم شكر زادة ناس ضحت وليداتنا ضحوا ثم اللي دوبلوا مرتين وثلاثة نفسيتها تعب تعب في الواحد يروح يمشي الصباح بكري 6:30 يروح 7:30 7:07 6:30 في الشتي الدنيا ظلام يروح في السكين هون كان سلكها معناها بدل الدبشة ويتعشى ويرقد وانا القراية وانا حقه وانا كذا احنا رانا تكلمنا لحق يعني مسؤول بالنيابة عليهم نتكلم على حق وصلت لهم صوتهم وصلت وصلت وصلت والله غالب ما نجحتش هم حبوا يتبنوا الموضوع أما أمنتم أمنية في أي تحرك وكذا كانوا في المستوى معنا الله غالب ما حبيناش نوصلوا لدرجة أن تسكر كياس عارفين راه مرفق عمومي ولا جي بي راه حساس وراه الدولة من كذا وراه لازم نعاونوا بالنسبة
0: ومصالح ناس تعطل
4: هاتك الصحة وإن شاء الله في قادم أيام نسمع خبير سمح إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله يتم حل الإشكالية هذه وفي
4: إن شاء الله إن شاء الله لا فموعود
0: إن شاء الله معناها أنه يتم حل الإشكالية هذه متعلقة بنقل التلاميذ في العمادات المذكورة عيون الزركين وزركين
4: حبيت وصلنا ديجا من البارح يعني الرسالة على الصفحة بتاع الزركين أن رسالة طمأنة وبقدرة الله جاي خير إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله يتم حل الإشكالية هذه ويعني يتم نقل التلاميذ وكتكون فما ظروف جيدة لتلاميذنا ويقوموا معناها بتحضير جيدا لدروسهم وهكا يعدي سنة دراسية في أحسن ظروف خاصة النقل مهم ومهم جدا لفائدة التلاميذ. شكرا لك هيثم
4: العناش، شكرا لإذاعتك طويلة إن شاء الله
0: خبير مزيان في الأيامات القادمة بخصوص الإشكالية هذه المتعلقة بنقل تلاميذ عمادتي زركين وعيون زركين. شكرا جزيلا هيثم الحناشي عضو المجلس المحلي بعمادة زركين واحد. إن شاء الله بعد قليل نتحدث على الإشكالية هذه بأكثر تفاصيل والإشكاليات الأخرى المتعلقة بنقل المدرسي والجامعي مع المكلف بتسيير الشركة الجوية للنقل بكابس المتصرف سي محسن بن نجيب. بعد الفاصل الغنائي التحق بنا إن شاء الله عبر الهاتف.

0: رجعنا لكم في جابس مباشر مصين حتى للنص نهار. نتحدثوا قلت على استعدادات جمعية مواطنين بالخارج تكابيس للماراثون نصف ماراثون الدولي لواحات جابس. رئيس الجمعية والمسؤول عن الدورة السادسة لنصف ماراثون واحات جابس عبير بن سعيد، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة تطاوين.
1: يعيشك، مرحبا بكم، مرحبا مستمعي إذاعة تطاوين.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا. تحذيرات ماراثونية للنصف ماراثون قريبا إن شاء الله 4 أكتوبر باش يكون فما 4 سباقات. تعطينا تفاصيل الدورة السادسة هذه يا عبير.
1: الدورة السادسة صحيح هي أيام ماراثونية بامتياز، يعني فكنا في استعداد للدورة هذه. الدورة هذه مختلفة على باقي الدورات، هي ليست فقط 4 أكتوبر، هي 1، 2، 3، و4 أكتوبر. فيها برشا حاجات جديدة، فيها تظاهرات أخرى جديدة لأول مرة تتعمل في تونس كاملة مش كان في جابس. خلينا نحكو على مجرات العادة.
0: مجرات العادة السابقة.
1: في الدورات السابقة اللي هو يوم 3 أكتوبر هي دورة تظاهرة الكيدز الصغار اللي عمرهم من 5 حتى 16 عام. ويوم 4 باش تكون المسافات 5، 10، و21 كيلومتر. هذا بالنسبة للبرمجة اللي متعودين عليها قبل. إن شاء الله المرة هذه باش نستفتح دورتنا بحاجة جديدة وسبيسيال خاصة من جمعية مواطنين بالخارج تكابس، اللي هي متعملتش جملة في تونس في حتى ماراثون، اللي هي تظاهرة بيبي ران. بيبي ران هذه تظاهرة هي سباق للبيبي كما قالت أختنا عزة مثل قالتها، يعني
0: العمر
1: سمي ماراثون وزيس جابس من الكبير للصغير للي يدبي على حصير. احنا توا باش نستفتحوا باللي يدبي على حصير. تحيه لاختنا عزه. العمر من 9 أشهر حتى العام ونص، ببيات اللي يحبوا فقط اللي يحبي ممشوش. حبينا نعملوا امبيونس نتاع هيك صغيرات ببيات معاهم لي مامو نتاعهم لي بارون للاب نتاعهم، باش تكون سباق للصغيرات هذوما في قاعه كريمه بخشينه بحذا الملعب عمر دغمه. شكون فما تنشيط، فما هدايا، فما جوائز للصغيرات وأجواء أخرى يعني ما نش متعودين عليها ونكتشفوها مع بعضنا إن شاء الله.
0: هذه البداية بشكون معناها بالصغيرات
1: بالبيبيات
0: والمرحلة الثانية اللي هي الأطفال اللي عمارهم تراوح من إلى
1: لا ما زلنا عاد مرحلة ثانية عندنا نهار 2 أكتوبر تظاهرة سيسيفوت. سيسيفوت هذه اللي أول مرة زادت تصير في تونس. هي في شكل دورة تحسيسية لكرة القدم، هذه خماسية الأبعاد كرة القدم هذه خاصة بضعاف البصر، يعني فئة المجتهد في ضعاف البصر، باش تكون دورة تدريبية في اكتشاف شنو هي الرياضة هذه وكيفاش استعمال الكرة واستعمال هي هذه تحت إشراف المدير الرياضي متاعنا سي محمود الخالدي، هو بطل بارالمبي. الفكرة نبعت منه هو، يعني حاب يحققها في تونس وحاب يتوسع زيادة انها تكون بحكم انها في الدول الأخرى في فرنسا هو والدول الأخرى موجودة رياضات هذه، حاب يدخلها تونس وإن شاء الله في برنامجنا بتصير كومبيتيشنات ما بين تونس والدول الأجنبية. مبدئيا باش تكون عندنا
0: على مستوى جهوي
1: على مستوى إقليمي، خاطر عندنا باش نعملوا إكيب من جابس، إكيب من قبلي، وإكيب من صفاقس
0: إقليمي.
1: هذوما باش يحضروا معنا إن شاء الله لدو أكتوبر الصباح. باش تكون التظاهرة هذه في شط السلام، حابين في نص ماراثون واحد جابس نمسو جابس كامله، يعني نخدموا التظاهره في كل المناطق في جابس. باش تكون في شط السلام تحت اشراف المدربين دوليين. هذا هو الاجواء نتاعنا. باش يكونوا معنا زاده وفد جاينا من فرنسا، باش يكونوا مرافقنا منذ يوم 29 اكتوبر حتى 5 اكتوبر. هما باش السيد محمود خالدي برميل الوفد هذا باش يجيب لنا زاده دوم من عنده هو الكور هذوما سبيسيال على خاطرهم هما باهظين الثمن، باش يبعث لنا هو الكور هذو يجيب لنا الكور معاهم اللي ماسك سبيسيال نتاعهم، باش نمدوا الفرق هذو هذوما بالماتريال نتاعهم, وبعد ذلك كل واحد يتدرب في فريقه ونعملوا كومبيتيسيونات على مستوى تونس يعني بينات الفرق, ونحبوا نعمموها على تونس كامله وان شاء
0: يعني
1: الله.
0: هذه لاول مره باش يتم
1: اول مره في تونس
0: لضعاف البصر,
1: لضعاف البصر اي الدعوه مفتوحه للجميع باش يحضروا الدوره هذه سواء ضعاف البصر او لا يعني للناس الكل, باش نقولنا ماذا بينا احنا بينا نحبوا نكتشفوا كيفيه استعمال الكوره هذه وممارستها يعني المجال مفتوح
0: وطريقه اللعبه كيفاش تكون
1: ورشه هي تنظيميا هي ورشه تدريبيه للناس الكل يحب يكتشف الرياضه هذه. هذا بالنسبه للجديد الجديد سيمي ماراثون والفيس جيبس. نجو اليوم بعدها نجو 3 اكتوبر اللي هو الكيتس باش تصير خاطر هي تظاهرتها تحت شعار جيبس تتنفس رياضه ثقافه صحه,
0: باعتبار انه التظاهره ككل عبير ما هيش فقط رياضية لكن عندها أبعاد أخرى تنموية سياحية
1: ولا اقتصادية زادة
0: ومهم جدا أنه يكون فما تظاهرات مثل التظاهرة متاعكم في جيبس
1: أني نعتبره عرس جيبسي صراحة يعني أني نعتبره ما نعرفش عاد السادة المستمعين شنو أراءهم أما نعتبره عرس جيبسي خاطر احنا نحبوا نروجوا صورة سمحة لجيبس زينة صحيح جيبس راهو فيها نعرفوا الكل نفس الموضوع ما نقعدوش نعاودوا فيه برشا برشا
0: لكن مهم عايشينه يتم الترويج للصورة الإيجابية للجهة ومقومات الجهة مقوماتها السياحية والاقتصادية باش تصير معناها على الأقل تنمية على مستوى محلي وجهوي في ولاية جيبس. تفضلي.
1: نحب نبعدوا على طاقة سلبية كما قلت لك ونروجوا صورة جيبس السمحة في سواء في على مستوى تونس أو حتى خارج الوطن يعني ماذا بينا احنا صورة ديما تكون باهية وهذاك علاش استدعناهم باش يكتشفوا مباشرة جيبس وإن شاء الله باش تكون عندهم رحلة المطماطة باش تكون زادة جولة سياحية الشنني وحات الشنني كيف شط السلام كيف تبلبو في جارة في المنزل يعني نحبوا نعطوا صورة خاطر هما فيهم اللي فيهم مصورين فيهم صحفيين فيهم نشطاء هما ديجا نشطاء في المجتمع المدني رؤساء جمعيات يعني جايين هادفين يعني جايين يكتشفوا باش يروجوا صورة جابس للخارج. معنا زادة توانسة في الخارج عندنا شكون من تونس في فرنسا وفي إيطاليا كذلك الفرق اللي جاية اللي باش تجري في نصف ماراثون واحد جيبس فما فرق عدة من ليبيا كيف من الجزائر كيف من المغرب كيف من فرنسا يعني متنوع وشامل
0: دولي نجم نقول دولي والفرق المحلية بالشركة أكيد نعرف أنه الحماية المدنية عندهم فريق ديما يشارك معكم
1: أكيد رحبوا بيهم فرق أي هو الكلوب فما كلوب الحماية ديجا هبطت على الباج برشا يعني جروبات فرق نتاع الران فما فرق نتاع المشي نتاع جابس عاد احنا مالينا في جابس وهنا هم اللي باش يستقبلوا الاجانب سواء من ويستقبلوا خوتنا في تونس كامله نعملوا عليهم ونعاولوا عليهم ونرحبوا بهم الكل هم مالي الدار في بالي هذا عرس جابسي يعني ماهوش مختص بجمعيه مواطنين بالخارج تكبس فقط بالكل كل انسان رياضي كل انسان جابسي معني باش يستقبل الوفود اللي شيء من برا يعني ما هوش حكر على جمعية تكبس هذا عرس جيبسي نحب نوروا صورة سمحة لجيبسنا نوروا إن الرياضة بالرياضة نجم نوصلوا برشا حاجات نروجوا ثقافتنا عاداتنا تقاليدنا نحركوا سياحتنا نحركوا عجلة الاقتصاد على خاطر في جيان الوفود هذية راهو تقريبا الوتلة الكل والميزون دوت والدور كيما ثانية كيما المراكب الشبابي كلهم يعني الإقامات الكل تتعبى في الفترة هذيك يعني احنا نحركوا في العجلة الاقتصادية متاع البلاد نتمنى في الظروف هذه لو إن راو نحب نحكي ما نحبش طاقة سلبية برشا لكن فما حاجات نحب نعرج عليها اللي احنا رانا تمويل ضعيف جدا يعني الشركات المنتصبة في جابس ما كانتش مساندتنا, ما يعني كل واحد عنده عذره, لكني في الاخر ما خرجتش من نتيجه باهيه. كل مجهودات خاصه بالنسبه لي يعني زو شركات فقط اللي تعاملت معاهم, نجمته اللي تعاملت مع اللي هم دعموا, كانوا داعمين داعمين كبار يعني للتظاهره هذه. اما جابس راهي جابس وكبرها
0: الشركات الاخرى المنتصبه في الجهه انها تساهم في مثل التظاهرات هذه في اطار المسؤوليه المجتمعيه, ومهم انه
1: كل له تعليته للاسف الشديد
0: يعني كل التظاهرات الرياضيه والثقافيه باعتبار انه مهم جدا, معناها ترويج لمثل هكذا تظاهرات الى جانب المؤسسات الخاصه اللي ساهمت معاكم وعددها قليل. فماش تمويل عمومي معناها من قبل الادارات الجهويه المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه؟
1: بالنسبة للتمويل العمومي ما زلت ما تلقيت حتى تمويل. بالنسبة للدعم يعني فما المؤسسات الحق كي جلسنا مع بعضنا كمؤسسات وكل كلهم يعني داعمين, كل واحد يعاون من جهته كما السياحة كما الرياضة كما الثقافة كما ما نحبش ننسى يعني كما البلديات كما السيد المعتمد زاد جلس كان يعني يحرص على الدعم. ما نحبش ننسى حتى مؤسسة يعني حاسيلو المؤسسات المحلية والجهوية الكل كما الحرس كما الحماية كما يعني الكلهم يشجعوا على التظاهرة هذية, والكلهم قالوا لي رانا يد واحدة باللي نقدروا نعاونوا ونعرفوا مؤسساتنا راهو ظروفها ماهيش سمحة. نحب تحية ليهم, تحية لكل من شكون مد يد المساعدة لسمي ماراطون وعزيز جابس, هو برنامج كبير وثري جدا يعني يسحق مساعدة الجميع. نحب نرجع لنهار للثلاثة وأربعة أكتوبر. بالنسبة للثلاثة أكتوبر هو يخص الكيدز واحد كيلومتر من 5 سنوات إلى 13 عام. بالنسبة للتسجيل للكيدز للأطفال يكون مباشرة في مقر الجمعية. مباشرة في مقر الجمعية, مقر الجمعية متاعنا في عين سلام, في الشارع اللي يهز السيد البلبابة أول زنقة, مش خاطر نعطي عطيتهم حتى الموقع
0: صعيب خاطر الموقع
1: هو مش صعيب أما نعرف ما أسماء متاع
0: باعتبار أنه إسلام معناها عندها أسمية مداخل
1: هو يعتبر وراء العين ورا العمارة اللي بحذا العين, العمارة اللي بحذا العين في أول زنقة سهلة هيك مش ما نسموش
0: حتى ولا يتصلوا على رقم
1: ولا يتصلوا على رقم 28-848-775. بالنسبة للكبار اللي هم 5 كيلومتر 10 كيلومتر 21 كيلومتر يوم 4 أكتوبر كلهم في السيت يتصلوا هم يعرفوا كيفاش خاطر السيت فيه الكوردوني الكل. نحب نحكي ساعة
0: ومش يتم تنظيم الماراثون الخاص بالأطفال وبقية
1: بالنسبة للأطفال والكبار كلهم في نفس المكان اللي هم ساحة الرحاشنيني. الساحة هذه مش باش تبقى جوست للجري وانيماسيون فقط, لا الساحة هذه باش تكون فيها انستالاسيون في اكتوبر فيلاج اكتوبر روز. يعني فما قرية لاكتوبر روز قافلة صحية كاملة بيشرف تحت شرف وزارة الصحة وجمعية طب الاورام قطاع خاص. دعوة لكل الاطباء اللي يحبوا يلتحقوا بنا زاد المختصين في طب الاورام او طب النساء خاطر هو له الاختصاصات اللي احنا خديناهم حتى ورم الرئتين كيف العنق الرحم والسرطان الثدي الوقاية منه. هذه بالنسبة للقافلة الصحية باش تتعمل كيف انستالاسيون تاع الصناعة التقليدية ومنتوجات تقليدية تاع بلادنا لترويج المنتوج بلادنا باش يكون موجود غادي خيمة موجودة كيف زادة عنا ورشات ثقافية ورسم وديجيزمون وديزار يعني فنون وحرف. يعني بالنسبة لنا حنيك سمي ماراطون راهو كامل متكامل فيه كل الأنشطة الثقافية الصحية الرياضية وترويج لمنتجات وصناعات بلادنا, باش يلقوا العروسة الجبسية, باش يلقوا في الباركور الليجمي, باش يلقوا البلح يعني توسكي جبسي باش يلقوه موجود في نص ماراطون واحد جبس.
0: مهم جدا معناها التعريف من خلال الرياضة الفردية هذه رياضة المشي والجري أنه تم ترويج للجهة ولاية جابس, وخاصة أنتم في تسميتكم واحد جابس نصف ماراثون واحد جابس والواحة للأسف شديد معناها تتعرض لعدة انتهاكات. إن شاء الله يتم إنقاذ الواحة
1: نقضي ما يجب إنقاذه
0: مهم جدا أنه حتى ضيوف المهرجان يكتشفوا واحد جابس لمن لم يكتشفها إلى حد الآن. معناها يكتشف جمال واحد جابس وخاصة جمال واحد شنني وبقية الواحات الجميلة في تبلبو وغيرها من المناطق الموجودة في جهة جابس.
1: أكيد أكيد إحنا أصلا نحب نزيدوا خاطر باركور ما شاء الله أو هو الكل تقريبا هو 100% في الواحة يكتشفوا الواحة يكتشفوا نخل يكتشفوا الطبيعة في جابس. رانا حتى احنا في جابس ما برشا ناس تعرفش الواحة من داخل. أنا واحدة من الناس أول مرة ندخلها لداخل داخل فهمت يكتشفوا الواحة لما لا نلقوا حتى دعم من برا يجينا باش ننقذوا الواحتنا. حتى المستثمرين ما كانوش حاطينهم في اعتبارهم علاش ما لفتة لواحاتنا واحد جابس. اليوم في واحد تشنيني نهار آخر في واحد أخرى كل مرة نعرفوا بواحة ونحاولوا نبدلوا ونطوروا من أنفسنا وكل شيء. دعوة اللي مازال ما التحقش بينا ما سجلش بلخص الكيدس الأطفال بعد ما سجلوا صغيراتهم في المدرسة سيئة في بالي أنستقلوا رواحهم الكل يجوا سجلوا بحذانا في مقر الجمعية في عين سلام ورا العين.
0: الأطفال الرضع سجلوا ولا مازال؟
1: لا بدو سجلوا
0: بدو سجلوا
1: لا بدو سجلوا الأطفال
0: خطر باعتبار أنه بشكون فيها تفاعل كبير مع الأولياء
1: صحيح الأولياء فرحين برشا يتخيلوا فيها خطر يجي يسجل يتخيل في المشهد كيفاش باش يكون. هي الذي تحت اشراف معنا الاخت عز صاحبه قاعه لافيدا صاحبتنا وهي اللي واخده المسؤوليه نتاع بيبي ران. يعني متشوقين نبدو نحكوا لهم يبدو متشوقين الاولياء كيفاش باش تكون الاجواء. ان شاء الله تكون اجواء طيبه ومشكورين كل الصلات اللي هم كانوا معنا متعاونين بالحق. او تحس كي تجلس معاهم تحس انه يحبوا يعملوا حاجه معنا الجابس يعني سونس اكسبسيون. يعني كل من قصته حب يعاوننا كل واحد بقدراته بركه الداعمين فما شح نتاع دعم كبير. لكن احنا رغم الداء والاعداء ورغم قله الموارد وقله كل شيء سنواصل وسننجح باذن الله.
0: وهذا هو المطلوب ان لازم تواصلوا لازم تضحوا لخاطر الجهه وخاصه المهم انه يتم معناها مواصله في الدورات القادمه من خلال الدوره السابعه ان شاء الله العام الجاي. ان شاء الله
1: يا رب.
0: كان عشنا حوالينا ربي ان شاء الله تكون متميزه اكثر وتكون فما تمويل اكثر. يعني 21 كيلومتر 10 كيلومتر 5 كيلومتر باش تكون في انطلاقه من ساحه الرحى في
1: الانطلاقه اي التجمع يكون 7 نتاع الصباح والانطلاقه نتاع الكورس 8
0: 8 نتاع الصباح ان شاء الله الانطلاقه
1: ان شاء الله.
0: نصف ماراثون جابس 4 اكتوبر هو الاختتام بالنسبه للسباقات هذه ولكن البدايه باش تكون بداية من 2 أكتوبر
1: 2-3-4
0: أكتوبر تظاهرة تنطلق يوم 1 أكتوبر. إن شاء الله موافقين عبير إن شاء الله بالتوفيق لكم وبالنجاح وإن شاء الله تكون معناها تظاهرة متكاملة وناجحة إن شاء الله بكل يعني وخاصة ضيوفنا إن شاء الله يكونوا يعني عندهم ياخذوا صورة باهية على جهة جابس. يعطيك الصحة عبير بن سعيد رئيس الجمعية والمسؤولة على تنظيم نصف ماراثون الدولي للواحات بجابس. يعطيك الصحة. نحن مازلنا مواصلين بعد النغم إن شاء الله نواصلوا الحديث عن مشروع الطاقة الذكية والتنوير الذكي ببلدية الحامة. فصل ونختم حصتنا اليوم من جابس مباشر.

0: هذه جابس مباشر مواصلين في حصتنا قبل موعد الأخبار. نتحدث عن مشروع التنوير الذكي, مشروع إن شاء الله بسنجدو بلدية الحامة بكلفة جملية تقدر ب 1.6 مليون دينار. تفاصيل المشروع هذايا وبقية المشاريع اللي بتصير في عدد من بلديات الجهة يتحدث عليها عضو مجلس الجهات والأقاليم ضيفنا سي عماد الشتاوي. مرحبا بك معنا سي عماد على موجة إذاعة تطوين.
1: شكرا سيادتي هاشم, مرحبا بكم, مرحبا بمستمعي إذاعة تطوين أينما حلوا.
0: شكرا جزيلا لقبول دعوتنا. مشروع نموذج إن شاء الله باش يكون في بلدية الحامة, ولكن أردتم تعميم هذا المشروع وهذه التجربة التنوير الذكي في عدد من البلديات الأخرى. أعطينا تفاصيل الفكرة سيمات.
1: بالفعل هو البداية كانت بداية هي كفكرة, انطلقت كفكرة من طرف سيد المحترم سيد كاتب عام بلدية الحامة سي إبراهيم بنوس باعتبار هو مهندس الاختصاص. الفكرة استحسنت هني عرضها علي باعتبار هي باش تكون خطرة. احنا في بلدية الحامة نعطيك مثال, كانت مسالة للإدارة نتاع الشتاك بمبالغ طائلة, وكانت نصرف مع بلدية الحامة في مقدار مالي يقدروا أكثر من حكاية 700 مليون. الفكرة نسوا للبرنامج هو اللي هو التنوير الذكي باش يوفر لنا مبلغ مالي نجموا نعتمدوه في جميع بلدية الحامة, لكن نجموا نعمموه بعد تالي. الفكرة هذه أنجزها كأيتيوج وقعت عرضها أثناء نقاشنا أثناء نقاش المخطط 26-30 مع السيد وزير الاقتصاد ومع السيد وائل شوشان هو كاتب دولة الطاقة. كنا على المباشر أعطيته البرنامج أعطيته اليوتيوب هذه تفاعل معها على المباشر وقع الاتصال بالسيد كاتب العام بلدية الحامة واستبشرنا بالفكرة هذه وحتى الإدارة والوزارة استحسنت الفكرة هذه. وبعد تالي جتنا قلنا علاش ما نطوروش الفكرة هذه باعتبار هي كانت مبرمجة المعتمدة الحامة, علاش ما نعمموش باعتبار نحن نواب جهة مانيش نواب محليات. طلبت سيد الوالي واستحسن الفكرة نفسي وتفاعل معنا وسدعنا كتاب عامين البلديات الموجودة في ولاية جابس أمي وقع عرض البرنامج اللي هو المثال اللي بقى في الحامة بشوقع تعميم على بلديات جابس كل, وإن شاء الله نمشي في الاتجاه هذا كله كي تبدأ اليتيد على مستوى جهوي تكون فعاليتها حتى مع الوزارة مع المركز تكون أحسن وتكون مرددويتها أكثر.
0: بالنسبة للخطوة الأولى في بلدية الحامة لأنه الاعتمادات جاهزة سي عماد, وإلا باش يتم معناها تعميم التجربة وبعدين يكون مشروع متكامل ما بين كل البلديات, ولا أنت راح تكون ببلدية الحامة حسب الكلفة اللي حددوها
1: بلدية الحامة؟ الاعتمادات بصراحة غير موجودة, لكن باش نسعوا نوفروا الاعتمادات باعتبار أن المركز فاعل معها ووعدنا بالوعدنا بالإعانة بالاعتمادات هذا, ما هو باش نحاوم على كل البير ديفونت من اي اتجاه باش نفعلوا المشروع هذا. وبعد تالي نصور ان نصور اذا تتفاعل المركز باش يكون معش نلقوا اشكال في توفير السيوله او توفير الاعتمادات لتنفيذ هذا البرنامج المثالي.
0: التصور سي عماد انه باش يتم تعويض التنوير الحالي بالتنوير الذكي في مختلف شوارع وانهج الحامه شماليا, نتحدث على بلديه الحامه, والا فقط باش يكون في الشوارع الرئيسيه ومن بعد يتفرع على المشروع؟
1: هو باش يكون اولا في الشوارع الرئيسيه
0: حسب الدراسه معناها
1: في الدراسه احنا اعتمدنا اولا ركزنا على الشوارع الرئيسيه المبتدئه من بدايه مدخل الحامه الى نهايه في معتمديه الحامه المدينه, ثم يقع بعد تالي بنجم نعمل اكستنسيون للشوارع الداخلية. وهو البرنامج هذا يروح بعد تالي إذا تفعل البرنامج هذا حتى ألونتيرم باش يمكننا من تعصير كل ما هو مش حتى بالضرورة يكون حتى بالتنوير, حتى في تركيب الكاميرات في الشوارع. إذا تفعل معنا وزارة النقل نهار آخر حتى برنامج ألونتيرم نجم يكون الكاميرا الموجودين نجم نركزوا في الكاميرا بعلاقة أو بتنسيق مع وزارة النقل في الشرطوف اللي كان اللي بيش جدد هضامة ينجم حتى في الاستاسيونمون يتبدأ عنده كاميرا ينجم حتى اللي ينتظر في الحفلة يعرف التوقيت بتاع الحفلة وقتاش باش تجي كما موجود في الخارج. راه هو برنامج هذا يمتد نجم كثير رؤية استراتيجية قدام يمس القطاعات كلها.
0: خاصة أنه في علاقة بمخطط التنمية 26-30 عديد المشاريع اللي تم اقتراحهم وتم تبنيهم من قبل المجلسين, يعني بخصوص مخطط التنمية اللي يهم بلدية الحامة وعديد البلديات الأخرى اللي موجودة في جهة جيب. ستعطينا أهم المشاريع اللي اقترحتوهم سي عماد يعني في علاقة بلدية الحامة.
1: والله شوف بالنسبة للمشاريع لغاية توه حتى ضمن المخطط برشا ناس تلوم تقول لك علاش ما خرجتناش المشاريع الاقترناحة كمحليات. هم حتى في البرنامج تاع المخطط اللي خرج راه دي شونتيون هو شنو بعتالي نجم نقيموا المشاريع المدرجة في المحليات كلها والمعتمدية والبلدية تقول هو انطلاقا من ميزانية 27 باش يخرج لنا في ميزانية 27 هذوك باش نعدوهم باعتبار احنا عندنا بعتالي السلطة الرقابية كمجالس محلية او كغرفة ثانية حتى نجم نعرف احنا في 27 شنو ما المشاريع اللي باقع باش توقع في البلديات او في المعتمديات الكونسرنو الولاية هذيك.
0: واضح يعني بعد ما يتم المصادق على ميزانية 2027
1: نجم نعرفوا المشاريع
0: وتم معنا إدراج عدد من المشاريع
1: والله هو تويت كرؤية راه حتى في الخرج للمخطط رؤية استراتيجية قدام معطينا دي شونتيون ما خرجتناش المشاريع الكل وهذه ممكن قالت الحلقة البرشا ناس مش فاهمتها باعتبار ساعات يجيك النائب أو حتى المواطن يقول لك أنا ما شفتش في المشاريع لدرجة هني مش موجودة بينما هو صحيح من نجم نحكو على المشاريع إلا بعد ميزانية 27
0: فعلا ومن نجم نحكو على أي مشروع أنه سيتم تنفيذه إلا ما يتم يعني إدراجه في الميزانية وتخصيص الاعتمادات اللازمة لذلك المشروع والتنصيص على ذلك في الميزانية.
1: التمويلات هي الإشكال اللي ديما نقول راهو المشكلة مش في الفكرة، الفكرة أي مواطن نجم يقترح الآلاف المشاريع، بينما من أين نأتي بالموارد لتنفيذ هذه المشاريع؟ هذا أكبر إشكال. والموارد دائما نجدها
0: في الإشكال. شنو تتم الإشكالية هذه؟
1: نسمع فيك.
0: لا فقط سي عماد قلت ان شاء الله يتم حل الاشكاليه هذه المتعلقه بالاعتمادات وبقله الموارد معناها لتنفيذ المشاريع في مختلف جهات بلادنا.
1: وهذا الاساس هو هذا الاساس من اين ناتي بالاعتمادات لتوفير او لتمويل هذه المشاريع اللي للمحليات او الجهويات او معناها كليك كتسنى الامل باش تنجز في البلديات او على مستوى محليات او معتمديات. بالتالي بعد الميزانيه باش نعرف عني شنو قيمه المشاريع او عدد المشاريع باش تنجز في هذيك وتوقع مراقبتها ساعتها من المحليات او ما احنا كسلطه تشريعيه ثانيه.
0: واضح سي عماد يعطيك الصحه على التدخل معنا لتوضيح بخصوص انجاز المشروع اللي يخص التنوير الذكي في بلديه الحامه وان شاء الله يتم تعميمه في بقيه بلديات الجهه ان شاء الله يتم تنفيذ المشروع هذايا وغيره من المشاريع وتوفير كل الاعتمادات اللازمه لتنفيذ المشاريع على مستوى محلي وعلى مستوى جهوي. شكرا جزيلا عماد الشتاوي عضو مجلس الجهات والاقاليم على التفاعل معنا اليوم في جبس مباشر.
1: كل الشكر لكم وكل المستمعين ذات التوفيق.
0: شكرا جزيلا ضيفنا عماد الشتاوي وشكر خاص لعبير بن سعيد ضيفتنا كذلك وكذلك هيثم الحناشي كان ضيفنا منذ بداية الحصة تحدثنا على الإشكالية متعلقة بالنقل وهناك مبادرة إيجابية لتوفير حافلة لنقل التلاميذ تحدثنا كذلك على نصف ماراثون الواحات نذكر أنه بشكون أيام 1، 2، 3، و4 أكتوبر فيه 4 سباقات إن شاء الله دورة سادسة لنصف ماراثون الدولي لواحات جابس. حابين يكون حاضر معنا سي محسن بن ناجي لكن اعتذر في جلسة إن شاء الله في قادم المواعيد الإذاعية في جابس المباشر يكون حاضر معنا ونتحدثوا على إشكاليات النقل المدرسي والجامعي في ولاية جابس وكذلك على الاقتناءات الجديدة اللي إن شاء الله بشكون بداية من سنة 2027 هناك حافلات جديدة بشكون متوفرة في ولاية جابس لحل معضلة النقل المدرسي. لكن نكون وصلنا لنهاية حصتنا اليوم من جابس مباشر. شكر خاص للزملاء هادي وكذلك عادل على تأمينهم نقل حصتنا لليوم. إن شاء الله نتقابلوا في حصة جديدة في جابس مباشر بعد قليل الموعد مع نشرة الأخبار مع الزملاء في قسم الأخبار. أنا محمد الكاشن حيكم ونتقابلوا إن شاء الله الأسبوع ما بعد القادم إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة. نبدأها بأبرز العناوين. تثمين المياه المعالجة وإعادة استغلالها في المجال الفلاحي محور جلسة عمل يوم أمس بتطاوين. تحرك احتجاجي لعدد من المعلمين بجابس للمطالبة بإعادة تصنيفهم. في نشرته الاقتصادية، البنك الدولي يؤكد أن اقتصاد تونس يواصل التعافي وسط تحديات هيكلية ومائية ودولية. محادثات أمريكية إيرانية في نيويورك تستمر 3 ساعات، والرئيس الأمريكي يؤكد أن التسوية ممكنة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار الظهيرة، في تقديمها فاطمة الرعاش. مثل تثمين المياه المعالجة وإعادة استغلالها محور جلسة عمل عقدت يوم أمس بمقر ولاية تطاوين. الجلسة تطرقت إلى السبل الكفيلة للتصرف في المياه المعالجة المستخرجة من محطة التطهير بالجهة بحجم 8500 متر مكعب، وآلية تثمين المياه المعالجة خاصة في المجال الفلاحي أو في عملية التشجير بأحداث الأحزمة والمساحات الخضراء. كما تم خلال هذه الجلسة تدارس المقترحات العملية الكفيلة بإحكام استغلال كمية المياه المعالجة بما يضمن توجيهها نحو الاستخدامات الممكنة وفق الضوابط الصحية والبيئية الجاري بها العمل. رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين سمير السهال يضيف حول أهمية تثمين المياه المعالجة في المجال الفلاحي بولاية تطاوين.
3: المندوبية تعمل حاليا في إعداد الدراسة في المرحلة الأولى، في مرحلين نهاية المرحلة الأولى، لاستغلال حوالي 8500 متر مكعب التي تنتجها الكمية تنتجها المحطة حاليا على مساحة 200 هكتار للزراعات العلفية بالنسبة لمحطة التطهير في تطاوين. وفي نفس الوقت سيقع اعتماد مقسم نموذجي لتحسيس الفلاحين بأهمية استغلال المياه المعالجة هذه خاصة في الزراعات العلفية وكذلك في زراعة غراسة الزيتين. بالنسبة للمخطط المندوبية بناء على دراسة استشرافية للوزارة عن المخطط على المدى القريب هو استغلال الموارد المائية لمحطة تطهير تطاوين، ثم استغلال محطة التطهير رمادة التي انشغال إنجازها والتي ستنتج 1500 متر مكعب، حيث سيقع برمجة دراسة أحداث منطقة صخوية على مساحة 20 هكتار وقابلة للتوسعة حسب الكمية المنتجة من محطة التطهير، وكذلك محطة التطهير ذهبة المبرمج للإنجاز. وفي نفس الوقت المندوبية معناها مستعدة لإعداد الدراسة وإنجاز المشاريع المناطق الصخوية لتثمين هذه الموارد الغير تقليدية في ظل الشح المائي وفي ظل تأثير التغيرات المناخية لدعم القطاع الفلاحي بالجهة.
2: في ولاية جابس نظم عدد من المعلمين والمعلمات الصنف الفرعي 3 تحركاً احتجاجياً صباح اليوم أمام المندوبية الجهوية للتربية دفاعاً عن حقهم في إعادة تصنيفهم ضمن الصنف 2، حسب إفادة المتحدثة باسم المحتجين هند زهمول للزميلة هند رزق.
4: نتعرضوا لمظلمة كبيرة في الحق بتاعنا، احنا قرية 25 ساعة، احنا عملنا مطالبنا، عملنا اعتصامات، عملنا مقاطعات، مشينا للوزارة، عملنا وقفات احتجاجية، معني عملنا وقفات سلمية، ما لقينا حتى حل، ما انصفوناش، ما عطوناش حقنا. ايماجين انت من 8 المادي ساعة يوميا وإلا من نصف النهار للخمسة بتاع العشية، معناها ما عادش عندنا حتى طاقة احنا للتلميذ قاعدين نظلموا فيه. معناها راي التعليم مهنة شاقة، ماهيش مهنة سهلة. زميلاتي معناها معايا يقريوا في 18 ساعة، عندهم نهارين راح، وانا نقري من الاثنين للسبت. المطلب نتاعنا نحب حقي المساواة في عدد الساعات. ما رجعناش، ما فماش عودة مدرسية، ما زلنا مقاطعين ورافضين رفضا باتا. هذه السنة ستكون بدون معلم اول، ان شاء الله نحبوا استاذ تعليم ابتدائي اللي هي اخر صنف مصنف في القانون.
2: تتواصل بجزيرة جربة إلى غاية 25 من سبتمبر الجاري أشغال ورشة العمل حول الاقتصاد الدائرية التي تنظمها وكالة الخدمات للجامعات في عالم واحد. وتعقد هذه الورشة لفائدة عدد من البلديات التونسية بينها بلديات جزيرة جربة ونظيراتها الألمانية والمنظمات المعنية بحضور الإطارات المركزية لوزارة الداخلية. ورشة تهدف

0: بالجانب الليبي على وجه الخصوص، حيث يمكث المسافر ما بين الأربع والخمس أيام في الانتظار فوق الأرض وتحت الشمس دون توفر أدنى ضروريات، تحت تعلات تعطل المنظومة حينا وانقطاع التيار الكهربائي أحيانا أخرى، ما زاد في حالة الاحتقان في صفوف هؤلاء وكثرة التشكيات ما دفعهم إلى مناشرة السلطة بمختلف درجاتها إلى التدخل السريع لوضع حد لإنهاء معاناتهم بأي شكل من الأشكال، فإما أن يسير الأمر سلسا وطبيعيا تراعى فيه كرامة المواطن، وإما البحث عن حلول أخرى ليظل التواصل عاديا بين الشعبين الشقيقين بما يخدم مصلحة البلدين.
1: تختتم اليوم بجربان من ولاية مدنين دورة تكوينية وتوعوية في مجال مدونة سلوك الأمن الداخلية. أكثر تفاصيل عن المستفيدين ومستوى الورشة يقدمها محمد الكتاني خبير في التكوين ودعم القدرات ضمن برنامج دعم إصلاح قطاع القطاع بالتعاون مع وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية، وذلك في استضافة أمنتها الزميلة هادية قارس.
2: المرة هذه المستفيدين هم أعضاء المجتمع المدني الفاعلين ضمن المجالس المحلية للأمن المجتمعي بولاية مدنين وكذلك بولاية جابس، كيف تم تشريك الجمعيات الفاعلة في مجال سلامة المرورية، متطوعين حماية المدنية بولاية جابس وتطوعين كذلك. كان محتوى الورشة هي سلسلة من الورشات اللي انطلقت في مرحلة أولى للتوعية والتحسيس وتعميم التكوين لكافة قوات الأمن الداخلي بمدارس التكوين ومستوى ميداني زاد بالأقاليم الأمن والحرس الوطنيين، وفي مستوى ثاني التعميم على مختلف أعضاء المجتمع المدني، المجالس المحلية الأمن المجتمعي، كيف المساهمة في التوعية والتحسيس بدور المواطن في تطوير الالتزام بأخلاقيات العمل الأمني، شنو دورهم. كانت ورشة تحسيسية وكذلك ورشات تفكير في الآليات العمل المستقبلية، كيفاش بشي نجم المواطن يساهم في التوعية ودعم الالتزام بأخلاقيات العمل الأمني، دور الأسرة.
1: نولي تقديم نشرة أخبار الظهيرة مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي الشأن الوطني، قررت أمس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان توجيه مراسلة كتابية رسمية إلى وزارة المالية للمطالبة بتقديم توضيحات حول تأخر عرض تقرير تنفيذي ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 وفق ما أكده رئيس اللجنة ماهر الكتاري. وأوضح الكتاري أن اللجنة حاولت الاتصال بوزارة المالية ولم تتلقى أي إجابة أو توضيح، وأضاف أنه لا يمكن دراسة مشروع المالية لسنة 27 و2000 دون معرفة ما الذي تم تنفيذه في ميزانية 26 و2000 وتداعيات ارتفاع أسعار النفط. ولاحظ الكتاري أن هناك توجها منذ أواخر الأسبوع الفارط نحو إعداد قانون مالية تكميلية لسنة 26 و2000 في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، ولذلك تم اتخاذ قرار طلب حضور وزيرة المالية والمديرين العامين بالوزارة لمناقشة هذه المسألة. تنظم غرفة التجارة والصناعة بتونس بالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ندوة حول الصناعة الدوائية التونسية، الانتقال إلى نظام الرقمنة والقدرة التنافسية المستدامة، وذلك يوم 8 أكتوبر المقبل بتونس العاصمة. وسيتطرق برنامج الندوة إلى أبرز التحولات التي يشهدها قطاع الصناعة الدوائية، خاصة فيما يتعلق برقمنة الإجراءات التنظيمية وتطوير أداء مؤسسات وتعزيز قدرتها التنافسية واختصار الملف التقني الموحد الإلكتروني كمعيار رقمي عالمي معتمد لإعداد وتقديم ملفات تسجيل الأدوية والمستحضرات البيولوجية إلى الهيئات التنظيمية والصحية حول العالم. أفاد البنك الدولي في نشرته الاقتصادية حول تونس لصيف 26 و2000 بأن الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل مؤشرات تعافي منذ سنة 25 و2000 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% خلال سنة 25 و2000 وبنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال السداس الأول من سنة 26 و2000، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه جملة من التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية. وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي

الحقيقي تجاوز مستواها المسجل قبل جائحة كوفيد 19، ووفقا للتقرير سجل معدل البطالة تراجعا إلى 14.9% خلال الثلث الثاني من سنة 26 و2000، وأفاد بأن ارتفاع أسعار النفط وتداعيات الصراع في الشرق الأوسط ساهم في تفاقم العجز الطاقي والعجز الجارية. واعتبر البنك الدولي في الجزء الثاني من نشرته لتحدي المياه في تونس أن شح الموارد المائية أصبح عاملا اقتصاديا قائما في ظل توفر موارد من المياه العذبة المتجددة دون عتبة الندرة المطلقة المحددة في التقرير ب 500 متر مكعب للفرد سنويا، إلى جانب تسجيل معدلات أمطار دون المعدل خلال 8 سنوات من أصل السنوات العشر الأخيرة. في صفحة الأخبار الدولية نبدأها بآخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث استشهد اليوم 4 فلسطينيين على الأقل فيما أصيب آخرون جراء القصف الصهيوني وإطلاق النار الذي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. وعلى الجانب السياسي للملف، بحث اجتماع رافع المستوى استضافته السعودية وفرنسا وبريطانيا وكندا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة سبل الدفع قدما بحل الدولة بعد عام على اعتماد إعلان نيويورك وطرح خطة السلام الشاملة ذات النقاط 20 في القطاع. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال الاجتماع الذي حمل اسم الطريق إلى الأمام وعقد بمقر الأمم المتحدة، قال إن حل الدولتين على أساس خطوط ما قبل جوان 1967 ووفق القانون الدولي وقرارة مجلس الأمن والاتفاقات السابقة يظل المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام دائم بين الجانبين الصهيوني والفلسطيني. وضمن تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إيرانيين بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى المبعوثين الأمريكيين للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التواصل مع الجانب الأمريكي جرى عبر وسيط قطري. وقال ويتكوف عبر منصة إكس إن محادثات مطولة جرت مع الوفد الإيراني عبر وسطاء تنقلوا بين الجانبين يوم أمس. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن بعد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن محادثات مثمرة جدا حسب وصفه جرت بين الجانبين، مشيرا إلى أن أحد اللقاءات استمر نحو 3 ساعات، وأكد أن محادثات أخرى ستجرى في المستقبل القريب. وفي المقابل نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع عن لقاء عراقجي وويتكوف جرى بناء على إصرار من الجانب الأمريكي وأن طهران وافقت عليها لإبلاغ المبعوث الأمريكي بشروطها المتعلقة بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز. وحسب المصدر أبلغ عراقجي ويتكوف مواقف طهران الحازمة، مؤكدا أن إعادة فتح المضيق مشروطة بالرفع الفوري للحصار البحري والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. إلى هنا تكاملت هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: دايات الجزائر. هم حكام الإيالة الجزائرية في العهد العثماني، وشكلوا إحدى أبرز مؤسسات الحكم في الجزائر خلال الفترة العثمانية، إذ تولوا إدارة البلاد منذ أواخر القرن السابع عشر وحتى الاحتلال الفرنسي في العام 1830، وقادوا مرحلة اتسمت باستقلال سياسي واسع رغم الارتباط الاسمي بالدولة العثمانية. وتعود كلمة داي إلى الأصل التركي داي، وتعني في اللغة التركية الخال، غير أن الكلمة اكتسبت في الدولة العثمانية مدلولا سياسيا، إذ أصبحت لقبا يمنح لكبار القادة والمسؤولين قبل أن يطلق في الجزائر على الحاكم الأعلى الذي كان ينتخب من قبل قادة الجيش الانكشاري ثم يتولى إدارة شؤون الإيالة. شهدت الجزائر في بدايات الحكم العثماني تعاقب عدد من أنظمة الإدارة من بينها الباشوات والأغوات قبل أن يستقر نظام الحكم على الدايات ابتداء من العام 1671، وتمتع الدايات بصلاحيات واسعة في إدارة شؤون البلاد الداخلية والإشراف على الجيش وإقامة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأوروبية، مع استمرار الاعتراف بالسيادة الرمزية للسلطان العثماني. وخلال عهد الدايات عرفت الجزائر بقوتها البحرية ونشاطها التجاري في البحر الأبيض المتوسط، كما أصبحت مدينة الجزائر مركزا سياسيا واقتصاديا مهما في المنطقة. وفي الوقت نفسه واجهت الإيالة تحديات متزايدة تمثلت في الضغوط العسكرية الأوروبية وتراجع النفوذ البحري العثماني، وانتهى عهد الدايات سنة 1830 عندما شنت فرنسا حملة عسكرية على مدينة الجزائر انتهت بسقوطها واستسلام آخر الحكام الداي حسين، ولتبدأ بذلك مرحلة الاستعمار الفرنسي التي استمرت 132 عاما لتنتهي فعليا حقبة الجزائر العثمانية.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أبريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل معانا. هذا زوايا الخبر في ذاعة التطويل معكم انت وحتى للساعتين كما كنا نهار اثنين وثلاث وربع وخميس، متابعة للشأن العام سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وأمنيا من خلال جملة الأخبار والمواضيع والمستجدات اللي نطرحوها خلال هذا الموعد، وبالقراءة التحليلية بالتعليقات بالاستضافات بالمتابعة. فريق كامل يأمن مختلف الفقرات هذه. بداية بمنير هلال في القراءة التحليلية. مرحبا يا منير.
2: أهلا سعاد، تحية لك.
1: سعاد شلبي في أخبار اليوم، الأحداث المنتظرة وزوايا العالم. مرحبا سعاد.
3: عايشك، مرحبا بيك ومرحبا بكونا منير ومرحبا بكل السادة المستمعين.
1: هادي الغريبي في هندسة الهواء، زملائنا من مختلف وحدات الإذاعة. نص نهار 24 دقيقة، والأكيد بعد شوية البداية باش تكون مع منير، لكن حبيت نقول أنه الساعة الثانية باش تكون فيها عندنا زوز ضيوف في الأحداث المنتظرة اللي باش تقدمها سعاد بعد الساعة الواحدة. باش نتحدث على مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في تطاوين، مشروع محطة ثانية تحدثوا عليها، وأكثر تفاصيل باش يكون معنا سيد رمزي زرقان معتمد رمادة، والجزء الثاني باش يكون معنا سي علي الكنزاري اللي هو خبير دولي في الانتقال الطاقي، نتحدثوا معه على الوضع الطاقي في تونس في 2026. هذه جملة الاستضافات اللي عندنا، لكن خلينا نمشوا مع الافتتاحية وعنوانها اختار لها منير من وحي طبعا معيشتنا لمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وأكيد العديد من الأعلاميين العرب والأجانب موجودين اليوم في تونس. منير يسأل سؤال: أي إعلام نعيش؟
0: الافتتاحية. الافتتاحية. البعد الآخر للأحداث. البعد الآخر للأحداث.
2: انعقاد المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون على امتداد دورات عديدة في تونس مرة كل سنة تقريبا، وإن كانت المواعيد متغيرة نسبيا، طرح على امتداد مساره منذ آخر الثمانينات إلى الآن إشكالية الإعلام العربي، وهذا الإعلام العربي ما هو، ما هي وظائفه، ما هي محدداته، ما هي إشكالياته، ومدى إمكانية تطويره. ويطرح تقريبا في كل دورة شكل من أشكال السؤال عن هذا الإعلام العربي، ويمكن أن نوسع الأمر إلى الإعلام عموما أو أن نضيقه إلى الإعلام المحلي في كل دولة من الدول، ونطرح هذه الأسئلة فنقول: أي إعلام نعيشه، عشناه ونعيشه وسنعيشه. لم تتغير وظيفة الإعلام ولم يتغير الإعلام في حقيقة الأمر منذ الصرخة الأولى للإنسان في الساحة، مرورا بقصائد الشعراء والبراح وكل الأشكال التقليدية، وصولا إلى الإذاعة، إلى الجريدة، فالإذاعة، فالتلفزيون، فصفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الرقمية، وما ستقود إليه لاحقا. السؤال الجوهري أن الوظيفة ربما لم تتغير، الأشكال تغيرت، التقنيات تغيرت، الوسائل تغيرت، والوظائف الجوهرية للإعلام هي ذاتها، لكن هذا التغير في الآلات والوسائل والمحددات ربما والأشكال يثير في هذه السنوات عديدة القضايا الجوهرية في ارتباط بالمرسل وارتباط بالمتلقي أكثر من ارتباط بالرسالة. الرسالة تقريبا جوهرها واحد وواضح وذاته، ولكن تعدد المرسلين وتعدد المتلقين جعل الأمر ملتبسا بشكل كبير. كان المرسل واضحا وكان المتلقي واضحا، أما الآن فنحن إزاء تعدد هؤلاء المرسلين وتعدد المرسل إليهم. لم يعد الإعلام مقتصرا على المكان، ولم يعد الإعلام مقتصرا على الجهة أو المدينة أو الدولة، بقدر ما صار سماء مفتوحة في البداية، ثم حينما نتحدث عن سماء مفتوحة نتحدث عن وسائل إعلام رسمية تغيرت أو تحولت من الفضاء التقليدي إلى الفضاء الجديد وصارت تملك حضورها في هذا الشكل الجديد. لكن ما طرحته وسائل الاتصال الحديثة والتكنولوجيات جعلت أمرا مختلفا، لم تعد هذه الوسائل هي المالكة الوحيدة للرسالة، صار كل منا يمكن أن تكون له وسيلته ورسالته ويمكن له أن يجد متلقين. لذلك نتحدث الآن وإن كان بتحفظ كبير عن صحفيين وإعلاميين ومؤثرين، وهذه الأشكال الثلاث هي من يرسل. لم تعد الصحيفة فقط، ولم تعد الإذاعة فقط، ولم تعد التلفزة فقط، ولم يعد الموقع الإلكتروني فقط هو الذي يرسل هذه الرسائل. هذه الأشكال الجديدة ستجعل من المتلقي قليلا مقابل المرسلين الكثيرين. هنا قد تنقلب الآية، بمعنى أن تحولنا من مرسل واحد إلى متلقين. إلى في مرحلة حالية لدينا مرسلون كثيرون ومتلق واحد في هذا الإعلام الجديد.
0: الافتتاحية، الافتتاحية، البعد الآخر للأحداث، البعد الآخر للأحداث.
1: شكرا منير، يعطيك الصحة. فعلا اليوم يعني موضوع كبير مطروح في الإعلام بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد، هل نحن أمام مواجهة أم تكامل؟ اليوم نتساءل على الخبر، وهل سيتغير مفهوم الخبر؟ هل نحن يعني بين السرعة والتحقق، أيهما الأفضل؟ من يحدد أجندة الجمهور أو المتلقي كما يعني سميته أنت؟ ثم معادلة الثقة والمصداقية أين يمكن أن تكون أكثر منير؟
2: طبعا هو من الإشكاليات الكبيرة المطروحة الآن في علاقتنا بالإعلام هو إشكالية المصداقية أو الثقة، بمعنى أن هذا التعدد وهذا التنوع وهذا الانفجار على مستوى المادة التي تصل يجعل من مسألة التحقق مسألة صعبة، لأن التعدد أو التنوع والكثرة انفجار المعلومة في اللحظة اللي أنت تبدأ تتحقق فيها أو تحب تحقق من معلومتك تجيك معلومة
1: يتغير
2: أخرى
1: تتغير المعلومة المعطيات.
2: بالتالي أصبحت عملية التحقق مسألة معقدة جدا، وبالتالي مسألة الثقة ولت هي أيضا مسألة نسبية جدا، والأمر أكثر من ثقة ولا نجم نقول الانتماء أو الاندماج الكامل في المنظومة، بمعنى أنه هذا لا أحتاج من المعلومة إلا ما أنا مقتنع به، بمعنى أن الإنسان لا يبحث عن الحقيقة من خلال الوسيلة بقدر ما يبحث عن نوع من الطمأنينة الذاتية.
1: صحيح.
2: بمعنى أنه عندي 20 وسيلة إعلام أمامي، أنا ما نسمع كان هذه، وبعد خلاف أني ما نسمع كان هذه، لا وليت ما نسمع كان اللي نحب أنا، مش معناها بمعنى أن الخبر اللي يستجيب لرغباتي ولا توقعاتي هو اللي نمشي في مجال الاستماع إليه والمتابعة. يعني تحول تقريبا من يعني مرحلة كان فيها الإعلام معادن لليقين، اليقين
1: بمعنى معادن لليقين،
2: بمعنى أنه يخليك تسأل، يخليك تبحث، يخليك
1: يستفزك، يعني
2: يستفزك وخليك معلومة. تحولنا من هذا الإعلام الذي لا يمنح برد اليقين للمواطن بقدر ما يدعوه إلى المعرفة، الآن إلى مرحلة أخرى هي أنه هذا اليقين يحتاج إلى وسيلة لتقول له أنك
1: مسألة دور الإعلام، ما هو دور الإعلام؟ هل هو المجرد مجرد الإخبار أم هو ونقل المعلومة أم هو تنوير يعني الرأي العام أم هو توجيه الرأي العام؟ هذه دراسة كاملة منير.
2: هو هذا هذا هذا الأمر الآن اللي إحنا إذا وعنا تقريبا ثلاثة. الإنارة. التوجيه.
1: بمعنى التوجيه هل دور الإعلام أن يوجه الرأي العام؟
2: هذا ما يمارسه الإعلام.
1: لا أنا نحكي الدور المبدئي. لا نحكي على المبدأ أنا.
2: بالضبط هو إحنا الدور يتحدد من خلال نظريا ولكن أيضا من خلال الممارسة.
1: الممارسة قد تكون خاطئة.
2: لا أنا مني أنا ديما فما هالمشكلة الكبيرة بين النظري والتطبيق. وقت نقول ديما أنه فما تطبيقات غلطة. لا النظرية هي اللي صحيحة لكن التطبيقات هي اللي غلطة. لا يلزم نراجع حتى النظريات في بعض الأوقات. الإعلام على امتداد تاريخه لم يكن إلا موجها للأفراد. كل أنماط الإعلام قامت بهذا العمل
1: به.
2: ولكن أيضا كل الإعلام قام بإنارة الرأي العام حول القضايا يعني هذين الأمران قد لا يتناقضان
1: بين إنارة الرأي العام وصناعة الرأي العام.
2: الإعلام يلعب هذا الدور
1: ولكن الإعلام الصحيح يلزم أن يكون في المكان الصحيح يقوم بدوره الصحيح. الفرق بينه وبينك منير تو أنت تحكي الموجود وأنا نحكي المبدأ.
2: المبدأ. أنا مشكلة أنه المبادئ ديما جميلة وجيدة لكن وقت اللي تهبط في التطبيق
1: هذا أمر آخر
2: يلتبس لديها الأمر
1: اليوم لكن الرهان المطروح على الإعلام التقليدي منير أنه يواكب زاد العصر يواكب تطورات التكنولوجيا يلزم ينجم ما عندوش خيار مش مخير لأنه عجلة الزمن لا ترجع إلى الوراء.
2: فما حاجة يلزمنا نفهموها توا الإعلام الحديث أو الإعلام التقليدي كما كل الأشكال التحولات التكنولوجية لا تلغيه لا تمنعه لا تقصيه ولكن تحدد له حضوره في هذا الفضاء. بمعنى أنه كما في الفنون مثلا وقت نتحدث على الكتابة والمسرح والسينما والفيديو وغيره ولا واحدة منهم ألغت الأخرى ولا واحدة منهم قلصت الأخرى ولا أحد منهم نحات الأخرى. الإذاعة التلفزيون وسائل التواصل الاجتماعي المواقع الرقمية وغيره ولا واحدة منهم يعني
1: إلى حليل الصحافة المكتوبة ورقيا يعني تقريبا
2: بالضبط ما عادش مكتوبة ورقيا مكتوبة
1: إلكترونية
2: بشتولي مكتوبة إلكترونية يعني المكتوب والمسموع والمرئي
1: هذاك انا اللي قصدته انه يلزم يواكب العصر.
2: هذو ثلاثه باش يكونوا موجودين.
1: والإذاعة عاده ما هي مسموعه ولا لا اليوم نشوف الاذاعه المرئيه هذا شكل من اشكال التطور ومواكبه التحولات.
2: هذا شكل من اشكال التحولات لكن باقي باش تبقى اذاعه. العلاقه الحقيقيه هي علاقه استماع مش علاقه رؤيه. العلاقه الحقيقيه للتلفزيون هي علاقه الرؤيه ماهيش علاقة الاختيار.
1: هو مثلا نحن أنا ما نرسو فيه احنا يومين معلومة أو خبر قد يبث على الهواء ما يثير حتى شيء. نفس الخبر ونفس المعلومة لما تنشر على صفحة الإذاعة يعني تنتشر وتتغير
2: المسائل لأنه عندك شريحة جديدة متلقين جدد مستهدفين جدد لا علاقة لهم بالإعلام القديم. الجيل الجديد
1: احنا جيل زيد وجيل ألفا ودوم كلهم رغم علاقتهم إلكترونية بالدرجة أول الأساس
2: ما عندهمش علاقة بالمكتوب
1: لا غادي حدث ولا حرج
2: وما عندهمش علاقة بالإذاعة وما عندهمش علاقة بالتلفزة
1: بسمارتفون اللي هو ولا
2: هم عندهم علاقة بوسائل الإعلام هذه من خلال الجهاز الحديث بالنسبة ليهم اللي هو الهاتف الجوال.
1: أيوة.
2: فبالتالي ما لم ينشر هنا في هذا الجهاز هو غير موجود أصلا بالنسبة ليه. وقتش يولي موجود وقت اللي يتحول من الوجود بالقوة كما قال أرسطو إلى الوجود بالفعل في التليفون
1: من مادة سمعية إلى مادة مرئية إلكترونية
2: بالضبط هذا هو
1: به صحيتي منير، اعطيتنا برشا برشا موجات ايجابيه معناتها. نتمنى على رواحنا في المستقبل.
2: لا هو شوف الاعلام لن ينتهي. شكله هو أشكاله قد تتغير وتنتهي،
1: وإحنا يلزمنا نتغيروا زيادة مع المتغيرات هذه، نتغيروا إن شاء الله للإيجابية.
2: اللي
1: شوف ولي ما يواكبش توا توا معنات 20 عام تالي وقت اللي دخلنا بالحواسيب، احنا قلنا قبل كنا نخدموا على
2: البوبينة والمانيتو والبوبينو والبوبين وغيره،
1: وقت اللي دخل الحاسوب هذايا وبدينا نمنتو نمنتجو على ثم اللي يرفضها وثم اللي من وقتها ما تنغمس فيها بعد الجنر واحنا عادي. تو يلزمنا نغمس مرة أخرى منير.
2: أي ولا وزال عنا تو تحديات حقيقية لأنه يعني تو بدأ الحديث عليها. هي علاقة الإعلام بالذكاء الصناعي.
1: خلي عنا.
2: وعلاقة الإعلاميين. المسألة الخطيرة.
1: ميزمش يدخل على دورنا.
2: بالضبط. المسألة الخطيرة هي الوجود البشري في الإعلام لأنه بنسبة كبيرة قاعد يتقلص، يعني المؤسسات الإعلامية قبل كانت
1: العنصر البشري فيها كبير
2: ذكنا وقت ما نعرفش أنا فما فيلم وثائقي جميل جدا في آخر الستينات بداية السبعينات
1: اللي هو
2: على القاهرة، ومن ضمن اللقطات اللي فيه طريفة جدا ولكن مهمة هي لحظة خروج موظفي مؤسسة الأهرام من المكاتب إلى المطعم باش يفطروا في القيلول. تشوف جنو يعني كأنك تشوف في سكنة عسكرية نفس هو كان في السكنة
1: تحكي الأهرام الصحيفة.
2: أي صحيفة مكتب دار الأهرام.
1: أنا دخلتها عامين ثلاث سنين التالي صدقني فعلا نفس المشهد اللي في في الفيلم هذاك تعود أمامي.
2: بالضبط يعني عندك جيش خارج جيش من الموظفين يخرج. الآن المؤسسات الإعلامية الكبرى ما عادش عندها هذا العدد الذي يتجاوز المئة. معناها مؤسسة كما ما نعرفش أنا من غير ما نسمي سيانين ولا غيرها بخمسة لغات عالمية بث في أماكن العالم في كذا، العدد الحقيقي للعاملين لا يتجاوز 120 راهو.
1: أنا معناتها زرت زاد الأرامبي في نيويورك زوز الإمارات، زوز الإمارات كبار معناتها، لكن العدد البشري
2: ما عادش بالضبط يتقلص وماشيين نحو مزيد من التقلص. المؤسسة الإعلامية باش تكون في النهاية تقريبا 7-8 من الناس
1: به هذا حديث الإعلام. احنا ما عاد ما نسكتوش فيه الموضوع خطر يهمنا برشا. نمشوا للأخبار اليوم، تفضل هاتي
0: أخبار اليوم. أخبار اليوم. الخبر مقدس. الخبر مقدس. والتعليق حر.
1: الخبر مقدس والتعليق حر. وشنو الأخبار اللي عندنا سعاد؟
3: أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أمس إقرار الإضراب في قطاع نقل المحروقات اليوم وغدا. أكثر التفاصيل مع الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري في استضافة لإذاعة تطاوين.
4: يعني برقية التنبيه بالإضراب صدرت تقريبا عندها شهر وكنا نتبعه من بعيد، يعني ما فماش جلسات مباشرة، تقدم المفاوضات مع الأعراف كما أكدنا البارح، يعني كان فما مجهود كل حقيقة طبيعة مجهود من وزارة الصناعة ووزارة المالية باش وفروا هالزيادة فيها مش في الربح بمقدار 6% واللي احنا نعرفها الوضع صعيب، وصار مجهود كبير في تطبيق الاتفاقات الممضاة أو جزء منها. بدأت وضعية التغطية الاجتماعية تتسوى واتباعا قاعدين نتبعه، على الأقل اليوم نضمنوا كون عمان عندهم بطاقات العلاج متاعهم. جينا في تطبيق المحضر وفي نقطة وفي جانب المالي اللي المفروض وزارة الشؤون الاجتماعية تبقى للقانون تعيط الجلسة الصلحية باش نلقاو صياغة توافقية، على خاطر لهنا القراءات باش تكون مختلفة. أكيد احنا باش نقدموا بعض التنازلات هذي نعرفوه في هذيك المفاوضات طبيعة التفاوض، والعراف كيف كيف من غاديك يكون تقريب وجهة النظر بين زوز الأطراف.
3: اليوم أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العجيل خالد بتين على أن إضراب عمال نقل المحروقات لم يؤثر على سير العمل بمحطة الوقود، حيث استمرت عملية التزويد بشكل طبيعي ودون تسجيل أي ازدحام أو طوابير.
5: واليوم ايضا حاليا المحروقات موجوده في محطات عجيب، وان شاء الله تكون زادة موجوده في كافه المحطات التابعه للشركات الاخرى. حاليا وهو يوم الاضراب اليوم تم عمل، تم دخول عده سواق معناتها الى مخزن المحروقات من اجل انهم يعبيوا الكمين بتاعهم ويقصدوا ربي يخرجوا يوزعوا على المحطات. اذا العمل الموجود ومتواصل، ينجم يكون مش 100% بنفس الدرجه معناتها تاع الايامات العاديه، ولكن اللي نأكدوه أنه ما هوش باش يصير مشكل، المحروقات موجودة. ومنذ البداية أقول أنه معناها لا داعي للقلق باش تلقاوه كما لقيتوه في الأيامات اللي فاتت.
1: هذه طبعا زوز وجهات نظر. التسجيل الأولاني خذيناه من برنامج زوايا الخبر يوم أمس مع زميلتنا لامعة بن عثمان، استضافت سلوان السميري الأمين عام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل. والتصريح الثاني هو لخالد بتين اللي هو رئيس غرفة المحروقات نقل المحروقات. اللي دعات للإضراب، اللي دعا للإضراب هو الاتحاد العام التونسي للشغل، لكن في المقابل اتحاد الصناعة والتجارة والغرفة يقول لك احنا العمل اليوم اضراب لكن العمل موجود والنقل موجود، ممكن مش بالمئة بالمئة ولكن الوضعية عادية ما تقلقش يا منير. الأسباب هو احتجاج على تعثر المفاوضات وعدم تنفيذ الاتفاقيات وعدم تسويد خاصة مستحقات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
2: هو هذه حكاية تقريبا نرجع الشهر التالي. تذكرش تقريبا وقتها في شهر أوت إضراب فجئي لم يعلن عنه، وتقريبا الناس كلها تفاجأت بالحكاية، وحتى الاتحاد لم يدعو إلى الإضراب. هم موظفين، هم العمال الناقلين اللي تفاجئوا بأنه زملائهم بعض زملائهم ما عندهم تغطية اجتماعية، مشى بشي عادي يلقى روحه ما عندوش تغطية اجتماعية. فكتحرك ربما احتجاجي فوضوي في تلك المرحلة وقفوا العمل وانضموا لهم مجموعة كبيرة من الناقلين بالتدخل بين الوزارة والاتحاد والهيكل المختلفة، وصلوا إلى أنه يرجعوا للعمل وتنطلق مفاوضات باش نوصلوا إلى تجاوز هذا الإضراب.

0: التنبيه بالإضراب تم في مواعيده القانونية، ورغم ذلك لم نصل أو لم تصل الأطراف إلى نوع من الحلول، لأنه الأمر ليس سهلا. اثنين، أنه المساس ب يعني الضمان الاجتماعي في النهاية هو من أعقد الأشياء اللي يتعرض لها العامل أو الموظف، أنه يلقى روحه في لحظة ما أمام عدم تمتعه بالضمان الاجتماعي،
1: بالتغطية الاجتماعية،
0: التغطية الاجتماعية رغم العمل بتاعه، قيامه بالمجهودات وقيامه بجهده.
1: هو منير راه مش كان التغطية الاجتماعية، راه الأسباب زادوا تأخير في صرف المنح وصرف الأجور، زاد تعثر في تطبيق الاتفاقيات القطاعية الحالية
0: منها هي انطلقت الحكاية، لكن توسعت لأنه بما أنه باش نفتح باب المفاوضات، فباب المفاوضات تفتح فيه كثير من القضايا، من بينها التأخر في الأجور، المنح، تطبيق الاتفاقية الفارطة. والإشكال الكبير أنه احنا حاليا في حالة من اللخبطة، بمعنى أنه وخلنا نكون واضح في المسألة هذه، اتحاد الشغل يعاني من خلل كبير في حضوره وفي شخصيته وفي فاعليته، وبالتالي في
1: إمكانية الاستجابة،
0: في إمكانية تأطيره لأعوانه، بمعنى أنه الأعوان تنجم تضرب وحدها من غير دعوة الاتحاد، ونجم الاتحاد يدعو إلى العمل وهما يضربوا، ونجم هو يدعو للإضراب وهما يعني. اثنين، أنه ما فماش حوار اجتماعي في البلاد على امتداد،
1: لكن سي سلوان السميري من شوية تحدث على استجابة من قبل السلطات الرسمية لبعض ولك ثم مجهود في يعني يقولك مجهود ما ننجموش ننكروه، أنه الوزارة قامت بترفيع في نسبة التغطية.
0: بالضبط. لا هو مش بمعنى أنه لما نقول أنا كما الهيكل الرسمية الوزارة والحوار الاجتماعي اللي ماهوش موجود فعليا إلا في الحالات الاستثنائية وبشكل المضطر، هو اللي يخلي أيضا جميع الأطراف الأخرى ما تدخلش في العملية بشكل تلقائي، بمعنى أنه احنا متعودين على امتداد سنوات فما ثلاثة أطراف تلتقي وتتناقش وتخطط وتتعارك وتتصارع، وساعات توصل إلى أزمات بيناتهم، لكن ديما الحوار موجود بين اتحاد الصناعة والتجارة ممثلي الأعراف، بين العمال ممثليهم في اتحاد الشغل، والحكومة باعتبارها
1: هو شوف
0: اللي
1: هو مش أول مرة هو يصير الضرب هذه، وعشناه احنا الأزمات وشوفنا حتى يعني فقدنا حتى القوارير الغاز من السوق في فترة من الفترات، باش الأزمة هذه مترجعش معناتها وما نعاودوش نعيشوا، خاصة احنا دخلين على الشتاء وينجم يأثر هذية برشا، اليوم لازم الجلوس على طاولة الحوار ولازم حل المشكلة هذية،
0: مشكلة في هذا القطاع. ما هو هذه المشكلة ما يلزمش نحلوا كيفاش نقولوا تتحول العملية إلى نوع من إطفاء الحرائق، عندي مشكلة هنا نمشي نحلها تو، عندي مشكلة لا يلزم العمل يكون على مستوى التوقع وتصدي لتصورات ممكنة، بالتالي يلزم نعودة أو شكل من أشكال العودة إلى هذا الحوار بأطرافه الثلاث.
1: بالنسبة للإضراب اليوم حسب بعض النسب وبعض الأرقام اللي قاعدة تخرج في وسائل بعض وسائل الأعلام، يقول لك استجابة تقريبا 50% للإضراب، يقول لك أنه خاصة الشركة الوطنية لتوزيع البترول تتحدث على أنه الوقود متوفر بجميع أنواعه، وأنه عمليات التزويد قاعدة تصير بصفة عادية رغم الإضراب، مع أن هناك دعوات للمواطنين بعدم التدافع وعدم طبعا اللهفة حتى نتفادوا ممكن بعض النقص في بعض المحطات.
0: هو هذا الإشكال الآن وقت تقولي 50% أو 60% أو 40%،
1: هذا غير رسمي معناتها بعض الأرقام اللي قاعدة تخرج،
0: هذه تقريبا يخلي السوق في حالة ما نقولش مستقرة، ولكن
1: الحالة الدنيا
0: الإشكال وين يحدث؟ أولا بعد بنهاري، لأنه التزويد اليوم الإضراب اليوم وغدوة معناها التزويد بعد غدوة، هذا مزود به منذ يومين
1: ولا ثلاثة، منعشوش اليوم
0: باش تحسوه نهار السبت لحد ربما أكثر، إذا كانت زاد عليه إقبال المواطنين، اللهفة متاع المواطنين أنه هو
1: يخاف
0: في النهاية مضطر برمجة مثلا ماشي في رحلة نهار السبت ولا حد

0: يزمو يعمل بلان اليوم وغدوة يعاود يعمل بلان وغيره فبالتالي تولي فما كصفوف قدام الكيوسك وغيره وتولي فما وقتها الحالة هذيك وقت اللي المواطن يشوف أول صف
1: ايه
0: مش ولي الأزمة حقيقة
1: لأنه وقتها
0: لا وقت لا لا وقتها حتى اللي عنده كرهبته في الجراج عندها شهرين ما خرجتش وقتها باش يمشي
1: خرج
0: يعمل لها بلا ويحطها في الجراج
1: ربي قدر الخير حاليا ما ثماش خوف ما ثماش داعي للهفة
0: وهذا هو هذا الأساس
1: موجودة
2: أي صعات لجنة المالية تتداول في أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. رئيس اللجنة ماهر الكتاري أكد أن اصطلاع لجنة المالية والميزانية بمهامها التشريعية والرقابية يقتضي تمكينها من المعطيات والوثائق المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة وإعداد مشروع قانون المالية في الأجل القانونية، وذكر بأن الفصل 40 من القانون الأساسي للميزانية ينص على وجوب عرض الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة على مجلس النواب الشعب قبل موفى شهر جويلية. رئيس لجنة المالية ماهر الكتاري يوضح
3: باش نبعثوا مراسلة لاستدعاء وزيرة المالية باش نشوفوا على تنفيذ الميزانية 30 جوان 2026 وتأثير ارتفاع سعر البترول على التوازنات المالية متاع البلاد، وإذا كان فما باش تكون فما ميزانية تكميلية ولا لا، وهذه الإشكاليات الكل اللي قاعدين باش نحكيوا فيها. وهذا الكل ليش هذا الكل نقولها ونعودها أنه احنا في مجلس النواب وفي لجنة المالية مدين يدينا للتعامل كل مع بعضنا باش نخدموا بعضنا يد واحدة لمصلحة البلاد هذه لمصلحة تونس ومصلحة التوانسة.
1: هو ثم أجال قانوني يضبطها القانون في المسألة هذه تحديدا في علاقة بميزانيات الدولة.
0: نعم.
1: وقتاش الحكومة تعطي أو تبعث أو ترسل التصورات متاحة لمجلس النواب ياخو وقته باش ينظر فيها وباش يعطي فيها رأيه يجاوب الحكومة ثم تتم العلاقة والتواصل هذاك بين الطرفين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية حتى نوصلوا إلى يعني مصادقة. ذي أجال قانوني مضبوط، لكن لا. كما اللي صار في العام اللي فات الحكومة أو وزارة المالية تتأخر في أو تفوت حتى الأجال، لأنه في جويلية مد المجلس النواب بنسخة الأولية للميزانية
0: اللي فيها الفرضيات العامة والموازنات الأساسية واحد كذا
1: باش ينجموا النواب يشتغلوا
0: بالضبط الخطوط العريضة وقتها، ثم يقع يعني النقاش حولها وتعاد ثم يبدأ قانون المالية في أكتوبر توصل نسخة منه أولية للنقاش إلى غير ذلك. اللي تم في السنة الفارطة تقريبا يتعاود السنة تذكر سعاد نذكر
1: يعني مرة
0: في حصة من الحصص مع أحد النواب مع رئيس لجنة المالية, المالية وقتها كان معنا وكان حاد في موقفه بخصوص أنه التأخير في الأجال ما يخليش النواب يخدموا على راحتهم، وبالتالي نوصلوا إلى مرحلة فيها النواب يقترحوا في فصول ووزارة المالية ترفضها لأنها تخل بالميزانية.
1: أيوة.
0: وبالتالي النواب يوليوا في أزمة مع ناخبيهم واحد كذا، وصرتوا احنا توعد بدينا النواب متاعنا يسخروا للانتخابات الجاية باش يكونوا واضعين. الإشكال الحقيقي هو سؤال جوهري وأساسي كان من الممكن أنه يتم، لأنه أنت عندك قانون مالية صدقت عليه في ديسمبر الفارط.
1: أيوة.
0: وإلى حدود تقريبا شهر جوان نصف العام فما نسب وإحصائيات
1: بدأت تتوضح
0: وقت اللي أنت تقدمها لمجلس النواب وتتناقش معاه النجم نفهم هل أنه احنا قادرين على تنفيذ الميزانية كما خطط لها وكما صيغت في القانون أما لا.
1: تحكي على تقييم ميزانية سابقة
0: هو يعني. هذا اللي يتمش الإشكال الكبير هو لأنه أنت إذا كان في النقاش هذاك خلاف أنك تقدم التصورات تعطيهم شنو اللي تم
1: شنو اللي تم وشنو اللي ما تمش
0: علاش ما تم
1: وشنو اللي ما تمش
0: لأنه أنت عامل حساب مثلا عامل حساب على أنه الميزانية متاعك سعر البترول هو كذا كذا انخفض البترول
1: وإلا ارتفع
0: أو ارتفع في صورة ارتفع عمني بش تجيب الموارد
1: إيه؟
0: في صورة أنه انخفض هل أنه الموارد هذيك بس خليها ولا باش توجهها في حاجه اخرى. هذا اللي ما يتملش.
1: والا زاد ما تنساش منير زاد هل زاد يطرح السؤال هل انه على حسب التقييم هذاك نمشوا للقانون التأملية التكميلي زاد ولا لا؟
0: بالضبط. هذه الاشكاليات اللي احنا توا نعيش فيها نوع من الضبابيه. اضف الى ذلك الإشكال اللي وقع بين الحكومة والنواب خلال الصيف
1: في تعليق التواصل
0: في
1: بشهر
0: واللي انعكس بالضرورة
1: على العمل
0: على العمل البرلماني وعلاقة النواب بالحكومة.
1: هو شوف احنا بالقانون الفصل 40 من القانون الأساسي للميزانية ايش ينص يا منير؟ ينص على انه تعرض الميزانية والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة على مجلس نواب الشعب قبل موفى شهر جويلية. احنا وين توا؟
0: احنا في اكتوبر. انا ملي ديما سبق
1: هذاك علاش تم مثال شيء سبق زمانك وعصرك واوانك.
0: اليوم 5 ايام 10 ايام احنا 20 سبتمبر يعني في اكتوبر عمليا.
1: يعني التاخير هذايا هو اللي يحتاجوا عليه النواب لانه
0: شكون عنده انعكاس وفي نقاش الميزانيه بعد لانك انت باش تجيب له فصول هو ما درسهاش مليح منقش معاك الفرضيات ومش عارف
1: هيشني الفرضيات هيشني الفرض أو الخطوط الكبرى اللي تبنى عليها الميزانيات. عندك نسبة النمو المتوقعة بقى. عندك سعر النفط، عندك سعر الصرف بقى. نسبة التضخم، الموارد الجبائية وغير الجبائية، حجم النفقات، مستوى العجز ومستوى التمويل، تطور الدين والاقتراض، هذا كلها اللي يلزم تكون بالنسب موجودة أمام النواب
0: بالضبط. وهذا يخليهم هما بعد وقت اللي يفهموا هذه الموازنات هذه ويفهموا كل شيء ينجموا يقترحوا علينا ربما في قانون المالية عند مراجعة بعض الفصول أو تنقيح بعض الفصول ينجم يكون تنقيحهم أو مقترحاتهم معقولة. لكن وقت اللي ما علموش بالأشياء هذه يولي نجم يحلك في الجنة ذراع كيش يقولوا فيها ويقترح في فصل مثلا تمتيع التوانسة كل واحد مليار شنو اللي يمنعه مدام ما يعرفش ميزانية الدولة قديش مدام الاشكال وقع عامل
1: والتنسيق
0: ضروري. وهذاك علاش عندنا برشا فصول في قانون الماليه الفارط
1: تعملت وما طبقتش
0: الى حد الان لم يقع تطبيقها
1: على راسها انتداب من طالب
0: الانتداب وسيارة كل عائله وغيره وغيره وغيره وغير وحتى على مستوى الاستثمار وقوانين الاستثمار وغيره. انا ما نذكرش الفصول 100% لكن على الاقل هذوما الزوز وضعيات بالنسبه لي انا الانتداب والسياره واضحين ياسر التوام فما حد شيء.
1: هو
0: علاش الناس تحتاج
1: هو النواب
0: بالنسبه للانتداب
1: النواب علاش احتاجوا يا منير؟ النواب احتاجوا لانهم معناتها ما وصلتهمش في الوقت يعني المطلوب. هذاك علاش باش يصعب عليهم تقييم الميزانيه نتاع 2026 مقارنه التقديرات بالانجازات فهم الوضع المالي الحقيقي للبلاد مناقشه الفرضيات. ذاك علاش باش تمت مراسله وزيره الماليه للاستماع لها واخذ يعني رايها في المساله.
0: هذا موضوع للنقاش خلال الفتره الجايه
1: اي جايينه بحول الله جايينه. سعاد نعرف مازال عندك برشا اخبار لكن هو راه شوف مهم راه انه نحكوا بالتفصيل خاطر مواضيع مهمه برشا ما نجموش نمروا عليها كمرور الكرام. شكرا سعاد نرجو بعد موجز الاخبار. شكرا منير نرجو بعد موجز الاخبار هديه.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: الواحدة ظهرا هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. نظرت اليوم المحكمة الابتدائية بجابس في جلسة جديدة في القضية المتعلقة بالشكاية المرفوعة من قبل المجمع الكيميائي التونسي إثر اعتصام سنوي لعدد من شباب الجهة سنة 2020، وتم اليوم تأخير القضية ليوم 14 من أكتوبر القادم للمفاوضة والتصريح بالحكم وفق ما أفادت به الزميلة هند رزق. مثل تثمين المياه المعالجة المستخرجة من محطة التطهير بالجهة وإعادة استغلالها خاصة في المجال الفلاحي، وبما أيضا توجيهها نحو الاستخدامات الممكنة وفق الضوابط الصحية والبيئية الجاري بها العمل، محور جلسة عمل عقدت بمقر ولاية تطاوين. ينظم مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة النسخة الثانية من جولته الجهوية لسنة 2026 التي تشمل 4 محطات منها مدينة جريسة للتعريف بأليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى المتوسطة ورواد الأعمال. وتنطلق الجولة يوم 28 من سبتمبر الحالي من الكافة وتختتم يوم 23 من أكتوبر بجريسة. استشهد فلسطينيان اثنان اليوم في قصف مسير للمحتل الصهيوني مركبة في منطقة مواسي خان يونس الشمالية جنوب قطاع غزة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقاي لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأنباء إن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر وسيط قطري، ونقلت شروطا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف مواصفتها بأنها أعمال عدوانية أمريكية. نفذت سلطات المحتل الصهيوني اليوم عملية هدم واسعة طالت منازل ومنشآت فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بحجة البناء دون ترخيص بالتزامن مع توزيع اختيارات هدم وإخلاء بحق عشرات المنشآت. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

0: رجعين مواصلين احنا وياكم. هذا زوايا الخبر في إذاعة التطاوين. مرحبا بكم حتى للساعتين معانا. نذكر انه الجزء الثاني في حصتنا باش يكون ضيفنا الاستاذ علي الكنزاري خبير دولي في الانتقال الطاقي ورئيس الغرفة الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفوتوضوئية, وباش نتحدثوا معه على الوضع الطاقي في بلادنا بعد الصيف واشكالياته, وين ماشيين وشنو اللي يلزم يتعمل توا في سياسات الطاقية في تونس. لكن قبلها مش نمشوا للأحداث المنتظرة في نفس المجال وفي نفس الموضوع. نعود نرحب منير. مرحبا منير.
1: أهلا سعاد, تحياتي
0: سعاد. مرحبتين,
2: يعيش.
0: نمشوا للأحداث المنتظرة هذه, تفضل.

0: تفضل سعاد.
1: تجسيما لتوجه الدولة نحو إدماج الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، أشرف والي التطاوين أمير اليابسي أول أمس على جلسة عمل حول مشروع إنجاز محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات بمنطقة رمادة الغربية، بحضور مدير المشروع ممثل شركة سكاتيك والوفد المرافق له. وقد استهلت الجلسة بتقديم عرض عرف بالمشروع والذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة للحد من العجز الطاقي وتحقيق الهدف المتعلق ببلوغ 35% من إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030.
0: هو هذا هو

0: اليوم معناتها المشروع اللي باش نتحدثوا عليه منير في انتظار انه يكون معانا على الخط سيد رمزي زرقان معتمد درماده مشروع انجاز محطه لتوليد الطاقه الشمسيه الكهروضوئيه. نسأل منير شنو هو المشروع هذا خاصه في علاقه بالاستراتيجيه الوطنيه لانتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجدده. باش نسأل زاد على مكونات المشروع على الاثار البيئيه والاجتماعيه للمشروع هذا على دور زاد المشروع في تقليص العجز الطاقي والدفع ببلادنا نحو استقلالية طاقية. نسأل زادة على دور الدولة من جهة ومن جهة أخرى دور القطاع الخاص في خاصة في علاقة بنظام اللزمات بالتراخيص. وزاد اليوم هل هناك تسهيلات على الدولة يجب أن تقدمها وتذليل صعوبات باش يقع إنجاز المشروع هذا؟ نعرفش إذا كان سيد معتمد حاضر معنا. ما خليني نعطيك
1: فقط إشارة أنه هذا الموضوع هو موضوع حيني، بمعنى أنه ما عشناه يدفعنا إلى طرح هذه الأسئلة والبحث عن تصورات لتقليص العجز الطاقي من ناحية، لكن تقليص العجز الطاقي بالبحث عن طاقات مختلفة وغير مكلفة مقارنة بما تعودنا به في تونس على امتداد سنوات، لأنه هذا الوضع القديم أوصلنا إلى تقريبا إلى الحد الأقصى غير ممكن أن نتجاوزه. يبقى علينا أن نبحث عن تصورات أخرى وطاقات أخرى وأن نضع استراتيجية لها. صحيح أن نحب نوصل إلى 35 لكن يلزمنا بسرعة أولا نوصل لهذا الرقم، بالتالي تسهيل بعث المشاريع، البحث في تنويحها في مصادرها في ربطها بجملة من التسهيلات اللي تمنح للقطاع الخاص تمنح للقطاع العمومي وتمنح للمواطنين زادة.
0: أكيد في نهاية الأمر هو شنو يعني الغاية
1: لإنتاج الطاقة من الشمس على الأقل في مرحلة أولى،
0: لأنه طاقة الرياح صعبة شوية. أسهل حاجة الاستثمار في الطاقة الشمسية
1: بالنسبة لنا طاقة طاقة الرياح والبحر وغيره
0: هي ممكنة ولكن
1: ممكن مكلفة
0: أصعب
1: أيضا
0: أصعب من الشمس.
1: إنما عندك مصدر من الشمس. الممكن جدا الاستفادة منه بشكل كبير وبالتالي توجيه كل الطاقة إلى هناك.
0: سيد معتمد أهلا وسهلا، مرحبا بك سيد رمزي.
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام. شكرا.
0: صارت جلسة مؤخرا في مقر ولاية تطاوين أشرف عليها السيد الوالي في علاقة بهذا المشروع بحضور كل الأطراف المعنية من مدير مشروع من يعني سلطة جهوية ومحلية لتدارس هذا المشروع اللي هو إنجاز محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمعتمدية إرميدا. شنو هو المشروع هذا بالضبط ومكوناته سيد معتمد؟
2: شكرا. هو كما ذكرت سيادتك المطلق كان جلسة بولاية تطاوين حول بعث مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من تثمين الطاقة الشمسية. بالطبيعة المشروع هذا يعتبر مشروع نوعي ومشروع معناها مهم من حيث قيمة الإنتاج الكهربائي اللي باش توفره. هو يمتد على مساحة قرابة 200 هكتار باش يتخص إن شاء الله إنتاج 120 ميجاوات.
0: 120
2: ميجاوات هو تقريبيا ما يكفي استهلاك 200 ألف سكن. هذا المشروع
0: الاستهلاك الاستهلاك الشهري ولا السنوي؟
2: شهري ولا سنوي هو الانتاج اللي باش يقع دونك باش يقع السلاك دونك نحكيو على السلاك معناها اون كونتينيتي معناها باستمرار معناها دونك المحطة تكفي لي معناها استهلاك 200 ألف ساكن. نجمو من العدد هذايا نجمو نتصوروا قيمة المشروع والحجم نتاعو وخاصة الامتياز اللي باش يعطيه على مستوى انتاج الطاقة وتخفيف الأعباء على على الشبكة. الاعتمادات التقريبية للمشروع تقارب 271 مليار من المليمتر حتى من قيمة المشروع من المالية مثلا قيمة هامة. وهذا يؤكد أنه توجه الدولة بطبيعة احنا نمشي وطبقا للسياسات معناها تسطر ونسرع تنفيذها هو توجه رئاسي بطبيعة وتوجه وطني، لأنه تعرف سيد سعاد أنه مسؤول الطاقة توخص الطاقة الكهربائية يجبنا ننطلقه في التثمين او استعمال بدأ المعاش نخمص او بدينا انطلق مرحله الانجاز في تطوين ولايه تطوين بصفه عامه حق المناخ العام تاع الاستثمار خاصه في الطاقات المتجدده مناخ جيد جدا ومعروف انه خاصه الاجراءات الاداريه نسمع في السيد يتكلم بكري وذكرها الاجراءات وكذا من اسرع الاجراءات اللي تتم معناها على مستوى ولايه تطوين هي في ولايه تطوين معناها تسريع الاجراءات والقص والتراخيص اللازمه كلها معناها تتم في وقت قياسي والدليل معناها ما عندناش كان مشروع واحد باش ينطلق عندنا خمسه مشاريع اخرى حتى في إطار
0: في الطاقات المتجددة
2: المتجددة عندنا خمسة مشاريع ثم مشروع بريس اكتمل وعندنا انطلاق المشروع الثاني من جملة لزمة فيها خمسة مشاريع وثلاثة مشاريع أخرين سنة باش ينطلقوا في القريب العاجل بطبيعة ثم مشاريع مخصصة للمستثمرين الكبار كيف كيف حتى للمستثمرين الشبان كيف كيف حتى هم اللي الحق والله تشجعوا ودخلوا الغمار التجربة دي مثلا إنتاج الطاقة الشمسية لقاوا كل الدعم وتوا معنا في مراحل الانطلاق نحكيوا على قطب طاقي في مصدرية رمادة قطب طاقي معنا باش يوفر معناها كميات من الطاقة معناها معتبرة جدا وهامة جدا الأهم في المشروع هذا هو أنك الجانب الاجتماعي الجانب الاجتماعي خاطر المشروع بالحجم هذا في منطقة حدودية راهو عنده تأثيرات إيجابية على الجانب الاجتماعي على مستوى برشا معناها برشا نقاط
0: أكيد
2: والأهم هذا كل أنه مناخ الاستثمار بصفة عامة اللي موجود في ولاية تطاوين راهو يشجع على المشاريع الطاقية كما بتبع متابعة من طرف السيد ولي تطاوين حق يومين تلسك المشاريع هذه لأنه في كل تدخل ولا في كل أي إشكال تقع برمجة جلسة ونتفق على تجاوز الإشكال هذه بالتنسيق بتبع بين المركزي والجهوي والمحلي وهذا شيء ما يشجع منا حتى
0: هو احنا في تطاوين سيد معتمد عندنا تجربة سابقة يعني مشروع ولو مهوش قاعد يخدم بمية في المية يعني بنسبة معينة ولكن احنا حتى كإذا تطاوين تبع عشنا معاه المشروع هذا لسنوات رغم برشة تعطيلات وقعد برشة سنوات ولكن به في الاخر انه وصلنا انه على الاقل تو دخل حيز الانتاج الخبرة اللي اكتسبناها في المشروع الفات معناتها نراكموا عليها باش المشروع الحالي ولا الخمسة مشاريع اللي كنت تحكي عليه مسيتك ما يواجهوش نفس الصعوبات اللي عاشها انطلاقة المشروع اللولاني اللي موجود في القرضاء.
2: صحيح هو كما ذكرت مسيتك منذ قليل الأساس هو ثم التوجه عام توجه وطني يقضي به عدم تعطيل المشاريع والتسريع فيها حتى مشكلة في الطاقة الشمسية حتى في المشاريع كل بصفة عامة برشا مشاريع كانت معطلة وانطلقت في حيز الإنجاز علاش خاطر التوجه وحصل على هذا المشروع هو راهو نجح المشروع يعني من الاول احنا توكي ناخذ مشروع مثلا كيف قدم نطالب مشروع معين في الطاقات المتجدده او في غيرها يقع دراسه جديه للمشروع وتوفير كل الامكانيات بصفه جديه واهم حاجه هي المتابعه اليوميه
0: وهو يعني احنا عندنا يعني عندنا نسبه عندنا هدف في الاستراتيجيه الوطنيه ثم نسبه 35% اللي يلزم الدوله توصلها في غضون 2030 معناتها هذا هدف استراتيجي وطني
2: بالطبيعه هو هدف هذيل ومش حتى هدف هذي أمر لازم نقوم به ولازم نشعوه هذه سياسة الدولة وذاك دور احنا طبيعي وبالنظر للمؤشرات الموجودة والنسق متاع تسارع المشاريع متاع الطاقة الشمسية نعتقد أنه ليس بصعب إن شاء الله تحقيق الهدف هذي بحكم أنه توفر الرصيد العقاري توفر عدد الأيام المشمسة موجودة توفر التسهيلات الإدارية على المستوى الجهوي والمحلي وإذا كان ثم حتى إشكال يتم عن طريق السيد ولي تطاوين متابعة الموضوع على مستوى مركزي في المدينة وتدخل لتسهيل كل ما يتعلق به خاصة تراخيص ودراسات وغيرها من الإشكاليات هذا هو الأهم من توفير الأموال أو توفير المشروع هو توفير البنية ولا المناخ الاستثماري اللي هو يتسم بالمرونة وخاصة بالسرعة وكسب الوقت يعني كما تعرف مشروع راو أغلب مشاريع اللي تعثر شوية علاش لأن ثم مرحلة معينة من المراحل ما تمتش فيها متابعة أو المتابعة موجودة ما ثم تركيز الباحثين المشاريع ساعات قام نفسي تأطير تو التأطير موجود يعني يقول احنا جلسة بتابعة مشروع في الطاقة الشمسية لو يحضروا فيها جميع السادة المديرين الجهويين اللي عندهم علاقة بالقطاع ما فيهم الجانب الإداري والفني ويقع معنا ديما متابعة دورية مثلا بعد مدة شو اللي صار في المشروع ذاك
0: مهم جدا
2: هذا مهم جدا يعني طريقة التعاطي مع المشاريع هي أهم حتى من التمويلات وأهم حتى من المشروع من هدف المشروع هذا اللي ولينا تروى الحق نخدمه به وهذا الأساس نخدمه به هو التعاون والتنسيق المستمر والمتابعة اليومية للمستثمرين والملفات نتاعهم وكشف النتائج ما شاء الله لك
0: وخاصة المستثمرين الشبان خاصة في حاجة لبرشة تسهيلات وفي حاجة لدعم وفي حاجة انه معناتها يتشجعوا يكونوا معناتها على قدر القدر المسؤولية وكما كنت تحكي سيادتك المتابعة مهمة جدا سواء مع المستثمرين الكبار ولا الصغار الشبان خليت فعل معك منير هلال سيد معتمد تفضل
1: هو طبعا تحية ومرحبا بك سي رمسي يعني النقطة اللي أشار لها سيد معتمد وهي نقطة أساسية ومهمة جدا
0: اللي هي؟
1: هي التسريع في توفير هذا المناخ الاستثماري بمعنى أنه المطلوب من كل الهياكل من الهياكل الرسمية من السلطة من القطاع العمومي أنه يوفر أرضية لتسهيل الاستثمارات حينما تكون الدراسات والتوجهات واضحة وثمة مسعى لتسهيل هذه الإجراءات وتبسيطها وحلها فإنه ما سيلي بالضرورة هو يصبح من السهل لأنه الإشكال هو في هذه الإجراءات التي تعرقل في هذه السيرورة التي تتطلب وقتا طويلا بينما احنا الآن في مرحلة يلزمنا نكون هيئنا هذا المناخ لتنطلق المشاريع المشاريع الموجودة سواء الخمسة أو هذا المشروع الذي نحن بصدده أرقامه فقط تكفي لتغطية الحاجات يعني الطاقية لأكثر من ولاية تطاوين هذا مشروع واحد فما بالك بخمس مشاريع بالتالي أنت لما تسهل هذه الإشكاليات أو تحل هذه الإشكاليات الإدارية والعقارية وغيره فأنت تبعث رسالة واضحة للمستثمرين أنه فما إمكانية لتطوير
0: هو المشروع. هذا هو اللي كان يحكي عليه منير سيد معتمد أنه ثم دور للدولة هذا أكيد ولكن زاد ثم دور للقطاع الخاص سواء تحدثوا على نظام اللزمات وإلى نظام التراخيص اللي الحقيقة فيها توجه لها بعض الانتقادات خاصة يعني في علاقة بالاستقلالية الطاقية لكن هناك معناتها دراسات ديما تكون يعني مواكبة وألا تسبق حتى انطلاق هذه المشاريع في عندها انعكاسات البيئية واللي عندها انعكاسات الاقتصادية والاجتماعية واش نبعد بعيد احنا حتى في توفير مواطن الشغل نجم يكون مشروع كيما هكا يساهم في معناتها توفير برشا مواطن شغل لولاد الجهة
2: شكرا جزء مواصل لكلامك هو الحاجة الإيجابية في مشاريع الطاقة الشمسية إنها مشاريع غير ملوثة لا فيها انبعاثات ولا فيها استعمال محروقات ولا فيها يعني وتراعي معناها الخصوصية متاع المنطقة اللي كان تعرف فزيرتك بالنسبة لدراسة في دراسات المشاريع رأي تقع دراسة متاع التأثير على البيئة على البيئة ودراسة التأثير على الاجتماعي اللي تيد دفاق تضمها في كل مجال ثم دراسة كاملة تم وما تقع الفاليداسيون متاع المشروع إلا ما يقع التأكد أنه ما يمثل حتى معناها ضرر على البيئة والمحيط وهذه ميزة المشاريع متاع الطاقة الشمسية إنها مشاريع غير ملوثة بالعكس هي مشاريع معناها تساهم في التنمية وتساهم خاطر ما ثماش تنمية بدون طاقة
0: أكيد
2: وتوا الأساس في الموضوع هو أنه اللي عنده طاقة هو نجم يعمل تنمية هو نجم يخدم في أريحية هو كذا لذا احنا تو نسابقوا في زمن معناها وصدقني يا سيدة سؤال معناها في الـ في الـ في, الـ في الملفات وفي الجلسات يعني بكثافة وبكادونس كبيرة معنى على أساس أنه باش ينقاش بعث المشروع فكفترة الفراغ ولا يتسائل ولا حائر ولا كذا يعني وين تقع الإشكالية يقع تتوجه إليها مباشرة وحل الإشكالية هذه. بالطبع كما ذكرت في الأول
0: ممكن في علاقة بالمستثمرين، وإحنا نأخذ ديما التجربة السابقة، المستثمر الأولاني تخلى على المشروع، المستثمر الثاني كيف كيف نعدي الكل ما يخسرنا بارشة وقت ويزيدنا أكثر كلفة. فأنا علاش نحكي أنه يعني نأخذ تجربتنا السابقة اللي نأخذ منها برشة حاجات نتعلم منها الحاجة اللي صارت باش السلبيات اللي صاروا كل نتفادوا.
1: ما عادش نتعلم.
2: هو هو هو هو في الجانب نحكي لك في الجانب اللي يمكن يخص المنطقة نتاعنا، الحمد لله ما عناش معناها مشروع في الطاقة وكذا تعطل. الأساس هو الأساس في الموضوع في ملخص هو حسن الامتلاك على قواعد صحيحة وعلى قواعد واضحة، راه يمكن من ضمان نجاح المشروع. خاطر المشروع راه مش في الإنجاز، المشروع راه الأهمية نتاعو نجاحه والفشل نتاعو يتحدد بنسبة كبيرة من المراحل الأولى للانطلاق.
0: صحيح.
2: تعمل مشروع ماهوش مبني على دراسة صحيحة ولا في إشكاليات معينة وقع القفز عليها حتى نشوفوها من بعد، هذاك كله يؤدي بعد. لكن احنا توا السياسة اللي ماشيين بها اللي هي السياسة الوطنية هو التسريع في المشاريع، التسهيلات الإدارية، المتابعة اللصيقة والحينية واليومية لتقدم المشاريع. وإذا كان ثم إشكال في أي مشروع يلزم مراسلة السيد الوالي بالإشكال هذا في يومها في نهارها. على خاطر من بقى في هذا يقع برمج جلسة وتطرق النقطة ذيك باستدعاء الإداريين ولا المسؤولين اللي عندهم علاقة بالنقطة ذيك ويقع التجاوز المتاحة. هذا هو ما تأمبوك اللي نخدمه ديما بالطبيعة. إذا كان مستثمر باش يحط لك 271 مليار في منطقة معينة، هذه رأي عنده دلالات أخرى إيجابية جدا، معناها من حيث الحمد لله معناها مناخ الاستثمار، الاستقرار الاجتماعي، التركيبة الاجتماعية نتاع المنطقة اللي هي مرحبة بالمشاريع، فهمت ولا لا؟ بالطبيعة العباد تعرف إذا مصالحها من المشاريع اللي قابعتها، بالطبيعة ثم تشغيل، ثم مسؤولية مجتمعية، ثم تنمية محلية باش تتم على حساب الشركة هذيا، هذوما كل بالطبيعة نحكيوها بصفة عامة خاطر المجال ما سمحش في تفصيلها، لكن في هذا الأمر النفع للمشروع هو على جميع المستفيد منه الدولة ومستفيد منه المواطن ومستفيد منه المستفيد منه المستثمر.
0: هذا واضح جدا. شكرا لك سيد معتمد رميدة، سيد رمزي زرقان، أكيد مشروع لمحطة توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في معتمدية رميدة في ولاية تطاوين، يغطي 200 هكتار، ينتج 120 ميجاوات، يكفي ل 200 ألف ساكن، والاعتمادات المرصودة له 271 مليار. حاجة مهمة، لكن أنت تتحدث على لزمة فيها 5 مشاريع أخرى جايين، معناتها فيها
2: انطلقوا
0: يعني انطلقوا الإنجاز.
2: ما هو كان تسمح لي مدام في النقطة دي، هي حتى في إطار العدالة الاستثمارية الدولة إيش عملت؟ عملت مثلا نظام لزمة للشبان اللي هو قادر بتاع 2 ميجا مثال باش يعمل مشروع صغير. هذا قالك ما نقصيش، نعطيه حتى هو الحق باش ياخذ لزمه الحمد لله ونوفر له نفس التسهيلات. وتم المشاريع الكبرى تاع 120 ميجا وات
0: اللي ما تقدر عليها كان الشركات الكبرى
2: ولا يعطيك صح باش يولي بيدو الشاب، معناها ما يوقعش اقصاءه من الاستثمار، يولي حتى هو كما معناها اللي عند الشركات عنده الحق للاستثمار، الشاب بيدو عنده الحق معناها حتى براس مال معناها صغير نجم يبعث مشروع طاقه شمسيه.
0: شكرا لك مره اخرى سيد معتمد، يعطيك الف صحه. إن شاء الله موفقين، إن شاء الله موفقين. شكرا سعاد، يعطيك الصحة. نمشوا للشأن العام، وضيفنا بشكون الأستاذ علي الكنزاري، خبير دولي في الانتقال الطاقي ورئيس غرفة الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفوتوضوئية.
3: الشأن العام، الشأن العام.
0: سي علي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: أهلا بيك ومرحبا بيك ومرحبا بمستمعي إذاعة تطاوين.
0: مرحبا. أنا خليت تسمع معانا شوية سيد المعتمد وهو يتحدث على مشروع جديد في تطاوين، لكن احنا اكتشفنا معاه أنه ثم 5 مشاريع وبدو في انطلقوا يعني ديجا بدو في التنفيذ. هذا يجرنا سي علي على الحديث على وضعيتنا الحالية. خل نبدأ معاك بعد صيف عشنا فيه مشاكل، يعني صيف صعيب باش ما يرجعش الإشكاليات اللي عشناها. هات نشخص معاك وضعنا الطاقي حاليا سي علي، وإحنا شو عندنا وش ما عندناش.
4: شوف مشكورة أختي على التقديم، وسمعته السيد معتمد عرمادة
0: أيوة،
4: وهو مشكور لأن احنا في البرنامج اللي مش ننظموه واحد واثنين تو نحكيوا عليه أكتوبر من المشاكل اللي تعرضوا لها المشاريع الكبرى تاع اللزمات هو التعطيلات الإدارية.
0: أيوة.
4: تعطيلات رخص على كل النساء، وزارة الفلاحة، وزارة الداخلية، رخص سيد الوالي، ستيرا. تم مشاريع اللي وصلت حتى عام ونصف التأخير. وقلنا احنا الشعار نتاعنا هو تسريع الانتقال الطاقي بذمته الكامل. ومشكور سيد المعتمد اللي يقول هو والنشاط سيد الوالي باش يسهلوا المشروع هذا باش تقوم به شركة كتاك هذايا في 120 ميجا في يدخل ان شاء الله حيث الانتاج في 2023 على 2023 به. اليوم نحكيو تلسلتني على الندوة مش نعملوها وعلى
0: على الصالون. أما قبل ما نوصلوا الصالون هو أكيد يعني صالون بش يكون حاجة مهمة جدا، الدورة الرابعة نهار 1 أكتوبر، موعد سنوي طاقي مهم في بلادنا، فيه يعني تجمع الدولي معناته، وانتم مسنا شعاركم التسريع في الاستثمار والابتكار. أنا نحب نفهم ونستغل وجودك معانا سي علي بش نفهموا وضعيتنا الطاقية في تونس اليوم، نحكي على الطاقة الأحفورية بعد تو نجو للطاقة البديلة.
4: الطاقة الأحفورية نتاع اليوم في تونس شهد التراجع من سنة 2000 ونبني سكون أبيل أن امبورتاتور نت في البترول، هذا تطور صافي ولا ذات اللي نستوردوه أكثر من التصدير، لأن قاعدين نصدروه. احنا نصدروا عنا البترول نتاعنا فابل تونور ونصوفر، ما فيهوش سوفر، قاعدين نصدروا فيه.
0: وين نصدروا؟ وين نصدروا؟
4: ثم الدول الخليج نصدروا لهم ونستوردوا من عدة أماكن، وأول دولة
0: الجزائر نورمالمون.
4: أي الجزائر تقريبا 70% من حاجياتنا من الغاز الطبيعي يجوا من الجزائر.
0: تعرفوا
4: 97% جينيراسيون تاع الكهرباء متأتية من الغاز، ثم 28% جاية من تونس، والسبعين الاخرين جايين من الجزائر. دونك معناها استقلالية في الطاقة. احنا الاستقلالية في الطاقة كان 28% تقريبا، معناها 72 من نستورده، وهذا مما يسبب في ثقل كبير على ميزانية الدفوعات تاع الدولة.
0: اللي صار في الصيف خاطر نقص مدادنا المداد متاعنا بالطاقة ولا شنو بالضبط؟
4: اللي صار في الصيف ثم القراءة نتاعنا القراءة حتى تاع كل مواطن معناها مطلع اللي الطلب فات العرض. الطلب عن الطاقة احنا نستهلكوا جمليا الانتاج والاستهلاك تقريب 20,000 جيجاواتور في الساعة.
0: فهمت؟
4: جيجاواتور ساعة. القوة المركزة تاع ستيك تقريب 5.5 جيجاوات، معناها 5500 ميجاوات. مش نعطوا فكرة المشروع تاع التطوين في 100 ميجاوات ولا 120 ميجاوات، هذه ستيج مركزة في التوليد الكهرباء، محطات تمشي بالغاز 5500. الطلب في الصيف في وقت الذروة فات 7500. فهمت؟ معناها عندنا نقص
1: في 2000 ميجا.
4: ال 2000 ميجا هذه يمثلوا 5 محطات كبيرة تاع انتاج الكهرباء. شيء عظيم. تقول علاش جات في الصيف هذايا؟ علاش عملناه ولا ما تكلموتش وما وقعش قصاد؟
0: صحيح.
4: السنة جبنا عام سخون برشا، ما تمتش في تونس. الجزائر وقع فيه البلاك اوت، البلاك اوت معناها ضوء قطب كليا، قطب على قطب تشميلية. ليبيا وقع فيها البلاك اوت. تونس ونحمد ربي ونشكر هنا على المنبر نتاعكم أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي هما ليل النهار انا باتصال بهم، عندي عدة اصدقاء قاعدين ساهرين باش يعملوا لدي الستاش.
0: ايه.
4: الكوبور هذيك تدريجيا في معامل في مناطق في حوم نجم نقولوا كل مره مره او ساعتين ثلاثه ثم اللي خاصوا عليهم
0: تحب لها وقفه صحيحه
4: مجبورين وقت علاش خاطر هنا انتاج الكهرباء يخضع الى ثم ذبذبات لا فريكونس يسمى لا فريكونس ما تيحش كان 50 هرتز هذيك ويلزم معناها الطلب يقابل العرض معناها الانتاج كان الطلب يفوت تطيح الفريكونس ويقع شكون نابيل البلاك اوت. البلاك اوت معناها تونس كامل يقص عليها الضوء.
0: تم بالله سؤال بين قوسين وصلنا توا العمل نتاع اعوان ستيك في قصان الضوء التدريجي يدوي ولا بصفه اوتوماتيكيه؟
4: لا لا هي فيها مزود هو ثم لو ديسباتشينج اللي في راس المحطه هذه معناها تاع الكونترول اوتوماتيك تاع لي سنترال كي سون بيلوتابل ينجموا يقصوا ا ديستانس لكن برشا يقصوا بصفه اوتوماتيك مي مبرمجه في اللي لاهي المدير العام للتوزيع الكهرباء هو بطبيعه بالتعاون مع الاداره العامه هو يعطي المناطق اللي تمشي عندنا سكون لابيل اللي بيتمش فيه هذا من البيرو ريجيونو نشوفوا الطلب فين زاد يقول له يلزم نقصوا منه ومنه ومنه ينقصوا المنطقه اللي فيها طلب كثير ونقصوا فيها باش يقع الاكيليبر تاع لي فاز معناها ثم اثنين ثم الالي
0: وثم خلاصه القول سي علي انه احنا وضعيتنا التقيه ماهيش باهيه برشا عندنا عجز طاقي عندنا مشاكل اللي يلزم نشوفوا تو الحلول يلزم نسرعوا خاصه في الحلول ونشوفوا شنية العراقيل يندرى في التراخيص في الاجراءات الاداريه في القوانين في الديوان هذايا في علاقه بالطاقات البديله اللي يلزمها اليوم تكون حاضره وما عادش عندنا خيار اليوم مضطرين انه نمشوا نشوفوا بديل وعندنا احنا ربي عطينا الشمس ما شاء الله كما كنا نتحدث من شويه مع السيد المعتمد كما مشاريع اللي صايره في تطاوين اليوم لازم نخمموا حلول وانتم كغرفه وطنيه للفوتوضوئيه عندكم اكيد تصوراتكم ومقترحاتكم سي علي
4: صحيح صحيح اليوم انت ذكرت انت من الاول على الطاقه الفوتوضوئيه وعلى الهدف وطاقه الانتاج الكهربائي وقلنا قديش الكميه وسألت ومعناها وقلت لك راهو في السنوات الفارطة ما يعنيش السخانة اللي وصلت خط البيك اللي سمينا وعملناه والسلام على 800 فتنا 6000 يوريكا خاطر ما نوصلوش ليه خاطر ما عندناش باش نوفروه يتجنبوه بقصة اش كنا معاملين كانت عندنا اتفاقات إقليمية مع الجزائر وليبيا والجزائر مع سونال غاز اللي هي الزميلة تاع فيغ مسؤولة الغاز كانت توفر لنا في النقص تقريبا 3 سنوات لازمنا نعلم اللي قاعدين نشرو من الكهرباء من الجزائر الشقيقة شريين الغاز لتوليد الكهرباء في المحطة تاعنا وثلاثة سنوات نشريو في الكهرباء حاضرة
0: يعني نهالي تتسكر الفانة من الجزائر نتيحوا احنا أمبا
4: هذا السنة شنو لما 800 ميجا تلفيها الاتفاق وصلنا حتى 1000 ميجا ما نعرف هو مركز وما كانش البيك تعمناول والتعمناول اللي وصلت السنة كان نعمل في الاكليبر هذاك علاش ما قصش راهو الضوء السنة الجزائر تحت نفس المشكلة مولد كهرباء تاع أمبا وقع العجز الكبير هذايا اللي تفادي ليه بالفساد وبعد رجعت المحطة هذه ورجعت الجزائر تمدنا مش النقص كامل تقول في الشرط وبقينا حتى بإمداد الجزائر قال نقص ونترقبوا توا في الخط اللي يربط تونس وإيطاليا كان شفتوا البارح اجتماعات يعني وراق في الدولة مشروع الكهرباء المتوسطية يعبر عليه في الفرنسوية الإلكتريسيتي ميديترانيان اللي هو فيه قوة مركزة ب 600 ميجا وعندنا 800 ميجا في الجزائر ينجموا الزوز مع بعضهم يغطوا العجز لكن ما نجموش نعملوا عليهم صفة 100% يلزم تونس توصل الاستقلالية الطاقية تاعها أولا ما نتحداوش للطاقة الكلاسيكية اللي يمشي بالغاز اللي نعلمه ونقولها وقع تأخير في الإنجاز في عوامل معناها القدرة المالية تاع ستيرك وتاع الدولة الاستثمار محطات جديدة. قبل كان تونس تستثمر في محطة ريس كل سنة ولا سنتين يعني طلب على الطاقة النمو نتاعو 5% و6%. أنا كي نشوف عندي قوة مركزة 6000 ميجا نعم 5% 600 ميجا قوة كل عام معناها يلزم ستيك تبني محطة كل سنة 300 ميجا
0: وهذا ممكن هذا؟
4: هذا توا هنا ستيك عملت طلب عروض في برج العامري وثم زوز محطات أخرين جايين هذا يمشي مع برنامج اللي مش تحكوه فيها تو الطاقات المتجددة.
0: أيوة.
4: استبني محطة لو مش تلقاها في اللي تلاش موجودة تمشي الحانوت تقولوا أعطيني محطة. زما مينيمو كان اليوم تعمل طلب عروض أقل شيء 3-4 سنين معناه يزبنا نصمه في سيف 27 سيف 28 سيف 29 هو يلزم أولا السيكوريتي مع دولة شقيقة الجزائر وليبيا ربما حتى ليبيا إن شاء الله ربي معناها يعاونهم
0: يهدي سرهم
4: يوفروا خاطر هما وقع لهم البلاك اوت. ثانيا لمن تنبت ثم محطات تابعة للإنتاج معناها البيانة تاع الشبكة والمحطات اللي مش قاعد تنتج 100% هذوما الأولوية والسريعة. وثانيا يواصل ستيك في الشراءات تاع المحطات الجديدة باش نمشيو توا للتسريع اللي احنا في المنبر نتاعنا في الصالون نتاعنا في تسريع الانتقال الطاقي لانه تركيز كما شفتوا توا انتوما في تطويل مشروع هذا النرويجي التركيز نتاعو في 15 شهر نصف المسافة على الطاقة الكلاسيكية.
0: بلي عندي سؤال هنا وحتى منير باش يتفاعل معاك سي علي ستيج معناتها وضعيتها المادية صعبة. ستيج حاليا عندها برشة ديون عندها معناتها مدخلات لدى البنوك والكل ولكن الشيء هذا ينجم ما يسمح لهاش باش تستثمر. أول حاجة هنا يقع الالتجاء ممكن للشركات الأجنبية الكبرى. يطرح سؤال آخر هنا على سيادتنا التقية علاش ديما نضطروا انه المستثمر في المجال التقي يكون اجنبي علاش ما نجموش نعملوا احنا استثمارات تونسية منير؟
1: هو لانه مكلف وتحتاج الى تقنيات وتحتاج الى خبرات. الاستثمار المحلي هو استثمار تقريبا اذا كان باش نتفائل برشا نقول النجم يكون متوسط في مجال انتاج الطاقه او الطاقات المتجدده
0: من الشركات الكبرى. لو كان نقع اصلاحها
1: لا وضعها الحالي يفرض انه امكانياتها الاستثماريه محدوده وهذا يتطلب فتره من الاعداد واعاده تصور لانه ستيك موجهه كل استثماراتها في الفتره الحاليه والقادمه ربما الى صيانه المحطات الى تركيز محطات جديده بالطاقه التقليديه. المطلوب ان نمشي في الطاقات الجديده من خلال هذا الاستثمار سواء استثمار من خلال لزمات لمؤسسات وشركات كبرى في المنطقة أو كذلك في الاستثمارات البسيطة والصغيرة اللي هي أيضا عامل مساهم. أو صحيح يزمك يكون عندك شركة كما شركة نرويجية تأسس محطة وتبني محطة واحد كذا لكن معاها فما مستثمرين توانسة صغار يلزم الأخذ بعين الاعتبار هذوما ويلزم أيضا تشجيع المواطنين على تغيير العلاقة مع الطاقة الشمسية وهذا يحتاج إلى إعادة تنظيم القوانين وتسهيلها وتوظيفها ومنع يعني ما نقولش منع الاحتكار ولكن منع المونوبول اللي ماسك هذا الأمر إلى درجة أنه المواطن ولات بالنسبة ليه مزعجة الحكاية.
0: تفضل سي علي. هو في نهاية الأمر سؤال علاش الاستثمار يبقى في الطاقات ديما حكر على الشركات الأجنبية الكبرى وهل هذا ينجم يضر بستيج الشركة التونسية ولا لا؟
4: لا لا بالعكس. أنا حبيت نعرف حبيت حتى نعطي مقترح.
0: تفضل.
4: تفضل. الوضعية المالية تاع ستيج نحسب استثمر صحيح فهمت؟ وعلاش السياق وصلت لها الوحدة؟ كل مجلس الإسلام إذا تنفع أنا السياق تحقق في ورطة كما تقول كانت السبونسيون تدعيم الكيلواتور الكلفة تاع الإنتاج تاع السياق تقريب 500 مليم الكيلواتور
0: ساعة.
4: المواطن والصناعي يتعامى في بعضه المعدل للسياق تبيع 290 معناها ثم 210-220 مليم دعم دعم تدفع الدولة لكن الدولة مش قادرة تخلص تقريب السياق وتتحمل فيه السياق الغاز السياق باش تنتج كيلواتور كيلواتور يفات 300 مليم بل ما يطلع على السعر البريد كان الكيلواتور يستنف على السياق 300 مليم حرقان غاز برد والمواطن يشري فيه بسعيد والمواطن البسيط اللي مثاليك شبانس يشري فيه بثمانين فرنك دعم كثير من الكهرباء وزد على ذلك المؤسسات والجماعات الإسلامية الخواص انتم قادرين يخلصوا في الفواتير العجز في اللي بايمون
0: مين جاي
4: 6200 مليار رد بالك 6200 مليار تعرف قديش تبنيها من المحطة هذا
0: قديها
4: ها المحطة 300 مليون أورو ألف معناها مليون أورو مليار معناها مليار دينار 6000 مليار 6 محطات كبيرة كما في رادس وفي سوس
1: وهذا يحقق لنا نوع من التوازن في السوق
4: في طهرات نذكروها مراهما ما ما ما ما نقولوش راهو استيك منحملو هاشي المسؤوليه الكبير وزيد الدعم كيلواتور دعم كبير يلزم اسلاح يلزم نحبو الشركه نتاعنا تكون تربح الفلوس توا هنا صار كبير اليوم نضبط على الاستثمار الاجنبي الاستثمار الاجنبي هو بشي منعنا اليوم كنشوف سكاتيك النرويجي ذكرت اسمه والشركات الاخرى اللي اخذت اللوزنات تعرف قديش يبيعوا الاستيك 95-100 مليم كيلواتور مش قلت لك أنا قلت ننتج 500 ريك الفارغ
0: خاطر ثم شكون يقول معناتها أنه اللزمات نظام اللزمات شكل من أشكال الاستعمار الطاقي سي علي شنو رأيك
4: المحطة تول استبناء في تطاوي هكا ولا لا هو كيزات كتاب نرويجي رو حد يجي على قلب يقول لك كان عملت محطة واستثمرت تقريب 300 مليار هكا ولا لا تقريب تكواسيس أكثر من 60 مليون 70 مليون أورو دي 300 مليون دينار تونسية غادي هذاك ليريس خاطر هو بناء المحطة ستيك تجي فاتورة لازم تخلص ديبوزون ستيك ما خلصتوش
1: بالضبط
4: فيها هو تبري أن كرون أون بليس هو الأجنبي وصل باش يعطاه 100 فرنك كيلواتور ولا 100 دور ولا قداش كان تحط تونس يلتجي البنوك المحليه هنا ويعمل مخطط نجم نقول لك التونسي راه عندهم قدره راه التكنولوجيا والكفاءه عندهم القدره التنافسيه والاستثماريه لاكسي وفينانس في تونس ياخذ قرض ب 10% والأوروبي يقو فيه ولا الأمريكاني ولا الياباني 2.7 ولا 2.5
0: فرق كبيرة
4: إيش هو يوصل كيلواتور 100 مليم التونسي يقول لك 200 مليم
1: ما نجيبش إلا 200 مليم بالضبط
4: إلا 200 مليم وشكون خسر احنا خسرنا الكونتريبيابل الستيك تخلصوا 200 مليم هكا ولا
0: غير
4: والستيك منين تجيب الفلوس كان عندها مو تجيني أنا ناخذ لامبو من عندك أنت
0: من الأداء
4: نعم نرى بينا الكيلواتور يرخص لكم أبريتو وشركات الأجنبية هذا اللي يستفد كما عندنا الاكسبيريونس تاع القروان المنبسط الثاني تاع الملكة الإماراتية هذه أنا مستثمر إماراتي ما يبناه التوانسة معناها الـ EPC شركة صينية يعمل 90% من المهندسين والفنيين كلهم التوانسة كيف تشوفون في تطاوين التوانسة راهم مش يبني فهمت
0: كان لجينا من شوية مع سيد معتمد سألته على إمكانية التشغيلية للمشاريع هذه
4: إمكانية كبيرة معناها تشغيل كبير ما كانت الدراسات تنسية لي زونتربريز دو سي جيني سيفيل تاع الاسلام الوحده توانسه
1: توانسه
4: نعرفهم مدام بن حميدان كنا نحكيو ديما معناها هي كل اللي نتعاملوا مع شركات مناوله تونسيه الشركه الام لي بي سي نجم يجيبها من الصين ولا يجيبها من دوله اخرى
0: مي
4: الشركه اللي مش يشتغلوا اليوم حتى التوانسه وهذا مهم جدا التوانسه مش تولي عندهم كبره يبدأ إكسبورتي إلى أفريقيا يمشي المغرب يبني محطات أخرى في تونس أذكرت أنت قبيلة للريجيم بوتوريزاسيون هو اللي تاع السريع الصغرى دو ميجا توا كل اللي يبني فيها متونس خذاو الكبرى المشاريع هذه
0: ما عادش عندنا برشا وقت سي علي نحب نحكي شوية على ما نعرفش تسمع فينا سي علي واضحة
4: أنا مش نعطيك على الاستثمار
0: هذاك هو قداش عندنا بالساعة قداش عندنا من شركة احنا في تونس في مجال الطاقات المتجددة سي علي تعرش
4: احنا في غرفة وكل اجتماع وكل الجمعيات المهنية أكثر من 800 شركة
0: 800 شركة
4: هذا مع الثلاثة عندنا أكثر من 30 مكتب دراسات تقريبا أكثر من شركة معناها تاع بي تي بي الترافو بوبليك اللي تشتغل في هذه دونك عندنا شركات تنتج في المحولات دونك عندنا نسيج اقتصادي وصناعي متوسط أنا حبيت نقسم اثنين قلت الاستثمار والاستيك ما تنجمش تستثمر ما تنساو اللي راهو عند القانون أول قانون للخوصصة في الانتاج الكهربائي وقع عام 96 وقعت بناء محطة رادس 460 ميجا اللي كل لسب المزاح وخرجت الشركة اليابانية ماروباني كانت تستثمر هذه وتبيع في ستيك وثم وقع ترانسفير للتكنولوجي والمحطة ولات ملك ستيك نقول في الوقت هذا اللي ستيك ما عنديش إمكانيات ولا صعيب توصل الكريدي عديتو لانتيريون بروسيسيونيل لانتيريون ليش ما تعملش محطات بالطاقة الكلاسيكية بالغاز ستيك توفر غاز وتعمل أنا أطفال أبروجي وجو شركات أجنبية يستعمل وتو تبدأ عندنا محطات في عامين ثلاث سنين تبدأ تشتغل وستيك كيلواتر هذايا مما يمكن الستيك باش ما تحطش الفلوس نتاعها الكل في بناء المحطة أنا رأيي وهذايا كقديم أنا اختيارها نمشي سيغ دو فولي محطة كلاسيكية القانون الموجود عم تتفعلو وأون باراليل شركات كيما ستاتيك اللي عاملة التطوير يعملوا أبيلو بروجي ندخلوا فيه التخزين رد بالك التطوير ما فيهاش تخزين تقريبا ندخلوا فيها التخزين لأنها لبيك
0: هي مسألة التخزين اطرحت في الصيف هذي
4: يلزمها توا هو في المنبر نتاعنا في الصالون نتاعنا بتجدوا ركزوا برشا على التخزين قبل بتكونوا اللجنات كل فيها محطات كبيرة تاع تخزين ومش فيها محطة كبيرة في قبل في بازمة فيها 350 ميجا تعملها كيف كيف مستثمر وقاعة بيلو بريزيتا وقاعدين في فرز العروض وفيها محطة كبيرة تاع تخزين تخريب 540 ميجا وتر معناها دي كوب كونتينر دي كونتينر الكبار الحديد 40 كبار تقريب مئات اللي كونتينر يو فيهم البطاريات هذوما لتخزين الكهرباء. أنا يلزم توا الستيك دولة وزارة الطاقة والصناعة اللي البرنامج تاع الوزنوك هذا يلزم تدخل التخزين هو توا السومة يتكلف التخزين والطاقة الفوتوضوئية أكثر من كلفة تاع الستيك 500 مليم لما تدخلها في الوزنوك لأنه في وقت البيك وقت الذروة في الليل يقطع حسنة الليل رقم كان شفتوه هنا في تونس الشمس مش موجود هو تطويل قص زين نهار في الليل نعمله على الغاز نعمله على البطريات أنت
0: صحيح على كل اللي كنت تحكي فيه الكل سي علي باش يكون معناتها وغيرهم باش يكونوا في الصالون الدولي للانتقال الطاقي في الدوره الرابعه نهار غره اكتوبر واللي هو موعد تقريبا يظهر لي اكبر تظاهره في القطاع في تونس وشعاركم السنه باش يكون الاستثمار والابتكار للتسريع وثلاثة أسطرة تحت كلمة التسريع في الانتقال الطاقي خطر احنا ديما مشكلتنا مشكلة وقت سي علي لكن حتى كغرفة قاعدين تنشطوا قاعدين تقدموا في مقترحات وثم مبادرة بيا برشا قاعدين قدمتوها سي علي، كان تعطينا عليها فكرة.
4: هذه بعزادة وقت مبادرة هذه قلنا العجري في نتيجة عشتين متأتي مني متأتي من التدعيم الكيلواتور وستيج عاملة تقريب أربعة معناها كاتر ترانش البيمون الفاتورة نتاعها اللي يستهلك أكثر أقل من 100 كيلو في الشهر أنا 1200 كيلو واتر لازم يخلص من 50 ل 95 تقريب ملي من الكيلو واتر معدل 80 ملي الكلفة كما ذكرنا قبل 500 ملي دونك في المواطن هذا استيك تخلص عليه في الكيلو واتر 400 فرنك 400 ملي قلنا هذوما الشريحة تعطي فكرة قريب عنا 3,500,400 ستيك مليون منهم 25% هذه الشريحة اللي يستهلكوا أقل منا احنا المقترح يعني قلنا عليه المواطن هذا يدفع خلي نعطيه منظومة بلاش تتكلف 2000 دينار فيها وحدة شمسية تاع 600 كيلو 700 كيلو فيها معناها العكس يسموه لونديلور الانفرتر ميكرو انفرتر وهذيك لا بروتيكسيون مع العداد يتربط في الشبكه يتكلف ب 2000 دينار هذا ستيك بما انه هو يتكلف تصرف عليه ستيك الكيلو واتر 400 ملي وهو يستهلك 1100 في العام تقريبا 400 دينار معناها تدعيم في العائله
0: ايش رايك منير في المبادره
1: هو شوف طبعا كمبادره نجم تتناقش الاشكال وين انه يلزم في نظره كامله واستراتيجيه وتصورات يلزم فما اتفاق لانه الامر مربوط بالدعم مربوط بتصورنا للمؤسسات العموميه مربوط بالعلاقة مع الأجيال المقبلة لأنه مربوط أيضا بالعلاقة بالآخر فكله يلزم البحث فيه نقاش فيه لكن المطلوب زاد أنه نسرعه في النقاش لأنه المشكلة الكبيرة توانسة وقت اللي نعملوا لجنة ولا نحلوا
0: دباء أو شيء ما
1: نهريوها بالنقاشات لدرجة أنه ننساو الأصل ونبعد عليه يعني المبادرة من الممكن لكن النقاش فيها يجب يكون بسرعة
0: ليش كون قدمتوها المبادرة سي علي؟
4: قدمناها السيد الوزير للتجهيز والصناعة والطاقة قدمناها بهذه
0: ثم تفاعل ثم تفاعل معاكم
4: تفاعلوا فيه في الصالون هذايا إجاب طيب لأنه كما ذكرت لك أنها الكل فانتاحها 400 دينار يربحوا في كل مواطن دولة تقوم على 5 سنين 2000 دينار هو ذي كفتة على السيستيم معنى هذا دولة صالة بصندوق الانتقال الطاقي لفيه في وكالة تحكم في الطاقة تنزم تحطها بذي استيج المنظومة تخلص ريثم أكل الدعم اللي عملته استيج هذا في 5 سنين مش يرجع هذا
0: واضح
4: اون فوا 400 دينار 2000 دينار لو بري دي سيستيم
0: شكرا سي علي شكرا
4: منعمله تبعتني عندنا تقريبا من 800 ألف شركه قلت
0: واضح شكرا لك سي علي اكيد هو موضوع مهم برشا وباش نرجعوا له اكيد ان شاء الله لمتابعه الصالون احنا وكل المخرجات نتاعو شكرا لك سي علي الكنزاري خبير دولي في الانتقال الطاقي ورئيس الغرفه الوطنيه لتركيب وصيانه المعدات الفوتوضوئيه شكرا منير شكرا لكل الزملاء نتقابلوا ان شاء الله في موعد اذاعي قادمه في امان الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. نظرت اليوم المحكمة الابتدائية بجابس في جلسة جديدة في القضية المتعلقة بالشكاية المرفوعة من قبل المجمع الكيميائي التونسي إثر اعتصام سلمي لعدد من شباب الجهة سنة 2020، وتم تأخير القضية اليوم 14 من أكتوبر القادم للمفاوضة والتصريح بالحكم وفق ما أفادت به الزميلة هند رزق. في إطار برنامج التوسع في زراعة الأعلاف المروية بتطاوين، التهمت مؤخرا بديوان تربية الماشية بالجهة ورشة عمل للانطلاق في تنفيذ برنامج التوسعات في زراعة الفص الجبسية بحضور المديرين الجهويين لديوان تربية الماشية بكل من تطاوين ومدنين وجابس في سياق الاستئناس بتجارب عدد من الولايات بالإقليم الخامس. ينظم مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة نسخة ثانية من جولته الجهوية لسنة 26 و2000، والتي تشمل 4 محطات بجرجيس والكاف والمنستير وقفصة، للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. وتنطلق الجولة يوم 28 من سبتمبر الجاري من مدينة الكاف، تتواصل يوم 6 أكتوبر بالمنستير ويوم 22 أكتوبر بقفصة، وتختتم يوم 23 أكتوبر القادم بجرجيس. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم رسميا المنصة الرقمية، منصة إدارة العمل، الموجهة أساسا إلى متفقدي الشغل ومصالح تفقد الشغل، وذلك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. دوليا استشهد اليوم 4 فلسطينيين فيما أصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار صهيونية استهدف مناطق عدة في قطاع غزة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن محادثة مثمرة جدا حسب وصفه جرت بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في نيويورك، مشيرا إلى أن أحد اللقاءات استمر نحو 3 ساعات، وأكد أن محادثات أخرى ستجرى في المستقبل القريب جدا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي،
4: عسلامة مدام.
3: مرحبا،
4: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قابلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
5: إن شاء الله.
4: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايش. امشي امشي امشي في الفضاء، كل امشي في الفضاء، حاوشوا امشي امشي امشي.
3: زينب اخدم معاهم،
4: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
3: يلا
4: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
6: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى 1000 سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.
8: قبل ما يوفى سبتمبر،
9: قبل ما يوفى سبتمبر،
8: الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر كافة المضمونين الاجتماعيين أنه 30 سبتمبر هو آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة العلاجية. أما المنخرطين الجدد اللي قدموا في مطالب اختيار منظومة العلاج الصحية لأول مرة لدى الصناديق الاجتماعية، فضروري يسارعوا بتسوية وضعياتهم واستخراج بطاقة العلاج الخاصة بهم. الصحة هي رأس المال،
9: الصحة هي رأس المال.
0: إذاعة تطاوين، منكم
5: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

0: شؤون تربوية.
1: شؤون تربوية.
0: شؤون تربوية مع فوزية ضيفلة.
2: السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا، مرحبا بكم إلى هذا العدد الثاني من برنامج شؤون تربوية اللي يبدأ توا ويتواصل على امتداد ساعتين مع جملة من الفقرات والضيوف والاستضافات والمواضيع المختلفة اللي بتبيع ديما ما تخرجش عن نطاق أسوار المدرسة والمعهد والإعدادية والجامعة أيضا. فمرحبا بكم الناس الكل، تنجموا إذا تحبوا تتفاعلوا مع مختلف ضيوفنا، خاصة الضيوف اللي نجموا يقدموا لكم خدمة وإلا يجاوبوكم عن استفسار في مختلف المواضيع اللي ربما باش تكون حاضرة معنا اليوم

التخصص هذا، يعني خاصة المدارس اللي يعني تصير أمامها للأسف الشديد أحيانا حوادث، ما ثماش أمامها مخفضات سرعة أو ربما زاد حتى في طرقاتنا، يعني برشا سرعة وبرشا يعني عجلة لا نعرف سببها، يعني تتعدى الكهرباء فيسع يعني كيفاش التلميذ والطفل الصغير نجم يقص الكياس في الظروف هذه؟ إن شاء الله كلهم يكونوا في حفظ الله ويوصلوا سلامات إلى مدارسهم، ولكن أكيد التوعية لازمة. إذا عندكم ملاحظات في هذا الخصوص نجموا تتواصلوا مع ضيفتنا اللي بتكون ضيفة ثانية. أيضا اليوم سنتحدث عن القروض والسكن، وسنستضيف مسؤول من ديوان الخدمة الجامعية بالجنوب. ثم أيضا في الساعة الثانية عندنا فقط عقل سليم جسم سليم، تحكي عن الاضطرابات الحركية والنفسية لدى الأطفال ولدى التلميذ بطبيعة. وأيضا اليوم باش يكون معنا أستاذ سيتحدث عن ربما وقفة احتجاجية نفذها أساتذة نظرا لظروف السيئة نوعا ما اللي انطلقت فيها الدروس في المعهد اللي باش نستضيفوه، ولكن هذا معهد ربما للأسف زاد ينجم يكون صورة عن برشا معاهد وعن برشا مدارس لم تسر فيها العودة المدرسية كما هو مطلوب وكما هو منتظر. هذا هو شعدنا تقريبا اليوم مستمعينا، مرحبا بكم. إذا تحبوا تتفاعلوا إذن فيصل شوشان في استقبالكم على 75-800-79-900، مرحبا بالناس الكل، ومرحبا أيضا بزميننا على الأجهزة التقنية هادي الغريبي. خلينا نسمو أول نغم ثم نستقبل ضيفتنا الأولى في حصة اليوم من شؤون التربوية.

0: تحية أولى جدكم من الصباح زقف يا شباب، تحية لكل الشباب، تحية لكل الناس اللي تسمع فينا وين وإلا مهما كان عمرها، يعني تحية لهم الكل. وطبعا نحن تو باش نحكوا على التربية والأسرة والتربية والتعليم، والأسرة متكونة من أجيال عديدة متفاوتة في الأعمار، وإحنا توا باش نحكوا على مفهوم التربية وحضور التربية في مجال التربية والتعليم، وكيف أنه وزارة بأكملها اسمها وزارة التربية والتعليم، ويعني حتى التربية تجي قبل التعليم، لأنه كما باش نشوفوا مع ضيفتنا التربية أهم ساعات من التعليم.
1: تربية وتعليم.
0: هذه إذن فقرة قارة إن شاء الله بشترافقنا في هذه الشبكة، وحبيت نحيي السيدة نسرين البرجي الاستشارية في التربية والأسرة لأنها معنا ولأنها ستقدم هذه الفقرة، فتحية لها، رحبوا بها مدام نسرين. أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: يعيشك يا مدام سرين. إذن قلنا التربية والتعليم، التربية تأتي أحيانا قبل التعليم، هيك ولا يا سيدة سرين؟
2: نعم. في البداية نحب نشكرك ساعة أول حاجة على الاستضافة، وثانيا نحب نقول لك هي في الغالب دائما تكون التربية قبل التعليم. يعني احنا الأساس دائما ننطلق منه هو التربية، أي هي الدار. طبعا نجد نوضح هذا عن بعض إن شاء الله أكثر فأكثر. لأنه التعليم من نجم نعلم صغيراتنا ونمدهم بالمعلومات كما يكون الأساس صلب، وغادي ونجم نبني يعني على أساس وعلى قاعدة ثابتة.
0: إذن اليوم باش نحكو سيدة نسرين عن كيف تتوزع مهمة التربية بين الأسرة والمؤسسة التعليمية. احنا وقت الأسرة تسلم ابنها إلى المؤسسة التعليمية مهما كانت، يعني سواء كانت روضة، تحضيري، كتاب، مدرسة، في أي مراحل الدراسة، ربما ساعات الأسرة تتخلى نوعا ما عن مهمة التربية، وإلا تخلي جزء من هذه المهمة تخليه للمؤسسة التربوية، يقولك توا يتربى وسط المدرسة أو وسط المؤسسة اللي باش يمشي لها. فحبينا اليوم نبدو من تحديد المهام سيدة نسرين، يعني التربية شكون المسؤول الأول عنها؟ أي هيكل مسؤول أولا عن التربية؟
2: نعم، في البداية أكيد جدا أنه التربية المسؤول الأول عنها هما الأسرة، يعني الأم والأب. ولكن ديما نحبوا نوضحوا نقطة مهمة جدا، البو والأم اللي ربي سبحانه وتعالى رزقهم بصغيرات، هما قديش مستعدين باش يربيوا الصغير هذا. يعني كما احنا تماما نحضروا للزواج وحفل الزواج ومستلزمات العراس، بل كل امر طيب وان شاء الله ربي يفرح الناس الكل. ولكن زعما الاثنين هذوما اللي قادمين على مشروع الزواج ومؤسسة هذية قديش يعرفوا على التربية؟ يعني حضروا رواحهم بمعنى انه ربما قراوش كتاب في التربية، او ربما سمعوش فيديو، ولتو احنا نعرفوا في زمن الانترنت كل شيء متوفر من المعلومات، بركة تبدأ عنا الرغبة إنه نحب نطوره من أنفسنا ونحسنوها. فالوالدين الاثنين اللي قادمين على الزواج يلزمهم زادة يعطيوا من وقتهم في فترة الخطبة خاصة، يحكيوا بعضهم في الهدف من وراء إنجاب الأطفال، وراهو ربما قد يبدو الأمر غريب هنا شوية، ولكن راهو أمر مهم جدا. ثاني أمر في مراحل التربية، وعليش كل مرحلة يجني نحترمها، ويعني شنو خصوصيات كل مرحلة، وأنا كولي شو لازمني نستعد باش نتعامل مع المراحل الثلاثة ربما اللي في التربية، خاطر الطبيعي انه راهو التوازن في الحياة هو الأصل. يعني كي نحكيو حتى على الإيجابية مدام، راهو الإيجابية لازم نوضحوها، خاطر ساعات جات العادة ان نحكيو على التربية الإيجابية ونحكيو على التربية الذكية، هذا كله راهو جعنا شوية وقلنا لا، راهو نحكيو على التربية الصحيحة. التربية الغلطة والتربية الصحيحة، التربية اللي لازمها تكون موجودة من غير ما نذيو نفسية صغيراتنا، من غير ما احنا كوالدين يعني نتقلقوا ربما ونفهموا دورنا، كما قلت مدام نفهموا دور كل طرف فينا كأب وكأم، وشنية حدودنا مع أبنائنا في كل مرحلة منها من المراحل.
0: نعم، يعني هو كما كنت تحكي سيدة نسرين، يعني ساعات الإشكالية إنه احنا ربما انت مشيتي بالمهمة، المهمة التربوية لما قبل الزواج لفترة الخطوبة والتعارف، وهذا اللي المشكل ما نطرحوش، يعني ما نعرفوش إنه تلميذ اليوم والإخلالات اللي نشوفه فيها في مدارسنا اليوم راهي النتيجة لرؤية للتربية كانت قاصرة، ربما نسيت المهام الموكولة للأب والأم. فتنجمش تقول لنا بما أنك استشارية وخبيرة في الموضوع هذا سيدة نسرين، أنهي الأشياء اللي في التربية اللي يكونوا الأب والأم واعيين بها، وأنهي اللي يغفلوها ويظنوا أو ما عندهمش وعي أنهم موكول ليهم أنهم يحضروا ابنهم باش يكون إنسان متربي وبالتالي يكون تلميذ نهار آخر يعني ما يعملش ربما إخلالات تخلي الناس تقول ثم خلل في العملية التربوية اللي كانت في الأسرة قبل مجيئه أو قبل أنه يوصل سن الدراسة. وين يعني يكونوا واعيين أكثر الآباء والأمهات، وين ربما بحاجة لأنهم يعرفوا أنه هذا دورهم الموكول ليهم؟
2: نعم، هو أول حاجة على الخونا ملو لازم يفهم كل مرحلة بالخصائص نتاعها، خاطر صغير في مرحلة الأولى هي هو في مرحلة التعلم. يعني مثلا أنا ولدي من يعني مليت ولد حتى 6 سنوات ما قبل التمدرس نجي أنا أقول ولدي يغلط، ما نجيش نحكي عليه نقول ولدي يغلط، ولدي يتعلم، بقي ولدي يتعلم، يعني هو في مرحلة اكتشاف وأنا اللي باش نرجعه للطريق السليم. ولكن الأسلوب اللي باش نعتمده أنا وأنا نصلح في ولدي هذا هو المهم اللي لازمنا نحكيه فيه. زاد على ذلك القدوة الحسنة، لازم أنا كأب وكأم زاد ما نجمش ننصح ولدي ونعطي يعني بعض الأوامر أو بعض يعني الكلمات اللي تنجم تضرب ولدي مش تقدم به، وأنا نعمل العكس تماما الفكرة اللي نحب نوصلها لولدي، يعني القدوة الحسنة. فعلى هذا مثال أيضا وبسيط جدا قد نعطوه ببعض النعود، كما يعني أنت مكش صادق، أنت عملت غلطة فلانية، يعني من غير ما نعرف اللي الوليد أو بنتي أو ولدي ما وصل لعمل يعني الغلطة هذيك أو المرحلة يعني درس هذيك اللي هو قاعد يتعلم من خلاله إلا ما هو ما يعرفش بالحق، ما يعرفش. ساعات نظلموه احنا الصغيرات في مرحلة أولى، ما نعطيهمش المعلومات اللي لازم ياخذوها في المرحلة الأولى، ومن بعد احنا نلوموهم ونعاقبوهم خاصة، وربما البعض منهم يتعرض للعنف اللفظي أو المادي اللي يخلي عندهم بعض أثر يعني سلبي وينجم فيما بعد يتطور أشياء أخرى. واحنا رانا مانيش احنا مع الحزم، الحزم والرحمة الاثنين مع بعضهم، احنا ضد الدلال الزايد وضد أيضا انه إنسان يكون عنيف ماديا او حتى لفظيا مع صغيره. فالوسط يعني الحزم مع الرحمه هم اللي هي الطريقه اللي نحبوا نعتمدوها في تربيتنا لوليداتنا. اما احنا ما نجموش نقدموا هذا اختي كان ما نكتسبوه، كان ما نتعلموه، كان ما نطبقوه على انفسنا اولا وعلى الناس المحيطه بنا باش نجموا ننجحوا مع صغيرنا.
0: نعم، نكونوا القدوه الحسنه بطبيعه. نختم معك سيده نسرين، ربما كيفاش الاخطاء التربويه اللي تعملها الأسرة خاصة في عمر مبكر كما كنت تحكي حتى في طريقة التربية، كيفاش نجم تنعكس على عليه فيما بعد كتلميذ؟ يعني شنو أهم تمظهرات الأخطاء هذه في سلوكه كتلميذ؟
2: نعم، مثال أنه يعطيني معلومة يتضرب عليها، ما نثبتش أنا كولي صادق وإلا لا وغير صادق، نجم هذه يهزها معه للمدرسة فيما بعد ويكبر ولي يخافي ولي يخبي وبعدك ينعطوه بالكذب
0: يولي يعني نجم يخاف حتى من المشاركة في القسم مثلا.
2: نعم نعم، واحنا نعرفوا الصغير من 3 سنين يبدأ يتسائل برشا، وساعات الأمهات يعني تبدأ تتشكى ولدي ياسر يسأل يعني اللي يقلقني. في الحقيقة كان المرحلة هذيك انت على الصغير اللي يسأل ويتسائل إذا احنا ما عرفناش ناخذوه بطريقة سليمة وجاوبناه حتى كان معلومة ما نعرفهاش أنا مثلا نرجع له فيما بعد ونجاوبوا عليها، إذا المرحلة ذيك أنا ما احترمتهاش باش يهزها معاه لمرحلة التمدرس باش يولي يخاف يرفع صبعه، يخاف يسأل ولا يخاف كي يطرح عليه سؤال، ما عادش ينجم حتى يتعامل مع بعض الأسئلة في الامتحانات وتبقى معاه للأسف سنوات وسنوات. فاحنا راه كل مرحلة يمر بها ولدي لازم نفهمها باش نعرف نتعامل معاه بطريقة سليمة باش من بعد الأثر يكون طيب، والرحلة متاع التمدرس ورحلة الحياة تكون أبسط بكثير مهما اعترضنا من تحديات من بعد نجمو نعالجوها ونجمو نواجهوها. الغيرة مثلا، الغيرة تبدأ من الدار بالأخوات، من أشياء بسيطة. إذا أنا ما عرفتش النصف ولدي بطريقة سليمة إنه راهو طبيعي الاختلاف، راهو عادي، لا مانيش كيف كيف، راهو محبتكم هي دي واحدة، ولكن سبحان الله فما اختلاف بيناتنا. يبدأ هذا من الدار نفس الطريقة باش يهزوها معاهم للمدرسة. إذا من بعد يغير من اللي جاب معد خير منه بالفاصل، أو يغير من اللي يقتل في الطاولة الأولى علش هو وعلش مش أنا. يعني ربما تفاصيل بسيطة احنا ما نعيروش أهمية، ولكن راهي فيما بعد بين مشكل في المدرسة مع بعض التلاميذ. على هيك ديما نحب نأكد اللي التربية ديما تبدأ من الدار.
0: نعم نعم، واضح جدا سيدة نسرين. اليوم ربما حطينا الموضوع في إطاره، وشفنا قديش مهمة الأسرة حتى تهيئ الإنسان اللي باش يعيش في المجتمع، سواء كان تلميذ أو فيما بعد عنصر فاعل في المجتمع. إن شاء الله على امتداد الحساس أستاذة يعني نواصلوا في تفكيك الموضوع هذايا، ونشوفوا خاصة المشاكل اللي مربوطة بالتربية ومربوطة بانتماء التلميذ للأسرة، وكيفاش ربما تظهر في المدرسة وفي المعهد وفي كل مؤسسات التربوية. يعطيك الصحة سيدة نسرين البرجي، شكرا لك. شكرا. يعطيك الصحة. نواصلوا ديما مع الأنغام، بعدها باش نكونوا مع الجمعية التونسية للسلامة المرورية بتطوين، نحكوا على حملة تحسيسية نظمت مؤخرا، وأيضا مشاريع الجمعية في الأيام القادمة ديما في علاقة بالمؤسسات التربوية.

0: دي مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم في الاستماع الى برنامج شؤون تربويه. باش نحكوا توا كما قلت عن السلام المروريه وما احوجنا للسلام المروريه امام مدارسنا وامام معاهدنا ومؤسساتنا التربويه وفي كل طرقاتنا. اكيد يعني سلام ان شاء الله نرجوها للناس الكل. اذا سنستقبل مع بعضنا سيده عائشه العمري رئيسه الجمعيه التونسيه للسلام المروريه بتطاوين. سيده عائشه اهلا وسهلا مرحبا بك.
1: اهلا مرحبا بك. الله يبارك فيك ومرحبا بحضورك.
0: شكرا لك يعطيك الصحة. إذا نظمتم مؤخرا سيدة عائشة حملات تأسيسية بعديد وعدد من المؤسسات التربوية بتطاوين. كان تحكينا على الحملات هذه وين كانت وشنو على شنو ركزتوا خاصة؟
1: بالطبع يمكن الحديث عن العودة المدرسية في إطار السلامة والأخلاق المرورية. من أهم هو المحاور أن تحسيس التلاميذ والأولياء بقواعد السلامة والأخلاق المرورية في يوم العودة المدرسية. هي أن مدارس مشينا للمدارس مدرسة فرحات حشاد ومدرسة برقيبة 20 وارث قلب إسماعيل والحي البر والمعهد أبو القاسم الشاب.
0: حاولت تنوعوا في المؤسسات التربوية في في أماكنها وفي حتى في المستويات التعليمية يعني.
1: إيه شدينا معناها على مدار المكاتب. أنا مكتب الجنوبية حي البر وهذا أبو القاسم الشابي. جنوبية فرحات حشاد وغادية وبرقيبة. والشمالية 20 مارس وقلب إسماعيل.
0: وين كانت بالضبط يعني الحملة داخل المؤسسات وإلا خارجها سيدة عائشة يعني؟
1: كانت الحملة داخل المدارس. لأن احنا أعلننا عليها قبل من عودة المدرسية واخذنا ترخيص من المدارس التربية من المندوب
0: نسقتوا معاهم يعني
1: نسقنا معاهم ما عندنا حتى إشكالية.
0: كيفاش كانت الحملة يعني كيفاش اعتمدتوا شنو الوسائل اللي اعتمدتوها حتى تروجوا لهذه النصائح المرورية والأخلاق خاصة يعني الأخلاق في قصان الطريق وفي التصرف أمام المدرسة وبرشا حاجات يعني ربما التلامذة يحتاجوا للنصح فيها. كيفاش كانت وسيلتكم سيدة عائشة؟
1: يحتاجوا لهذه النصيحة ولكن هو بمناسبة العودة المدرسية أن كان التلامذة معناها الوقت هذاك حتى في زي مش زيهم هم وداخل معاهم وحابين يلبسوه معناها يزيدهم نشاط أكثر وشجاعة ويحسوا أن بالعودة متاعهم فيها فرحة وفيها هذه. أول حاجة أن احنا لبسناهم الزي وصوروا هذاك كيات عملوا توثيق
0: لبستوهم كالدرسارات كما نقولوا يعني
1: كالدرسارات
0: بالألوان زاهية يعني كالألوان اللي
1: زاهية اللون الأصفر
0: للانتباه هذه خاصة.
1: أخذوا معناها عندنا ملصقات زاد عملناهم في المدرسة فيها نصايح وهذاك كل مدرسة نعمل فيها حاجة هكا كتير وإن شاء الله بحول الله إحنا ناويين على نوادي وناويين على معناها تشجيعهم أكثر وكانوا فرحانينهم حتى المديرين وكل كانوا فرحانين بينا ما عندنا حتى بالنسبة معناها النشاط البرة أن ما نجموش نعملوا نشاط لخطر وقت ما زال فوضى شوية الفوضى السينما فماش ما هناش حاجة كل منظمة مع الشرطة معناها واقفين معانا ما لا استمتعنا احنا الحمد لله ما هناش فوضى
0: سني لاحظتوا انه ربما كالفوضى متاع سيارات وكالفوضى المرورية انقص شوية من الاعوام اللي فاتت هيك
1: نقصت شوية والفوضى هيك كانت الاولياء والتلامذة وحالة انا كانت وصلت نعم نول في مدرسة طيب المهاري حالة فوضى كبيرة ياسرة.
0: أي ربما يعني ثم
1: الحمد لله برشة فوضى ما هناش
0: برشة حملات توعوية بدأت تأتي في أكلها يعني خلف التوعية بالقانون الطرقات والسلامة المرورية. ثم حتى توعية بضرورة إنه نخلو الصغير يعتمد على نفسه شوية، مش لازم هك العائلة كلها تمشي للمدرسة وهك الزحمة أمام المدرسة وهك التجمع أمام المدرسة. ظهر لي بدأت تنقص المظاهر هذه وهذا يفرحنا يعني.
1: وبدينا حتى احنا باش نتبعوها وهذه باش نعملوا فيها جلسات مع في المدارس في الداخل ونحكوا في الموضوع ونعمل أولياء وخلوهم يعتمدوا على أنفسهم. علاش تو هم صير لهم ساعات حتى معنا تشويش منين يبدوا في الأهلهم البرة يستنوا فيهم إن الصغير يحس بروحه مازال صغير ما هوش حتى
0: صحيح.
1: خليه يتحمل مسؤوليته
0: صحيح صحيح
1: احنا.
0: صحيح
1: خلينا نقصوا من الكرابة معناها بطرقات ونعطوه الانتباه ينتبه أن نعطوه القواعد كلها انت السلام والأخلاق المرورية. وإذا قلنا السلام والأخلاق المرورية نرجع الأخلاق راهي بالأخلاق ما هي أخلاق وهي كل السلامة سلامتنا في الطريق. احنا ما اما اذا كان احنا باش نخلوهم الاولياء دائما يرقوا فيهم ما يبدو دائما صغار وحتى العقول تبقى صغار.
0: صحيح نبقى نرجع بالاحرى نرجع للموضوع السلام المرورية. سيد عائشة العمري الكلام ده احكوش معاك يعني قالوا لك شنية اهم هواجسهم الامنية بخصوص المرور بخصوص العودة والذهاب الى المدرسة او الى المعهد او الى الاعدادية، شنية الحاجات اللي تقلقهم يعني في الثنية، شنية الحاجات اللي ربما قالوا لك نحبوا اكثر توعية فيها، احكوش معاك في المجال هذايا.
1: والله تحدثنا مع بعض ما مش كل اما حبوا معناها هيك انهم قلقهم ان هك السيارات وقت اللي يبدو مهمش واقفين في بلاصتهم والممر يبدا صغير هكيات الصغير ما عادش يعرف وين يمشي. هذاك هو اللي هذه الحاجه النقطه اللي انا حكي معي واحد معناها هذه استفدتها منها بالحق عند الحق. كذلك انهم يحبوا مش كون يشجعهم في المدارس يقول لك عاملين زياره اخرى ونحبوا معناها نفهموا على السلام المروريه. هذا اللي ضم الكلمتين اللي اختصار معناها ما كثرتش عليهم لان هي ما زالت عوده وما زالت معناها ما زالت
0: المعلومات برشا منا ومنا
1: كي دخلت الكلام ده ارجعينا شو باش نشوفوك
0: يعني كده. يعني متحضرين للنوادي المروريه اذا ثم احداث لي مثل هذه
1: يحبوا النشاط. أنا يعني عندي معناها ملصقه فيها نادي السلام المرورية عجبتهم الملصقة حقيقة وتشوقتهم وهذه إن شاء الله نبعثها لك ومازال للحديث بقية
0: للحديث بقية. خلينا نخدم ربما سيدة عائشة ببرنامجكم المستقبلي القريب المدى يعني وخاصة إنكم لا أكيد لاحظتوا ثم مدارس أمامها مخفضات سرعة ثم مدارس لا ثم مدارس نحسوها آمنة من حيث السلامة المرورية ثم مدارس أقل. شنو ملاحظاتكم عموما وشنو حضرتوا كجمعية مستقبلا ونختم معاك بهذا سيد عائشة العمري؟
1: والله احنا حضرنا ان شاء الله يعني باش نعملوا زيارات لل وهذه وحملات تحسيسية للمدارس كلها مش مدرسة واحدة ولكن لازمنا المدارس كلها ونشوفوا لهم نواقصهم ونشوفوا شنو معناها من المنخفضات السرعة معناها كيف شنو اللي ناقص واحنا في خدمتهم وهم زادك معنا دي ما عندنا حتى ما الشرطة ما الأمن ما كل ما فما حتى واحد ما يقول لا مشكورين الكل
0: مشكورين الكل وبطبيعة هذه مهمة الناس الكل والسلامة المرورية تبدأ يعني من الصغير وتبدأ من السائق وتبدأ من الولي وتبدأ من الناس الكل يعني الناس كل مساهمين في هذا. نعم
1: التوعية تبدأ من الولي حتى للصغير الصغير معناه ينقد ويشد معناه كيفاش الكلمة تقولها له ولا حاجة يشوفها أن
0: يخدمها
1: يعمل عليها
0: أي
1: مش كيف ما يلزمه والصغير زي الصلصال
0: نعم صحيح. إذن النداء ربما للسواق أنهم يردوا بالهم أكثر ما يمكن، ديما يحسبوا هو ديما السائق بطبيعته يحسب اللي أمامه نجم يتهور في أي لحظة فهو يرد باله، فما بالك بالصغير اللي ما ينجمش يقدر، ربما ما ينجمش يقدر نسبة الخطر، فماذا بين الجري لا خاصة بقرب وفي كل مكان. هو الحقيقة يعني السرعة غير محبذة في المناطق خاصة السكنية داخل المناطق العمران. يعطيك الصحة سيدة عائشة العماري.
1: أي في دقيقة توصية احترام الممرات المترجلين والتعاون مع الجمعية والمؤسسات التربوية في الجهات الكل، ترسيخ السلوك المرورية لدى الأطفال والشبان، نقول السلام المرورية والمنخفضات السرعة أمام المدارس اللي معناها لازمها جهة، شعار المفتوح هو العودة الآمنة لمسؤولية الجميع والسلام المرورية روح المسؤولية.
0: نعم يعطيك ألف صحة، شكرا لك سيدة عائشة العماري، تحية من خلال كل أعضاء الجمعية التونسية للسلامة والأخلاق المرورية، هيك ما هو الاسم بالضبط، السلامة والأخلاق المرورية. يعطيك ألف صحة شكرا لك، نلتقي إن شاء الله في موعد قادمة غناية ثم نستقبل ضيفنا الثالث في الساعة الأولى. مرحبا بكم مستمعينا، إذا عندكم استفسارات بخصوص الخدمات الجامعية باش يكون معنا مدير الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بجابس، وبطبيعة هي موجهة لكامل الجنوب الشرقي. غناية قصيرة ثم يكون ضيفنا معنا.

0: مستمعينا، كما قدمت قبل النغم سنتحدث الآن عن خدمات الديوان الخدمات الجمعية بالجنوب، الإدارة الجهوية للخدمات الجمعية. بجبس معنا مدير الإدارة السي سعيد خلفلة. السي سعيد، أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
1: أهلا وسهلا، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة التطاوين.
0: يعطيك ألف صحة، شكرا لك على قبول الدعوة. إذن بالنسبة لكم أكيد يعني توا انطلقت الأمور، وأكيد إن شاء الله نقولوا كل الصعوبات ذللتوها. سي سعيد، كيفاش كانت انطلاقة هذه السنة الجامعية خاصة في مجال الخدمات الجامعية، وأنتم مسؤولين على ثلاثة ولايات هيك سي سعيد؟
1: أربع ولايات،
0: جابس، مدنين، تطاوين، وقبلي. إذن بالأرقام ربما أربع ولايات أكيد بعديد المؤسسات، عديد الطلبة. شنو نجم نعرفه عن هذه العودة الجامعية سي سعيد؟
1: والله بالنسبة للخدمة الجامعية، باش نبدو بالعملية الإسكان، لأن هذيك هي تم الطلبة خاصة الجدد والأولياء. كما تعرف العودة الجامعية كانت مقسمة إلى فترتين. الفترة الأولى في 1 سبتمبر تم طلبة ليزات والبريباراتوار، والدفعة الثانية بقية المؤسسات 12 سبتمبر. العملية الإسكان كما تعرف بالنسبة للإناث عندهم حق في عامين، والذكور عام واحد. طبعا احنا نحكو سما انتهينا من عملية الإسكان،
0: يعني سكنتوا الناس اللي مستحقة السكن واللي عندها الحق كلها سكنت سي سعيد هكا.
1: وكما تعرف كما قلت عنا أربع ولايات تابعينا، تابعين احنا ديوان خدمات جمعية الجنوب بصفاقس، ولكن بالنسبة للإدارة الجوية بجابس عندها تشرف على أربع ولايات. نبدو من بحذاكم من حي جامعي تطاوين، نمشي المدنين عن الحي الجامعي الفجاء والحي الجامعي مدنين، وعنا خمسة مبيتات خاصة في مدنين. عنا المبيت الجامعي إلي زربة، نجول الجابس عنا المبيتات، عنا أربع مبيتات حكومية، وعنا 14 مبيت جامعي خاص، وعندنا الحي الجامعي القبلي بالنسبة للقبلي، وهذا من خوليكا. والحمد لله كل من عنده حق في السكن تم إسكانه. الآن قاعدين نشوفه كان فك الحياة الفردية اللي ربما جتهم يعاد توجيه مؤخر، ولا كانت عنده ظروف. وطلبنا من الطلبة حسب بلاغ ديوان الخدمات الجامعية الجنوب باش التحقوا بالمبيتات متاعهم نهار 21. إذن بالنسبة لنا احنا كخدمات جمعية بالنسبة للإسكان نجم نقولك بالنسبة 99% تمت بنجاح.
0: كانت ثم بعض التشكيات سي سعيد بخصوص الموقع متاعكم خاصة في عملية التسجيل، شنية بالضبط يعني علاش ثم إشكال تقني؟ وأكيد عملتوا ما يلزم باش تتفادوه بالنسبة للعودة القادمة إن شاء الله.
1: كلامك صحيح، احنا عملنا بورتال جديد، منظومة جديدة للسكن، وللأسف شاهدت بعض الإشكاليات بالنسبة للمستاج، دونك الرساليات مش قاعدة توصل كمان بقي. عندنا حكيت الخلاص هذا ما مشاش بالدي، وبعد تالي داركت الإدارة العامة للديوان الوحدة ذي، ومع ذلك سكننا الطلبة، دعينا لهم حتى اللي ما خلصش، حتى اللي ما جاتش رسالية طلبنا منهم باش يلتحق.
0: رجعتوا للأمور التقليدية العادية اللي في انتظار انه الرقم يتصلح هيك سي سعيد؟
1: والله وقت تختار بين السي والأس لازم تختار السي، لازم تختار. المهم بالنسبة إذا كان جاي طالب من تونس ولا من صفاقس ولا من أي بلاد بجهة أخرى باش يمشي التطاوين، مش معقول يمشي من غير ما يسكنش.
0: هو ثماش طريقة سي سعيد، لأنه الإشكالية هذه صارت برشا حتى في عديد المواقع الخاصة بالعملية التربوية. ثماش إمكانية أنه تنجموا تستوا ربما الجاهزية متاع الموقع قبل ما نستحقوه، قبل ما يبدو الطلبة ولا التلامذة في أي مجال كان في التربية يسجلوا ولا يقيدوا؟ يعني علاش نبقوا لين أمام الاختبار ويصير التعطيل هذايا؟
1: كلامك في محله ومعقول. المفروض تتم عملية التجربة قبل، لكن باش نوضح للأخوة الأولياء والطلبة، هي مربوطة بأطراف أخرى اللي هي مركز الخوارزمي السي سي كام، تعرف يعني حكومي كل شيء، كأي حاجة لازم تكون إبرجي في الفيزيكام تكون مدرجة تحت رقابتها على حكاية السلامة كل شيء. دونك هذاك الطرف لازم يتساع. وبالنسبة لحكاية الخلاص لازم تكون بالبريد، ما بتعرف هذه باش تجمع ثلاثة أطراف. أحيانا تم صعوبات، ولكن الأمانة كلامك صحيح، المفروض لا وقعت تجربتها مسبقا.
0: إن شاء الله تكون العملية سلسة أكثر. احنا عندنا برشا كفاءات سي سعيد، وانتم توا قطب جامعي جابس ما شاء الله، يعني أكيد ثم حل تقني نجموا من خلاله.
1: لا نحب نوضح، راهو بالنسبة للبورتاية غير يشرف عليه الإدارة العامة للديوان في تفاقس، دونك احنا رانا جزء
0: جزء من المنظومه.
1: نعم. وصفاق الزنك تبع المنظومه تبع الاداره العام.
0: به واضح. انت ذكرت المبيتات الجمعيه الخاصه، هل هي تتبعكم سي سعيد؟ يعني
1: والله ما اقترح المبيتات الحكوميه نبدا بجيبس، مش قادر على استيعاب الطلب الكل. احنا 2000 سرير بينما عدد الطلبه اللي فوت 4200 او يونس. هكا ليش نستحق المبيتات الجمعيه الخاصه؟ عندنا في بالنسبه لجيبس عندنا 14 مبيت جامعي خاص للذكور والاناث، هذه متعاقدين معاهم بصفقه. وكذلك بالنسبه للمدين عندي 5 مبيتات جمعيه خاصه، كما تعرف حي جمعي مدين وحده ما يهز كان 146 سرير. وعندنا حي جامعي الفجاه، هذاك جماعه ليزات وليزبام، دونك هذاك سبا بالنسبه للاناث سبا.
0: جميل انه الديوان يحرص انه العمليه تبقى ديما تحت اشرافه، حتى ما يصيرش هكا زاد الاستغلال. الخواص نعرفوا ديما هيك اسوام غاليه شويه، فجميل انه تتواصل العمليه تحت اشراف ديوان الخدمات الجمعيه.
1: هو شوف عندنا بالنسبه لبيتات الجمعيه خاصه عندهم ترخيص او كره الشروط بالنسبه للصفقه، لازم تتوفر فيهم شروط عديدة مش نقبلها، ثم اللي جاء نتراقب المبيت في القبول، وفي أثناء ديجا تو في الفترة هذه قاعدين نراقبوا، راقبناهم قبل العودة الجامعية وقاعدين نراقبوا فيهم تو، وباش نواصل المراقبة نتاعهم العام كامل باش نحافظوا على الحياة الجامعية اللي نحبوها بالنسبة للطلب.
0: نعم. المنح والقروض سي سعيد، يعني ما زالت الأمور ما تمتش وإلا مشيتوا فيها شوي؟
1: نفس الإشكال اللي صار بالنسبة هي خاطر منظومة واحدة وفورتاي واحد. هو بورتاي ان شاء الله بعد مده تحسن الامور، راهو ممتاز جدا فيه برشا حوايج للطلبه، لكن للامانه تبقى اشكاليات بالنسبه للسكن، هي نفسها تقريبا تتعاود شوي في المنح، قاعدين نسعوا باش نحلوها ونطلبوا التفاهم من ابنائنا الطلبه، ومع العلم راهو ما ياثرش على الاجال، راهو ندرسوا الملف في وقته بدون تأخير، ما عندناش حتى مشكلة بالنسبة للأجل.
0: نعم. جيد. نختم مع الجديد السناسي سعيد، أنتم ما شاء الله تشرفوا على برشا مؤسسات، 4 ولايات، عدد كبير. في المطاعم مثلا شنو خدماتكم السنة؟ شنو حاولتوا تحسنوا؟ شنو نجم نطمنوا الطلبة وأسرهم ربما من حيث الظروف السكن في هذه السنة الجامعية اللي بالطبيعة باش تخليهم يركزوا أكثر على الدراسة وينجحوا ويعمل المطلوب منهم يعني في النهايه؟ اي
1: هو شوف راهو باش انك تعوض الدار هذاك مستحيل.
0: اي
1: دونك نعرف ظروف الطلبه، نعرف ظروف الدار ونعرف ظروف الخدمه، ولكن هي تجربه باش يخوضها الطالب وعشناها قبل في الجامعه، باش تلقى شويه صعوبات. للامانه بالنسبه للسكن ما عندناش اشكاليات كبرى، تلقى كانك المشاكل تاع التاقلم، ثم البنات ولا يبعدوا ولا الاولاد يبعدوا على العائله في هذاك عندها، علاش ان شاء الله قريبا من خصائين نفسانيين باش ينطبقوا يعملوا جولات على المبيتات، واللي يصير ديما مشاكل تاع التاقلم وانه يبعد على العائله، ثم واحدين ما عمرهم ما خرجوا من الدار، دونك هذيك ساعات تاثر على القرايه، دونك هذيك باش نلهوا بها. بالنسبه للاطعام للامانه بالنسبه للتطاوين ولا المناطق الكل ما عندنا حتى اشكاليه، عندنا شويه اشكاليه في عمر بن الخطاب لانه مازال ما حضرش مطعم، قاعدين الطلبه يتنقلوا لمطعم الواحات ابعد من عمر بن الخطاب، هذه ان شاء الله قاعدين نجري باش نحضروا المطعم هذايا، هو كسب للخدمات وجهة جابس، ولكن للأمانة وقع تعطيل مكتارف، تعطيل تقنية مكتارف الأشغال وكل شيء، هذه مقلقتنا للأمانة شوية، وماذا بينا نسعى أن الطلبة يعودوا يتغدوا في ظروف طيبة. وعندنا شوية زادة كثير في إشكالية في مطعم سيدي مرزوق، قاعدين إن شاء الله بحول الله من الأسبوع الجاي نحلوها. والاطعام بالنسبه للتزود الى حد الان ما عندناش تشكيات، صحيح كنا متخوفين من انقطاعات الكهرباء ربما تاثرش على التزود، ولكن بالنسبه للمكتارف فقط التزود بالنسبه للمصانع وكل شيء، لكن للامانه الى حد الان ما عندناش اشكاليه تذكر او في بالنا بها. كان ثم انقطاعات على الماء وتدفق على الماء، ان شاء الله الى حد الان الحمد لله ماشيه امور عاديه، ما عندناش اشكاليه كبرى. بعتالي إن شاء الله بعد جمعتين وكاكا ولا ثلاثة وقت يستقروا الطلبة في السكن ونشوفوا حالة الإسعاف، هذه يسموها السكن الاستثنائي، إن شاء الله باش نبدأ فيه الأيام القليلة القادمة باش نسكنوا الحالات الاجتماعية حسب الشغورات. يستقروا الطلبة، نبدأ بالاحتفال باليوم الجدد، طلبة جدد، بعتالي تفتح النشاط الثقافي والنوادي، وماذا بينا الطلبة إذا كانوا يسمعوا فيها يشاركوا في النوادي هذه ويدخلوا حياتهم الجامعية من لو لو التجربة هذه ربما لم تعاش فترة أخرى ماذا بينا يشاركوا فيها.
0: نعم نعم عيشوها في ظروف طيبة كما قلت أنت بالانخراط في النوادي والحياة في داخل الجامعة. يعطيك الصحة سعيد خلفلة, شكرا لك وإن شاء الله لنا موعد قادمة إن شاء الله, ما زلنا معاكم نقدم المعلومة ونقدم كل ما يهم الحياة الجامعية. شكرا لك سعيد, شكرا لك على قبول الدعوة.
1: شكرا شكرا.
0: صحة نوفو مع الخدمات الجامعية الساعة الأولى. خليكم معنا غم مستمعينا, نرجعكم بعد الموجز, ابقوا معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بجبس عماد كريم مساندة وتبني الفرع لمطالب المعلمات والمعلمين صنف A3 أمام عدم التزام الوزارة بالاتفاقيات المبرمة في الغرض. مثل تثمين المياه المعالجة المستخرجة من محطة التطهير بالجهة وإعادة استغلالها خاصة في مجال الفلاحي في تطاوين، وبما يضمن توجيهها نحو الاستخدامات الممكنة وفق الضوابط الصحية والبيئية الجاري بها العمل محور جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية تطاوين. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم رسميا المنصة الرقمية، منصة إدارة العمل الموجهة أساسا إلى متفقدي الشغل ومصالح تفقد الشغل، وذلك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. في العالم، فدت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الصهيونية في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. تتواصل المعارك والهجمات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، حيث تركزت خلال الساعات الأخيرة في 6 محافظات وجبهات على خطوط التماس بين الطرفين. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي. آخر أخبار الرياضة مع عمر المستيسرة.
3: انفو سبورت.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثالث موعدنا الرياضي معكم. البدايه باخبار المنتخب التونسي لكره القدم. اليوم تحضيرات اليوم العشيه من خلال اجراء اخر حصه تدريبيه بملعب رادس مع توقيت مباراه غدوه المنتظره ضد فريق اوغندا. نذكر مباراه لحساب الجوله الافتتاحيه من التصفيات الافريقيه المؤهله لنهائيات كان 2027 تونس اوغندا. نذكر غدوه 8 نتاع الليل بملعب رادس بقياده الحكم الدولي الموريتاني عبد العزيز. إلى أخبار الفرق الأندية في تونس. الإسباني بابلو فرانكو مدرب جديد لفريق الترجي الرياضي التونسي. المدرب فرانكو هو المدرب السابق لفريق المغرب الفيسبوك اللي حقق مع الموسم الفارط الفوز بالبطولة المغربية. من المنتظر أنه المدرب الجديد الترجي باش يلتحق بفريق الترجي الموجود في تربص بمدينة عين درهم. ونذكر الترجي باش يلعب مباراة ودين هذا السبت ضد فريق أولمبي الزاوية. ترجي زرزيز وتغييرات منتظرة على مستوى الإطار الإداري وأيضا الفني. على مستوى الإطار الإداري أخبار متداولة في زرزيز بخصوص طبعا ترشح سيد حافظ طالب لرئيس ترجي زرزيز، لكن هالمرة كرئيس هيئة تسييرية مؤقتة لفريق ترجي الرياضي الزرزيز. صحبت عدد من الوجوه الرياضية فيهم اللي كان موجود في القائمة السابقة والهيئة التسييرية السابقة لفريق ترجي الرياضي الزرزيزي، وفيهم أيضا أسماء جديدة باش تولى مهام تسيير مؤقتا كهيئة تسيرية لفريق الترجي الرياضي الجريسي. أيضا أخبار غير مؤكدة باعتبار أنه تم أيضا التغيير حتى على مستوى الإطار الفني بمغادرة المدرب منصف مشارك لفريق الترجي الجريسي، والمعوض هو شكري الخطوي. نهاية الأسبوع باش تلعب جملة من اللقاءات الودية. نعطيكم أبرز اللقاءات: اتحاد بنغردان جمعية جربة، النجم الساحلي خطف القلعة الكبرى، جرومبيلي الرياضية النادي الإفريقي، الترجي أولمبي زاوية. منير راشد أعلن انسحابه من تدريب فريق أولمبيك مدنين وتعود الأسباب إلى صعوبة ظروف العمل مع الفريق. الأمل الرياضي ببوشمة رسميا تم تحديد عقد الجلسة العامة الانتخابية بتاريخ يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 بقاعة الاجتماعات ببلدية بوشمة. وجد طبعا ذكر أنه آخر أجل لقبول الترشحات يوم السبت 26 سبتمبر 2026 انطلاقا أو على الساعة 3 مساء. ينطلق بداية من مساء اليوم فريق طبولبو الرياضية في تحضيراته للموسم الجديد تحت إشراف المدرب السابق حمودة جبنون وبمساعدة كل من فيصل ذهبي ومنير الجفرشي. زيتون شماخ الهيئة المديرة أعلنت رسميا يوم 13 أكتوبر موعد عقد الجلسة العامة الانتخابية للفريق. في رياضة الكرة الطائرة يواجه فريق المنتخب الوطني التونسي نظيره المغرب اليوم انطلاقا من 6 نتاع العشية بقصر الرياضة بالمنزل حساب الدور نصف النهائي من بطولة افريقيا الامم المقامة حاليا في تونس. ويجمع الدور نصف النهائي الثاني المنتخب الجزائري بنظيره الكاميروني بداية من الساعة 9 ليلا. نختم بالكرة خارج تونس وأبرز المواعيد الكروية المنتظرة للمساء والسهرة. اليوم انطلاق من 5:30 طبعا انطلاق كأس الخليج، والموعد مع زوز لقاءات 5:30 العراق عمان، والقمة ستجمع الكويت بالسعودية انطلاق من 7 متاع العشية. نهاية أخبارنا الرياضية معاكم. المواضيع القادم بعد أقل من ساعة من توا مع برنامج سبورز مان مع مصطفى ناجح، وفي اللقاء استضافة للمسير السابق لفريق تطاوين الرياضية واتحاد تطاوين السيد بونجي بكري. إلى اللقاء.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم في الساعة الثانية من شؤون تربوية. رحبوا بكم الكل، نقولوا عسلامة لزميلنا المتألق ضو بن سالم. مرحبا بك يا ضو. يواصل ديما معنا فيصل شوشان، إذا تحبوا تتفاعلوا معنا مرحبا بكم على 75-870-900. ورحبوا بكل الزملاء، ورحبوا بضيفتنا الأولى في الساعة الثانية. خلينا نشوفوا شارة ركننا.

0: عقل سليم جسم سليم. عقل سليم جسم سليم. عقل سليم جسم سليم.
1: وطبعا نعرف الكل انه العقل السليم في الجسم السليم، ولكن احنا قلنا عقل سليم يعني جسم سليم، يعني نبدو نحكو على العقل ثم نحكو على الجسم، والزوز يعني ما ثمش فصل بيناتهم، ثم ترابط وتأثر وتأثير. وأكثر تفاصيل باش نشوفوها مع الأخصائية في الموضوع سيدة والدكتورة لميا الخروبي الخرشاني، رحبوا بها ساعة مدام لميا. مرحبا بك معنا.
2: مرحبا بك الأخت فوزية، ومساء النور الأخوة والأخوات الكل إذاعة تطاوين.
1: يعطيك الصحة. أنت مختصة في الأمور النفسية والحركية أيضا، الزوز في الجسم والعقل، هيك ولا يا دكتورة؟
2: إن شاء الله.
1: أي باش نشوف إذا دكتورة في لقاء أول معاك، شنية ربما أكثر الاضطرابات النفسية والحركية شيوعا لدى التلاميذ، كان نجم نصنفوها ونحكو عليها ثم نتحدث عنها نقاط أخرى فيما بعد.
2: الحقيقة موضوعنا اليوم هو موضوع مهم برشا، وموضوع الاضطرابات النفسية الحركية يعني تجمع بين النفس والجسد، وهنا وين يكون معناها تأثير الانفعالات واضح في الحركة عند الطفل أو المراهق وللإنسان ككل. بالنسبة لنا هنا يكون حالة من تؤثر على قدرة الشخص على الحركة وتنسيق حركاته بشكل صحيح. وين نكونوا مثلا عندنا حاله اللي هي فيها افراط، تسمى حاله الهياج النفسي او الحركي او فرط الحركه، عندنا كذلك التباطؤ النفسي الحركي وين يكون ثم بطء يعني بالمقابل بالعكس. وعندنا كذلك معناها حاله الرعاش، عندنا برشا حالات انا حاولت نذكر لك معناها الاشهر، صعوبه كذلك الحفاظ على التوازن، العجز الحركي، عسر القراءه، صعوبات الكتابة اللي هما برشا ناس ما عندهم فنفوهم صعوبات أكاديمية أو ما في الأصل يرجعوا إلى صعوبات نفسية حركية. عندنا كذلك بعض المتلازمات كما تغيط يعني برشا ناس يعرفوها، أو الحركات التكرارية اللي نعرفوها، تحريك الرموش وتحريك الشفايف مثلا. دونك هذه أشهر الاضطرابات النفسية الحركية.
1: نعم. الأولياء كي تتعاملي معاهم سيدة لميا، هل هم يعني يقبلوها الاضطرابات هذه، وإلا ثم هكا الإنكار ديما اللي ربما موجود لدى بعض الأولياء؟
2: صحيح، هو ديما معناها باش تبقى عند الولي الديني في أي تشخيص، خاصة كي يبدأ من تيمس صغير وخاطر باش يأخذها بحساسية أكبر، مثلا كما حالات التوحد، كما الصعوبات هذه اللي يشوفوها عند الأطفال خاصة. دونك هما يكونوا معناها مش في حالة إنكار، وإنما أكثر في حالة عدم إدراك بالحالة، معناتها هما مش فاهمين شنو اللي عند صغار مذية وشنو هو السبب نتاعو. دونك في حالة ما يفهموا أكيد حالة الإنكار هذه تتلاشى بشوي بشوي.
1: ديما في علاقة ب لأنه احنا ربما نتحدث ساحة، ولكن نتحدث أكثر تربية وتعليم سيدة سيدة لميا. إذا وقت اللي الطفل الحامل اللي مثل هذه الاضطرابات سواء كانت نفسية أو حركية، يعني أكيد دخوله للمدرسة أو لأي مؤسسة تربوية، حضانة أو رياض أطفال أو كتاب أو مدرسة أو ما بعد المدرسة، هل يكون أصعب من التلميذ العادي؟
2: صحيح، هو يعتبر وضعية خاصة لأنه هو القدرات عنده والمهارات ما تكونش موافقة مع عمره، يعني إما عنده في الغالب يكون عنده تأخر في المكتسبات النفسية الحركية، هذا ما يأهلوش باش يكون في الوسط معناتها المدرسي، يعني يكون في الأكاديمي. دونك هنا كان نلاحظ نحن معناتها ديما معظم المشاكل تظهر مع دخول المدرسة. علاش؟ على خاطر دي ملاحظات من المعلمين، يبدأ فما معناتها فما قصور، صغير ما ينجمش، صغير ما ينجمش يكتب، صغير ما ينجمش يقرأ، صغير ما ينجمش يقعد على طاولة وكرسي، هذا ما يسمى فرط الحركة. دونك هذاك علاش صغير ما يفهمش، صغير ما يستوعبش، دونك ما يستجيبش حركيا. دونك تبدأ هنا الملاحظات تجي، وين تكون هنا كيما نقولوا نقص الخطر يدق عند العائلة. يحاولوا يمشوا ويشوفوا، ولازمهم هما ديجا حتى مضطرين لأنه ما ينجمش يتعايش في القسم مع الزملاء وما ينجمش يواكب زملائه.
1: هل المدرسة وفرت حلول للوضعيات هذه؟ احنا ما زلنا ما عندناش شكل، وهو ما يلزمش ربما يكون الفصل بين التلامذة، ولكن كيفاش تتعامل المؤسسة التربوية مع الحالات هذه سيدة لمي؟
2: الحقيقة هو معناها اللي نصور ثم برشا دورات تكوينية يعملوا فيها المعلمين، وتجاء ثم معلمين هما بيدهم عندهم معناتها فكرة على صعوبات الصغار بحكم الخبرة معناتها ديما في الميدان. وفما الحقيقة اللي يجهلوا هذوما معناتها الثيرابيجيست هما كما نعرفوا احنا كي يدخل التلميذ للمدرسة ديما فما شبكة تقييم معناتها يقوم بها المعلم بعد ما يحصر الملاحظات تاع التلامذة من المفروض انه المعلم يعلم الولي او قسم السنوات الاولى يعلم انه هو راه ولدك عنده صعوبات هذية ولدك عنده المشاكل هذية اللي هي تظهر في الوسط يمكن ما تظهرش في الدار في الوسط المدرسي
1: أي يعني يتعاملوا معاك أنت الأكثر الأولياء وإلا حتى ساعات نجم يتصل بك إطار تعليمي يسألك عن حالة كيفاش نجم يتعامل معاها كيفاش نجم يتصرف حتى ما تتفاقمش الحالة هذية شكون أكثر الاتصال بكم كمختصين في الصحة هذية في الصحة النفسية وأيضا الحركية أيضا
2: والله للأمانة احنا يتصلوا بنا الأولياء في الأول خاطر بحكم انهم يجيبوا صغارهم معنا يكونوا مرافقين لصغارهم في الكونسلتاسيون كل شيء اما للأمانة حتى معناتها المربيين يعطيهم الصحة بالنسبة لي انا هذا اللي ليتو معناتها برشا مدارس سواء عمومية ولا خاصة يتصلوا بيا وياخذوا استشارات ويحبوا يعرفوا معناتها شنو يعملوا مع الصغيرات شو كيفاش يتصرفوا كيفاش يوجهوا الولي خاصة اذا كان هما باش يحكموا على الولي مش سهل باش تقولوا برا هز ولدك المختص نجم ما يفهمها شيء نجم يأخذ احتراز معناتها منك وكل شيء دونك يحاولوا ديما يلقوا صعوبة كيفاش يعلموا الولي باش يمشي المختص يطلبوا استشارات
1: جميل جيد إذا ديما نقولوا أنه الانتباه المبكر لمثل هذه الحالات يخلي الشفاء ممكن وبالتالي يعني التلميذ والطفل نجم يواصل دراسته في ظروف طيبة ونجم يشفى منها سيدة لميا هي ما هيش هيك الأمراض المزمنة وإلى الأمراض اللي ربما مستعصية النجم بالعلاج السليم النجم الصغير يشفى منها والتلميذ بالتالي هيك ولا
2: ان شاء الله احنا منا بيان سور احنا نتاكدوا ديما على معناتها الانترفونسيون بريكوس التدخل المبكر للحالات هذه وعلى قد ما يكون مبكر على قد ما يكون فعال وعلى قد ما يحصل لنا برشا وقت دونك واذا كان صار فيه ردار دونك ما نقولوش لا راهو ما نحكوش على الشفاء وانما نحكو اكثر على التجاوز يعني صغير يكون عنده صعوبات ينجم يتجاوزها بتضافر برشا جهود يعني مختصين وعائله واطار تربوي وحتى الطفل في حد ذاته إذا كان ارتاح نفسيا هو اللي عاوننا باش هو يتجاوز
1: نعم يعطيكم ألف صحة شكرا لك سيدة لميا على ربما هذه المعلومات اللي ربما ينجم يكون ولي يسمع فينا ولا ولية عنده ابنه خاصة مع العودة هذه تظهر المشاكل اللي ربما ما كانتش تظهر بصفة قوية فينجم يتصرف وأكيد العلاج موجود ديما يعطيك صحة سيدة لميا الخروبي شكرا لك إن شاء الله في لقاء قادم وموضوع آخر يعطيك ألف صحة
2: الله شكرا
1: نواصلوا بالأنغام مستمعينا قبل ما نستقبلوا ضيفنا الثاني في الساعة الثانية من شؤون تربوية

0: ديما مواصلين معكم مستمعينا باش نحكوا توا عن وقفة احتجاجية صارت نهار الاثنين، نهار الاثنين 21 سبتمبر، يعني وقفة احتجاجية للإطار التربوي. وقت الإطار التربوي يحتجره ثم إشكال، لأنه ما نصورش أنا أساتذة جايين بعد عطلة مدرسية يحبوا يحتجوا إلا يحبوا الدروس ما تتمش في الظروف العادية. أكيد ثم إشكاليات وأكيد ثم ظروف غير ملائمة للعمل، وهذا اللي بنشوفوها مع ضيفنا الأستاذ بمحد سيدي زكري بحمد سوق جربة، سي عبد الرزاق الدغري. رحبوا به معنا سي عبد الرزاق، أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
1: أهلا وسهلا، تحية لك ولكل السادة المستمعين.
0: يعطيك الصحة، أنت أستاذ عربية بالمعهد هذايا سيدي زكري، هكا سي عبد الرزاق؟
1: بالضبط، أستاذ عربية بمعهد سيدي زكري بحومة السوق جربة.
0: باه، قبل ما نحكوا ربما على الإشكاليات، خلينا فرصة باش نتعرفوا على المعهد هذايا سي عبد الرزاق، قداش عنده، قداش فيه متلامذة، ما هل هو من المعاهد الكبيرة بحومة السوق، يعني معلومات عن مؤسستكم التربوية هذايا.
1: بالفعل المؤسسة هذه هي عريقة، تقريبا عمرها حوالي 25 سنة، وتقع بحومة السوق طريق المطار، وبها تقريبا حوالي 700 تلميذ، يعني في حدود 690-700 تلميذ.
0: ما شاء الله، عدد لا بأس به يعني.
1: بالفعل نعم، عدد محترم لا بأس به، وهو عدد معناها يتكافس من سنة إلى أخرى.
0: نعم نعم، مؤسسة
1: بالفعل المؤسسة معناها كان فيها تقريبا 14 قاعة، يعني فعليا وقت أساسات، وكل سنة معناها في تزايد، بسبب تزايد عدد التلاميذ، ولكن تو نحكم بعد على
0: هو علاش التزايد هذا يا سي عبد الرزاق. يعني المنطقة اللي فيها المحد ما فيهاش مؤسسات قريبة، يعني ظهر لي السكان اللي يسكنوا قراب كلهم لقوا متنفس في المحد هذايا، ولا مقصد للتلامذة هيك؟
1: اي احنا عندنا معناها المحيط نتاع المعهد هو منطقه مليتا والحشان وبني باندو وجزء من حومه السوق. يعني المعهد هذا هو قريب بالنسبه لهم، فضلا على انه المعهد يتميز معناها بنيه تحتيه عند تاسيسه متميزه، وفيه اطار تربوي كذلك قار، ولذلك معناها نال استقطاب معناها التلاميذ، واغلب التلاميذ ياتون من المدرسه الاعداديه بمليتا.
0: نعم نعم،
1: فبالتالي معناتها ما فماش معهد قريب بحذاه، ولكن يعني هو يوجه إليه التلاميذ من إعدادية مليتا بالخصوص، ومن إعدادية بالقسم الشابي، وبعض التلاميذ الذين يأتون يعني وهم يقطنون بالقرب من هذه المؤسسة التربوية.
0: نعم، شنو خلى المعهد هذا ينطلق بهذه الانطلاقة الجميلة والقوية سي عبد الرزاق، وهو ما نجموش نقوله كبير برشا، يعني عنده 25 سنة، مازال شاب، مازال معهد، مازلنا على المشاكل والإشكاليات هيك ولا سي عبد الرزاق؟ يعني شنو يخلينا نوصل للحالة هذه بعد ربع قرن؟ نجم نقوله ما هيش حاجة كبيرة، ولكن زاد مسيرة محترمة في عمر المؤسسة هذه.
1: صحيح صحيح، هو 25 سنة زاد عندهم وقعهم وعندهم تأثير، إذا كان من تلفتوش للمؤسسة التربوية وخلوها 25 عام على نفس الحالة ونفس الهيئة،
0: الاكتفاء بما توفر في البدايات، يعني ما زدنا على شيء.
1: احنا في البداية فما 14 قاع، ولكن في مستوى عدد التلاميذ في حدود 400 تلميذ، اليوم عندنا 700 تلميذ، يعني أصبح الفضاء لا يناسب لعدد التلاميذ الذين يأتون من الإعداديات المختلفة من مدينة حومة السوق. إذا احنا عندنا إشكاليات الحقيقة قديمة جديدة نبهنا إليها كإطار تربوي، وأنا أتحدث يعني نيابة عن زملائي ولست أتحدث يعني عن نفسي. لدينا معناها إشكاليات أشرنا إليها منذ سنوات، ومعناتها هناك نقائص متعلقة بالبنية التحتية، وأخرى بالتجهيزات، ونقائص ثالثة تتمثل في الموارد البشرية. لو أردنا أن نتحدث يعني بالتفصيل وتدريجيا في مستوى البنية التحتية، احنا عندنا نقص كبير في عدد القاعات مقابل معناتها الارتفاع المستمر لعدد التلاميذ في السنة الفاتحة.
0: التلاميذ يعني قاعدين يزيدوا والقاعات هي نفسها،
1: والقاعات نفسها،
0: يعني المفروض انه وقت اللي ما نزيدوش قاعات سي عبد الرزاق، المفروض انه ما نقبلوش تلاميذ جدد حتى ما نظلموهمش.
1: بالفعل اذا ازدادوا نفس السنه الفارطه تقريبا زوز فصول، في هذه السنه مؤكد زوز فصول ولينا 25 فصل. من جرى عنه انه قسمنا قاعه المراجعه الى قسمين وحولناها الى زوز فصول، اي الى قاعتي درس.
0: نعم.
1: حولنا القاعة المتعددة متاع الاختصاصات اللي فيها مسرح وأنشطة أخرى إلى قاعة درس. يعني بقي أبناؤنا خارج أسوار المعهد لعدم توفر قاعة مراجعة وعدم وجود مكتبة. وهنا في الحقيقة كما قلت سابقا عندنا 14 قاعة فعليا، بقية القاعات اللي هي تولى 19 قاعة كلها ترقيعات وتحويلات لفضاءات أخرى صيرناها قاعات درس، بعضها غير حتى مؤهلة للتدريس.
0: نعم.
1: نهيك أنه بعض القاعات صار فيها معناها خلل كهربائي أو أنها عرفت اهتراف في مستوى السقف أو في الجدران، ففي الحقيقة تم التدخل الجزئي في شأنها. ما نحكيش معناها على صيانة المعهد والجدران إلى غير ذلك. الحقيقة أطلعنا احنا مشكور سيد نايب متاع حمت السوق في يوم السبت عمل علينا طلة، طلع معناها على المؤسسة
0: نايب الشعب يعني
1: أي سي غسان يمون جانا نهار السبت، وما ننسوش زاد بعض الأولياء في مدينة مليتة كيف كيف معناتها عندهم معناها بادروا بسواء معناها التدخل للمساعدة في البناء وتقسيم قاعة المراجعة، وزاد احنا توصلنا معناتها تعاطف وتضامن من السيد المندوب الجهوي اللي تربي بين الدين، لكن نعرفوا هذا زاد بلزموا تدخل فعلي.
0: نعم.
1: إذا بالإضافة إلى البنية التحتية عندنا مشكلة في التجهيزات. يعني عدم توفر الطاولات والكراسي بالعدد الكافي، احنا عندنا نقص تقريبا لثلاث قاعات. شنو هو نجر عليه هذا؟ توقف دروس بعض الفصول، يعني أستاذ يدخل القاعة يكون عدد التلاميذ مثلا 36 على سبيل المثال، الطاولات الفردية معناها بالشرقة 15 طاولة فقط، هنا ما نجمش يؤدي الواجب نتاعها. بعض الفصول كيف كيف ما قراوش، علاش؟ لأنه عندنا زوز قاعات مش حضري مش مجهزي. وانا ما نحكيش من فراغ، يعني مثلا باليوم الامس ثالثه علوم اثنين، ثالثه اقتصاد اثنين، ثانيه علوم اثنين، مقروش التربيه المدنيه والانجليزيه والعربيه، يعني قاعه صغيره قاعه مش حاضره، وتلاميذ يدخلوا قاعات ولا يجدون معناها اماكن لنقص الطاولات والكراسي.
0: نعم، هذا انا نتصور يزعجكم برشا كاطار تربوي، لانكم تعرفوا العوده فرحه العوده تتنغص بالامور هذه. سعد رزاق،
1: بطبيعه الحال ابنائنا منها فرحانين جايين من مؤسسات اخرى باش يكتشفوا مؤسسه جميله الحقيقه سيدي ذكري، راهو مؤسسه جميله جدا بنيتها التحتيه الاصليه جميله جدا، قاعات معناها سمحه برشا، كيف كيف المحيط التربوي هناك ممتاز،
0: وحتى نتائجها جميله سي عبد الرزاق، حتى نتائجها المدرسيه وسجلها جميل، يعني علاش
1: متميز، احنا تقريبا رتبه الثالثه والرابعه في الولايه.
0: نعم.
1: على مدى سنوات معناتها.
0: نعم.
1: ونتائج مشرفه. عند المشكله الثالثه في الاطار البشري، مؤسسه تشتغل معناها بنقص في إطار الإشراف دون قيم عام منذ حوالي ثلاث سنوات وأكثر، وتعرفوا معناها دور القيم العام في معناها الإحاطة بالتلاميذ والاتصال بالأولياء والمساعدة كذلك على معناها حسن النظام في المؤسسة، ما عدناش كذلك ناظر دراسات منذ أربع سنوات، لم يقع سد هذا الشغور، ونحن نعرف أهمية الناظر في تسهيل عمل الأستاذ. كذلك عندنا نقص في عدد الإداريين، المؤسسة متاعنا معناها دون عون إداري مكلف بالمالية، وهذه السنة الثانية على التوالي، وهذا ما يخلي السيد مدير المؤسسة معناها في معناها الشغل شغيل، لأنه يعني هذه مهمة معناها العون الإداري متاع المالية وليس من مهمة السيد مدير المؤسسة.
0: نعم.
1: كذلك نحتاج إلى عون مؤتمن على المكتبة، لأن يعني الموظف بالمكتبة الآن تشتغل صارت في مكتب الضبط، فبقيت معناها أبواب المكتبة كما نقول موصدة أمام أحباء الكتاب، وها هم أبناؤنا الآن إذا في الشوارع.
0: نعم.
1: ثم يعني النقص عندنا في عدد القيمين، في مؤسسة تحتضن 690 تلميذ، يعني يوجد فقط 3 قيمين، رغم أن معناها تعرف الجميع يعلم دور قيم الصف، وهذاك علاش هذا شنو نجر عليه؟ نجد فوضى أمام الأقسام وفي الساحة، وعدم دخول أحيانا التلاميذ في الوقت المناسب إلى قاعات الدرس، وأنا عشت هذه الظاهرة منذ انطلاق السنة الدراسية.
0: نعم نعم.
1: لهذه الأسباب
0: مع غياب النظافة، ربما ثم ملاحظات عن النظافة،
1: النظافة لأنه ينقصنا في الحقيقة
0: مجموعة صحية،
1: أنا ما تكلمت على عون النظافة، هذيك زاد إشكالية أخرى.
0: نعم.
1: معناتها ولهذه الأسباب يعني جميعا احنا نظمنا وقفة احتجاجية صباح يوم الاثنين الفارق، وهي مش الأولى كما ذكرت، احنا قمنا بعريضة من السنة الفارقة وقمنا بوقفة احتجاجية وأطلعنا المندوبية على هذه النقائص، وكذلك طلعنا معناها السادة النواب نتاع الجهة، والحقيقة باش نكونوا زاد معناها للأمانة اثر هذه الوقفة الاحتجاجية هناك وعد من السيد المندوب الجهوي للتربية بمدنين مشكور.
0: نعم.
1: يعني اتصل بمدير المؤسسة وأعرب عن استعداده لتقديم مبدئيا 30 طاولة.
0: نعم.
1: هذا في مستوى الطاولات والكراسي.
0: نعم.
1: ولكن رغم هذا الجهد ورغم هذه البادرة فانه مازال تنقصنا معناها قاعات اخرى ثم تلامذة مازال ما يقروش. كذلك طلب من السيد المدير تقديم اسم استاذ باش يرشحه في خطة ناظر.
0: نعم.
1: نأمل من الوزارة ان تحقق هذا الطلب
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: سي... كذلك تجهيز هذه القاعات المتبقية. واحنا نعرفوا انه على المندوبيه ضغوطات ونعرفوا فما طلبات من مؤسسات اخرى ولكن زاد احنا من حق بدانا الدراسه في ظروف طيبه ونفكروا يلزمنا نفكروا من الان في بناء قاعات معناها حتى لا نبقى في السنه القادمه في نفس الاشكال.
0: نعم نعم.
1: والحقيقه نقول ملاحظه فقط
0: في دقيقه سي عبد الرزاق
1: في دقيقه انه التعليم ينبغي ان تكون له رؤيه استشرافيه.
0: نعم.
1: ينبغي ان تكون هناك دراسات حول توفير الحاجيات، توفير الإطار المدرسي وتوفير الجانب اللوجستي.
0: نعم.
1: لا نريد أن نبقى في كل عودة مدرسية رأوا في أكثر من مؤسسة هذه الظاهرة. نعرف وإحنا الضغط معناه الموجود على خيالنا في المندوبية لكن زاد مدرستنا العمومية هي استحقاق وطني، هي مكسب لابد أن نحافظ عليه.
0: يعطيك ألف صحة سي عبد الرزاق، كنت أحسن لسان دفاع إذا نجم نقوله عن مؤسستك التربوية، حكيت عليها بكل حب وبكل غيرة.
1: نعم.
0: نجم كان نشكرك وإن شاء الله تكون لنا استضافات قادمة في برنامجنا سي عبد الرزاق.
1: مرحبا وبارك الله فيك.
0: شكرا لك.
1: وشكرا لإذاعة التطوير التي تواكب الأحداث وتواكب الإشكاليات في كل في ربوع الجنوب الشرقي.
0: مرحبا بك. مرحبا. يعطيك الصحة سي عبد الرزاق الدغري أستاذ عربية في المعهد هذا معهد سيدي زكري بحمد السوق جربة. باش نعقب ربما على الاستضافة هذه وعلى الموضوع هذايا، وإحنا كنا رانا اتصلنا بالسيد مندوب الجهوي للتربية وكما كنا نسمع ربما هو حاول يدخل مع لحل الإشكالية هذه، إن شاء الله يوصلوا لحلول الإشكالية هذه. اتصلنا إذن بالسيد المندوب ولم يجبنا، إن شاء الله يكون المنع خير، وإن شاء الله هذه دعوة للمسؤولين عن الشؤون التربوية في أقليم الجنوب الشرقي أنهم يكونوا متعاونين أكثر مع الإعلام حتى نقدموا المعلومة. سنتوقف الآن مستمعينا لحظات لنرفع على مسامعكم أذن صلاة العصر حسب التوقيت مدينة تطاوين وما جاورها، نرجو مراعاة الفارقة في التوقيت.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم مسامعين أذن صلاة العصر حسب توقيت مدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم جميعا بوافر من الأجر والمغفرة والثواب.
1: شؤون تربوية.
2: شؤون تربوية.
0: دائما في متابعة برنامج شؤون التربوية. ربما حبيت قبل النغم نعقب على الاستضافة اللي كانت معنا. كان معنا إطار تربوي من معهد سيدي الزكري بجربة حومة السوق. أكيد هو حكى عن الإصلاح التربوي وحكى عن ربما أنه يلزمنا نكونوا عقلانيين ونكونوا منظمين ونكونوا استشرافيين. يعني ما يجيش مشاكل كما هذه عامين يحكوا عليها وعامين ينبهوا لها وتبدأ عام دراسي جديد وإحنا نحكوا عن النجاح ونحكوا على التفوق ونحكوا على الإصلاح التربوي ونواصلوا في نفس الإشكاليات وما نتعاملوش معاها باستباقية وبتحذير. وكان قدامنا صيف كامل وكانت أمامنا يعني برشا وقت باش نحلوا الإشكاليات هذه. فشيء مؤسف أنه نبدو دراسة في الظروف هذه. وهذا يراه مش حال المعهد هذه بركة. هذه حال برشا مؤسسات تربوية للأسف الشديد. فإن شاء الله إذا حبينا نبدو في إصلاح تربوي بالفعل يلزمنا معاش نشوفوا الأشياء هذه معاش نشوفوا هذا التناول اللي فيه لا مبالاة للمواضيع لأنه مش بسهل تلام ذا معتلي أن نطالبه بالمساواة وإلا نتسألوا علاش مؤسسة جي في المرتبة الأولى ومؤسسة لا ومؤسسة ما ينشحوش فيها لأنه الظروف مش كيف كيف مش كيما تبدأ تقرأ في ظروف جيدة وفي مناخ يشجع على العلم وعلى الدراسة كيما تبدأ تقرأ في ظروف كيما هذه. نشوفوا حرقة حتى الولي والأستاذ. يعني خلينا من التلميذ وشنو يحس وشنو يشعر وشنو كيفاش يشوف للقراية وهو في الظروف هذه. إن شاء الله على كل حال تتحل الإشكاليات هذه وإن شاء الله ربما اللي نجموا نعاونوا به كبرنامج إنه أي إشكالية أي إنسان عنده إشكالية في المواضيع هذه ينجم يتصل بينا ويطرح الإشكالية وإحنا بدورنا زاد نحاول يكون معنا المسؤول حتى ما تكونش الحديث من جانب واحد يكون من الجوانب الكل. فماذا بينا المسؤولين يكونوا متجاوبين أكثر مع البرنامج. نواصلوا مع الأنغام. مازالت عندنا فقرة أخيرة نختم بها بكل حب بطاقة حب ستكون هدية من تلميذ إلى المدرسة التونسية. ابقوا معنا.

0: باش تكون ختام هذه الحصة بالفقرة هذه اللي باش نحس إن شاء الله باش تكون موجودة معنا ديما ونحاول من خلالها استضافة الكفاءات أصيلة الجنوب الشرقي خاصة، لكن اليوم بديت بكفاءة هي شرفتنا، شرفة تونس على المستوى الإقليمي، خلينا نقوله كفاءة في يعني في ميدان الفوسفات، عندها براءة اختراع وعندها يعني ربما طريقة لغسل الفوسفات حلت برشا مشاكل ما خلى يعني المغرب يسعى لاستقطابها وحتى يعرض عليها الجنسية للاستفادة من خبرتها في المجال هذية. الكفاءة هذية هي ابنة المدرسة التونسية، والفقرة هذه حبينا من خلالها مستمعينا نحيوا المدرسة العمومية التونسية، ديما تبقى المدرسة العمومية ولو أنه تعليم للأسف ما عادش مجاني كما قبل، ما عادش بدأ تعليم يثقل كاهل الولي للأسف الشديد، هذا ربما نرجع له في حصة أخرى نحكو على كيف تحولت المدرسة من مجانية إلى مدرسة شبه خاصة، يعني لا تبتعد كثيرا عن الأسعار وعن المصروف اللي يعني يشوفوه ولا يصرفوه الناس اللي قيدوا أبنائهم في مدارس خاصة، هذا موضوع آخر، لكن نحكو ديما على المدرسة العمومية، هذه المدرسة اللي تخرجت منها كل الكوادر التونسية اللي بنت الدولة التونسية واللي تخرجت منها الأجيال اللي جت بعدهم، ومنها الدكتورة منى التومي اللي نتعرفوا عليها في أول مصافحة مع هذه الفقرة، فقرة بطاقة حب.
1: بطاقة حب.
2: السلام عليكم، منى التومي دكتورة في الجيولوجيا اختصاص المناجم والبيئة، شكرا على عطاء الكلمة أني نعطي رأيي اليوم في التعليم العمومي بحكم أني أنا خريجة وصناعة التعليم العمومي من الابتدائي إلى الأساسي إلى الثانوي إلى التعليم العالي الجامعي. الحمد لله معناتها كان تكويني جيد وكان تكويني عنده أثر في مسيرتي الدراسية ومسيرتي المهنية، ووقت اللي تكتشف بالحق وتعرف اللي أنت تكونت تكوين معناتها تفتخر به وتفتخر بالمنظومة العمومية، وقت اللي تلقى فرصتك أنك تلقى منصب خارج حدود الوطن أو معناتها تزاول دراستك خارج حدود الوطن وبش تقارب مع جنسيات ومع منظومات تعليمية مختلفة من العالم كله، وأنت في الخضم هذاك كل تلقى طريقك وما تضيعش، بل بالعكس تكون متميز حتى من المحيط اللي انت فيه من جنسيات مختلفة من أنظمة مختلفة. وبالحق يعني احنا كتوينسة عنا كريديبيليتي كبيرة البرة، معناتها كسوسوا في التعليم كسوسوا في الخدمة، معناتها كي يسمع بك تونسي يعرف اللي انت بالحق عندك امباكت وعندهم ثقة في الباكراوند متاعك وفي الخدمة اللي تخدم فيها. الحمد لله كانت مسيرتي كما قلت معناتها من الابتدائي الى التعليم العالي هي عمومية بحتة، وبالحق ما هوش حديثه برا، فخورة جدا بتعليمي وتكويني خاطر وقت اللي خرجت عرفت بالحق اللي أنا عندي تكوين صلب اللي نجمت معناتها نفرض به روحي ونلقى به روحي خارج حدود الوطن. وقتها بديت من مرحلة الدكتوراه بشيت لكندا، الحمد لله كنت متميزة في العمل متاعي في أبحاثي، خليت الأثر متاعي في المحيط العلمي والمحيط اللي أنا كنت فيه. بعدين الحمد لله جتني فرصة أخرى اللي مشيت للمغرب، مشيت مع مؤسسة معروفة برشا غادي في المغرب، تعاملت مع شركات في مجال التعديل في الفوسفات، يعني كما تعرفوا أنتم المغرب عندها مكانتها وقيمتها في الفوسفات ومش أي حد ينجم يدخل يشتغل معاه في المشاريع هذيك. الحمد لله جتني الفرصة ومشيت وخدمت غادي. بعدين الحمد لله كيف جتني بعدين فرصة لهنا في المملكة العربية السعودية في اختصاصي كدكتورة باحثة في المجال هذاك، عملت اسمي، أنا بديت من تونس وتونس راهي معناتها بيت القصيد وهي المرجع.
1: بطاقة حب.
2: ما ننساش أثر برشا ناس قروني في حياتي في اختياراتي، نفكر نقرأ أولى ثانوي في معهد حي الشباب بقفصة، قرتني أستاذ سيونس مدام نورة، قرتنا كور اسمه ليسيزم إلي فولكان، أعجبني الكور هذاك مش نورمال، روحت لأختي قلت لها كي ننجح الباك شنو اللي قرينا نقراه ونجم ناخذ نكمل في اللي قريناه اليوم، قلت لي راهي جيولوجي. إفكتيفمون وقت نجحت الباك ديريكت ما خديت جيولوجي. كيفاش اخترت الاكسبرتيز نتاع الفوسفات؟ نقرا في كليه العلوم في تونس عند مسيو حسين الرحيلي يذكره بالخير، تعجبني المانيير نتاعه وطريقته كلها. يا اخي مره قال لي يا اخي انت من قفصه علاش ما تخدمش على الفوسفات؟ قال لي راهو بعد تشوفي وصلك البرشا حاجات، خدمت على الفوسفات وكلامه طلع صحيح. كيف كيف بروفيسور صالح بوهليل اللي هو أطري في أبحاثي من الماجستير للدكتوراه إلى بعد الدكتوراه إلى يومنا هذا، وقت اللي باش تخرج أول مرة لكندا قال لي أسمعني أنا مش نبعث باش تحوس، راه روح بكونتاكت أعمل لي كولابوراسيون متاعك، هذيك هي قال لي خارطة الطريقة متاعك اللي باش تنجح بها. وفعلا هذوما من الناس اللي كان عندهم أثر إيجابي في حياتي.
1: بطاقة حب، بطاقة حب،
0: بطاقة حب، حبيناها. تحية للمدرسة التونسية وتحية لكل معلم وأستاذ وأستاذ جامعي ومؤطر وكل من يساهم في أنه التلميذ يتفوق، في أنه التلميذ يرسم طريق النجاح بكلمة، ساعات كلمة واحدة هي اللي تحدد مسار التلميذ ومستقبله، وساعات الكلمة بالعكس يعني للأسف كي تكون مش في بسطها ربما تنجم تقضي على مسار كان ينجم يكون ناجح. فتحية لكل الإطار التربوي اللي يقوم بعمله على أكمل وجه. هيك نكونوا كملنا مستمعينا، شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي بإذن الله في موعد قادم لكم. تحياتي، تحيات فيصل شوشان وذو بن سالم، إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. نظرت اليوم المحكمة الابتدائية بجابس في جلسة جديدة في القضية المتعلقة بالشكاية المرفوعة من قبل المجمع الكيميائي التونسي أثر اعتصام سلمي لعدد من شباب الجهة سنة 2020، وتم تأخير القضية اليوم 14 من أكتوبر القادم للمفوضة والتصريح بالحكم وفق ما أفادت به الزميلة هندرزك. أعلنت الوكالة الوطنية للدوام ومواد الصحة عن إطلاق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم رسميا المنصة الرقمية، منصة إدارة العمل الموجهة أساسا إلى متفقدي الشغل ومصالح تفقد الشغل، وذلك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. في العالم، استشهد اليوم 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون جراء القصف وأطلاق النار الصهيوني الذي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. قال محسن رضاي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في مقابلة مع التلفزيون الحكومي اليوم، قال إنه إذا تعاونت الدول المجاورة مع الولايات المتحدة لوقف رحلات الجوية الإيرانية فإن إيران ستعمل على تعطيل عمل المطارات في تلك الدول. انتهى الموجز مستمعينا الكرام، وتتابعون الآن النشرة البحرية.
3: حييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. بالنسبة للحالة الجوية لهذا اليوم، هناك استقرار للضغط الجوي على منطقتنا. نمر الآن التوقعات الجوية في شمال تونس لهذه الليلة. الريح شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز مؤقتا 20 عقدة. البحر متموج وهناك سحب عابرة والرؤية متوسطة. شرق تونس هذه الليلة، الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية، تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، تتقلصنا حاليا إلى 15 عقدة، معها هبة تتجاوز 35 عقدة، والبحر يكون مضطرب محليا شديد الاضطراب، يصبح محليا قليل الاضطراب. وبالنسبة للطقس، هناك إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، والرؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. أما خليج كابس هذه الليلة، الريح شرقية شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية، تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، تتقوى مع السحب الرعدية إلى 30 عقدة، والبحر يكون مضطرب محليا شديد الاضطراب، وهناك إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ورؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. نمر الآن توقعات الجوية ليوم الغد في شمال تونس. الريح شمالية شرقية تتجه شرقية جنوبية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا بعد الظهر إلى 20 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب محليا متموج، ثم يصبح محليا مضطرب بعد الظهر. بالنسبة للطقس، يكون مغيم جزئيا، والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. شرق تونس يوم الغد، الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى مع السحب الرعدية إلى 30 عقدة، والبحر يكون متموج ثم يصبح قليل الاضطراب محليا بعد الظهر. بالنسبة للطقس، هناك أيضا إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة يوم الغد، ورؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. أما خليج قابس يوم الغد، الريح تكون شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية، تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، تتقوى مع السحب الرعدية إلى 30 عقدة، والبحر يكون مضطرب محليا شديد الاضطراب مع أمواج متقاطعة. وأيضا هناك إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية تكون متوسطة بعد الظهر، والرؤية تكون منخفضة. في الختام، شكرا على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
4: سبورزمان. نستضيفهم، نحاورهم، نكرمهم، ونسترجع معهم
5: أجمل اللحظات
4: في مسيرتهم الكروية، ونتصفح معهم ألبوم الذكريات في سبورزمان.
6: سيدتي أنستي سيدتي، أهلا بكم جميعا في هذا الفضاء الرياضي المباشر. نعود مجددا لسبور زمان. حصة اليوم هي الحصة الافتتاحية لهذا الموسم الرياضي 26-27 بتاريخ 23 سبتمبر 2026. نعود طبعا من خلال هذه الحصة الأولى للزمن الجميل، زمن الرياضة طبعا وخاصة كرة القدم في الأراضي الترابية، بنكهة التعاون والتلقائية والانتماء المشروط للفريق. ضيفي اليوم طبعا في حصة يؤمنها ذو بن سالم في الأجهزة الفنية في استوديو نجيب الخطابي تتوين، وفيس الشاف تحويل المكالمات الهاتفية. قلت ضيفي واحد من المسؤولين اللي أفنوا أعمارهم خدمة للرياضة والشباب من خلال الإحاطة بصغر اللاعبين واعتبار الجمعية امتداد للعائلة البيولوجية. ضيفنا اليوم من طينة الرياضيين اللي تكمن سعادتهم في نجاح أبناء الجمعية، يفرحوا لفرحهم ويهتفوا لانتصاراتهم بعيدا عن التعصب والأنانية وحب الذات. جليسنا اليوم طبعا من المسؤولين الأفذاذ واللاعبين، وعاشر الكثير من اللاعبين والمسؤولين.

0: نعود إذن لنبدأ حصتنا اليوم كما قال عبد الحليم سي مونجي. نبتدي منين الحكاية؟ بالتأكيد حكاية طويلة ياسر مع كرة القدم وعندها بداية. وقتاش كانت بداية؟ قبل ما البداية أولا مونجي بكريع، من هو الإنسان قبل الريال؟
1: أنا إنسان عادي موظف في الوظيفة العمومية، أخدمت في برشا مدن،
0: أي
1: في برشا مدن في تونس من سبيط وفطاطا كل خدمت فيها.
0: وخدمت في برشا جمعيات متطوعة.
1: لا خدمت الجمعيات متطوعة، خدمت في السبور ترافاي، خدمت في برشا جمعيات
0: رياضة الثقافة والشغل، الجمعيات المنظمات والجمعيات المهتمة،
1: خدمت فترات كبيرة وجي 10 سنين ولا أكثر من 10 سنين، والحمد لله يا ربي ما نمت على رقابة
0: أب لعائلة. طبعا
1: لا أب لعائلة رياضية، زوج أولاد رياضيين، زوج بنات، واحدة أستاذة مالية واحدة أستاذة إنجليزية والحمد لله.
0: بدايتك في الرياضة كيفاش كانت؟ غرامك بكرة القدم وثم ولوجك لعالم التسيير كيفاش كانت؟ باش نعطيك الوقت كامل باش تحكي بكل التفاصيل.
1: أنا ماذا بي قبلنا نبدو عندي من رحم
0: تفضل اسمع سيمونجي بكل تلقائية اليوم الحصة أنت بطلها تفضل.
1: أنا نحب الرحم على كافة اللاعبين والمسؤولين في الاتحاد الرياضي بالتطوين وشبيبة الرقبة والتطوين الرياضي اللي ما كرمهمش، خلاص نرتحم عليهم بما فيهم منصف كواس باني الاتحاد. العديد بناه هو مختارك لسعاد. يعني بالنسبة لكل اللاعبين والمسؤولين الكفار رحموا عليهم وربي يسترهم وشارة الجمعية تتذكرهم، شارة الجمعية الحالية تتذكرهم.
0: هذا يسموه في لغة كرة اليد دخول بقوة سيموجي.
1: لا أنا أخوي ما
0: هذا مش نشوف بالتفاصيل طبعا مع الأسماء هذه اللي خدمة الجمعية وأنت طبعا طول في عمرك واحد منهم. كيفاش كانت بدايتك؟
1: أنا بدايتي سي مصطفى، أنا الله يرحمه حكيم مقدميني كاتب عام الجمعية تطوين الرياضية.
0: أيوة.
1: أنا نسكن قريب الستاد مش بعيد. أنا في الحوم نكور ناداني جاب لي الجمعية. بعد ما جاب لي الجمعية نمشي نقرأ على روحي، رجعت باش نخدم في تطوين عام 79 ناداني قال لي أنت شد كتبها.
0: هو وقتها كتب عام،
1: هو كتب عام.
0: للتوضيح للشباب الصغير اللي ما يعرفش ويعرف الاسم، يعرف اسم الملعب القديم هو عبد الحكيم المقدميني، هو أول كتب عام،
1: أول كتب عام
0: في تطوير رياضي،
1: خلق الكورة في تطوين. عبد الحكيم الله يرحمه خلق الكورة في تطوير. اللي جابهم كل ملاعبين كل أعرفهم يمشي لحوم ويجي فيهم.
0: أي هذا ناخذ مقطع ونرجع نوي

0: كل شيء من الزمن الجميلة حتى أنغام حتى صوت أم كلثوم طبعا الذكريات هذه بدينا به عبد الحكيم المقدميني اللي هو متسمي عليه الملعب هذا أول كاتب عام هو اللي جابك
1: هو اللي جابني هو اللي حطني في الدولاب ولا احنا ما قعدش ياسر مات الله يرحمه وتنعم الحمد لله يا رب
0: بعد استمرت المسيرة
1: استمرت مع محمد داش رئيس الجمعية مع الحبيب مع الحبيب بن سيد مع محمد بن سعد الدغاري مع برشا رؤساء الحق خدمت معاهم حتى نقلت مشيت الجبل
0: في الوقت هكا في بداية السبعينات
1: اخر سبعينات
0: كيفاش كانت الاجواء كيفاش كانت الهيئات كيفاش كانوا شكون باللاعبين اللي كانوا موجودين
1: لاعبين عاديين معناها لاعبين يلعبوا على المليون ما عندهم لا فلوس لا عندهم لا بريم لا عندهم حتى شيء ناس احنا قرو وتوظفوا والمديرين ولا ثم اللي ولا شو اسمه وزير وزير وطبيب خدموا جمعيه بلا يخدموا فيها بلاش ما عندهم شيء ما عندهم حتى شيء عرق برك وانطلقت الجمعيه الحق يا ربي برشا رؤساء راحوا برشا ثم مات وثم مازال
0: شكون من الرؤساء اللي يعني ما غيبش على ذكرتك يعني كان عنده فضل على مساعدتك والتعامل الايجابي معك
1: الحبيب بن سير
0: ربي يطول
1: عمره الحبيب بن سير قدمها على قلب صحيح قدمها بضمير مخلص وربي يشفيه وربي يهديه للناس كل خلي يشوف يشوفون هر من هرات هذا طبعا عندي انا شخصيا عندي نجم نقول لك 50 سنه ما يداش
0: هك وعلاش هذا
1: علاش ما كنتش هنا انا ما كنتش هنا ظروفي كل ما
0: كنت لا يعني هي ظاهره عامه يعني هذا شنو يلزم باش الناس هذا من القدم يكونوا قراب لبعضهم انه هي المديره تلمهم شنو تقترح
1: في انا نقترح تكوين جمعيه قدماء لاعبين والمسيرين والفنيين هذوما كي تتكون مع الجمعيه تخاف عليها باش تهرب انا تو عندي دوسي حاضر كان يحبوا خمسه سته من الناس نكونوها أما يكون تكوين على قاعدة ما نخدوهاش نتفق مع حد الجمعية راه عندها
0: يكونوا سند للهيئات
1: غير الاتحاد تو عندنا 50 سنين غير الاتحاد برك 50 سنين خلي الجمعية
0: الاتحاد من 2096 30 سنين
1: ما عندها حتى شيء وانتوكوا الجمعية توكوا الناس الكل أنا مثلا نقترح على أهالي تطاوين الكبارات بتاع تطاوين يديروا جمعية قدماء لاعبين ومسيين وفنيين هم
0: خاصة ثم ناس تتبع مازالت مغرومة بالجمعية
1: مازالت ناس تتبع الجمعية هنا توكوا الجمعية على سقيها معناها تصير يسيروا يجوا للكبار نتاعهم ايش نجم نعمل ناقصين فلوس ما نمشيش نلوجوا الروح
0: يبحثوا لهم على الدعم يعطوهم طرق للتمويل كيف الصغار المسؤولين الصغار معقول نرجعوا لعبد الحكيم المقدميني وشكون وقتها الهيئة المديرة وشكون من اللاعبية اللي ما زالت أساميهم تتردد إلى حد الآن
1: اللاعبية اللي وقتها مثلا كمان مقبلي كمان مقبلي شو اسمه الوافي حمد الوافي
0: حمد الوافي
1: سليمان عوالة سليمان بالمناسبة راهو
0: شد من بعد زاد مسؤول
1: شد من مسؤول وكنا كيف باهي
0: لا وكان ضيفنا على الأقل احنا كإذاعة كنا
1: بارك الله فيكم نشكركم له راهو تعذب كان مسؤول تعذب راهو
0: ضحى برشا المسؤولين كانوا يضحوا برشا صحيح شكون اخر من اللاعبين اذا كان الذاكره ما تخونكش عندك بعض الصور طبعا ليهم هاو انطلاقا من هذه الصوره تنجم تعطينا شكون مثلا من اللاعبين اللي كانوا عندهم يعني على مستوى الجنوب الشرقي باع وذراع شكون الفرق زاد اللي تلعبوا لهم وقتها وين تتنقلوا
1: نلعبوا قفصه جابس جربه قبيلي شيت الصاقس سيت الصفاقس
0: الملعب الصفاقسي وبدر العين وجرجيس
1: وبنقردان كنا
0: مدنين جربة
1: هذا كله هذا كله كنا احنا البطل نتاعهم ديما اكثر حالات احنا نلعبوا للدور الاولى وكوفت
0: كنتوا تعطوا بدون حدود وبكل تلقائية
1: بدون حدود وبدون تلقائية نخدم الجمعيه باسم تطاوين
0: محبه
1: في تطاوين احنا موجودين في تطاوين ابناء تطاوين نخدموا باسمنا احنا كي تو نقولوا اتحاد في تونس اتحاد باسمنا مش مش منطقة صناعية تولي زي منطقة صناعية تو كي تبدأ الاتحاد في الناصيلال كيفاش شد كي تبدأ في الناصيلال عندها تجارة نهار أحد كل أحد أحد بعد هذا بتجارة وثم مع في الجمعية ثم اسم يتكون في الأحد الرياضي في الأحد الرياضي في البرشة
0: حاجة إشاعة يعني إشاعة. على مستوى ال
1: زي تو ما نعمل مع الناس اسم الديفيزيون دي مش مع إيش اسم
0: به نرجع فقط قبل ما نمشوا الحقبة أخرى ولاعبين أخرين يعني على مستوى التسيير الإداري وأنت مهمتك كنت كاتب عام كانت صعبة المهمة
1: والله نجم تقول صعبة تكون لا وقت نخدم أنا أقول لك قبل نخدم باسم تطوين ما عندناش حتى فكر واحد شيء لأننا محترفين لنخدم في الفلوس
0: عشان لكن إداريا مربوطين بجامعة وبرابطة
1: رابط قانوني نخدم بالقانون أمورنا قانونية نخدمش ديما أمورنا قانونية أنا قد مكعد كاتب عام ما خلال أنا حتى هاد الريزيرف ونطحنا ولا دلنا هذا الوزافة تشنون تتقيد كل شيء تقيد منها أمورنا كله من أجل كانت أمور منظمة قديمة
0: والإدارة وين كانت؟
1: الإدارة كانت سيدي في مقابلة تليكوم
0: تليكوم هذا هذا تو تو نحكي في السبعينات
1: لا لا في تاكي
0: غادي
1: اي هكيه كانت عندنا في لكن سموها على الجردير على الجردير انا
0: سمعت
1: وقتها تو الاتحاد كانت تطوير غادي وقبل البيرو في الاستاد
0: في الملعب
1: قبل في الملعب اما بعد خلينا اللوكال اللي بحدا التليكوم هكا التليكوم ومتليكوم سلموا فيها اخذوا التو تو الاتحاد مش عارف كيفاش وقت حتى هو تو الوضعية نتاعنا مش مليقة الاتحاد معنا الاتحاد مش مليقة الإداريين
0: باه اليوم باش ناخذوا أكثر ما يمكن من المسؤولين المسؤولين يعني من خلالك أنت نكرموا كل المسؤولين شكون المسؤولين اللي مروا معاك وفي في الهيئة المديرة في الرؤساء كتاب عامين
1: أنا مروا معايا كتاب عامين
0: تجاوزنا سي المرحوم حكيم المقدمين
1: حكيم حكيم
0: اش تعلمت منه حكيم المقدمين
1: تعلمت منه كل شيء الحق حفظني كيف من اجي شغل كيف نعمل الرجال كيف ناخذ الرجال كيف نقيد الشمون كيف نتبع عمل الدوسي كامل وين ناخذ برك وبعد كي خرجت خليت محمد القاسر
0: ايه
1: محمد القاسر اللي خدم الملاحه
0: سي محمد القاسر ايه معروف
1: هكا خليت بعدين قعد ومشيت وقت مشيت للجابس قريب ولا السبيت لا مش عارف ومشيت ورحت بالوزير قلنا سلم من والله ذاكره ما عادش تذاكره
0: في الوقت هكا
1: جاي عزوك
0: شكون اول مدرب كنت معاه وانت كنت معاه وقتها
1: اول مدرب نجم نقول لك بعد شكون اللي شد لنا هو كمان مكفي مثلا شد الجمعية
0: شد بعدها شد فكان لاعب وقتها
1: كان لاعب
0: لا لا من اللي من من من الجيل اللي سبق كمان المقبلي شكون حكيت لي على لقطة طريفة يعني المدرب كيفاش ثم ملاعبي قديم ان شاء الله اذا كان امكن نستضيفوه سي بوخشيم بوخشم ولا
1: كبير كمان محمد النفطي محمد النفطي كان كبير مسكين معاه اكبر مني اكبر مني
0: اي ما شاء الله
1: لاعب كبير نتذكر ذاكر انا لعب مع بن جيلان قيدوا للفورماسيون ولا ريتو في زفر البدايه زفر البدايه جي هو بعد خمس دقائق بتني حال
0: ما بداش من المباراه من البدايه
1: كانوا موجودوش دخلوه
0: دخل. وعلاش ما غيروش؟
1: لا هو ما قيدوش ال11 خاطر يستنوا فيه جاي جدا ما قيدوش معناها مش لا قيدوه في الرونترو ما دخلش
0: أي.
1: في الوقت اللي داخلين في الاول ما دخلوش
0: ما تنقلوش مع بعضهم الجمعيه وقتها ولا
1: لا هنا في تطوين نلعبوا هنا
0: في تطوين وصلوا مؤخر
1: اي وصلوا عارفين هو بيصوصوا مؤخر وكان من الربيت قال احنا 11 راه الحادث بتاعنا هو يدخل كي جاي الحادث لبسته كل شيء دخل هو عطوه كور حدا السندر حدا باب السار باب البسيان حتى جاب التسعي
0: اول كره جي
1: اول كره جا حتى
0: وجا مؤخر
1: جا مؤخر اول كره حتى التسعي محمد النفطي يسكن هنا مش بعيد على تطوير الجديد
0: في عام قداش سيمونجي هذه
1: اخر السبعينات
0: اخر السبعينات 78 قبل الصعود قبل
1: لا لا قبل
0: قبل الهادي الكوني
1: لا لا قبل
0: باهي وشكون ملاعبين اخرين بعدها اللي كانوا متميزين على غير سي نفطي
1: لا شو نقول لك انا الذاكره نتاعي نجي 100 ملاعبي
0: اي
1: انا ياسر ياسر فرحة كانت تحب نجمة
0: اي ميسارش حكيت لي على كمال المقبلي على الكوني على شكون اخر شكون اللي كان اللي كانوا مميزين في الفريق وقتها
1: الوافي حمد الوافي
0: حمد الوافي ايه شكون اخر كمال
1: كمال درجة مثلا عادل عزوك قاسم كشعان عبد اللطيف الدبابي سعيد الحباشي فتحي قشوت حمد الزعيبي علي بن يحيى
0: حمد الزعيبي هذا كان في الرقبة
1: علي بن يحيى ختان بوسطلة محمد فتح بقربه
0: توسي منجي احنا تو هذا ملاعبية كل شاركوا في تطوين الرياضية معناتها مهمش في نفس الجيل
1: لا
0: مش في نفس الجيل
1: مش في نفس الجيل ما خليط من اللاعبين
0: باه كيفاش كانت تنقلاتكم قبل
1: تنقلاتنا ننتقلوا في الكار نمشوا للجمعيات ناخذوا ياخذونا الرئيس يرقدنا الوتيل ونمشوا للوتيل نمشوا الاثنين كي نوقفوا باش نعملوا سكاز كذا نهبطوا نعملوا قهوه ولا حاجه بعد ما نعملوا قهوه ولا حاجه يقولوا 10 دقائق زهراتي يحطوا ياخر حتى نوصلوا الكونسنتراسيون يعملوا كونسنتراسيون حتى نوصلوا الملعب
0: جرايد في في الكار يعني الوسيل مش لا كان لا بورتابل
1: لا حتى شيء نعطوهم جرايد يقروا هذا راه مصروف كله خاص راه
0: خاص هذا مش تبع الميزانيه تاع الجمعيه
1: لا لا لا
0: هذا تطوع
1: تطوع تطوع اللي بيمشي بيعملها انا نعمل فيها مثلا
0: اي مسؤول مش ما ينتظرش انه
1: لا ما تنتظرش باش حاجه ابار لكن وتيرو كل شيء كانت الجمعيه خلص
0: كان فما وتله في الوقت
1: اي وتله باتوا باتوا
0: شكون الفرق اللي كانت تقارع الاتحاد تطوين وقتها التطوين الرياضي
1: تطوين الرياضي عندك جابس وقفصه جابس وقفصه راهم معارين صراحه وجماعه الشخص الروي والقرقنه راهم معارين صراحه بن قردان بن قردان دقبيات احنا بن قردان الجزيره دقبيات
0: كبار اي دربيات كبيره
1: دقبيات كبيره احنا قبل شوي اقول جماعه احنا لعبنا ما عندناش حاجه
0: انا هو اصعب تنقل تتذكره جيدا
1: انا ما تنقلت ديما امل بن قردان والجزيره صعب صراحه ديما دقبيات سخان وتقاهم على حاجه ما هماش دقبيات هكاك على تيتر على حاجة
0: يلعب على تصدر المجموعة
1: ولا أنا ولا مدين مدين حتى من جمعياتي كانت واقفه بقدي صحيح هذا
0: في عام الصعود لأول مرة للتطوين الرياضية في عام 78 كنت متواجد
1: كنت متواجد ما مانيش مسؤول وقت عضو معهم اكو
0: عضو كيفاش تفكر الصعود
1: والصعود وعد صعود في مدنية لعبناه لعبنا الصعود نتاع الاتحاد ولا التطوين
0: لا تطوير رياضية مازلنا في تطوير رياضية ما حليناش بوابة الاتحاد مازلنا قبل في الثمانينات والسبعينات
1: الصعود كما قلت لك مدنين احنا قبل احنا مدنين نلعبوا تاتاتات تو
0: باه سي منجي طبعا الشهادة على العصر ما تنجم تكون إلا من رفقائك والناس اللي يعرفوك على أرضية الميدان نستقبلوا مكالمة في هذا الإطار طبعا باش تعرف عليها ألو مرحبا
2: مرحبا هذا سي مصر
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك
2: الحمد لله
0: خلينا نشوفوا تعرف سي منجي بكريع طبعا وعشرته في الميادين
2: أكيد معرفة جيدة في الميادين الرياضية وفي العمل
0: هكا عاد يولي يعرفك عرفت سيمونجي ولا؟
2: لا لا
0: شنو اللي تعرف على سيمونجي؟ كيفاش كان مسؤول؟
2: كان مجاهد كان خدم تطوين الرياضية بقلب رب ضحى ياسر على تطوين الرياضية عاد حياته فهمت الله معانا في الكورة تعلمنا ليه برشا حاجات قام بالواجب واكثر وان شاء الله ربي يعطيه الصحه وان شاء الله ديما نسمع عليه الاخبار الباهيه ولاد زاد رياضيين زاد اولاده كانوا رياضيين زاد تدربوا على ايدي ناس زاد معايا ونذكرهم بالخير وكانوا متربيين وخلوقين جدا
1: بارك الله فيك شي كمال كثر خيرك اخويا خلال
2: الزمن
1: اهلا وسهلا
2: اشني حالك خويا منجي
1: ما ننسوكمش انا مع بيه قدام
2: هو حتى احنا كيف كيف انا دائما نذكركم بالخير ديما على عين وراسنا كنتوا كنتوا علمتونا جينا صغار وقفتوا معانا وعلمتونا الكورة وعلمتونا الأخلاق والحمد لله.
0: سي كمال قبل ما نواصلوا الحوار خلينا نقدموا للسادة المستمعين كمال الحباسي طبعا من عائلة رياضية سعيد بشير يعني من العلامات البارزة في تطوير الرياضية يعني
1: ممرن بارز
0: وممرن زادك كيف و معرفتك به في العمل وفي
1: العمل وفي الكورة.
0: كيفاش كان كمال ما نعتبره ما يسمعناش
1: كمان اخويا شنو منضبط انضباط راه انضباط كلي
0: اي
1: كلي وانا نتذكر وقت جاي الجالس في ساحه الدبلوم نصحته قلت له برا اخدم انا برا شوف المدرسه هذه شو اسمها نتاع جابس
0: نتاع تربص باش ياخذ
1: الشهاده خير لك انت وخذ راي ومشي والحمد لله ربي انا تو ناجح بقي يحكوا لي في تطوير كله انا تو عندي سنين ما ديتش انا عندي عام ولا اكثر من عام ما ديتش
0: هذه من بين الاشياء اللي كنت احكي عليها يعني علاش الملاعبيه والمسيرين يعني يبقوا بالخمسه بالعشر سنوات ما يشوفوش بعضهم معناتها
1: ما جيلو جيله هي هو جيلو جيله احنا تو انا هو يخدم على روحه كان يخدم في الاداره انا في الاداره كنت اتقابل كل يوم في الاداره وقت خرجت من الاداره ما عادش نشوف فيه بصراحه كان ساعات ساعات نمشي للصاد انا شوف
0: سي كمال شنو اللي ينقص توا المسؤولين شنو اللي كان عند سي المنجي مش موجود توا عند المسؤولين عند بعض المسؤولين
2: اللي كان عند سي المنجي هو محبته للجمعيه ويعطي من كل ما عنده للجمعيه ويضحي وما غير مقابل ويدفع من جيبه وما يقولش لا وديما الى الامام والغايه نتاعه هو نجاح الجمعيه وفرحه الملاعبيه ونجاحهم وكل شيء منها بدون مقابل يعطي بدون مقابل وما يقولش ليل ونهار في المنجي كان عطيه ما عنده واكثر من اللي عنده نعرفوه ديما في الصاد ديما موجود ديما حارق ديما ما يرتاحش ما يرتاحش كان لريل جمعية ماشي أمورها باهية ورابحة وكل شيء ومنه تشوف على وجهه فهمت الراحة وتشوف على وجهه الفرحة وتشوف على وجهه
0: سي كمال وانت مباشر يعني وخدمت في الاتحاد وباش نجوها المرحله اللي مرحله الاتحاد يعني في حياه سي المنجي لكن هل اثر يعني الاحتراف هو معش الاحتراف هل اثر الاحتراف يعني وهذه الطفره من الماديه في الجمعيات على اداء المسؤولين
2: بطبيعه اثر ياسر يعني المسؤولين تو كما يقولوا ما عاد شمع مسؤولين هربوا كل المسؤولين فماش مسؤولين مسؤول أنا بالنسبة لي نيت وعايش في الاتحاد ما يقارب 30 عام نقول ربي يعينه من المسؤولين لأن المسؤول تو في الجمعيات تو نسمي فيه كما ريت نقولوا إحنا خديم شو خديم معناها يمشي لازم يجيب له فلوس للملاعبية بأي طريقة ما يرتاحش خلاص يجيب لهم يعطيهم شهريتهم الجمعة جاي يجي باش يعمل كيف اصطاد باش يتفرج على حصة تدريبية اعطينا وين البريم دي ماتش يعطيهم البريم دي ماتش يسلف يقشر وجهه يعمل مستحيلات باش يجيب لها بعد استثقاف ما يطالبوا من حتى الانتاج معناها ديما الحبل على الجرارة طول الاحتراف كان فلوس ما يشوفوش في المسؤول يشوفوا فيه يعني مسؤول ورياضي وضي لا يشوفوا فيه كان فلوس ما
0: يعني مشيئة. كانت العلاقة بشرية أكثر شيء يعني
2: لا
0: كانت
2: لا لا لا
0: كانت
2: علاقة مصلحية كانت. أكثر من إحنا قبل لا كنا علاقة عائلية مع بعض المسؤولين نحترموهم ونقدرهم
1: ونحسوا
2: كل شيء وعمرنا ما تعبناهم وعمرنا ما طلبنا المستحيلات معهم إحنا غايتنا المسؤولين قبل أن نفرحوهم نربحوا لهم الماتش نهار الحد يزهك هو أقول للحاجة تنبيه
0: ها واحد زد من اللي يربحوا برشا
2: كاملة باش إحنا نفرحوهم نهار الحد
0: سي كمال
2: نعم
0: أبقى معانا هو واحد من اللي يربحوا برشا ماتشوات زاد في التطوير الرياضية معانا عبر خط البرنامج نرحبوا به وباش يتفاعل معاكم مع سي المنجي وألو مرحبا
3: مساء الخير خويا مصطفى
0: أهلا بيك شو أحوالك
3: مرحبا
0: عندك علينا مديدة عندنا عليك مديدة
3: ايه خويا مد عندنا لكن ديما راهو التواصل ديما موجود عبر
0: موجود صحيح
3: شبكة التواصل يعني مع الناس الكل
0: اكيد اكيد يعني انت من الاسماء المميزه رضيح. انت من الاسماء المميزه اللي بقات في ذاكره تطوين بصفه عامه واليوم اللي جمعنا هو سي المنجي
3: نعم سيدي يعني من خلالك تحياتي لتطوين الكل معناتها بلاد وعباد اللي معناتها علاقاتي بهم معناتها كانت متميزه معناتها ياسر نجيو اللي تو قلت انت به الفائده يعني المنجي بوكريا انا نسميه المكتشف نتاع رضوان اللومي لانه في فتره من الفترات في 94 معناتها يغامر معناتها بمدرب غير معروف مدرب عمره 25 سنه مدرب ما ما ما ما مش معروف في الساحة الرياضية يعني راهن عليه ونعرف اللي هو والحمد لله ما أنت كسب الريال ولكن دي منقول أنه رو أنا منذ بكرية يعني من المسيرين معناتها الكبار
0: ياسر رضوان ياسر رضوان
3: اللي يمارسوا كرة القدم وسيروا معناتها في كرة القدم
0: ياسر رضوان شهادتك هذه وكلامك يعني مؤثر جدا في سيمونجي هو توا المصور هو عمر المستيس القائم بالواجب معناتها تأثر كبير إلى حد البكاء من سي المونجي لأنه يكتشف مدرب كبير وخذاء ولا عنده اسم كما رضوان اللومي يعني مش شيء هين ينجم يكون تتويج دي مسيرة كاملة
3: يعني بالحق وراو كيف المدرب وقت اللي ساعات يراهن على ملاعب صغير ويطلعوا للسينيور والملاعب هذاك معناتها يخطف كما نقولوا ما دونك المدرب معناتها المدرب يربح النقطه هذيك انه قامر ونجح معناتها ولا غامر ونجح ولا راهن ونجح المنجي بكريا كيف كان وقت اللي قدم رضوان اللومي التطاوين معناتها والجمهور التطاوين يعني كانت باستغراب وبدهشة وممكن باستنكار لكن هو ربح الريال ومعناته كان الحق معناته من الناس اللي خدمتني برشا في البداية في البداية بتاعي ومش أكثر الناس معناته يعني تجربة يعني قلت لك أنا هو المكتشف بتاعي ونقولها ورأسي مرفوع ونقولها وأنا بكل فخر واعتزاز معناته باحترام للشخص ذاك يعني الشخص ذاك أنا راني نحبه ياسر وبخلاف راهو الحاجه ممكن ان الناس اللي قبل يعرف موجي بوكريا كيما كان يحب معناتها يلنصي مدربين كان موجي بوكريا كان يخدم كاتب عام ويتبع في الشبان وفي الصغار يمشي لهم للتمارين ويحضر في التمارين ويحرص على كاسكروتاتهم ويحرص على معناتها صباطاتهم ويحرص على كل شيء اكثر من السنيور وهذه معناتها نقط من القليل ومن الناس النادر جدا اللي توا انتم انتم في تطاوين تتشكاو من انه ما فماش لهوه بالشبان هذا منجب وكريع كان كتب عام وكان اللي يتلهى به بالشبان ممكن اكثر حتى من الاكابر هيك علاش منجب وكريع انا بالنسبه لي علامه من علامات معناتها التسيير في تطاوين عبر تاريخه وكان لي الشرف اني عرفت وتعاملت معه وخدمت معه وربي ان شاء الله يشدك صحه بدنه ويطول في عمرك
0: رضوان هذا من حسن اخلاقك ونعرفه جيدا اخلاقك انت اول واحد فعلت مع الافيش وقت اللي هبطنا انه ضيفنا وقلت لي نحب نتحدث مع سيمونجي ما نجمش نفوت فرصه ما نشكرش ونكرم هكا باللفظه نكرم سي المونجي وطبعا نحن سعداء انك تكون معنا وتعطي شهادتك على سي المونجي اللي تأثر كثيرا باش خلي لك الوقت وقت اللي تحب تدخل سي مونجي
1: نشكر ولدي هذاك وبابايا تو هو تو معلم تاعي راهو انسان نظيف انسان نظيف تاع كره انا وقت جاي باش يخدم طويل سمعت به مشيت للدار
0: ما خفتش سي مونجي انه استاذ جديد في التربيه البدنيه وجاي من مدينه اخرى للتطاوين وتجازف به ممكن هو يكبر فيك هذه الشجاعه
1: انا ما خفتش خاطر دويت معاه وشفت بدون تعرفت باش ينجح معايا بحول الله وهو شجاع جد هو لا شجاع حتى هو شجاع وقت قمر بس وشي وفي تطاوين كان في بلاد أخرى متقدم بالكرة
0: أنا في ذات مرة من عرش إذا كان يتفكر رضوان ولا لا قال لي يعني حتى زملائه معاه في الوقت اللي جاته للدعوة يودي خوفوه ليش يعني منجزفة كبيرة وأول عام ليك في تطاوين ومازلت صغير
1: وما تنساش وقت عندنا رئيس زاد أخوي وفهم الوضعية وتقبل الوضعية وضحينا كما قال
0: شكون هو الرئيس وقتها
1: سعد الرزوق الرئيس
0: شكون سي رضوان
1: مبروك حسن مبروك حسن مبروك حسن وقبل الوضعيه خاطر سي مبروك حتى هو انسان صغير وقتها وناشط وحب الجميع جاء في
0: سي رضوان
1: سي رضوان المواصفات اللي قلت لها في الاول قلت لها نحب واحد صغير وناشط وذكي الذكاء اللي عند سي رضوان ما عندش التو ينجم يقيد اكبر جمعيه تونس التو حاليا قادر باش يقيد
0: لا هو ما يحبش
1: التو قادر باش يقيد اكبر جمعيه في تونس نتذكر انه وقتها مره في قبصه نلعبوا مش نلعبوا حكيت لك عليها
0: ممكن
1: حنان بعد ما فطروا الاولاد شدوا تجاره هو تلقاه كاتب تذكره ورقه
0: ورقه
1: صغيره يدور عليهم يوري فيه معناها يحكي لهم انت تدوري يعني ولا ما انا شحكي فيها معاهم اما نشوف فيهم انا شوف فيه انا يدور بهم واحد واحد وعنده كل واحد شنو مهمته
0: يا سير ذوالك شنو السر شكيت معاهم
1: هذه موجودة سير ذوالك عندك برا ريتك
4: نعم نعم نعم يعني هو الحق ما هو احنا ممكن صعب ديما نقولوا هيك علاش حتى احنا توا واخذين على سيرمونجي ومعناتها ونشجعوا في في الشبان وفي المدربين الشبان علاش على خاطر ديما يحب يجتهد ديما يحب يبتكر يحب ينتج فهمت كيف كيف يحب ينجح واللي يحب ينجح راهو يولي بس يلزمه معناتها يخرج على المألوف يلزمه الكلمه اللي قالها لك سيرمونجي بكري صحيح ولا انت قلتها معناتها انه اصحابي انا زملائي بس يعني شو نتفكرها اللي يسكنوا معايا يقولوا لي معايا كيفاش تتجرأ مش حتى تتشجع تتجرأ ياخذ جمعية باسم بلاد يعني مش لعب راك انت ايش عمرك ولا انت ايش عندك علاش قلت لهم قالوا لي هذا ما يعرفوش وما يعرفوش وما يعرفوش قلت لهم شفت انا علاش خذيتها على خاطر اللي تقول عليه انت ما يعرفوش وما يعرفوش وما يعرفوش ماشي نرجعهم يعرفوا ويعرفوا ويعرفوا ظهر خدمتي هذاك وقت اللي صار معناته يعني عباره برشا حوايج جدد شافوهم الناس معناته والملاعبيه اللي عاصروني واللي خدموا اللي خدموا معايا شافوا برشا حوايج جديده معناته خدمنا معناته وخدمنا بالباهي يعني في المونجي تو يتذكر يتذكر توك نقول له الخمسه شكون شكون جا معناتها عمل له البدعه نتاع البريم دونترينمون ولا هو الوحيد اللي عمل بريم دونترينمون قال له خمسه 5000 في الجمعه يعني 20000 حتى شيء 5000 في الجمعه خلات مرانين ب 33 ملاعب اي
0: صحيح
4: الجمعه وما جيت حد على خاطر 5000 يعني عرفت انا منين نشد الملاعب كيما نقولوا من اليد اللي توزعوا باش نحضروا باش نوقفوا الترينر باش يعطوني الاخر ويعطوني النتيجه والناس الكل خرجنا ساتيسفي
0: وقتها كمال الحباسي مازال ولا
4: وقتها كمال الحباسي وقتها في الفانت كارير عمل معنا بريباراسيون يظل لي وما
0: كمال مازال موجود معنا ولا ما
4: معكم
0: اي تنجم تتفاعل على
4: بديت معاهم التحضيرات وكل شيء ومنها وبعدين جاني سلمونجي وسي مبروك احسن اقترحوا علي انا وسي مختار مقترح باش نمشوا نعملوا طالبين وقت مدربين الملاعبين القدامى الجامعة طالب مشيت هكا ومشيت وقتها بديت نعمل في ستاج كل شهر ونتبع في جمعيتي وقتها مع سي رضوان وتطاوين ديما
0: وخدمت معه وقت بعد عاد كرجع لتطاوين ومدير فني مع سي معز
4: سي معز عشنا فتره سمحه ياسر مع بعضنا زاد سي معز وسي رضوان زاد تو ما نسيناش العام والعميل اللي عدوه معانا في الشبان اتحاد تطاوين زاد روعة
0: أنا
4: نسوهمش فهمت وإن شاء الله ربي يوفقهم بينا وإن شاء الله نسمع منهم الأخبار البات
0: بيت
4: عايزي كمان
0: نجم تتفاعلوا معهم يسمعوا
4: تحياتي الكمال معناتها زاد كيف كيف انا سمعت عليه اكثر من اللي شفت سمعت عليه اللي معناتها تاريخه كان ملاعب كبير في تطاوين وعمل كارير سمعه في تطاوين ومن بعد اللي يعجبك فيه انه خدمت تطاوين من اي موقع خدمت تطاوين من موقع مدرب وخدمت تطاوين من موقع مسؤول ومعناتها وخدم مع الصغار ومعناتها وشفنا على عينينا معناتها التضحيات ومعناتها والخدمه اللي خدمها هو يعطيه الصحه معناتها فرصه معناتها نشكره ونسلموا عليه
0: يعطيكم الصحه الزوز سي كمال الحباسي لاعب سابق باتحاد بتطاوين الرياضيه وسي رضوان اللومي مدرب ومدير فني في الاتحاد الرياضي بتطاوين الفرع الشبان اذا كان عندك كلمه اليوم
1: أنا بالنسبة لسي رضوان نطلب منك السماح اللي ما قابلتكش بعد.
4: ما نحبكش تتأثر ياسر تعرف اللي أنت أنا في كل عيد نتصل بيك في كل عيد معناتها نعيد عليك وتعرف وقت اللي جيت نخدمك تطاوين.
1: إيه تخدمني.
4: مشيت لك لدارك أنت أول واحد يعني تعرف اللي قدرك يا عزيز وقدرك عالي ياسر ومعناتها
0: يا سي رضوان
1: أنا من أبي نخدمك
0: يا سي رضوان
4: بطول في عمرك
0: يا سي رضوان قبل من تغادرنا ماذا بينا معناتها وعد انه في القريب العاجل لانه سيمونجي يحب يشوفك اكيد لانه عنده برشا حتى في تحضير الحصه حكى لي برشا على رضوان اللومي اذا انت مطالب بزياره لسيمونجي
4: لا انا شفت على قلت لك انا اطلبني معناتها نحب من ناحيه انا نحب نكرمه معناتها كي نشوفه ونكلمه انا فسفات في نفس الوقت نعرف الشخص هذاك مدى حبه لي وقديش قدرني وقديش يحبني وقديش معناتها
0: لا تأثر اللي بدي عليه دليل دليل وزيادة تأثر
1: يا سيد الروان. أنا عندي حكايات مع الصقس دونك اللقاء سنعملوه في الصقس بحول أنا عندي ودي يخدم تونس طبعا نعمل برمل مش نمشي نعمل كده يوم جاي نحب نقابلك شادة قبل
0: إن شاء الله إن شاء الله يطول ربي يطول في عمرك وإن شاء الله قريبا نلتقي رضوان إن شاء الله نشوفوك في القريب العاجل وكمال الأحباسي
4: والله صدقني يعطيك الصحة وبارك الله فيك عطيتني الفرصة هذه معناتها بريموم ياسر عجبتني ياسر معناتها نشكرك على الفرصة هذه
0: شكرا لك رضوان شكرا كمال الأحباسي نلتقيكم
4: عن طريقك يعني انا تطوين قلت لك معناتها نسلم عليهم بلاد وعباد ومعناتها بصفه خاصه مع تطوين والتلامذة نتاعي اللي في مع تطوين ولاعبين تطوين الرياضيه قبل ولاعبين اللي لعبوا عندي في اتحاد تطوين وزاد بصفه عامه جمهور تطوين اللي من كله كان كل الاحترام وكل التقدير واللي كانت علاقتي به معناتها علاقه سمحه ومعنا كانت الذكريات الطيبه ما بيناتنا والحمد لله
1: أنا سير الروان عندي حاجة واحدة أن محمد الكوكي وانت تندرقسون أكو
0: به نرجع بعد الفاصل لمحمد الكوكي وبقية المسيرة لسيمونجي بكرية.

0: إذن نعود لمواصلة المشوار في حصة أولى من سبور زمان لهذا الموسم الرياضي، والضيوف من الحجم المسؤولين الكبار اللي هو سي منجي بكريع، تأثر كبير على علاقته بالمدربين باللاعبين السابقين وباللاعبين السابقين اللي عندهم أسماء كبيرة اللي عنده عليه لوم، هو محمد الكوك اللي مر بجمعية الاتحاد الرياضي بتطاوي.
1: لو بالنسبة لسي محمد الكوك أنا لم يعترف اللي هو كون في تطاوي، بطل جبت بطل خدم في تطاوي، دخلنا في لسي في تطاوي هنا عن طريق الجمعية وعن طريق الناس أخسين زادة، ومن وقتها لم يعترف اللي هو مر بتطاوي.
0: ما تصلش بيك أبدا؟
1: لا لا لا لا ما تصلش بي ولا قالها في تاريخه ولا في واحد متاعها،
0: حتى في اللقاءات
1: حتى مع الصحافة ولا حاجة قال تطاوي بدها تطاوي برطاح رضوان يجي تطاوي
0: يجي ويسل دي
1: دائما يجي ويسل. أنا أعرف أنا في الفلسلوك نعرفه، لكن ما عنديش كاش نجوه ناقلش أنا عندي في الفلسلوك دائما كل مناسبة كلمني فيه ولكن ما عنديش كذا.
0: ولكن محمد الكوكي نعرفه أنه كان لاعب في الاتحاد الرياضي بتطاوين،
1: كان لاعب
0: أستاذ تربية بدنية هنا في تطاوين،
1: خدمنا إحنا
0: ثم أنه وقت اللي مشى الباجة كان يخدم في
1: ما مش حاطنا في السجل متاع خلاص، مش ما تعداش بتطاوين خلاص، مش معقول أنا ممرن مربي يعمل هكاك، مش معقول قول
0: معناتها تعتبره نكران للجميل،
1: نكران الجميل التطاوين كلها.
0: على كل ما نجموش يعني نحسمه 100%، ولكن ان شاء الله محمد الكوكي سعيد برشا باش يكون في الاستماع ان شاء الله. شكون يوصل له انه يعني المساج هذا؟ مش انت برك اكيد برشا ناس متغشى عليه.
1: برشا ناس متغشى، مش كان تطاوين كل متغشى عليه. انا ما حطناش في السجل نتاع اللي هو تطاوين، مش معقول.
0: ولا لعب في تطاوين،
1: لعب في تطاوين وخدم في تطاوين، خدم في تطاوين، مشيت دانيال بن عروس زبده، مشيت دانيال شخصين زبده بن عروس، ودخلناه هنا في الشباب والرياض، دخلناه استاذ الرياض،
0: ودخل يلعب في الكوره مع الاتحاد،
1: ودخل يلعب في الكوره مع الاتحاد، ورينا الاتحاد،
0: ومن الاتحاد مشى مساعد في باجة، ومن وقتها انطلق.
1: من وقتها انطلق. لا مش معقول، قول مربي لك مربي كنت تعرف بالجميل الجمعين داك
0: للناس. باهي شكون وصلنا توا للاتحاد الرياضي بتطاوين؟ صار الادماج عام 96، كنت واحد من رجالات الادماج ولا من المخالفين للفكره؟
1: لا انا مستعد وقتها لكل شيء، انا للاتحاد خاطر ما نجموش، ما غير الاتحاد ما نجموش كره في تطاوين. انا كنت مشجعين.
0: علاش ما نظر الامكانيات تجميع الامكانيات ولا شنو؟ علاش البشريه الماديه؟
1: ما غير الاتحاد، احنا في تطاوين كنا خمس جمعيات وستة تقريبا، غرغار رقبه تطاوين اش خلينا بعد بك وجي برشا معنا المحل اللي كان احنا من واحد بعضنا. والحق انا عجبتني فكره المرحوم مصر كواش وصديقنا كبير حبيب محمد المختار كريسعان، حتى هو سند كبير هاو هني وتطاوين ما كان محد، هاو هني وتطاوين ما كان محد.
0: علاش هذا النكران وهذا
1: محمد كريسعان هاو وتطاوين
0: في الرياضة؟ علاش من المفروض تقرب؟ مش علاش هذا
1: الغالب أخويا الغالب، أنا ما نجيش نقول لك شنو محمد تو المختار كريسعان
0: موجود في
1: تطاوين، متقاعد وعنده 3-4 سنين متقاعد، ما كان المؤمن ما نادوش حتى نهار سبحان الله. ليه
0: ترى انه فما تقصير من الجمعيه من المفروض انهم يكرموا كل اسبوع مثلا يكرموا
1: كرموش سيدي رئيس سابق كما الدكتور
0: القادري
1: الدكتور الاسود كما برشا حاجات
0: احنا نحكيه في العموم، ولكن هيئه يوسف نجموش نطلبوا منهم
1: لا لا
0: في ظرف شهر، ولكن من حقنا ان نطلبوهم انهم يبرمجوا في الاجنده تاعهم انهم يكرموا على تلت السنه يكرموا المسؤولين.
1: ما فهمش حاجه يا ودي، دير عشي نادي فين 100 الحي
0: الناس كلها، الناس كلها
1: دير عشي ما تكرمش،
0: اللي ما يعطيكش فلوس يعطيك فكره،
1: يا ودي يعطيك فكره يدز معاك يدير معاك، وحنا مش طالبين منهم هذا تو خاطر مش لاهيين بالامور هذه بصراحه. ما الهيئه تو مش لاهيين بالامور هذه، يلزمها شوي وقت باش يلقوا كياش.
0: فهمتك. باهي مازلت تبع سي منجي في الاتحاد؟
1: لا الاتحاد ما يغيبش عليا، الرياضيات كنت نتبعها.
0: تحضر في الملعب ولا لا؟ تحضر في الملعب؟
1: نحضر نحضر تصور لونت النمو أول لونت النمو قادي واحد سوق جاي يعمل ديك شنو شنو جاي قلت هكا رضيع رضيع عندي ني الاتحاد رضيع نشوفه يمشي يمشي تولى
0: اوكي ولدي من العائلة
1: ايه قلت رضيع عندي ني قدام رضيع قادي جاي ما نشوفش وكذا قادي جاي فاش تشوفه
0: نسمع نسمع فيه
1: نحكي لك نحكي ولا أول لونت النمو جيت أول لونت النمو
0: راضي تو على مسيرة الاتحاد
1: مبدئيا كهيئة تسيرية كهيئة تسيرية راضي بها كأشخاص راهو سي الرئيس شو اسمه
0: سيوسف ولا
1: سيوسف
0: الحمزي
1: آخر كتب آخر نائب رئيس مع سي محمد الغور الغور جاي كان معاه وقت كملنا عملنا درس عامة وطلعنا وقتها طلعنا خرجوه مش خرج محمد الغور خرجوه مع آخرين خاطر هو عنده اسم وعنده قيمة وعنده فروض وعنده وقد يا سي حمزة قال لي نهاية تونجيك أنا وقتها كتب عام نضيق براك من وقتها ما ريتش عملوا المشد ولتين عملوا المشد قلت له سي حمزة
0: لو كان من المنبر هذا باش نقترحه مثلا أنت ذكرت سي محمد الغول الله يرحمه وسي محمد مختار كرسعان سي المرحوم منصف الكواش لو كان نقترحه شيء على هيئة يوسف الحمزي شو نقترحه عليهم في الخصوص هذا
1: أنا نقترح عليهم نكونوا نكونوا كما نقول احنا
0: هيئة قدامة
1: حكماء حكماء اللي باش يمشي تمشي الهيئة المسيرة هذه تلقى روحها هي باش تجيب
0: سند
1: سند باش ما تخليش الجمعية في فراغ خلاص وإذا كان الفلوس من الناس ترجع لها ترجع لها تقول حد راني حاسب 20 مليون ويصير راني عندي كذا كذا أما غير هاي السند ما تمال جمعية ما تمال جمعية ما تمال جمعية تطوين تغني أنا عارفها تطوين تغني واللي يجي يقول لك باش ماش كيفيني وهو مثل ما شايف الاخر اما سي محمد سي الحمزي يلزم يدير سند له هو باش حتى غدو يفد هو يلقى
0: سند حزام داعم على مستوى الافكار على مستوى البرج على مستوى الاحاطه على مستوى تاثير المسيرين تاثير اللاعبين على
1: كل ثم الدكتور القاضي ثم الدكتور لسه ثم برشا محمد محي الدين محي الدين انا اليوم
0: امس
1: لمين محي الدين من منقامات انت تدوين اللي ينجم الى مدى تدوين ينجم الى مدى كشخص هذا ينجم الى مدى أنا يعني اليوم مريت حذاء ودرست معه نقال روحه نقال روحه أنا بصدفة نقال روحه وحكيت معه
0: باه سي موجي الوقت طبعا يدهمنا ما عادش برشا وقت من عمر الحصة عندنا فقرة مازالت لو نتاعها مش حاضرة ماذا لو ماذا لو باش نسألك ثلاثة أسئلة ماذا لو يعود بك زمن وتكون مسير في الاتحاد الرياضي بتطوين شنو أول خطوة تاخذها بعيدا عن التكريم وغيره رياضيا وانت معرفتك بكرة القدم بالتسيير في تطوين لو كان يرجع بك الزمن وتكون مسؤول في الاتحاد
1: أنا لو كون مسؤول في الاتحاد اقترح على السلطة أنا ملعب نجيب الملعب القديم
0: الحكيم المقدمين
1: الحكيم المقدميني يرجعوه التيران قدوني كل شيء فيه
0: هو الأشغال لكن بطات شوية إن شاء الله
1: نحبوه حتى التيران هكا يقولي نحط فيه صغارنا كل
0: متنفس
1: نحط فيه صغارنا كل كتير صغار كل بدار فني كامل كل شيء وهذاك يولي ينقض تطوين نبيعون ملاعبي ونكون منهم ملاعبي وينقض ما عندناش زوج التيرانات والتطوين بالكدي ما انا هكا حاطين صغار لازم تفن نتاع الصباح للصغار حتى الليل هذاك أهم حاجة يجب أن يتطوين ملعب هذاك أهم حاجة
0: التعجيل
1: يمشيش يسعليه مستريحوه ويديروه
0: لا لا هو في طور الأشغال وإن شاء الله التعجيل بإعداد
1: تعجيل
0: بالمدرجات وبحجرة الملابس وبتعشيب الملعب حتى يكون سند ومتنفس للاتحاد
1: خلق ألاف ملعبية وما زال تطوين فيها ملعبية أنا والله بحذاي واحد طفل صغير عمره 10 سنين والله العظيم شو يلعب والله مقهور قلت تعال اشكره قال لي لا
0: قلت يعني لازم ثم شواته يجي يبحثوا على الملاعبيه
1: انا ما نجوش ماني بالظروف نتاعي تو والله ملاعبي عمر نقول لك 13 سنه والله ملاعبي على قاعده
0: اكتشاف المواهب يكون غادي في الـ في الـ في
1: الاحياء قلت له ترى هي نهزك الجمعيه قال لي لا
0: ثم اللي يلزم ثم اغراءات اخرى
1: ثم تطوين معاه ثم ملاعبيه في تطوين هاي
0: فهم.
1: وفي المادة وفي الذهبة وفي بن مهيلة وفي السماء
0: هي للأمانة يعني مشاكل كبيرة تخلي جمعيات تتحل
1: ما قلت لك بالملعب هذايا كان حلوه ويخدم جدوية
0: يعطي يعطي نفس آخر يعطي نفس للأمل الرياضي بالرقبة لكل الجمعية والاتحاد التعاوني شبانها ويغنيهم على التنقل ويساعدهم مادياً وكل شيء. بايسي منجي تبع في الكرة الوطنية في الرابطة الأولى في المنتخب.
1: أنا من محبين النادي الإفريقي.
0: إيه.
1: ما نخبيش.
0: هاني أنا وياك متفقين. إيه. وغدوة المنتخب الوطني التونسي تعرف مش هلعب.
1: بيلعب غدوة.
0: مش هلعب غدوة مع أوغندا وباش تكون المباراة إن شاء الله سألتقيكم غدوة إن شاء الله 8 منقول عبر موجاتنا. نذكروا السادة المستمعين. لو كان كنت سيمونجي مسؤول في الرابطة في سلطة الإشراف في الوزارة في الجامعة شو تتخذ من قرارات؟
1: والله الإدارة الفنية أخوي الإدارة الفنية كما حكيتك على تطوير الإدارة الفنية يجب عندنا ملاعب في كامل الجمهورية كامل الجمهورية خمسة ولا ستة ملاعب ملاعب نظيفة تحضر الصغار الصغار جمع الناسيونال الصغار من فريق قومي أنا
0: منتخبات
1: منتخبات جهوية باش تتكونوا هنا سينو الكورة باش تمشي ما عندش فيها ما عندش
0: سي المنجي لو الأخيرة ماذا لو كانت عندك باقة ورد واحد شكون الإنسان اللي في حياتك الرياضية ساعدك وتعطيها له هو دون غيره
1: الحبيب بنصير ما زال حي على الأقل
0: يستاهل كل خير يعني.
1: يستاهل كل خير إنسان خدم الجمعية على قدر
0: بيه على مستوى العائلي متعبوش معاك في سفرياتك في التزامك بالجمعية متعبتش مع الـ الـ الـ الـ الـ زوجتك مع أولادك ما شاء الله الحمد لله
1: أولادي
0: ناجحين
1: وزوجتي وابناتي ما وشاري محبوش ولهذا ما قلقوش
0: ما قلقوش
1: لا ما قلقوش
0: خلوك على راحتك
1: معلمة يا عاتر هو بتسمى برخ ونار ما سمعتاش قبل ولهذا ما عطلتنيش خلاص وانا كانوا نجيب حندورة نسيبي واخذ وقت نجيب حندورة نسيبي معناها هو شجعني هو مشجعني قبل
0: عندك اتو
1: عندي اتو
0: على كل تحياتنا للزوجة الكريمة والابنائك وان شاء الله رب يعطيك الوقت الطيب وان شاء الله الاحلام هذه ولا الافكار تتجسم ان شاء الله في القريب العاجل سي المنجي دهمنا الوقت باش نعطيك يعني كلمة الختامة وملخص لهذه الحصة شنو اللي ما قلناهاش في هذه الحصة
1: خويا كل شيء قلتوه رحنا نشكر تطاوين كلها الرياضية معناها تطاوين مش معناها اللي يحبوا الرياضة مش معناها تطاوين صفور
0: مش الجمعية
1: الرياضة
0: رياضيين
1: اتحدوا خيركم باش ابقاوكم جمعية صحيحة يجيكم قاعدين قاو تكون في الشيء راني نمر من شوية كنت تطاوين في النهار مادام نقدمش ونشوف في الدنيا قدام عيني نشوف فيه بس حتى تو هي يكملوها تو هي هذه اقول لكم صراحه يكملوها
0: باهي خلينا معناها تحسها ايجابيه
1: لا ما نقول لا ما نحبوش الخير لبلادهم اسمعوا لهم
0: ان شاء الله الناس الكل تلتف حول الجمعيه
1: ان شاء الله يا خويا بارك الله فيك مصطفى انا ما كنتش اتصور كل صراحه ما كنتش اتصور الاذاعه وشخصك باش انا في نهايه عمري اش مزاد
0: لا لا كل رياضيين اعزاء علينا ابنائنا قسم الرياضه وعمر المسيسر والجميع يسعدنا جدا انكم تكونوا ضيوفنا وان شاء الله الاسبوع القادم يكون ضيوفنا من مكان اخر ومن جمعيه اخرى شكرا لك سي المنجي شكرا ضو بن سالم فيصل جوشان شكرا عمر المسيسر مصطفى ناجح كلكم نلتقي ان شاء الله في مواعيد رياضيه لاحقه اولها مباراه تونس اوغندا غدوه 8 ان شاء الله
2: نستضيفهم نحاورهم نكرمهم ونسترجع معهم
3: أجمل اللحظات
2: في مسيرتهم الكروية ونتصفح معهم ألبوم الذكريات في سبورزمان

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. نظرت اليوم المحكمة الابتدائية بجابسة في جلسة جديدة في القضية المتعلقة بشكاية المرفوعة من قبل المجمع الكيميائي التونسي أثر اعتصام سلمي لعدد من شباب الجهة سنة 2020، وتم تأخير القضية اليوم 14 أكتوبر 2026 للمفاوضة والتصريح بالحكم. أكد كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بجابس عماد كريم مساندة وتبني الفرع لمطالب المعلمات والمعلمين صنف A3 أمام عدم التزام الوزارة بالاتفاقيات المبرمة في الغرض. هكذا كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي والشوشان اليوم بتونس أن الانتقال الطاقي يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لتونس في ظل عجز طاقي هيكلي تشهده البلاد واعتماد كبير على الواردات، مشيرا إلى أن القطاع الطاقي أصبح عنصرا رئيسيا للسيادة الاقتصادية والقدرة التنافسية الصناعية وجذب الاستثمار. جاء ذلك خلال افتتاحها اليوم الدورة الثانية من تظاهرة منتدى إفريقيا للطاقة. في العالم، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. قال وزير الخارجية الأمريكي إن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيتطلب جهدا شاقا لفترة من الوقت، مضيفا في حديثه مع الصحفيين أن رئيس دونالد ترامب يمتلك خيارات عسكرية أيضا.
1: بلاغات.
2: أهلا بكم من جديد. يعلم القاضي المكلف بلجنة المسح العقاري بالمحكمة العقارية المواطنين المالكين للعقارات المشمولة بالمسح الإجباري الكائن بمنطقة الغريان من معتمدية أسمار من ولاية تطاوين بضرورة الاتصال بالمحكمة العقارية بتطاوين لاستكمال ملفاتهم والإدلاء بمؤيداتهم أحضار بينة حيازية من شاهدين. في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة داء الكلب الموافق ليوم 28 من سبتمبر من كل سنة، تنظم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين خيمة بيطرية تحسيسية حول مخاطر هذا الداء وكيفية الوقاية منها، وذلك يومي الأحد 27 من سبتمبر بمقر السوق الأسبوعي بغمرسنة، والسبت 3 من أكتوبر بمقر السوق الأسبوعي بالبير الأحمر على الساعة 9 صباحا. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب منشطي رياضة الأطفال بسلك منشطي رياضة الأطفال، وذلك لفائدة وزارة الداخلية. وحسب قرار، وتفتح هذه المناظرة يوم 30 من أكتوبر 2026 والأيام الموالية له، فيما ينطلق تسجيل الترشحات عن بعد عبر الموقع الإلكتروني انطلاقا من يوم 25 من سبتمبر. وأشار القرار إلى أن قائمة الترشحات عن بعد تختتم رسميا يوم 26 من أكتوبر القادم. انتهى الموجز مع تحية عفاف لونيسي، وينطلق المشوار مع مجيد في أصايل. أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع مجيد حداد.

مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم جميعا اللي تبعوا الآن إذاعة تطاوين الخمسة ودرج أصايل من تو إن شاء الله حتى للثمانية نكونوا مع بعضنا في ربوع الجنوب الشرقي جابس مدنين وتطاوين، واللي يسمعوا فينا زادة عن طريق شبكة الانترنت على الموقع الرسمي لإذاعة تطاوين. ضو بن سالم يكمل معنا المشوار من ثلاثة بطبيعة لثمانية مباشرة من ستيديو اثنين. أهلا وسهلا فيصل سوشان من 870-900 رقم الوحيد اللي يجمعنا بكم من اللوحة الهاتفية. اليوم مجموعة من الأغاني من الضيوف أيضا من المحطات اللي باش تتبعوها إن شاء الله. اليوم معنا تعدوا قيد باهي، نعرف فمس كل يكمل الخدمة كمروح حب يعمل كيف اليوم مع إذاعة تطاوين. يا سيدي أهلا وسهلا، فمس هذا اللي يسمع فينا ممكن في الخدمة ممكن في ثنية طريق السلامة للناس الكل، تحية لسيارات التاكسي إن شاء الله ربي يعاونكم الكل دون استثناء، الكل لواج النقل الريفي الشاحنات الحافلات الكل، كل واحد في ثنية توا إن شاء الله ربي يكون معاك وربي يعاونكم زادا في أقسامكم. أهلا وسهلا، هذه غنيتنا الأولى، مرحبا بكم.

0: ومرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا الآن إذاعة تطاوين. أهلا وسهلا بالجميع, شكرا لكم. أول فقرة مباشرة من مطمطة مع زميلي عبد السلام قدوتة.
1: مباشرة من مطمطة مع عبد السلام قدوتة.
0: عبد السلام أهلا وسهلا, مساء النور.
2: مساء الخير, مساء النور زميلي مجيد, تحية لك, تحية لكل الفريق العامل معك, تحية لكل مستمعي بعد تطوينا في الأمسية.
0: شكرا لك, طبعا تحية من خلالك لكل أهالينا وكل المستمعين اللي يسمعوا فينا زادة في مطماطة. مجموعة من الأخبار باش نسوقوها معك.

0: بداية يا عبد السلام.
1: شكرا لك. إذا أيضا زاد أهالي مطمئن بدلكم نفس التحية ويشكركم على البرامج وعلى البرمجة ويشكروا زادها من خلالك كل الفريق وكل الزملاء العاملين في إذاعة تطوير.
0: عايشك. شكرا لك. شكرا.
1: البداية بشكون بمولود جديد شبابي صار نهار لحد الجلسة العامة التأسيسية الغرفة الفتية الاقتصادية في مطمطة. الحدث هذا احتضنته وقاعة عياد نهار لحد العشرة متاع الصباح. الغرفة الفتية هذه الاقتصادية فكرة كانت مطروحة منذ تقريبا 2012. كانت الفكرة اقترح الأخ طيب توجوتي لكن نظرا لعدة أسباب ما ترجمتش. من بعد تعودت الفكرة جديدة بشراكة وإلا باقتراح من الأخ بومدين عيادي لكن للأسف زاد كيف كيف 2017 وأخيرا المولود هدايا رأى النور بوجود وجوه شبابية حسينا منهم الحماس الحب العمل حسينا منهم عندهم ناس طموح برمجة فكرة واضحة. للتعريف بالغرفة الفتية الاقتصادية هدية هي من أهم معناها كما نقولوا احنا الأعمال متاعها هي تقديم فرص تطوير الشخصي والقيادي إطلاق مشاريع في جميع المجالات لتطوير المجتمع محليا وجهويا تغيير التعابير الإيجابية حول المبادرات سواء محلية وطنية تنظيم تظاهرات شبابية مهنية واجتماعية للشباب إعداد قادة وما أحوجنا إلى إعداد القادة خاصة نحن معنا تقريبا في جل المجالات نفتقد إلى قياديين يلموا في المنظمات وفي الجمعيات هذه. البرمجة اللي قدمتها الهيئة هذه برئاسة الأخ محمد بن هندة كانت برمجة ثرية ومتنوعة تقريبا مس المجالات الكل المرأة الريفية الشباب الطفولة السياحة الفلاحة إن شاء الله نشوف معناها العمل نتاع المنظمة هذه الناس كلها متفائلة بها خير خاصة في ظل وجود برشا شباب قاعد يخدم سواء معناها في المجالات الكل والوجوه اللي رناها أمس في الجلسة تبشر بكل خير. شفنا منهم كما قلت لك حب العمل شفنا منهم الانضباط الالتزام أفكار كبيرة خاصة وأنهم تقريبا هم في الميادين كل في التربية في التعليم أيضا شفنا ناس مهندسين مثقفين وعين إن شاء الله نشوفوا منهم حاجة به وتفرح الجهة
0: إن شاء الله.
1: قبل بنهار ونهار 19 العشية احتضنت قاعة بلدية مطمطة الجديدة الجلسة العامة الانتخابية للنادي الرياضي بمطمطة. الجلسة هذه تقريبا تم 3 نقاط سلبية للأسف. النقطة الأولى هي عدم حضور بعض الأحباء والغيورين على النادي هذايا. النقطة هذه الثانية هي عدم ممكن مش حضور بعض الأطراف والقدماء والناس التعليم والمسؤولين ممكن يضيفوا للنادي ويعطوا فكرة وحل بعض المشاكل. والنقطة الثالثة هي للأسف ما تقدمت حتى قائمة انتخابية للموسم 27-28. ممكن عدم حضور الأحباء نجم نفسره بثلاثة نقاط. النقطة الأولى هي ممكن عدم رضا على وضعية الملعب والنقطة هذه باش نحكوا فيها بالقداء لتقريبا من 2024 لحد الآن ما صار في حتى إشكالية. النقطة الثانية ممكن فما ناس مش راضي على العمل متاع الهيئة ولا على الهيئة بحد ذاتها بالرغم أن تقريبا المراتب متاع الهيئة الأصناف الكل من المدارس المينيم الكادي جونيور سنيور تقريبا من 3 لوائل يعني الفريق الكبير تحصل مرتبة 3 بالرغم بدا في التدريبات مؤخر بالرغم لقلة الإمكانيات بالرغم الظروف نتاع الوليدات بالرغم برشا حوايج لكن مرتبة 3 تقريبا ماهيش حاجة خايبة. الوليدات تقريبا في المراتب الأولى الثانية الثالثة ماذا بينا يزينا من حكاوي القهاوي فرصة هدية للي يحب الجمعية واللي يحب النادي هذايا يمد يديه ويزود. الجمعية راهي مش مبنية على شخص الجمعية راهي مش ملك شخص الجمعية راهي وقت نقول نادي رياضي بمطمطة النادي هذايا تأسس عام 1962 يحتضن وليدات متاع زوز معتمديات فيهم تقريبا أكثر من 13,000 ساكن فيهم 10 مؤسسات تربوية كبيرة إلى جانب المؤسسات الأخرى معناها عام أول فما 200 إجازة السنة وقت لين 200 هذوكم يخرجوا للشارع ونتوقعوا منهم في ظل ما هو موجود خاصة اللي نأكد عليها أن فما مخزون كروي كبير ياسر وعنا برشا وليدات قاعدة تتبع فيهم برشا جمعيات ماذا بينا ما نخسرهمش
0: إن شاء الله.
1: التقرير الأدبي التدخلات كما قلت تقريبا ارتكزت بالأساس على إحداث لجنة محلية لدعم الجمعية ودعوة قدماء الالتفاف حول النادي ويبقى شغل الشاغل الناس كله واللغز المحير ولا ما عادش مسلسل مكسيكي ولا مسلسل تركي اللي هو تعشيب الملعب من 2024 وأنا كنت حاضر وكنت عملت حتى معناها حديث مع السيد الوزير أنا ذاك وتأثر بالوضعية وكنا نستنوا في كل مرة نمنوا رواحنا بتعشيب الملعب إلا وقت بين إشكالية إشكالية مرة الأولى من وزارة الشباب والرياضة من بعد من التجهيز من بعد تبدل مندوب من بعد تبدل وزير بعد المونطون ولا معاش يقابل من بعد دخل زوز مناطق أخرى في التعشيب بعد ولا ملف كبير إلى حد الآن للأمانة الناس استاءت من اللغز هدايا جمعية عملوا التعب مدين ومعنوين الإصابات تقريبا 6 وليدات من الجولة الثالثة ولا من الرابعة كمل السيزون بتاعهم إصابات كبيرة معناها من ليجامون وتكسير وغيره الكور وقت تلعب في كورة بكورة على أرضية زي هذيك تأكد أنك باش تخسر 20-25-30 كورة الأحذية زادة كيف في منطقة زي مطمطة للجمعية صحيح عاونت الوليدات كلها بحذاء لكن حذاء برك راه مش باش يكمل لك الموسم الرياضي والبابا مطمطة مش قادر باش يشري حذاء ب 120-150 دينار بعد مصادقة على التقرير الأدبي اللي تلاه كاتب العام السيد عبد السلام قدودة تحالت الكلمة للسيد مهد عجالة من مال الجمعية ملخص اللي صار في الموازنة المالية مساهمة الأحباء والانخراطات 300 دينار الديون السابقة 3,500,000 والهيئة هذه خلت في الصندوق 6,200,000 دينار يعني الجمعية وإلا الهيئة اللي داخلة جديدة راهي تلقى 6,000,000 في الكونت هذا إلى جانب أن الإجراءات الإدارية والمالية للموسم اللي باش ينطلق بعد مدة كلها تمت يعني المسابقة والرابطة الهومولوجاسيون تاع الملعب من الرابطة كل شيء جاهز وحاضر دعوة بكل لطف للناس اللي تحب الهيئة وتحب اللي تحب النادي تحب الوليدات هذوما ما يتحرموش وتحب أن ممكن ما نخسروش التعشيب لأن لا قدر الله لو كانت تتحل الهيئة في اللحظات هضم الأخيرة بتاع تعشيب الملعب بيقولين أنه آخر الأخبار قالوا بعد 6 شهور يعني
0: إن شاء الله إحنا نقولوا أميلينا خيرا إن شاء الله في الفترة الجاية عبد السلام هكا ولا لا إن شاء الله يا سيدي خلينا تفائلوا وإن شاء الله اللي جاي يكون أحسن زادة المطمطة الناس اللي يسمعوا فينا المسؤولين زادة اللي يسمعوا فينا إن شاء الله زادة هما يأخذوا بعين الاعتبار مختلف النقاط اللي حددتها اليوم مع عبد السلام. شكرا إن شاء الله الأسبوع القادم نحمل الجديد دائما من الأخبار معك بإذن الله. شكرا
1: لك.
2: ما شاء الله ما شاء الله إن كان شكرت إن كان شكرت اشكر الكفار هنا لميار اللي في الرفقة كاين حرارة إن كان شكرت

ومرحبا بكم. واكيد نشكر الساده المستمعين الكبار. احنا عندنا الساده المستمعين هذوكم راسمان هكا ولا لا؟ ضو يضحك عجباته والله. هذوكم راسمان واحنا كبرنا نوعا ما الحمد لله الله يكبرنا في طاعته ان شاء الله. اما بالحق احنا راسمان هم مستمعين اللي هم ديما نحترموهم وقدروهم واحنا موجودين على خاطرهم يا سيدي. شكرا للناس الكل. إيمان خلفة مرحبا بك. ناجية شني زادة مرحبا بك. نرجس العباسي تحية ليك وتحية طبعا للناس الكل اللي يسمعوا فينا. بربي تحية كبيرة كبيرة كبيرة المهندسة التونسية وهي أصيلة تطاوين سيرين جهبر. تحية ليك سيرين. هي مقيمة البرة في دولة عربية في دبي تحديدا. سلم على الوالد والوالدة ربي فضلهم على أخواتها زادة. سيرين جهبر إن شاء الله ديما موفقة ديما مشرفتنا. مهندسة كبيرة يعني ما شاء الله اسم وتجربة أيضا كبيرة. إن شاء الله ديما موفقة وديما ناجحة ونسمع أيضا الأخبار والإنجازات زادة من دبي حتى مباشرة التطاوين هكا. فتحية للناس اللي الكل منتظر زادة صديقنا زادة من جربة موجود زادة في فرنسا. تحية ليك ويسلم بطبيعة على العائلة الكل في جربة وعنده زادة أنسابة زادة في تطاوين. فأهلا وسهلا بالجميع اللي يسمعوا فينا ويتبعوا الآن إذاعة التطاوين. مساء النور ومرحبا بكم. شكراً.

ومرحبا بالناس الكل اللي تبعونا ويسمعوا فينا. تو نجم نكلم على 75 870 900. أهلا وسهلا بالجميع اللي يحبوا يشاركوا معنا اليوم في مختلف المسابقات اللي محضرينها إن شاء الله. 870 900 هو الرقم الوحيد اللي يجمعنا بكم بإذن الله. شكرا نرجس بربي، قلت لي بربي تحية كبيرة كبيرة الضوء. حاضر يا سيدي، أحلى تحية الضوء، تحياتنا ليك يا سيدي ضوء يا سيدي. شكرا لك، شكرا شكرا يا نرجس، الله يبارك لك وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب حتى أنت. ونفرح وقت نشوف ناسك معانا ويتبعوا فينا، وفما وفاء كبير لإذاعة تطاوين. كما قلت الرقم الوحيد كما أشرت، حتى ناخذ دفعة أولى إن شاء الله من المكالمات الهاتفية لمستمعينا الكل. وصلوا ولا مازالوا؟ تقريبا مازالوا به، مازالوا شوية تقريبا المكالمات. مجموعة من الأسئلة حضرناها مع خيارات، ما نعطيكم السؤال واعطيني إجابة مباشرة، لا نعطيكم وخيروكم زاد ما بين الإجابات. تعب لا المستمع هذا مدلل، تعرف مدلل. هاي سيدي رؤوف ماهر، وبعدها مباشرة ناخذ تليفوناتكم.

ومرحبا بالناس اللي كل مكالماتكم بدها توصل. الو مازال ما وصلوش؟ الو باهي يا ضو، حاضر يا سيدي نرجس، شكرا لك يا نرجس، شكرا لكل الاصدقاء اللي معانا واللي تبعوا الان في اذاعه تطاوين. والله فعلا احنا ديما نحاولوا ان نكونوا اقرب ما يمكن ايضا للمستمع. مريانا شكرا بربي يعطيكم الصحه، راي توب في اذاعه تطاوين. باهي يا سيدي احنا معاكم زاده، ونحبوا زاده مستمعينا الاوفياء يكونوا معانا. نرجس العباسي زاده، شكرا يا نرجس، شكرا فوزي، مرحبا بك يا فوزي، شكرا ليك أنور، أهلا ليدي، شكرا للأصدقاء الكل. يلا تليفوناتكم 870-900. باهي معنا، بما أن تليفونات مش موجودين بعد شوية لاني باش نحكي على فيلم قصير، ودنيا علي إن شاء الله مخرجة هذا العمل تكون معنا.

0: ومرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا الآن إذاعة تطاوين. وديما نتحدث على الثقافة، نفرح كل ما يكون فما مولود ثقافي جديد، وخاصة الأعمال اللي تكون في الفترة هذه، خاصة الأفلام القصيرة. أنا أتحدث بأكثر التفاصيل عن إنتاج جديد، فيلم قصير اللي هو دار باب الفلة، ونفرح برشا زادا كي تكون هي من تطاوين لهنا، لكن في تونس العاصمة. بطبيعة خدمة كبيرة خدموها المدة اللي فاتت حتى يكون الفيلم القصير دار باب الفلة للمخرجة دنيا علي، اليوم مباشرة عبر إذاعة تطاوين. دنيا مساء النور.
1: مساء الورد، مساء الفل من تونس لتطاوين الغالية. تحويلك
0: لباس
1: مجيد،
0: عايشك إن شاء الله. مبروك أول حاجة هذا الإنتاج الجديد، كتجربة أنا نقول فريدة هكا، وتجربة ظهرت فيها تقريبا الإمكانيات الكل حتى يكون فيلم ناجح.
1: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يكون الفيلم هذا ناجح كما قلت أنت يا مجيد. إن شاء الله يا ربي نوصل به الحاجات باهية على الأخر، وتفيد الحقيقة المجتمع، ويكون معناتها نسلط عليه الضوء في برشا حكايات باهية إن شاء الله.
0: هذا هو الفكرة. كيفاش جات لولادة هذا الفيلم القصير؟ تقريبا ممكن عندك مدة كتراودك نعرفوك في الباب الإعلامي والمجال الإعلامي تحديدا، ما شاء الله معناها عندك باع وذراع، خاصة أنت زادة إطلالاتك وأيضا حضورك وتوثيقك، وفما أرشيف هائل ورائع، هذا الكل لا يمكن أن نشكو فيه. الفكرة كيفاش جات أنك باش تعمل دار باب الفلة؟
1: بون صحيح انا مصوره فوتوغرافيه محترفه، اما هذا ما يمنعش اللي انا نزيد نكمل قرايتي ونولي اكثر عندي اختصاص بالموضوع هذايا. فالحمد لله مشروع التخرج نتاعي كان فيلم قصير كل متراج يحكي على الدرب بالفله، اللي هو بايجاز معناتها يحكي على بوم مريض بالزهايمر اللي تو هو مرض العصر الحقيقه، وما نهربوش منها الحقيقه هذه، خاطر بالرسمي المرض هذايا اللي ما فيهوش علاج، فيه انه نتحملوا ونهتموا بالشخص هذايا. البو هذايا يعيش في حالة نسيان من الوحدة، أما تبقى عنده شوية ذاكرة، خاطر هو في البلاصة اللي تولد فيها وعرس فيها وجاب فيها صغار. يبقى عنده الحنين هذايا للماضي معناتها من خلال الدار هذيك.
0: هذه هي اللي باش ممكن ترجع شويه هكا الذكريات، والنقطه أي المضيئه ممكن حتى في الذاكره بالنسبه لهذا الشخص.
1: اي خاطر هو ذاكرته تضعف على الاخر، تبقى له هكا حاجات هكا صغيره يتفكر بها شويه للماضي نتاعو. لهنا نلقاو بنته اللي هي كانت غايبه عليه تقرا، تلقى روحها بين وضعيه نتاع ابوها اللي خلته لبس عليه، جيت تروح تلقاه في سنه اخرى تبدل عليها في برشا حاجات. فالموضوع حقيقة مش برشا،
0: موضوع الساعة ويعانوا منه برشا، فما برشا
1: ما عندوش نهارين ومش نحتفلوا به، أما الذكرى متاع المرض هذية، خاطر بالحق المرض هذية خسارة ما عندوش علاج، خاطر يمس برشا من ذاكرة المريض، خصوصا انت كي تروح تلقى بوك ما يعرفكش، انت ما تعرفش انه بوك هذاك راه ما عادش يعرفك، حاجة توجع على الاخر. فما ناس ما تتقبلهاش، فما ناس تتقبلها، فما ناس تتعامل معاها معناتها ما عم بلهاش بيه، اما فما عبيد بالحق تهتم بالحكاية هذه وتتلهي بالوالدين متاعها الى ان معناتها ربي يهز امانته وانت متحفظ عليه، خاطر ماهوش سهل المرض هذايا بالرسمي ياكل.
0: اما انت ضربتي على الوتر الحس، عرفتي كيفاش انك تتناولي حاجه توا ماشيه ودارجه اكثر معناها وزايده زاده، هي ممكن الزهايمر مش قاعد ينقص لكن قاعد الحالات تزيد سبحان الله في العالم الكل.
1: أي العدد ولا يكبر الحقيقه، ثم طبيب قلت البارح خرج قال انه العدد ولا يكبر على الاخر ولا الاف، معناتها انه المرض هذايا انتشر برشا حاجات برشا عوامل كانت سبب فيه، اما معناها تنشر ما لي ديبريسيون لي ستريس والكبر نتاع الشخص، اما صراحه حاجه توجع على الاخر انه ما لقينالوش حل تريتمون ينقص شوي، اما الفترات الاخرانيين نتاع المرض هذا توجع على الاخر.
0: نعم دنيا، ما بعد دار باب الفله ممكن نتخمم في فيلم طويل، ولا خلينا تو في الافلام القصيره حتى للجيل المناسبه ممكن؟
1: والله انا تو خليني في الفيلم القصير على خاطر مش سهل انتاجيا، لازم برشا معناتها امكانيات صحيت وانتي تعرف الظروف تويك الامكانيات، صعيب باش تحصل على سبونسور، صعيب باش معناتها حتى الفنانين مش سهل انك تقنع فنان سورتو انا التجربه الاولانيه الحقيقه ومشروع التخرج نتاعي فصعيب انك باش تاخذ فنانين معناتها بالفالير هذاك انه باش يقوموا معك بمخاطره كمخرج اول مره مش سهل
0: اما الواحد النجاح هذا يزيد يضعف نجاحات قرين للفتره الجايه دنيا
1: اي اكيد اكيد والله كان معناتها نجح الفيلم هذا اكثر وخرجت به لبرا وكل شيء علاش ليه بالعكس يشرفني اني نعاود نعمل تجربه اخرى ونشوف حاجه اخرى تمس اكثر زادة كيف خاطر كما برشا مواضيع حساسه في تونس ولازم نسلطوا عليها الضوء خاطر نحتاجوا لها على الاخر
0: ان شاء الله ان شاء الله احنا هذا املينا خيرا ان شاء الله في دنيا علي مخرجتنا هاي تو بدات اعطتنا كبدايه دار باب الفله ان شاء الله في انتظار اعمال اخرى جديده وفي انتظار زاده عوده زاده لهنا حتى تكوني حاضره معنا باش ناخذ تفاصيل اكثر على عين المكان ان شاء الله ديما موفقه نسمع كان الاخبار الطيبه على دنيا ونفرح لنجاحك واطلالتك وحضورك ايضا رائع حتى في مختلف المهرجانات والمحافل زاده في تونس
1: يعيشك مزيد ميرسي على الاتصال نحب نشكر زاد الممثل الكبير كرام عزوز اللي كان معايا في الفيلم البطل الفيلم كيف نوسى العزيز اللي كانت موجوده معايا في الفيلم اللي هي بنت الاب هذايا نشكر زاد كيف المصور الفوتوغرافي مروان بن شيحة نذكر زادة كيف راهو عملتوا برشا حاجات نذكر زادة الموسيقى راني عملتوا موسيقى سبيسيال بلال سمود بارك الله فيه بالحق هذه معناتها شفت بالإمكانيات البسيطة هذه الكل حاولت نعمل فيلم يعطيك الصحة هذه الحقيقة هو بين في الجوري كيفاش تأثروا الحاضرين زادة كيف حتى إكرام ما كانش يتوقع أنه باش يكون الإخراج بالكيفية هذيك وما كانش باش يتوقع أنه باش يكون حتى في المونتاج خاطر شو هو نصوره صحيح أما المونتاج راهو أهم حاجة انك تخرج من ملي سيكونس اللي انت صورتهم تخرج حاجه مزيانه وتمس فلهني بالحق يعطينا الصحه اللي انا الحقيقه نشكر روحي خاطر بالحق ما كنتش اتوقع انه الفيلم باش يطلع هكاك ان شاء الله في لافون بريمير تكون موجود معنا
0: ان شاء الله والله اهلا ويشرفني اكيد ويشرفها زاد مرحبا
1: اكيد جدا اول فرصه في المهرجان الارتيستا باش يكون موجود الفيلم هذايا ان شاء الله يا ربي وانا نشرف اللي انا بنت تطاوين ونحب نحيي امي اكيد توليت تسمع فيا اخواتي الناس الكل يحبوني تطاوين
0: وان شاء الله ديما منور نسمع اخبار طيبه عليك يا دنيا باذن الله
1: ان شاء الله نتقابل على قريب
0: ان شاء الله صديقتنا وصديقتي اذاعه تطاوين دنيا علي في اول انتاج لها الفيلم القصير دار باب الفله شكرا دنيا

0: يلا مرحبا بكم، تحية الفراس من جابس، تحية لك يا فراس، تحية زاد الهالي جربل عبد السلام المحمدي لكل الأصدقاء. ألو عسلامة، أول مكالمة. مرحبا عسلامة.
1: أهلا مجيد.
0: أهلا وسهلا، لباس عم علي.
1: عندي ربع ساعة معك علي السد.
0: لا ما في بناش على الغاني والله لا في بنا يا سيدي. مرحبا بك يا سيدي، أهلا وسهلا
1: يا سيدي. احنا ما مدمنين بذاعة طويل التعبلو مبروك.
0: اهلا وسهلا. لا والله قلت لك والله ما في بالي، في بالي انك طلبت
1: تو يا مجيد. تو احب نوصي هكا التلامذة نحذرهم على حقوق الوالدين.
0: هاي يا سيدي ترى هات في صفيه. هاي
1: قلت احترم والديك، اياك تشوف عمرك ندى، وخذ برايا حتى لو مش صحيح، وشهيه ومش هوي ودى، وربي تعيش في نعمة موحاك نطيح. اشبح المارك معاه كيف تعدى، واشبح حنانه يخفيه حتى على نجوم الرياح، على قد ما تبر الشقاه سعيد كانت ترد، راه رضاهم حلو يا ما حلاه كيف العسل يسيح، اذا رضو محال كانت تشوف الشقاه والشده، وحتى الناس يشوا عليك تصبيح، كل صباح صبح عليهم بسمتك موده، وقبله من الجبين وضمه قدك مليح، والديك يحسك اكل فنظم له فراشه جده، واكسب رضاه وفي بره اياك تكون شحيح، رضا الوالدين يا مجيد مبنى بني سده، حافظ على ترميمه اياك تخربه وتطيح، احترم والديك اياك تشوف عمرك نده، وخذ برايا حتى لو مش صحيح.
0: هذا هو، ورضيت الله والوالدين ان شاء الله. عايشك عم علي، ان شاء الله ديما منور، ويعطيك الصحة على كل كلمة سمحة وجميلة قلتها ان شاء الله، الله يبارك لك يعطيك الصحة. بعد شوية ان شاء الله بيصل عليكم زميلي عمر بدربالي، قدم لكم نشرة اخبار السادسة. تحية الأنيسة الرياحي، تحية لك يا أنيسة، تحية لكل الأصدقاء المروة سلوى مروة في كل وجدة، شكرا.

0: الأخبار. السادسة مساء في إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى النشرة المسائية، والبداية بالعناوين. تثمين المياه المعالجة وإعادة استغلالها في المجال الفلاحي محور جلسة عمل أمس بتطاوين. وفي مدنين استئناف الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري. في جابس تحرك احتجاجي لعدد من المعلمين للمطالبة بإعادة تصنيفهم. في افتتاح تظاهرة منتدى إفريقيا للطاقة، تونس تؤكد على أهمية الانتقال الطاقي لتعزيز السيادة الاقتصادية والقدرة التنافسية. في العالم مباحثات أمريكية إيرانية، وترامب يتوقع اتفاقا قريبا. إلى تفاصيل النشرة. مثل تثمين المياه المعالجة وإعادة استغلالها محور جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية تطاوين، جلسة تطرقت إلى السبل الكفيلة للتصرف في المياه المعالجة المستخرجة من محطة التطهير بالجهة بحجم حوالي 8500 متر مكعب، وآليات تثمين المياه المعالجة خاصة في المجال الفلاحي أو في عمليات التشجير بإحداث الأحزمة والمساحات الخضراء. رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين سمير الصهال يضيف حول أهمية تثمين المياه المعالجة في المجال الفلاحي.
1: المندوبية تعمل حاليا في إعداد الدراسة في المرحلة الأولى، في مرحلين نهاية المرحلة الأولى، لاستغلال حوالي 8500 متر مكعب التي تنتجها الكمية تنتجها المحطة حاليا على مساحة 200 هكتار للزراعات على فيها بالنسبة لمحطة التطهير في تطاوين. وفي نفس الوقت سيقع اعتماد مقسم نموذجي لتحسيس الفلاحين بأهمية استغلال المياه المعالجة هذه خاصة للزراعات العلفية وكذلك في زراعة غراسة الزيتين. بالنسبة لمخطط المندوبية بناء على دراسة استشرافية للوزارة، عن المخطط على المدى القريب هو استغلال الموارد المائية لمحطة تطهير تطاوين، ثم استغلال محطة التطهير الرمادة التي انشغال إنجازها والتي ستنتج 1500 متر مكعب، حيث سيقع برمجة دراسة أحداث منطقة سخوية على مساحة 20 هكتار وقابلة للتوسعة حسب الكمية المنتجة من محطة التطهير، وكذلك محطة التطهير ذهبة المبرمج للإنجاز. وفي نفس الوقت المندوبية معناها مستعدة لإعداد الدراسة وإنجاز المشاريع المناطق السخوية لتثمين هذه الموارد الغير تقليدية في ظل الشح المائي وفي ظل تأثير التغيرات المناخية لدعم القطاع الفلاحي بالجهة.
0: نظم عدد من المعلمين والمعلمات الصنف الفرعي الثلاثة تحركا احتجاجيا صباح اليوم أمام المندوبية الجهوية للتربية بجابس دفاعا عن حقهم في إعادة تصنيفهم ضمن الصنف اثنين. من جهته أكد كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بجابس عماد كريم مساندة وتبني الفرع لمطالب المعلمات والمعلمين صنف ثلاثة أمام عدم التزام الوزارة بالاتفاقيات المبرمة في الغرض. وفي هذا السياق يتحدث زميلة هند رزق.
2: كفرع جامعي بالتعليم الأساسي بجابس كما قلنا ليس فقط نساند أو نتضامن، بل نتبنى مطلبهم لأن مطلبهم شرعي. فهل يعقل أن زملائنا منذ 2017 إلى يومنا هذا وهم يعملون 25 ساعة في الأسبوع ويتقاضون أجرا أقل من زملائهم بتعلة أن الشهادة اللي عندهم خارج نظام إيمد، بينما فما زملاء رسبوا ونجحوا في السنة اللي بعدها قروا معهم واخذوا الإجازة ويخدموا في 18 ساعة. والأكثر من هذا أن فهم اتفاق 16 نوفمبر 2022 ودعت الوزارة أنها بصدد تحضير معناها مشروع أمر وبتعرض على الحكومة، بعد ذلك لم يقع شيء. فوقع محضر جلسة في 1 ماي 2023 على أساس معناها اللجان اللي خدمت ما بين الوزارة والجامعة العامة على أساس يحضروا مشروع أمر، والتزمت الوزارة أن الأمور اللوجستية كلها حاضرة والمطلوبات المادية معناها كلها حاضرة ويستعدوا زملائنا للتكوين، وحضرت حتى معناها مراكز التكوين إلى آخره. بالطبع التكوين يفضي إلى إدماجهم في الصنف الفرعي A2، إلا أن هذا لم يقع إلى يومنا هذا.
0: نظرت اليوم المحكمة الابتدائية بجبس في جلسة جديدة في القضية المتعلقة بالشكاية المرفوعة من قبل المجمع الكيميائي التونسي إثر اعتصام سلمي لعدد من شباب الجهة سنة 2020، وقد تم اليوم تأخير القضية ليوم 14 من أكتوبر القادم للمفاوضة والتصريح بالحكم. على غرار بقية الجهات، استأنفت بمدنين الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري في إطار تعزيز الوقاية من الأمراض السرطانية، لا سيما سرطان عنق الرحم، وذلك لفائدة الفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 12 سنة و 25 سنة. تأتي هذه الحملة ضمن جهود وزارة الصحة لتوسيع الاستفادة من التلقيح وتعزيز التوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر. كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين الدكتورة ليميا الزمالي تبرز أهمية الحملة في متابعة أمنتها الزميلة عفاف الودرني.
3: تلقيح موجودين في الطب المدرسي في المدارس الابتدائية للبنيات اللي في السادسة ابتدائي، وفي مراكز التلقيح ومراكز الصحة الأساسية للبنيات اللي عمرهم 12 سنة وما همش يقرأوا ولا في التكوين مثلا، البنيات اللي في السنة السادسة وما عملوش تلقيح وقت اللي جات حملة التلقيح، نقولوا بنية غائبة مش موجودة في القسم وقتها، زادة البنيات اللي عمرهم 13 و25 مهما كانت مستوى الدراسي متمدرسين ولا لا في التكوين ولا لا، جاءوا المراكز الصحة الأساسية. البنيات الكل موجودين على تراب البلاد التونسية توينسا ولا أجانب اللي عمرهم ما بين 12 و 25 سنة. بالطبيعة عندنا جرعة واحدة للبنيات اللي ما بين 12 و16، وعندنا زوج جرعات للبنيات اللي عمرهم ما بين 17 و25، أما ما بيناتهم 6 شهور. التلقيح هذا مهم برشا وموجود في العالم الكل، والتلقيح تحمي من الأمراض على خاطر الفيروس هذا كان يصيب الفتيات ينجم يعرض حياتهم للخطر ويتسبب في سرطانات، وبالطبيعة ما فما حتى خطر، دونك تلقيح آمن.
0: تتواصل معاناة صغار التجار عبر معبر رأس جدير الحدودي ببنغردان مع تذبذب الحركة على مستوى المعبر. ورقة لمراسلنا في بنغردان محمد نبهان.
4: ما زالت معاناة صغار التجار والمتنقلين من ولاية القطر الليبي متواصلة على مستوى تعطل حركة العبور بالجانب الليبي على وجه الخصوص، حيث يمكث المسافر ما بين 4 و5 أيام في الانتظار فوق الأرض وتحت الشمس دون توفر أدنى ضروريات. تحت تعليلات تعطل المنظومة حين وانقطاع التيار الكهربائي أحيانا أخرى ما زاد في حالة الاحتقان في صفوف هؤلاء، وكثرة التشكيات ما دفعهم إلى مناشرة السلطة بمختلف درجاتها إلى تدخل السريع لوضع حد لإنهاء معاناتهم بأي شكل من الأشكال، فإما أن يسير الأمر سلسا وطبيعيا تراعى فيه كرامة المواطن، وإما البحث عن حلول أخرى ليظل التواصل عاديا بين الشعبين الشقيقين بما يخدم مصلحة البلدين.
0: وطنيا، أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان اليوم بتونس أن الانتقال الطاقي يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لتونس في ظل عجز طاقي هيكلي تشهده البلاد واعتماد كبير على الواردات، مشيرا إلى أن القطاع الطاقي أصبح عنصرا رئيسيا للسيادة الاقتصادية والقدرة التنافسية الصناعية وجذب الاستثمارات. وأضاف شوشان خلال افتتاحه الدورة الثانية من تظاهرة منتدى إفريقيا للطاقة أن التحولات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق الطاقة ومتطلبات التزود الآمن والالتزامات المناخية وتسارع الابتكارات التكنولوجية من شأنها إعادة رسم التوازنات الطاقية العالمية. وأوضح أن تونس شرعت في مواجهة العجز الطاقي الهيكلي والاعتماد الكبير على الواردات في تحول تدريجي لمنظومتها الطاقية بالاعتماد على ركيزتين متكاملتين.

0: الصحة داعية إلى التفاعل الفوري في حال وجود أي شكوك تحوم حول سلامة دواء أو منتج صحي. وصنفت الوكالة الحالات المستهدفة بالإبلاغ إلى فئتين رئيسيتين، تتمثل الأولى في منتجات دون معايير وتشمل الأدوية المرخصة قانونيا ولكنها لا تستجيب للمواصفات الفنية ومعايير الجودة المطلوبة، وتهم الثانية منتجات مغشوشة مثل الأدوية المقلدة أو التي تحمل بيانات مضللة وكاذبة بشأن هويتها أو تركيبتها الكيميائية أو مصدرها الأصلي. أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن توجيه شحنة من المساعدات العينية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية الأربعاء، وذلك بالتنسيق بين وزارات الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والصحة والشؤون الاجتماعية ومنظمتي الهلال الأحمر التونسي والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. في العالم، أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين إيرانيين بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التقى المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن التواصل مع الجانب الأمريكي جرى عبر وسيط قطري. وقال ويتكوف عبر منصة إكس تويتر سابقا أن محادثات مطولة جرت مع الوفد الإيراني عبر وسطاء تنقلوا بين الجانبين طوال اليوم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن بعد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن محادثات مثمرة جدا جرت بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في نيويورك، مشيرا إلى أن أحد اللقاءات استمر نحو 3 ساعات، ومؤكدا أن محادثات أخرى ستجرى في المستقبل القريب جدا. في المقابل، نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع أن لقاء عرقجي وويتكوف جرى بناء على إصرار من الجانب الأمريكي وأن طهران وافقت عليه لإبلاغ المبعوثين الأمريكي بشروطها المتعلقة بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز. وحسب المصدر، أبلغ عرقجي ويتكوف مواقف طهران الحازمة مؤكدا أن إعادة فتح المضيق مشروطة بالرفع الفوري للحصار البحري والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: دايات الجزائر هم حكام الإيالة الجزائرية في العهد العثماني، وشكلوا إحدى أبرز مؤسسات الحكم في الجزائر خلال الفترة العثمانية، إذ تولوا إدارة البلاد منذ أواخر القرن 17 وحتى الاحتلال الفرنسي في العام 1830، وقادوا مرحلة اتسمت باستقلال سياسي واسع رغم الارتباط الاسمي بالدولة العثمانية. وتعود كلمة داي إلى الأصل التركي داي، وتعني في اللغة التركية الخال، غير أن الكلمة اكتسبت في الدولة العثمانية مدلولا سياسيا، إذ أصبحت لقبا يمنح لكبار القادة والمسؤولين قبل أن يطلق في الجزائر على الحاكم الأعلى الذي كان ينتخب من قبل قادة الجيش الانكشاري ثم يتولى إدارة شؤون الإيالة. شهدت الجزائر في بدايات الحكم العثماني تعاقب عدد من أنظمة الإدارة من بينها الباشوات والأغوات قبل أن يستقر نظام الحكم على الدايات ابتداء من العام 1671، وتمتع الدايات بصلاحيات واسعة في إدارة شؤون البلاد الداخلية والإشراف على الجيش وإقامة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأوروبية، مع استمرار الاعتراف بالسيادة الرمزية للسلطان العثماني. وخلال عهد الدايات عرفت الجزائر بقوتها البحرية ونشاطها التجاري في البحر الأبيض المتوسط، كما أصبحت مدينة الجزائر مركزا سياسيا واقتصاديا مهما في المنطقة. وفي الوقت نفسه واجهت الإيالة تحديات متزايدة تمثلت في الضغوط العسكرية الأوروبية وتراجع النفوذ البحري العثماني. وانتهى عهد الدايات سنة 1830 عندما شنت فرنسا حملة عسكرية على مدينة الجزائر انتهت بسقوطها واستسلام آخر الحكام الداي حسين، ولتبدأ بذلك مرحلة الاستعمار الفرنسي التي استمرت 132 عاما لتنتهي فعليا حقبة الجزائر العثمانية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: لسلامتك كمترجل احترم الممر.

0: الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة. باش يحضر معنا ضيف. حبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي.
3: السلام مدام. بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قابلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
4: إن شاء الله.
3: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل. امشيوا في الفضاء حاوشوا. امشي امشي امشي.
2: زينب اخدم معاهم.
3: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا. ها زينب شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: قبل ما يوفى سبتمبر،
8: قبل ما يوفى سبتمبر،
7: الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر كافة المضمونين الاجتماعيين أنه 30 سبتمبر هو آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة العلاجية. أما المنخرطين الجدد اللي قدموا في مطالب اختيار منظومة العلاج الصحية لأول مرة لدى الصناديق الاجتماعية فضروري يسارعوا بتسوية وضعياتهم واستخراج بطاقة العلاج الخاصة بهم. الصحة هي رأس المال،
8: الصحة هي رأس المال.
9: أصايل، أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل
2: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أصالة.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع مجيد حداد.
2: مرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا فينا ويسمعوا في إذاعة تطاوين. شكرا لكم، والله يعطيكم الصحة على كل شيء، على كل كلمة قلتوها، هي على الوفاء الرائع لإذاعة تطاوين. هذاك زادة الكل جميل ورائع. شكرا لأصدقائنا، صديقنا زادة من جربة موجود زادة في فرنسا، قال لي بربي قال لي ترحموا لي جي على الخطيبة اللي أنا توفت أمس، اسمها صابرين الله يرحمها وينعمها إن شاء الله يا أخوي، وإن شاء الله ربي يصبرك أنت ويصبر زادة عائلتها. زادة صديقتنا وردة قالت أمها إن شاء الله جمعة ذي باش تعمل عملية طلبوا لها الشفاء العاجل يا وردة، إن شاء الله ربي يشفي لك الوالدة وربي يطول في عمرها، تسمع ديما حسها إن شاء الله في الدار بإذن الله. يلا مباشرة كما عودناكم نعملوا ديما في جولة هيك مع مواطنين بالخارج، التوانسة اللي البرة، فما اللي يبدو في فرنسا، يبدو زادة في سويسرا. زادة اليوم ضيفتنا هي من بنزرت لكن تعيش 25 عام في سويسرا، مباشرة اليوم في ريحة البلاد.
0: ريحة البلاد

0: السلام عليكم خويا مجيد. السلام عليكم التوانسة الكل ومرحبا بكم في إذاعة التطاوين. أنا ليلى من سويسرا، حبيت نسلم عليكم وحبيت نشارك معاكم في التدخل هذا متاعي الصغير. حبيت نقول لكم أنا توحشت البلاد برشا، وعندي برسك عام ونص تو مهبطش. توحشت برشا عائلتي الكل تونس. أنا أصلا من بنزرت، خاصة ولاد خويا، عندي ولاد خويا صغار وعندي زوز اخواتي ومرت خويا. توحشنا على العائلة برشا، توحشناكم وان شاء الله ان شاء الله نجيو على قريب انا وصغاري، نجيو بحذاكم ان شاء الله في تونس وان شاء الله ما نسمعوا عليكم كان الباهي. انا توا عندي 25 سنة، يعني نعيش في سويسرا وعندي 3 صغيرات. قريت في بنزرت، بالطبيعة قريت في بنزرت وعشت في بنزرت، ومن بعد تزوجت وطلعت لسويسرا. توا عندي مدة 25 سنة قلت لك نعيش غادي. البلاد الهنا زادة باهية برشا الحقيقة ومرتاحين برشا، لكن ديما تقعد بلادك وديما أي حاجة تصير في تونس بكلها الحقيقة نحس عليها برشا. نتفرجوا ديما في الأخبار، ديما العربي في الدار، معناها ديما حتى أولادي نحكي ونحكي معهم بالعربي وهم يرجعوا بالألمون، مهم إنهم يفهموا بالعربي بالقديه بالقديه. الحقيقة ربيتهم كيما تونس، كيما نربي أولادنا الكل في رمضان يصليوا ويصوموا. من اللي في الروضة ديجا هما، من اللي في الروضة يعرفوهم اللي هما مسلمين. مثلا ما يكلوش كيما نقولوا الحاجات متاعهم ولا حاجة فيها هكا مش حلال ولا حاجة، حتى شيبس مثلا في طرف هكا من الحشاكم حلوف ولا حاجة ما يكلوش، يعني ماشيين بالقواعد متاع تونس المسلمين يعني 100%. أصلا حتى هما ياخذوا احتياطاتهم والحمد لله الحق، كيما ربيتهم كيما لقيتهم إلى حد الآن، يعني كملوا في قرايتهم ناجحين مهنيين مرتحين الحق والله العظيم. تربيتهم سهلة برش، مع أنهم مذكورة واللي يقول ذكورة يقول لك تربية يعني صعيبة، لكن والحمد لله ربي معاوني عليهم، خاطر ممكن غابوهم وتوفوا وخلوهم لي يعني صغار شوية، فربي عاوني فيهم وجاءوا هاديين بطبيعتهم. إن شاء الله يا أخويا كيما نرى أولاد التوانسة الكل وكيما نرى صغيرات الكل، ونشوفوكم إن شاء الله في خير، ونتمنى ونشوفوكم توليوا كيما لهنا يعيشوا في سويسرا، الطرقات الضوء كل شيء متوفر كل شيء موجود. إن شاء الله يا ربي كيما أحنا لهنا كيما نحب نهبط لتونس نلقاها هكاك، لأنهم ما يبعدوش على بعضهم برشا، راهي مساحة كيف كيف فريسك ما مش كبيرة برشا سويسرا، لكن شوية نظام برك. كيما نتمنى إن شاء الله نرى بلادي هكا نهار آخر أحلى وأحلى من اللي هي فيه تو إن شاء الله يا ربي.
1: ريحة البلاد.

وهذه ريحة البلاد اليوم مباشرة من سويسرا، وتحية لها زادة صديقتنا، شكرا لها. بلادنا ديما سمحة وأجمل ما فيها أن هي تونس، والله فعلا. فريحاب شكرا لك بربي، قدم تحية لأمي والبابا والأخوتي زادة، شكرا لك فتوح زادة التون، شكرا. ونقول لهم زادة راني نحبكم بارشا. ريحاب شكرا يا ريحاب، وشكرا لكل الأصدقاء. مروة تحية لك يا مروة، إن شاء الله ديما منورة. وردة زادة قالت لي بربي تحية كبيرة، ونحب يحنى يحنى يا عروق النداء، بشتهديها الوالدتها إن شاء الله. ريحاب شعبان شكرا، يعطيكم الصحة الناس الكل. بحر الشوق حسين الجسمي، وبعدها إن شاء الله نمشوا الأثر وأثار. طاهر طاهر عبد اللطيف، ربي سلامي للوالدة والوالدة في الوطن، إن شاء الله ربي يخلي لك الوالدة والوالد. طاهر عبد اللطيف شكرا.

0: وهذا يا حسين الجسمي 46 دقيقة. مرحبا بالناس الكل, وصلنا لفقرة أثر وآثار مع الدكتورة هجر الكريمي مديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث.
1: أثر

0: دكتورة مساء النور وأهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكل مستمعينا وبكل متابعينا.
0: شكرا لكل إطلالة. طبعا دكتورة إلا وتحمل الجديد ورحلة أخرى، ممكن اليوم الرحلة وين إن شاء الله بستخدنا بإذن الله؟
1: اليوم شنتغلوا بكم في الجنوب التونسي، ما نعرفش كنت عارف، وهذا جزء من البلاد التونسية، نمشيوا لولاية تطاوين وسنتحدث لأن هناك مطالب عن تطاوين. تطاوين ثرية جدا بأثارها، بمعالمها، بتراثها أيضا وعاداتها وتقاليدها، وهذا الجزء من التراب التونسي، يعني عنده خصوصيات كثيرة وكثيرة جدا. وإن شاء الله كل مرة ننوع ونرجع نحكي على إحدى الخصوصيات. أنا اليوم بس نتحدث مع الناس اللي ما تعرفش ولا ما زارتش كثيرا تطاوين وما عندهاش مشي وجاي عليها. يعرفوا القصور طبعا، يعرفوا المساجد، الجوامع تحت الأرض، يعرفوا هذا الكل، يعني نعرفوا وقت كي نحكيوا على السياحة في التطاوين نحكيوا على سعى الجبال والمناطق الجميلة الخلابة الخضراء، ولكن نتحدث كثيرا عن القصور اللي هي في حد ذاتها كنز وتحفة، يعني مش موجود منها بهذه الكثافة في مكان، يعني متجمع في مكان ما. لكن تطاوين تتميز زادة بتاريخ الأرض وذاكرة الأرض. ذاكرة الأرض في تونس إذا نحب ونحوصلوها نقولوا تطاوين بجبالها ببوديانها وبسهولها وبكل وبصحراءها تحمل ذاكرة ملايين السنين. وهذا تاريخ عظيم وكبير ياسر، وذلك علاش تسجل هو على لائحة التراث العالمي الطبيعي. وقت نقول ذاكرة الأرض نقول المتحف الموجود في تطاوين اللي اليوم ندعو الناس أنها تزوره باش تطلع هي وصغارها وشبابها على أنه الديناصور ليست أسطورة، الديناصور موجود وتوجد أيضا في بلادنا، ماهوش الأفلام الهوليودية. الديناصور وجدت أثاره وبقاياه وأحافيره وكل الحيوانات التي اندثرت وعاشت في تلك الفترة متاع 100 مليون سنة موجودة اليوم في تطاوين، وتنجم يعني حتى تتجول في بعض المناطق، منها سطح القمر اللي جبدنا عليه المرة الأخرى
0: في السمار،
1: اللي هو عين الشرشارة هي أصل المكان، ولكن بعد سموه سطح القمر نظرا لأنه اكتشفوا أنه فيه يعني ميزة ما تشوفهاش يعني في الطبيعة العادية على سطح الأرض. تتخيل نفسك يعني في عالم آخر، عالم فضاء.
0: جيد طبعا. ومتحف زاد ذاكرة الأرض زاد بتطاوين هو متحف اللي نعرفه أنه فريد من نوعه، خاصة في بلادنا اللي فيها هياكل الديناصورات، الزواحف المقرضة، وجميل زاد النجم، وهي فرصة يزوروه الناس اللي يسمعوا فينا دوالي كل،
1: وفي تحفة يعني الناس تتمنى أنه تشاهدها، وأحنا يعني في بلادنا النجم نمشي ونشوفوها، اللي هو جزء ولا قطاع من نيزك الذي سقط في تونس. يعني ما يصيرش ديما للحدث هذا، صار في الثلاثينات من القرن الماضي، وكان وقتها فترة الاستعمار، جزء كبير منه تم تصديره إلى أوروبا وفرنسا، وبقيت بعض الشظايا اللي هي معروضة اليوم في المتحف هذا، وبه يعني درس في علم الطبيعة وعلم الجيولوجيا، يعني هي مخبر حي ننصح الناس باش تزوروا وباش تطلع على هذه الحقيقة الحية اللي هي ذاكرة حية للأرض، ذاكرة الديناصورات وذاكرة يعني النيزك الذي سقط من الفضاء واستقر في أرض تطاوين.
0: نعم جيد، لأنه زاد هو المتحف هذا هي زاد هو نافذة ثقافية طل على التاريخ والحضارة. والله فيه برشا حكايات، اللي زوره ينجم معناها يكتشف الحكايات هذه ويشوف عمق زاد حتى التاريخ كما ذكرت أنت في أول المداخلة. مش بعيد برشا على وسط مدينة تطاوين تقريبا، أي وانت ماشي لمنطقة الرقبة أو ماشي إلى منطقة الفرشة وجاي تقريبا مش بعيد عليهم، بين يعني، فتنجموا الظروف تنجموا زادة تدخلوا حتى على مواقع الانترنت شوفوا محتويات هذا المتحف. والدكتورة ما شاء الله يعني ملمة ما شاء الله بالموضوع هذا أكثر مني أكيد.
1: أنا زرته عديد المرات، وأنا يعني هناك مواقع أيضا سنتحدث عنها في تطاوين ندعو الناس أنه تزور ولاية تطاوين وتطلع على حاجة غير مألوفة في أماكن أخرى من طول.
0: نعم إن شاء الله بإذن الله. احنا إن شاء الله موعدنا يوم الاثنين القادم إن شاء الله في أثر وأثار معك يا دكتورة ديما تنورينا، ونفرح شكرا. بكل أطلالة خاصة بالدكتورة هاجر الكريمي. الله ينورك دكتورة.
1: شكرا
0: شكرا لك شكرا.

0: الغنية حلوة ذا اللي سرحت معها ذو والله رجعتنا هي ذكريات خاصة الغنية هذه بالذات ممكن يتفعلوا معها برشا من دبي لفرنسا لوين تحبوا الإيطاليا ألمانيا حلو حلوة الأغنية حلوة فعلا حلوة تحية لكم بربي هدى شكرا يا هدى مرحبا أهلا وسهلا شكرا نور الدين حمزاوي مرحبا بك نور ملك شكرا تحية لك وردة قالت لي الله يرحم كل أمة وفات ويشفي أمها زادة وربي يعطيها صحة وتحية القسم العظام شكرا تطويني شكرا رندا مرحبا يا رندا والله تحية لك أنت زادة سيلينا قالت لي بربي تحية زادة كبيرة شكرا سيلينا شكرا لكل الأصدقاء اللي معانا ومحلاها الغناية باهي الغناية عجبتكم يا حسرة قالوا لي والله تحية لكم زادة من توزر نسمعوا فيكم وربي يبارك لكم وربي يعطيكم أنتم زادة الصحة الكبيرة تحية لكم لكل المتابعين شكرا لكم بعد شوي الأخبار وبعدها باش نرجع نواصل معكم الجزء الأخير فمكالمات حاضر يا سيدي يلا خلينا ناخذ المكالمات ألو
1: أهلا وسهلا
0: مساء النور مرحبا بك
1: خير لباس
0: منيا أهلا وسهلا لباس الصحة بخير
1: ان شاء الله بخير يا
0: في وقت ان شاء الله لا لا ان شاء الله ديما بخير وصحه وسلامه والله بصدق لان قلبك باهي قلبك باهي يا منى
1: قلبي بهناش ما خير منه من والد ثاني عام
0: لا لا لا لا شو حتى العين حق راهي العين حق
1: اي والله
0: أي ما هو الواحد يحاول يبعد شوي على العين الحاره كما يقولوا اي صديقتي سمحه الباهيه سؤالي لك
1: انت الباهيه
0: مزيد والله منك سؤالي من هو اول نبي ساعات حتى المره اللي فاتت السؤال انا اللي قدت نقرا السؤال اللي قدت نضحك فالزوز الحمد لله والله عندنا مستمعين فخر انا نقول فخر لنا الاذاعه التطوين اقسم بالله واعيش جيدا ما أقول والله هاي السؤال من هو أول نبي قال حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل أول نبي قالها هل هو إبراهيم عليه السلام أم أيوب عليه السلام أم يعقوب عليه السلام إبراهيم فعلا سيدنا إبراهيم عليه السلام الله ينورك إن شاء الله ديما لباس ونسمع أخبار طيب عليك إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يلا اللي بعد المكالمة تقريبا هذه الأخيرة ألو عسلامة
2: عبد المجيد
0: اهلا مرحبا باختي مرحبا مرحبا
2: كيفك عايشه
0: معك عايشه في عايشه بن قرده
2: غلطت على السؤال اللي فات
0: لا لا والله لا لا لا لا عاد احنا اصحاب وحباب وخيار رانا
2: والله انا اعتذرني بالسبعيه ظني من قلت بقول التكلم قلت الكلب وراني وحدي
0: لا لا لا لا ما انا نسيت انا نسيت والله نسيت انا نسيت هاي نمشي للسؤال السمع عندك سؤال باه
2: انا غنيت على روحي يا عبد المجيد
0: اي لا لا ترى قولي لي
2: قلت لقريت تاريخ الإسلامية عذروني يا المستمعين شوية أراه في المحبة في اللي ذاع قوية
0: باي باي باي باي والله محبتي للي ذاع قوية يا بن قردان غلك خذاني شكرا لسرين أهريتي هاي من أول من قال الشعر شكون اللي قال أول واحد الشعر هل إنه ركزي شوي إدريس عليه السلام وإلا داود عليه السلام وإلا آدم عليه السلام
2: جيت عاود لحظه
0: كان عاود على تولي واضحه يا من صحيت صحيت ها ها ها ريت روحك مقواك انا قويه لا لا قويه قويه عايش صلت تسلمي على بن قردان وسلمي على العائله
2: بدي تحيي لك انت ولكل المستمعين
0: شكرا شكرا
2: وعندي اهلي نقول لهم ربي ان شاء الله يصبرهم على هالخويا ونقول لهم ان شاء الله سلم على الشعود
0: ان شاء الله يا رب امين امين امين
2: بخير ان شاء الله يا رب
0: امين ان شاء الله شكرا لك تحيه لك من بعد الساعه الاخرى عندنا عفاف البرهوم بيشكونوا معنا عندنا درة البشير فنانتنا بشكون حاضرة معنا وعفاف لونيسي بشقدم لكم الأخبار الحينية والفورية في إذاعة تطويل
3: أصايل للفن أصايل إيقاعات واستضافات ومحطات خارجية

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. هكذا كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسية بجبس عماد كريم مساندة وتبني الفرع لمطالب المعلمات والمعلمين صنف A3 أمام عدم التزام الوزارة بالاتفاقيات المبرمة في الغرض. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم رسميا المنصة الرقمية، منصة إدارة العمل الموجهة أساسا إلى متفقدي الشغل ومصالح تفقد الشغل، وذلك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عن إطلاق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. في العالم، استشهد اليوم 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون جراء القصف وإطلاق النار الصهيونية الذي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. قال وزير الخارجية الأمريكية اليوم لصحفيين إن روسيا وأوكرانيا عبرتا عن رغبتهما في التوصل إلى وقف محدود لإطلاق نار يشمل قطاعي الحبوب والطاقة. انتهى الموجز مع تحيات عفيف لونيسي. آخر أخبار الرياضة تؤمنها رباب. مرحبا بك رباب.
2: شكرا عفيف.
1: ثم يواصل مجيد المشوار في أصايل.
2: شكرا.
3: أهلا وسهلا بكم في آخر المواعيد الرياضية لهذا اليوم. منتخبنا الوطني التونسي ينهى اليوم تحذيراته للمواجهة المرتقبة يوم الغد من منتخب أوغندا لحساب الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لنهاية الإفريقية 2028. تونس أوغندا غدوا إن شاء الله انطلاقا من 8 متاع الليل بقيادة الحكم الدولي الموريتاني عبد العزيز بوه. نذكر مباراة إن شاء الله بشكون منقول على موجات إذاعة تطاوين. الإسباني بابلو فرانكو مدرب جديد للترجي الرياضي التونسي منتظر أنه يلتحق في 24 ساعة القادمة بتربص الترجي الرياضي في عين درهم. ذكروا المدرب السابق للفريق المغربي الفاسي. لقاءات أو تغييرات إدارية منتظرة في ترجي جرجيز باش يتم الإعلان خلال الساعات القليلة القادمة. إداريا السيد حافظ طالب باش يكون على رأس الهيئة التسريبية وقائمة باش تضم بعض الوجوه الجديدة إلى جانب أعضاء من الهيئة المديرة السابقة. فنيا المدرب شكر الخطوة باش يخلف المدرب منصف مشارك مدرب أول للفريق خلال المرحلة القادمة. نهاية الأسبوع باش تلعب جملة من اللقاءات الودية يوم السبت اتحاد بن قردان جمعية تجربة. النجم الرياضي الساحلي يلتقي خطف القلعة الكبرى. غرومباليا الرياضية نادي الإفريقي. الترجي الرياضي التونسي أولمبي الزاوية الليبية. نادي أولمبيك مدين رسميا سيد كريم بن حمزة مدرب جديد لأولمبيك مدين خلفا للمنسحب منير راشد كريم بن حميدة. رسميا مباراة الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم يوم السبت مستقبل سليمان يلتقي اتحاد تطاوين. مباراة يحتضنها ملعب عرقوب البلدي. الأمل الرياضي ببوشمة رسميا تم تحديد عقد الجلسة العامة الانتخابية يوم الاثنين 28 سبتمبر بقاعة الاجتماعات ببلدية بوشمة. ونذكر آخر أجل لقبول ترشحات للرئاسة الفريق باش يكون يوم 26 سبتمبر على الساعة 6 مساء. فريق بلبل الرياضي انطلق اليوم في تحضيرات الموسم الرياضي الجديد تحت المدرب حمودة جبنون مساعد فيصل الذيبي ومنير القفرشي. زيتونة شماخ الهيئة المديرة أعلنت يوم 13 أكتوبر موعد عقد الجلسة العامة الانتخابية. في الكرة الطائرة منتخبنا الوطني التونسي يلتقي نظيره المغربي في هذه اللحظات بقصر الرياضة بالمنزة لحساب الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا الأمم المقامة حاليا في تونس. النصف النهائي الثاني يجمع المنتخب الجزائري بنظيره الكاميروني انطلاقا من 9 متاع الليل. نختم بأبرز المواعيد خارج تونس. انطلاقة كأس الخليج والموعد منذ لحظات إذن في كأس الخليج لقاء العراق وعمان انتهت هدف لهدف، وانطلقت المباراة الثانية في القمة بين الكويت والسعودية. هذه أخبارنا في الرياضة.
0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
4: أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع مجيد حداد.

مرحبا بكم الناس الكل اللي يتابعوا فينا ويتابعوا الآن إذاعة تطاوين. شكرا ذو شكرا شكرا ذو شكرا. نتحدث بأكثر تفاصيل طبعا.

0: وأهم أخبار المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الدورة 26 مبعوثة إذاعة تطاوين زميلتي عفاف البرومي اللي موجودة على عين المكان أيضا في التسجيلات وأيضا أهم الأخبار اللي نجم نواكبها معها. عفاف مساء النور.
1: مساء الورد مجيد، تحياتي ليك، أهلا وسهلا بك أنت والسادة المستمعين، أهلا بالضوء وكل المجموعة اللي عاملة معك. طبعا حبيت نحييكم بشكل خاص المرة هدية وبجو احتفالي ممتاز جدا مجيد، لأنه الإذاعة الوطنية التونسية تفوز في منذ قليل والإعلان الرسمي طبعا للجوائز الخاصة بدورة أو مسابقة التبادل الإذاعي. مجيد النجم كله ألف مبروك، رسمياً الإذاعة الوطنية التونسية تفوز بثلاث جوائز بطبيعة الحال مقسمة على ثلاث يعني جوائز، خلينا نسمي لك مجيد وفهم الزادة السادة المستمعين ما المقصود بمسابقة التبادل الإذاعي إذا ممكن.
0: نعم،
1: لأنه المسابقة هذه طبعاً فما مسابقة رسمية اللي هي غداً باش يتم إعلان المشاركين والفائزين، ولكن اليوم هي الإعلان عن الجوائز أو الناس والأطراف اللي ربحت في مسابقة التبادل الإذاعي، طبعا التبادل بين مختلف الإذاعات وخلينا نقول المشاركين من تونس ومن خارج تونس من جميع الدول العربية، وتعتبر الأصعب مجيد نوعية هذه المسابقة. فنجحت الإذاعة الوطنية التونسية طبعا تفوز الجائزة الأولى، تفوز بها ذكريات بن حمادة عن برنامج بعيون عربية مدن تتحدث في حلقة بعنوان مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة. الجائزة الأخرى يفوز بها رمز المنصوري الجائزة الأولى عن برنامج إعلام العرب في حلقة بعنوان نبض الهوية محمود المسعدي، وكيف الجائزة وزوز جوائز تقريبا يفوز بهم لوحده معناتها الممثل أنور العيشي، وطبعا فرحة كبيرة الحقيقة من كل الأطراف لهنا من كل الناس اللي حاضرين بخصوص الإذاعة الوطنية التونسية، سواء كان من المديرة العامة للإذاعة اللي حقيقة اعتبرت في هذا التتويج هو تتويج لكل الإذاعات سواء كان الإذاعة المركزية أو الإذاعات الجهوية أيضا، وتعتبر مسابقة واعتبرتها مسابقة الأصعب. علاش مجيد؟ لأنه فما منافسات من دول شقيقة وصديقة، منافسات شرسة بين قوسين، لأن المسابقة هذه مسابقة التبادل يتم اختيار فيها كل عمل وكل عمل يسند ليه طبعا عدد معين ويدخل في مسابقة مع خلينا نقوله مع دول عندها تاريخ كبير في مسابقة التبادل الإذاعي وأعمال يعني قيمة جدا مجيد الصراحة. يعتبر هذا إنجاز به برشا للإذاعة الوطنية التونسية لما تفتك الجائزة الأولى من على دول نتحدث لهنا على سوريا، نتحدث على العراق، نتحدث على يعني ناس متمكنين جدا
0: عندهم تاريخ
1: في مستوى الإنتاج، وانت تعرف بالجدية مجيد يعني طبيعة العمل الإذاعي فيه برشا متطلبات، ولكن الحمد لله كانت الجائزة من نصيب الإذاعة الوطنية التونسية. زادة نقول ألف مبروك لوحدة التبادل البرامجي بين الهيئات البرامجية العربية اللي فازت أيضا بجائزة، يعني هذه جائزة فيها شوي خصوصية مجيد على اعتبار أن الجائزة هذه فيها ممكن عمل يعني تشاركي عمل مشترك. بطبيعة الحال نقوله ألف مبروك للإذاعة الوطنية التونسية، الفوز بثلاث جوائز هذا القسم التبادل الإذاعي بطبيعة الحال. في انتظار مجيد يعني المسابقة الرسمية والإعلان الرسمي زاد على الفائزين غدا في الحفل الختامي للمهرجان، ثم أمل مجيد أنه نجم نرفض زعم جوائز بالنسبة للإذاعة الوطنية.
0: متفائلين خير وبعد الجوائز هذوما أكيد نتفائل خيرا إن شاء الله يوم الغد بإذن الله.
1: إن شاء الله. هو ديما أكدوا مجيد أن المنافسة مهيش سهلة صراحة، كانت حطوا قدام قامات كبيرة في الإذاعة، ولكن الحمد لله فما زاد حتى نحن كفاءات ما شاء الله في الإذاعة الوطنية التونسية. طبعا سبق الحفل التتويجي هذا مجيد ندوات خاصة، نتحدث على ندوات نجم نقوله علمية، ندوات مختصة، نتحدث على آخر ندوة أقيمت اليوم في مدينة الحمامات طبعا بعنوان الإعلان السياحي من ناقل للحدث إلى صانع للوجهة، محاورات ومداخلات متنوعة مجيد لما نتحدث على الإعلام السياحي، نتحدث على تونس والسنة القادمة 2027 يعني بشكون عاصمة للسياحة العربية. هذا البرنامج اللي من الآن انطلق ديوان السياحة في التحضير ليه هو تحضير استراتيجية خاصة للعمل. أنت تعرف بالبداية والسيد المستمعين يعرفوا أهمية التواصل والاتصال مع الدول اللي بشكون حاضرة في تونس أو أنها تفكر زادة في شراكات مع تونس، فيعتبر مهرجان الإذاعة والتلفزيون فرصة قيمة جدا لهذه الدول ولتونس تحديدا أنها تستقطب وخلينا نقوله تمشي شوي في التواصل والمقترحات، لأنه هذا طبيعة البرنامج وطبيعة الندوة اللي ركزت بشكل أساسي الفرق وسحر الصورة والصوت والترغيب في الوجهة السياحية من ممكن المنطلق العادي أو الفكرة أو خلينا نقوله الخدمة اللي تعتبر عادية جدا، لكن فما تطور كبير على مستوى دول الشرق الأوسط. وانت تعرف مجيد يعني تطور في عالم السياحة والخدمات السياحية، فهذا كان حوارنا الحقيقة وسؤالي الموجه خصيصا إلى المدير المكلف بتسيير ديوان السياحة في وجهة خليفة، لكن معناتها حديث خاص وتسجيل حصري الموجات إذاعة التطاوين نسمعوه مع بعضنا.
0: نعم.
2: وزير خليفة مكلفسي ديوان السياحة، الحقيقة سعدنا اليوم وتشرفنا بالمشاركة في هذه التظاهرة اللي نظمها اتحاد إذاعة الدول العربية. كانت تظاهرة طيبة تم فيها إبراز التجربة التونسية على مدى 60 سنة في ميدان العالم السياحي. تشرفنا كذلك بنقاش التجارب المختلفة والأساسات التابعة لهذا الاتحاد. إن شاء الله التعاون بين وزارة السياحة والاتحاد الإذاعة العربية يتواصل إن شاء الله لما في خير للإعلام والسياحة العربية. 2027 حقيقة خير شكون تونس عاصمة السياحة التونسية، هي تظاهرة الحقيقة وتكميش منتصف كبير إن شاء الله شكون صمى برنامج تالي يواكب التطورات التكنولوجية والمعرفية وتوظيف الإعلام السياحي في خدمة النمو السياحي المتوازن والمستدام.
3: طبعا كنا في حوار مع الأستاذ داود وكان حديث خاص على تحضيرات تونس وشنية المقاومات اللي لازم تونس تحضر لها للسنة القادمة إن شاء الله. طبعا السؤال نتوجه بيلك أنت مباشرة، شنية المقاومات أو الاستراتيجية اللي حضرتوها إن شاء الله لنجاح موسم غاوة خلينا نقوله سنة كاملة 2027؟
2: الحقيقة الاستراتيجية التونسية في مجال السياحة تعتمد عديد المحاور والمجالات. كما تعرف السياحة هي استغلال الموروث الحضاري والطبيعي والثقافي.
3: نعم.
2: لأي وجه من هذا المنطلق يكون ثم اختصاص أفقي للسياحة التونسية على غرار بقية الدول. الحقيقة البرنامج متاعنا فيه جانب اتصالي تنوناه بالدرس خلال هذه التظاهرة، وجوانب أخرى تعتمد على جودة المنتوج على تنويعه على تنويع الاستثمارات على ضمان العدد الكافي من الأماكن خاصة في خلال موسم الصيف وخلال موسم الذروة للحد من الضغط اللي يتحدث عليه للخيال.
3: نعم.
2: ولتوفير أكبر ما يمكن من العملة الأجنبية وموازنة الشغل للإتصال.
3: كل توفيق إن شاء الله. شكرا.
1: طبعا هذا مجيد كما سمعت يعني تقريبا تصريح وتأكيد أنه تمت حتى من خلال ديوان الوطني للسياحة أو وزارة السياحة العمل بشكل فعلي على الاستراتيجية القادمة اللي باش تشتغل عليها تونس لاستقطاب أكثر ما يمكن من الناس. ما عادش الحديث على السياح مجيد في عالم السياحة في قطاع السياحة، وإننا حديث زاد على تجارب عربية ودولية واستثمارات أيضا في هذا المجال. على كل حال احنا كان سبق اللقاء هذا مجيد مع الدكتور والأستاذ عوني داود وتحدثنا الحقيقة على ممكن هيك شنو هم يحضروا كاتحاد وكمركز عربي للإعلام السياحي وشنو فكرتهم وشنو ممكن الاستراتيجية اللي يشوفوها مناسبة حسب زياراتهم اللي قاموا بها لتونس. فأكد لي أنه تونس مناخ جيد جدا للاستثمار السياحي، فقط يطلب من دولة تونس أنها تأخذ بزمام الأمور وأنها تفكر في برامج بالفعل تنهض بالقطاع السياحي بامتياز، وستكون بإذن الله وجهة سياحية بامتياز كما سبق وكانت متميزة. ولكن المرة هذه 2027 إن شاء الله باش يكون يعني خلينا نقوله إن شاء الله إن شاء الله تنجم دولتنا تستغل الفرصة هذه وتستثمر وتستقطب أكثر ما يمكن من المستثمرين في عالم وقطاع السياحة. هذا محور الندوة لفتة قريبا قبل حفل التكريم. نمشي بك قبلها بشوية مجيد إلى صناع المحتوى. الحقيقة لهنا عالم معناتها مرتبط ببعض بارتباط وثيق جدا مجيد. لما نتحدث على الترويج للسياحة ما عادش نتحدث على إذاعة وتلفزيون ومضات إشهارية وكذا، ولكن ولينا نتحدث على صناع المحتوى اللي هم فرضوا نفسهم، وهذا اللون فرض نفسه حتى للترويج إلى بعض الوجهات السياحية. وشفنا برشا مرات مجيد عدة أسماء معناتها مؤثرين في السوشيال ميديا وصناع المحتوى هم بيدهم قاعدين يروجوا الجهات، سواء كان نحكوا لهنا في الجنوب الشرقي ولا في تونس ولا في العالم. تعالوا تونس يجوا قدانا، تعالوا قدانا، الشعارات اللي ترفع واللي منها هي تتصور تونس بشكل جميل جدا. هذا اليوم كان محور حديث الجلسة الأولى والندوة الأولى اللي حقيقة حضروها أساتذة في الاختصاص اللي هم بيدهم خذوا الأمور بطريقة علمية، تحولات الجمهور، التفاعل وصناعة المحتوى. طبعا تم الحديث عن تحليل سلوك الجمهور وهندسة المحتوى، غرف الصدى وتحكم في الجمهور. هذا أمور معناتها نجم نقوله جانب خاص شوي لأن نتحدث على الجمهور المتلقي، السائح، المواطن العادي، المستمع اللي يسمع فينا تو في الراديو. شوفوا اليوم تلقي هذا المحتوى، يعني الكل أكدوا تقريبا المشاركين مجيد على أهمية أنه المواطن اليوم هو بيده يكون فاعل. يعني مثلا نلقوا في مثلا المثال على سبيل المثال في مطمطة نلقوا صاحب إقامة هو بدأ ينجم يكون مؤثر وصاحب محتوى ويجذب أكثر ما يمكن من السياح ومن الاستثمارات الأخرى بالصورة اللي يطلع بها للناس. وهذا الحمد لله بينا لاحظوه مجيد حتى في الفيسبوك ولا في التيك توك. شفنا برشا من الناس تزور مواقع أثرية ولا تزور إقامات سياحية وتروج بطريقة مزيانة برشا للجهات. لكن هو التحليل كان بطريقة أكاديمية علمية كيفاش نجموا أن ترقوا بين صنع المحتوى الجيد اللي يخدم البلاد ولا اللي يخدم جهة معينة وبين المحتوى اللي يكون هيك شوي فارغ ويأثر بطريقة سلبية على المتلقي. نرجع بك شوي مجيد للقاء اللي كان أمس تحدث فيه مع زميلتي ليلى حيها برشا اللي بطبيعة تحدثها، ولكن ما ركزناش على التصريحات بقدر ما ركزنا بطبيعة الحال على محاور الندوات اللي هو اليوم نتحدث مزيد مش كان فقط على البث الإذاعي أو التلفزيوني أو اللقاءات الترويج والإشهار والمصطلحات اللي ديما نشوفوها والبرامج اللي تبث في إذاعات سواء كان محلية جهوية وطنية أو عربية يحكمها النينسات أو العربسات. أوكي. فالعربسات اللي هو الستلايت اللي احنا ديما نقوله الوجهة كيفاش تكون هي مؤسسة عريقة جدا مجيد سنة تحت سلم 50 عام على تأسيسها. يعني لما تشوف المعرض الخاص بطبعا جديد التكنولوجيا والحديث عن هذا الجديد في الاحتفاء بخمسينية العربسات اللي كانت البارح سهرة خاصة احتفالية بهذه الخمسينية، فما برشا وحديث مجيد على تفاصيل لأن صراحة الواحد مهم ساعات يدخل في جزئيات وتفاصيل حتى يفهم شنو جديد التكنولوجيا والتجهيزات وما القادم في مستقبل البث الإذاعي والتلفزيوني. فكان الحديث الأكثر مجيد على أهمية الذكاء الاصطناعي وخطورة الذكاء الاصطناعي، يعني كيفاش نجم نستغلوه بطريقة إيجابية وفي نفس الوقت ما يأثرش على مردودية ما يقدم في الإذاعة والتلفزيون. باش نمشي معاك الأبعد من ذلك مجيد لأنه لما نتحدث على العربسات هو كمؤسسة عريقة وتحتفل بالخمسينية متاحة هم بيدهم طرحت عليهم السؤال بخصوص الذكاء الاصطناعي فكان التجاوب مش كما نسمعوه هيك بطريقة عبطية، أكدوا لي أنه قاعدين يخدموا على استغلال الذكاء الاصطناعي بطريقة ذكية يذكوا على الذكاء الاصطناعي حتى ما يخسرش أكثر ما يمكن من الإذاعات والتلفزيون. وشفنا في عديد المرات يعني عدة إذاعات وتلفاز مجيد أغلقت وسكرت بسبب تعويضها بالروبوتيك والذكاء الاصطناعي وكل ما هو اي بالضبط. فنجمو احنا نهار اخر ما عادش نكون مراسلاني ولا انت
0: هذا هو اللي تقصده انت يا هذا شو
1: فهذا التخوف اللي راودنا ديما اكدوا لي انه في مؤسسه العرب شات هم بيدهم قالوا لي مستحيل ان ينجم يعوض بالطريقه اللي هم بيدهم يشتغلوا عليها. ولهنا سالتهم على اللقاءات اللي تصير في المعرض, لانه حتى نقرب لك الصوره شوي للساده المستمعين مجيد, اللقاءات اللي تصير لهنا في المعرض مش فقط كما تتفرج في حاجه معناتها نقولوا نحن معرض تجهيزات, لا, هذا لقاء يكون سابران يستقبلوا فيها الناس اللي هي بيدها جاية بذمة المهرجان وجاية بذمة المعرض باش تربط شركات. شركات في شنو مجيد؟ شركات في ممكن يقول لك أنا المؤسسة متاعي نحب نطورها, نحب ناخذ مثلا سهم في العربتات, وإلا عندي شراكة معينة في التلفزيون الفلاني تنقصني كذا. فصراحة هذه حاجة جديدة, حاجة معناتها يخدموا بها في الخليج العربي, والحمد لله أن اليوم هل المعرض اللي هو أكدوا لي أن فرصة طيبة وطيبة جدا حتى بطبيعة الحال يربطوا شركات حتى مع التوانسة, يعني مش بالضرورة معناتها كان في الشأن العربي. على ذلك ما جيت باش ننهزك مباشرة إلى تصريح وحواري مع رئيس قسم المعاملات التجارية بمؤسسة عرفسات الأستاذ سعيد ماضي اللي كان تحدث لي بأكثر تفاصيل على تواجدهم على أهمية هذه المؤسسة.
4: الأقمار الاصطناعية كثيرا ما نسمع عليها, ولكن هذه فرصة اليوم باش نتعرف على جهيد عالم التكنولوجيا. وفي كلمة مع الأستاذ سعيد ماضي اللي هو المدير التنفيذي ورئيس القسم التنفيذي للمعاملات التجارية في عرب سات, في كلمة شو تقول للناس اللي تنتظر جديد التكنولوجيا سواء كان في الإذاعة ولا في التلفزيون, وهذا الجانب هل هناك دواعم أنتم تقدوها كخبراء وكمختصين؟ طبعا
2: طبعا احنا سعيدين جدا موجودين هنا في هذا المؤتمر الضخم. كما تعلمون عرب سات دائما متواجدة وتحدث عن المجتمعات العربية المتحدة, ونحن حريصين جدا لإضافة كل ما هو جديد في عالم الساعة والتلفزيون, ويعني نتمنى هذه الأيام أنها تكون أيام رائعة من ناحية الإعلان على الأطفال و
4: أيه. وهذا اللي لاحظناه يعني في جلساتكم من شوية.
2: جلسات رائعة مع العديد من المؤسسات, ويعني نشكر كل المعارضين على هذا والفخر فخر, نتطلع إن شاء الله إلى الحفل الختامي في
4: مرحبا بكم في تونس.
0: مرحبا بهم أكيد.
1: هو للطرافة وللجدية بزيد, يعني حتى في لقائنا أنت تعرف واحد لما يكون حاضر وممثل عن جهة الجنوب الشرقي كإذاعة تطاويل ديما فما مزادة, حتى نحن عندنا مناطق سياحية وعندنا زادة معناتها جانب كبير برشا اللي هو الترويج السياحي للجنوب الشرقي وشنو يسمو أصلا على الجنوب الشرقي. فكنت ندور هيك بين مختلف الأرقى ونسألهم شنو يعرفوا على الجنوب كذا, فكان معناتها بين الناس اللي هيك يقول لك مضبية معناتها نزور الجنوب, لأن الأغلب تعرف مجيد في اللقاءات الكبرى كما هذه ديما يكونوا مستقرين في الشمال أكثر, يعني في خلينا نقول العاصمة. لكن اليوم إن شاء الله تكون الفكرة وصلت لهم جمالية الجنوب. بقيت نفسر عديد المرات شنو هو الجنوب, نوريهم في بعض الصور وين يزوروا, فيظهر لي لهنا ثم خدمة كبيرة أيضا لازم الهيئات أو خلينا نقول الأطراف ولا الجهات الرسمية اللي تسمع فيها أن يتم العمل على الجانب هذا, حتى احنا بينا في الجنوب زادة عندنا خدمة كبيرة على الجانب السياحي, وخاصة لما نتحدث على الترويج لجهتنا خارج تونس. هذا تقريبا
0: حول الصحة يا عفاف
1: اليوم والبارح
0: جيتي على كل شيء تقريبا هكا الكل فجميل الله ينورك.
1: فما برشا جزئيات وتفاصيل ان شاء الله يتبعوها على الموقع الرسمي, ان شاء الله يتبعوها
0: بإذن الله.
1: احنا نضطر احيانا ان نهبط كل شيء اول باول لان ثم باهي الانسان يطلع على شنو موجود في العالم,
0: وانا نوصلوا لهم زادة المعلومة زادة الحينية. هذا هو عفاف, الله يبارك لك, إن شاء الله متابعة طيبة. مختلف فعاليات المهرجان, طبعا أنا نقول أنا ديم المهرجان الكبير هذا لأنه مهم جدا المهرجان هذا حتى للحضور, وحتى شفتوا يعني إن شاء الله ألف مبروك زادة مؤسسة الإذاعة التونسي لحصول على 3 جوائز. شكرا عفاف,
1: يعطيك الصحة.

0: الأغنية حلوة ما شاء الله. والله أنا نفرح كل ما تكون معي الفنانة هذه عبر إذاعة تطاوين. مش عارف إحساس آخر غير الفنانة هذه تحسها قريبة برشا لنا، سواء احنا الاعلاميين، سواء للجمهورها، سواء للناس بصفه خاصه. والله فعلا الكلمه هذه وللجنوب هكا، وقال لي مهندس صوت ضو قال لي وللجنوب زاد لنا ما شاء الله عليها. هي دره فعلا دره، ونفتخر بهذا الصوت، نفتخر زاد باخلاقها برقيها. كل من هز التليفون كلمه دره تكوني معنا في اذاعه تطاوين، الله يبارك. فلنا الفخر ان ديما تطلع علينا، والمره هذه زاد بجديد الفنانة درة البشير عبر إذاعة تطاوين اليوم في أصاهيل. درة مساء النور.
1: مساء الأنوار، أهلا وسهلا بك، ومشكورة على العبارات الجميلة والإحساس متبادل. طبعا
0: احنا نفرح بكل أطلالة وبكل حاجة جديدة خاصة بفنانتنا التونسية درة البشير. رجعتينا بزوز زوز أغاني جديدة، زوز سينجلوات معناها اللي أنا نقول ترجع بيهم 2026 هكا كحضور رائع لفنانتنا ومحلى النغمة التونسية بصوتك.
1: عايشك عايشك، مشكور خويا الغالي، وتحية ليك ولباعة التطاوين وكيف المستمعين. وكما تعرفني أنا معناها كل فين وفين يلزم نعمل حاجة ليا، حاجة نحبها قريبة من إحساس الناس وحاجة تقرب للناس. وغدار آخر إنتاجاتي، وأنا سعيدة برشا اللي القات رواج معناها كبيرة على الفيسبوك.
0: هو باش نرجع لها أنا وياك، خلينا بركة لأنه فما حاليا موعد مقابل، باش نرجع بتفاصيل أكثر أنا وياك إن شاء الله. طبعا نحكو على هي والأغنية الأخرى. مستمعينا الكرام، فقط نتوقف لحظات لنرفع لمسامعكم أذن صلاة العشاء حسب توقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أصايل
2: وردي أصايل شو جينا فتح على
0: دول. أصايل معكم عبر إذاعة تطاوين. احنا سمعنا البكري غنية غدار جديد الفنانة التونسية درة البشير. غنية حلوة رجعت لنا بها بجديد. قلت أنا جديد 2026 طول علينا مع نهاية. احنا قريب تو على مشارف 26 نستقبله 27. درة حريصة جدا خاصة في إطلالاتها في غنياتها للكل. صوت طربي بامتياز وعذب أيضا وأداء رائع جدا وحضور أيضا وإطلالة دائما أنيقة ورائعة لفنانتنا التونسية درة البشير. نفخر بها كخامة صوت تونسية أبدعت في كل غنية غنتها وخاصة إحساسها العالي. فألف مبروك يا درة. زوز أغاني ونفرح ديما وكل إطلالاتك الأعلامية في القنوات ولا في الإذاعات. احنا هذي الكل يشرفنا يا درة.
3: مرسي
0: عايش. يعطيك الصحة. إن شاء الله مبروك. غدار الكلمات والألحان. خلي حتى نعطي لكل واحد حقه. زادا
3: غدار كلمات والحان أحمد الماجري. توزيعني زرع بالقادر.
0: يعطيهم الصحة.
3: قلت لك وانا سعيدة للرواج اللي لقيته والنمبر دو في والبارتاج على الفيسبوك. حاجة عجبتني برشا. وكما قلت انت ما كلي يعني انا مش حابة نخرج ونبعد على اللون التونسي والاغنية التونسية. ديما نعطي الاولوية الاغنية التونسية متاعنا اللي تتحس واللي تقعد واللي تدوق.
0: هذاك هو. ومع هذا يا زيادة يا سيدي سيدي نقول لك كان نسيت.
3: سيدي نقول لك كان نسيت. من هذيك انتجت 2025.
0: هذوما ما هي لحكت عليها غدار ولا زوز جدد زوز اغاني.
3: أيوة.
0: فيعطيك صحة. تو حاليا ما شاء الله تو عندك انتجاتك وحضورك. ان شاء الله اني نشوفك في اكبر المسارح واكبر المهرجانات يا درة.
3: والله إن شاء الله أنا قاعدة نخدم وإن شاء الله ألقي على ربي. أنا قاعدة نسعى وقاعدة نجتهد.
0: وحضورك أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي حسيت المدة الأخرى فما نشاط. الأغاني قاعدين يدوروا معناه وهذا المطلوب من الفنانة.
3: والله أنا معناها نحطهم الأغاني متاعي على الغزو سوسيو والناس يعني يتفاعلوا معاهم وكهو معناها
0: الحمد لله. أما أنت تقريبا اللي حسيتها أنك درة وحدك معناها أنت اللي تعمل في كل شيء وحدك ظهر لي هكا ولا
3: والله على مستوى الإنتاج أي أحيانا وزارة شؤون ثقافية يعني دعم لي عمل كما سيدي نقول لك نسيت مشكورين وغدر إنتاجي أنا وحدي وكل شيء.
0: إن شاء الله إن شاء الله ديما الجاي ديما أحسن. إن شاء الله نشوفك زادة في ربع جنوبنا الشرقي لهنا في أكبر المهرجانات وأكبر أيضا الحفلات. صوت كما صوتك وحضورك أيضا احترامك لجمهورك راهو هك الأكل الرقي اللي عندك أيضا حتى في التعامل. راهو الفنان صحيح أخلاق قبل ما يكون فنان راهو أخلاق
3: طبعا.
0: فأنت رائعة بروعة التعامل الجميل. إن شاء الله شوفك إن شاء الله شوفك في غمراسن في تطاوين في الأمان في مدنين في جابس في بلايس الكل جربة جرجيس والله. إن شاء الله أنا الجمهورك اللي تبع فيك الكل. إن شاء الله قريبا نشوفك في تلفزة درة.
3: والله إن شاء الله إن شاء الله تو إحنا كملنا الموسم معناها في الصيف وكل شيء. إن شاء الله بعودة المنوعات التلفزية إن شاء الله
0: بإذن الله. أول ما يكون فما حاجة جديدة أنا يفرحني ويفرحني زادة تفاجئيني أنك تبعثينا في جديد راه والله
3: طبعا.
0: صديقتنا وفما عشرة بيناتنا وهذا
3: طبعا.
0: جميل
3: طبعا.
0: والله يعطيك الصحة يا در. خلي لك الكلمة اللي كنتي المتابعينك المستمعي إذاعة تطاوين اليوم فنانتنا در.
3: مشكور الإعلامي القدير المتميز مجيد على ديما انت تحيط الفنانين المبدعين التوانسة وحتى العرب يعني وتسندهم ومشكورة إذاعة التطوين وكل المستمعين وإن شاء الله يا رب يسترخاو منك الجديد المزين والحلو
0: إن شاء الله يا رب. الزملاء والزميلات الكل يسلموا عليه. أرى تعرف أنت تنزل في الأغاني وهم يقول مجيد بتجيبها ولا لا؟ هاي يا سيدي الدرة معنا من كان الأسرع. فتحية لهم الكل زملائي وزميلاتي يعطيهم الصحة لأنهم يحبوا درة. فشكرا لك سلم على العائلة وديما موفقة وديما ناجحة بإذن الله. شكرا صديقتي. شكرا لك.

مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتبعوا الآن في إذاعة تطاوين، محل الرجوع إليك وإلى إذاعة تطاوين. ياسين مرحبا بك يا ياسين، شكرا لكم، شكرا لطيفة، شكرا يا لطيفة، شكرا يعطيك الصحة جنة بربي، قلت لي تحية لسه وكل الأصدقاء. فادي التايب تحية لك من بن مهيرة، تحية يا فادي وتحية لعائلة التايب الكل في بن مهيرة، شكرا يا فادي بارك الله فيك. كيما شكرا كل الأصدقاء اللي معانا، تحية رؤوف، رؤوف من غمراسن، تحية لك وتحية لكل أهالي غمراسن، تحية لكم زادة من جابس، وشكرا يا لطيفة بارك الله فيك يا لطيفة. استمتعوا معي في الأغنية الرائعة الهوى.

0: حكاية
1: إذاعة تطويل
0: حبك فيه الحب كله زمان كله أنا عشت ليه.

0: إذاعة تطاوين.
1: سعيد وياك يا حياتي وياك يا حياتي.
2: احنا وصلنا نهاية لقائنا اليوم من أصايل غدوة الصباح إذا حيانا ربي وعشنا. إن شاء الله نكونوا معاكم من الستة متاع الصباح للتسعة إن شاء الله في ورود الصباح. ضو شكرا ضو مع بعضنا هيك نختموها تو غدوة مع بعضنا إن شاء الله هيك. شكرا مهندس اللقاء ضو بن سالم, شكرا لحبيب الخراج, شكرا زملائنا كل زملائنا في النقل الإذاعي, تحية لكم إن شاء الله ربي يعاونكم ونلتقي إن شاء الله ديما على محبة. صباح الخير.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. مثل تثمين المياه المعالجة وإعادة استغلالها محور جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية تطاوين. هذه الجلسة تطرقت إلى سبل الكفيلة للتصرف في المياه المعالجة المستخرجة من محطة التطهير بالجهة. استؤنفت بمدنين الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس الورم الحليمية البشرية في إطار تعزيز الوقاية من الأمراض السرطانية. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية رسميا المنصة الرقمية منصة إدارة الأعمال الموجهة أساسا إلى متفقدي الشغل ومصالح تفقدي الشغل، وذلك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عن إطلاق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. في العالم، أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مواقف طهران الحازمة، مؤكدا أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بالرفع الفوري للحصار البحرية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أن روسيا وأوكرانيا عبرتا عن رغبتهما في التوصل إلى وقف محدود لإطلاق النار يشمل قطاعي الحبوب والطاقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: مهما كان الطريق طويل،
1: نطو النهار مع الليل
0: بشعرنا والمواويل.
1: مهما كان الطريق طويل،
0: جيل ورا جيل
1: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
2: مراحيل وجوبة وامطار ونرحب بالمستمعين، نغمة والغاز وأشعار وخرافة محاكي شيابين. نهار الأربعاء بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
1: مراحيل،
0: رحلة الأدب الشعبي،
1: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
0: والجنيدي الجامعي.

والرحلة متواصلة والقافلة ماشية وتسير، نحط الرحال في مكان من مرورنا وحكاية جدودنا ونمشوا نلوجوا احنا وياكم على التفاصيل. يا أهلا وسهلا بكل مستمعي المراحيل، اش حالكم؟ إن شاء الله تكونوا جميعا في أفضل الأحوال، وإن شاء الله يا ربي كل الناس اللي تسمعنا تلقى حكاية من حكاية أهلها، صورة من تصاوير جدودها في ما نقدم من محتوى. سعيدين جدا بإطلالتنا معكم في كل حلقة وفي كل سهرة من سهرات المراحيل ليلة الخميس، والحضر محمد والغيب إبليس إن شاء الله يا ربي على كل الناس اللي تسمعنا. يا أهلا وسهلا ومرحبا بمتابعينا في إذاعة تطاوين، بمتابعينا على البانوراما، بكل الناس اللي تبحث على حنين ما، اللي تبحث على معلومة ما تطور بها المعرفة متاحها، تكتشف فيها أكثر وأكثر على تاريخ اللولين وكلام اللولين اللي ناخذوا منها العبرة وناخذوا منها الفايدة. تحية لكل عائلة المراحيل اللي موجودين معايا في إعداد الحلقة الليلة، ولكل عائلة المراحيل منذ بداية البرنامج وإلى غاية اليوم. الأكيد فما برشا ناس تشتغل معانا حتى النجم ونكون موجودين معاكم والبرنامج يتطور. بدينا بثلاثة ساعات، الحلقة الأولى في الموسم الجديد كانت الأسبوع اللي فات بثلاثة ساعات مواصلين إن شاء الله من الوقت هذايا وإلى حدود 11 متاع الليل. فأهلا وسهلا بكل المتابعين. إيش نقول؟ نقول يا سمعين الكلام يا سعد من طاوعكم ومن كل حاجة باهية ودكم وكرمكم، منكم دعاوي خير إصلاح نهار اللي يصير فيه ما بيصير، النصايح منكم مضمونة عزيزة وباهية كلمتها متقونة، تبري للمجروحة جراحة والداوي المعلول واللي خاطرة ومحونة، تبري المجروح وتبري الخاطر ومحونا، انتم بهين وللكم محبة تخبر عليها الناس أيام وسنين، كل الأمور تتحب لها الفكرة وعقل كامل ليس فيها غلط، الحق ما تنفعش فيه النكرة، يا على الحق ولو كثر من عند غير الفرات، والفكرة يا سامع إذا تحب حالك مقدود وعمرك يتعدى سعيد مسعود، تعيش مع أهل الزمان تخلص معاهم وتسود وتبدأ رايض في أمن وأمان، ما تكونش ديما نقود وخلي فعلك محمود، يحبوك رجال ونسوان وكان صعبت مديدك للحنان، هو الهالي اللي ما غير ملجأ لبنادم الإنسان. أنا يا سمعين سمعت منه قال لقست الدنيا وحكرتها بميزان وتعاطيت الأمور بعقلية، أخطى النفس وكف لسانك ما تجي كذية، كل بنيان يحب الصح وسط الساس بلا مال وزين أفعال، ما تعملش فانتازية راهو اللي يشد الباس يضيع الإنسانية، في محل الشاهد قال الشاعر خذ الحكاية في العقل ورويها، الجاهل راهو على الصواب بعيد لا ينتج في مسألة يحكيها، ضيع عمر الكل في التقليد، الدنيا كم من واحد جاي عند فيها حطت على ظهر حمولة كيد، يا بنادم لدب دوال وجاع واللي قد الصبر كسب فضة وذهب.

0: هذا يا الأزهر لتيم بدينا معها التحية والطلة الأولى عليكم مستمعينا اللي تابعونا الكل في المراحيل. المراحيل ممتدة على 3 ساعات من المحتوى اللي أكيد تشاركونا من خلال المحتوى اللي نتحدث فيه على فصل الخريف، على الاستعدادات. بدينا شوية في الحديث عليه الأسبوع اللي فات، استعدادات للخريف. اليوم باش نمشوا أكثر شوية للحرث وللمطر، معاكم على 75 870 900. وطبعا اللغز للأسبوع اللي فات فما برشا إجابات صحيحة، بعد شوية نقوم بعملية القرعة ونعطيكم لغز الليلة. فما برشا مستمعين كلموني قالوا لي فيروز أعطينا اللغز على بكري باش نخمموا ونحاولوا أنه تكون الإجابات متاعنا إجابات صحيحة. على عيني وراسي أكيد بعد شوية نعطيكم اللغز الليلة، نقوموا بعملية القرعة للأسبوع اللي فات ونعطيكم لغز الليلة. أكيد الحكاية والخرافة وغبنتوا الموجودين معنا الساعة الثانية مع عمل جنيدي وقت ما ينضمنا، لكن الساعة هذه بنتبع مشية الغزالة وخطواها ونشوفوها في كل مرة وين بتهزنا وقد أنه كلام بتقولنا وتحكينا وتذكرنا بقيمة وأهمية الأمثال متاعنا والحكمة متاعنا وحتى الرسائل اللي تحملها الأبيات الشعرية متاعنا.
1: الكلام حرير والمعنى في التدبير، الكلام حرير والمعنى في التدبير.
2: الغزالة سميت وتوكلت علي ما ينام الليل، قصد بركم يا غليل، ترى دروا بي على هالكوينين، نحكي لكم حكاية أختين. يا سمعين الكلام على أخت متهنية في غاية، عايشة تقول بالبيات كل ما تطلبه وما تقول الرجلها كان هات، وهو وحيد أمه وارث ديار وهناشير ووكالات. لكن هالأخت كل ما تزور أمها تلقاها حزينة، راقدة مريضة رهينة في تركينة.

على بنتها الثانية اللي جاها مكتوبها في عالم حتحت مسيكين ولمام عليها كل يوم في غبينة. وقد مش كتلهمها من حال أختها الغنية ما تحس تقول هارب بها الفرس. لا يوم على أختها وجهها عبس ولا عمرها عاونتها حتى بكلمة باهية ترد في روحها النفس. اللطف تقول قلبها في الطين غطس المال غرور وعلى قلبها هالغرور انعكس حيف على الإحساس الخص وسومة في سوق القلوب انتكس حليلي مصاريني تمعس والريق في حلقي بس صدق فيك القول يا فرس اللي بات في العسل ما يحس النحل. هالحكاية يا الحباب الدهش زي منه في لحمك ينهش وانت ريقك فاض كشكش حتى عظمك زاد رعش توحش دنيتنا توحش. غزالة لتكل ولتمل وحكايتها للناس الكل حتى كان باش تنعل من عند الله يجيك الحل. أمال عليه توكل ينجيك من كل زلل وبالطلوق على هالكويني ننزل خلي الوكس علينا يرحل والميعاد يزيد يحفل.

0: ما بين عايشة الدبابي والأصوات الدغرية والدبابية وأصواتنا اللي غنوها نسانا في مناسباتنا وحتى في سهرياتنا وقعداتنا، وما بين الأغاني اللي طورت واستعملت آلات إيقاعية ربما، فما بين هذا وهذا نسمع المادة التراثية والأدب الشعبي متاعنا اللي فيه الأغنية اللي فيه الكلمة واللحن واللي فيه الشعر واللي فيه الصوت واللي فيه العادات والتقاليد واللي فيه تفاصيل حياتنا اليومية واللي فيه الخرافة واللي فيه المثل الشعبي واللي فيه واللي فيه واللي فيه بارشة حاجات لازمنا نلوجوا عليها ونفهموها ونعرفوا عليها أكثر وأكثر. وفي هذايا أكيد نبحث أنا وياكم منذ بداية المراحيل وبحثوا قبل برشة من الزملاء في الإعلام التراثي والمتخصصين في الإعلام التراثي طبعا نتعلموا عليهم، وطبعا هم من الناس اللي صنعت حاجة اسمها إعلام تراثي في بلادنا. ففي هذايا الكل نتحدث ونحاول أنه نبحث ونحاول أنه نوثق أكثر وأكثر الليلة حتى نربح شوية وقت وحتى نعطي كلمة للضيوف اللي موجودين بحذايا واللي منوريني، وأنا سعيدة جدا بوجودهم معايا، فيهم اللي جاني قبل وفيهم اللي أول مرة يجيني، فسعيدة بهاللمة الحلوة الليلة على موجتي في عطاطاوين وفي استوديو نجيب الخطاب. بنبدأ من على يميني، منير شحالك؟
1: أهلا وسهلا.
0: لبس عليك؟
1: الحمد لله.
0: وينك شحالك؟ شحال الحامة والسفرة كيف كانت؟
1: الحمد لله، سفرة سفرة طيبة. في طريقنا الجناسية الشاعر نطي
0: الخضراء عرفتكم ولا لقيتوه ولا خطفتوه؟
1: خطفناه خطفة من مدني.
0: باهي جميل، باهي الخطفان بالطريقة هذه باهي راه ولا لا لطف؟
2: أكيد جدا.
0: يا أهلا وسهلا
2: خطفان أصدقاء، مساء الخير مساء المحبة مساء المطر مساء الأفراح، إن شاء الله أيامنا كلها فرح
0: يا رب.
2: تحياتي لهذا البرنامج، برنامج تراثي يعني هو همزة وصل بين الشعراء والفنانين. تحياتي للصوت البدوي اللي هو أشهر من نار على علم الفنان وأخيراً. منير لطيفي وأخيرا معناها
0: هي.
2: وأنا يسعدني يعني عرفتي كيف لما نخدم مع الفنان منير الطيفي نكون في غاية النشوة، تو يكتشفها حتى يعني أصدقائنا المستمعين. تحياتي كذلك لمرافق الرحلة محمد
0: الشريف،
2: كذلك نرحب به إن شاء الله نعدوا أوقات طيبة. تحياتي لجنود الخفاء
0: حسن وحبيب وكل المجموعة طبعا وكل عيلة المراحيل اللي يسمعوا فينا البر،
2: وتحياتي جدي جنادي
1: طبعا يا لطفي. رب تكتشف أكبر شاعر
2: أكيد إن شاء الله
1: هو
2: هذه
1: محمد الشريف.
0: قالك جدي الجنادي الجابر يسمع فينا الجنادي بقولك كبرتني
2: لا لا جدي خلاص هذاك معاه تاريخ سي جنيدي جامعي فهمتني، هو اللي حطنا معنا نقوله للخطوة الأولى يعني باش قبلنا الجمهور وقبلنا معنا الساحات الفنية والفنانين أمثال سي منير الطيفي ضيفنا المبجل
0: طبعا، وكلكم ضيوفي مبجلين وانتم يسعدني ويشرفني جدا انكم تكونوا في عيلة المراحيل. احنا العيلة قد ما تكبر قد ما خير، قد ما لما تكون أحلى والسهرية تكون خير وخير والضحكة تكون من القلب منير والميعاد يكون حلو وناس تعمل برشة جو معنا.
2: صح.
0: عم محمد مرحبا بيك.
3: ليك أكثر نتشرف بيكم ومرحبا بيكم ونشكركم ياسر على الاستضافة وعلى إذاعة التطوين بصفة عامة، ونهنوكم بالرواء أنتم ممتلتوا ما شاء الله عليكم.
0: نحن وأنتم في الحال سواء إن شاء الله.
3: إن شاء الله نكون زيكم حتى
0: إن شاء الله.
3: ونشكر مستمعي إذاعة التطوين وتحية من أخوكم محمد الشريف قنفوتي إلى كل المستمعين وكل المشتركين في الإذاعة
0: وكل الناس اللي تسمع فيك الليلة وتستنى فيك من بكر يطلبوا وقتش بتبدو في البرنامج. فتحية لعائلاتكم لأسركم لأهلكم. لطفي مرحبا، منورنا ديما وتنورنا ديما. فما جديد باش نسمعوه من عندك الليلة
2: منير إن شاء الله.
0: أنا ظهر لي الليلة ما لزمنيش ندوي ياسر والمستمعين بيقولوا لي فيروز الليلة خلي منير ولطفي يبحروا ويعطونا ويهزونا الجو البادية ويعطونا شوية قبل ما نستقبل عم العدود الحامدي. نبدو من عندكم من حاجة ظهر لي نسلموا بها على كل الناس تسمع فينا اللي متابعتنا الليلة عبر موجة الإذاعة.
2: أيوه. أنا أقول
0: لهم
2: نقول مساء الخير مساء المحبة، نقول أن تمضصل فينا لصل لنا عاديه الضيفنا يلقى الكرم زيادة. أرانا كرم موجود ورثناه سابق من قديم جدود ميصل، نبت فول شجر وعود والعرض تشهد به ناس بلاديه الضيفنا يلقى الكرم موجود ويزورنا يلقى الشرف وسيادة.
0: هاو حذانا بيكي
2: يلقى الشرف وسيط
0: ايه؟
2: وتلقى الشهامة معمرة كل بيت يا مرحبا، تزور المرابع جيت اللي يثقل عليك يخف على المقصادة، ينزل منازل عز كان نويت وقصد قد أهل العزم وين أجواده، احنا لصل فينا لصل لنا عادة يهل ضيفنا يلقى الكرم زيادة.
0: صحيت
2: شكرا
3: كالله فيك.
0: جابوه منير؟
1: لا مازال ما نجاوبوش.
2: مازال
1: خلي يزيد.
2: يقول سلام لرفع مني سلامي ليكم، هيا السلام عليكم بالود يجمع شملكم يحييكم. سلام نرفع لحبابي، سلام نرفع لجمهورنا واصحابي، سلام نرفع لكبارنا وترابي باسم المحبة والوفا نحييكم. صلاة النبي أول كلام صوابي، دام فرحنا دام فرحكم بالخير ويهنيكم يدوم فرحكم وهناكم. يا مرحبا بكل من تعنى وجاكم بالسعد، ربي يتم في مسعاكم والعاقبة بالخير لضراريكم من قلب شاعر عزكم وبغاكم، وإن شاء الله بقصايد نزهيكم. سلام نرفع مني سلامي ليكم، نقول له السلام عليكم بالود يجمع شملكم يحييكم. تحياتي لكل المستمعين.
0: تحياتك أكيد لكل المستمعين، وإحنا أكيد نحيي كل الناس اللي تسمع فينا وبش نسمع مروحات ما بينك منير وما بين لطف الليلة، وخلوا الناس
2: أكيد
0: تعيش معنا أجواء البادية وأجواء أيام زمان، ونتذكروا زادة الحاجات المزيانة اللي موجودة في عيشة أهلنا. صحيح. نعرف عاشوا أهلنا ياسر تمرميد وياسر
2: أكيد.
0: وياسر حالة من قلة ذات اليد، ولكن في نفس الوقت كانوا أهل جود أهل كرم أهل طيبة اللي يفيدهم يعطوه، وفما بارشة ما نتعلموا منهم في أخلاقهم في وقفتهم مع بعضهم وفي كل التفاصيل اللي نعيشوها. منير تو أنت في الغناء أب عن جد
1: وراثي
0: وراثي بالوراثة
1: بالوراثة
0: من اللي يزيد كلهم يقولوا شعر ويغنوا ولا عائلات عائلات
1: عائلات مش الكل. يعني بالنسبة لي يعني كما قلت لك هو خذي وراثي. جداتي غنوا، بابا يغني، أخويا، العائلة كلها معناها عائلة فنية.
0: وما شاء الله حتى في الحديث العادي متاعك تحكي شوية والغنية أكثر من
1: الأغنية أكثر من الكلام.
0: قلت له باش نقعد معك شوية في المباشر، قال لي لا فيروز أنا بنغني، أنا ما نعرف كان غني. مرحبا بك ونير، سعيدة بوجودك معايا الليلة. خلينا نستقبل عم العدودي معايا على الخط. عم العدودي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: أهلا بك أختي فيروز، تحية ليك وتحية للمجموعة اللي معك كل كل كل حتى ما نعرف نسميها، تحية ليهم كبيرة كبيرة كبيرة، تحية الود والخلاص والصداقة الطيبة إن شاء الله، معرفة طيبة
0: يعيش.
4: نقول ربي نعم علينا إذا عطت وين نعزها نحييها، تبحث على ماضينا عادات والتقاليد تحيفها، أنا نعزها إذا عطنا تطوين الغال يمي متنا تربيت بينا حظن عظم متنا، واني بعيد نحص روحي فيها وكل البرامج رايحة غذتنا، وخدي فيروز الدم تنشط فيها فيروز والمجموعة وعماله ورسيدي وفروع وخونه وجنيدي هول زي دروع قصة ربوع بلاد ويرويها، باحث كبير ينجح فيه مشروع وعارف حياة البلاد يوم فيها. ألو
0: نسمعوا فيك عم عدودي، شكرا ليك وتحيتك يا محلاها، يبارك لك. وإحنا راهو بوجودكم يا عم العدودي بدعمك يعيشك
4: ينوركم وبارك الله فيكم. وخيا توا نسمع في منير هذا العرف تسمو، إن شاء الله ربي يستركم وإن شاء الله ربي سهرتكم طيبة وفايحة كما العطر معناها
1: يعيشك يا عم العدودي، ربي يسترك إن شاء الله.
4: الله يستر حياكم إن شاء الله وينوركم.
0: عم العدودي أنت تكتب شعر وتقول حاجات على الحرث وعلى المطر وعلى الخريف ولا لا؟
4: نقول ولكن رأيت عندي قصيدة باش نوصلها حتى فيها 15 بيت.
0: فها
4: 15 بيت.
0: هات نسمعوك، هات نسمعوك في ما استطعنا. هات عم العدودي.
4: نقول يا برق اللي باني شاري رعد ويرزم يزل زل بدا يبعث في ريح جبال وجمغتي لبلاد الكل.
0: ايه
4: يا برق اللي باني شالي وصحابه ويلزمين هاتي بان أغرق في الجو العالي ويجبد من سبع سنوات وجا يسحب من غير عجالي ندخن قدام عجاجاتي كندر ويلحق من تيري تعدى دير العاتر فات الزمل وسيعيش وبوشبتة عليه مكدم مثل جبل أصحاب الركب عقب عشية يغمد يبعث في السنيال على رأسه عامل كبية وجبة قمرية تتحاله من داخل بيض السورية سبحان الرب الفصال ونزل صبة مطار قوية حملت وديانه في الحال تاله وفوسانه وحيه وحتى من الدنسين كمل بدا يبعث في ريح جبالي يصرفق يعمل فزعة فيك وواحد في الجوال حكالي يدق دق الدنيا الدق ديق غنوماته وبلو خيالي ولكرمهم ورق طوري وكسر حتى السار حفالي على رأسه وقداش يسيق حجر منيب فيها اشكال الوحدة توزن نصر طل مياه وكسبت البر للكل قريب يولي كالفيضان ومستقد ماشي مقبل بن يبن قصه صعبان يلوح بكوري نزل كل مره يبوز دخان خلطت الحمرة زيادة ذقلها تحرك حتى الميشان ومن شرق خلطت البوزيد ومغرب على قفصة طل من شرق خلطت البوزيد اختم مال ابن عون مطر السبالة وحس بفريد سواها كده وحفر وقرب القوسة في التحديد مركب زوز بيل البادر بادب بالتوحيد جار حضر زوز بيل ومن غرب على قفصة طل طلع للواحة ونخلق راس طفة الأضواء والكل ارزك سوى الدنيا زلزلها بحروش مع مطر نزلها تلون في الغابة قتلها وخلطها لحدود الكل من الصعب الواحد يوصلها وخرجت بعد الفات عيال الهذا على هذا يسل ومازال يكندر ويزوم ومازال يكندر ويزوم التسمى كان الزاي يرد حسب تقى قمرة ونجوم ركزها عربات وشد وهبطها ثعالب وسموم إيرانب وقرافيد وجرد إجدال وعرعار وبطوم يوسد المالح بالحد خريف غلة النعجة في السوم النعجة ولد حق جمال لكن دجة زاد الظلام تبع للسق والقطار القطر تعدي قرب جمام يلوح بالحجر بقنطار ومازال معدي قدامه وقاصد لبلاد الفوار وقدامه بلاد الحمام وبلاد الدرباج النغار مثل جابس خلاها جمام نخل جابس خلاها جمام وخلتها حنا بصل اخريه بدري كسب عشية باش حرق توبر فيها وسيب لفلاها عملوا الحساب لقوها ايام الحرف قريب لهذا جايب شارخ نادي مزقها الارض دباديب الزريعة عند الرتاب البيدي كان ثبت يسيني يلم الروغات ودولاب وعادة عندنا تخبل يلم الروغات ودولاب رجال تبكر من الأفجار لهذا جايب شارخ ناب ومحلظ يزيد من الدار يمطر يزرع في المشكاب ويحلص يقلب في النوار ولحقت مزقول الثنياب معها بنوية الدوار وجاب الكسر بلاش حساب ادهان ياسر زبدة وعسل بعد الحرف اسبوع خضار نبت فوق الارض وبين اعطى ربي كسر قمطار قعد مع عاجز يوان وفارت حفلة بالنوار قحوان ورقبة ومسان مرتع للناقة وحوار نعجة ومعيز وخرفان وراس عالي عاملين وشارة في طلب طفلة وطفل اشتاشتها دي صنبر حر النصر حتمشي للغير رح القلة خلل وقرج وقت لما نصابة حراير وجاي تخبر بلا تحمي جلاد وحلابة وزاح وحلاب وصر وشيحة وارتم وقطابة وعدوا وفيه ثلاثة شهر الجمار صبر بيع وطلب بدا نجع راجع لوكارة بدا نجع راجع لوكارة عدى ايام اشتاه ملاح عدى رياح ومطارة متقب على الصفاح محذي بكيل وعرعار ومثنان وشيحة وزاح وجا واحد جايب لبشارة قال المرمز غادي يطاح جايب شواطة بلا مار شعير مع على قد مغزول بشر خبر مع البر وقال باهي غادي مزيان هالمدة صبت المطر ومن يلها تو الغدران وما جنطات وحكى البحر وما يتاتير ولا عشان حشايش وعطايا تخضر على الارض كل القطفان الجلبان والفول حضار الخير ياسر من كل بصل وفي الليلة تلموا الكبار وغضوا النوض من السباح السعي السجل قبل نهار يهز يسوقوا صراحة ويمشي معها أولاد عزيرة كل واحد وكل واحد ركب جلاح وموز للطب غوارة كرتوش منح الرباح والنجا تبح في الجرة مسرش فوق ظهور البلة حطوا بعده على الهواد بلاد اللي يضرب فيها الريح عادة من عادة الدجاج يحب النخوة والترويح وذبحوا العاد وش كل معتاد وفي الليل يبيت التسبيح نعمة من عند الجواد الحمو بزبدة البن ذريحة وجا واحد لاحق الأساد يسهل وين النجع نزل جاء لاحق طالق العنان يسهل ينحط المرحول القنصارة محية كيفاش جلبانة وعدة سفول بنهوت تقول الخزلان ينقوا ونصول الكبول من البعد يبض الحصان مش عقدة شايب معقول وقال له واحد من الأخوان مشت لي بكرة في البل مشت لي بكرة مهرية مختارة بنت إسرائيل ولا جت عليها لحوية ولا صرحت بحر الصيف وانا شاهي نكسبها لي ما ليها من الناس اشراه من اللي شافتها عيني جبدتني بزوز مخاطب وزوز غدارة صبوا فيها هبطوا على المكان شعل يا برق اللي باني شاري رعد ويرزم يزل بل بدا يبعث في ريح جبالي وجم غطي بالبلد بكل وربي صلى يعطينا بالمطر بالغيث اللي عبد جهنم السابع

0: الضم تم تتشكي في ولا في قدم تنده على اللي ما يشيلو هم تم تتشكي في الراحة عاد الراحة تشكي
1: الله
0: للحلمية عاد الصلاة تشكي وتبكي واللي سماه المال فلا نوم لا نوم يلفلا

0: بلا لين الراحة نحت وتقطع الطقات مولا ترتاحت غنت مع جات غنت غنت بدل تشكي
1: ومازال
2: الله يبارك لك يا
1: قال مازال حس البادية بمعتادة وما زال كيف العادة وما زال ثابت ساسها ورشادة ما زال ما زال عنده كبارة وما زال عنده جيال تعرف كارة تقاليد أهل البادية المختارة تراث ماضي الجد عند أولاده ومهما تعدى الوقت ما تتوارى موروث يقعد في الوطن وأوتادة رجاجيل همة في الخلاعة عمارة أهل الكرم والجود للهم عادة وللضيف قاعد جودهم وسبارة وبه يفرحوا ود اللي فيه بزيادة وما زال حن الخوت في تيارة ورضاية الوالدين شرط عبادة وقلوب صافية والجار يرحم جارة وهكاك عايش جدهم وندادة يحل الخريف يتباشروا بمطارة وفي الخير يبدأ ريفهم يتمادى وتسمع معاني الصدق موش بصارة وتلقى الكريم معروف عنده قصادة وللحرث ودته زاد في مشوارة برجال تعرف قيمته وإعدادة كل حد يحرث دشرته وجفارة لحد فاتح دود أرض سيادة ويلفى ربيع الوكر زاهي خضارة حلة جديدة للسهل وحمادة وزاز الغنم عيد فرح يا حضارة لوحات واستعراض للروادة وبشعر شعبي رجال تعرف كارة وللهم معاني القافية قصادة هكذا الصوف ألوانها سحارة منتوج أهل البادية ومرادة ملبوس همة نجع نو دوارة برانيس وكشاشيب تكسي ولادة وبخنوق يعجب زين بالنوارة منسوج صافي تجي بدا جدادة وبيت الشعر ما زال للها شارة وقرطاس وركايز عمد شدادة 12 فليج مخيطة بمهارة صنعة حراير فن من القدادة وشكوة لبن للضيف والزوارة وهكاك عرس الباد يب معتادة تمر وبسيسة مفوحة مختارة تشهيك ولا تود بيك زيادة سوقت الحديث وهزني تيارة علي نجع نوم معتادة وماضيه يقعد حي كيف العادة مزاه
3: الله يعطيك الصحة.
2: خبر لحظي الإغرارية من إن كنا في أيام زمان من إن كانوا رجال اللزمية مال القصعة والمسلال.
1: ها نعم.
2: نخبر نحكي باللي صار من إن كنا نسوق مراحيل نهزوا عند طلوع نهار نظل نمشوا حتى لليل وبرخيل اللي فيها عمارة ديبي هرقل بجراويل ولا حيوط ولا سما ديار ولا فانوس بيت شعيل نحط النصوة في مشوار تقد حجايرة من مثلان من كنا نحط دواوير وكل جهة فيها دوار وكان مانا كان من البير ولا كيتزن الأمطار وعيشتنا قمحة وشعير الطيبة لحطب العرعار وفرشان الواحد تطير متحلة تركب صباري بطق ذراعه والسير يخلف قبرك الدخان من كنا نهزوا للبل الصبح النوض من الضجار نشبوا وين الغيس الزلغ الأمطار عطوق الأخضار ولا جدال ولا تم قدل ولا حدود ولا تم حجار نحط ونخلوا مراحل بل الكورة اللي طوها الشطار نسوينا عمار المحل الوحدة كريم الغزلان يسوينا عمار المحل الفجر تنوز من السباح ترحي تمخط تمشي تطل القريشة تسمع تصياح وتتعدى تمشي للبل مع جيل بكاري والجيحة وترجع للبيت تغربل تحضر في فطور الصراحة تجيب فطور العيلة كل جبنة مكسرة والدهان وكل واحد يمشي في شور وكل واحد يمشي في شور الزرع مسبل عاد قريبة منزل سبل في النوار من العلش مليان جيب جبية بتمشي لص الدار أربع ربع سمى التبيب وصمى عنده زوج عزارة ناوي بنت حلال يجيبه وصمى عنده أولاد صغار يحبي طهارة يطمعنه في الليل الجولة الصهرية وفي الليل الجولة الصهرية تجمل فيها الناس الكل تجمل فيه خيمة مبنية عادة من عادات قبل التاي كيبه وكاكاوية وحتى كان بعيد وصل رجال بكر بالصبحية تركب خيل وتقول غزل البلة تنادي قالت هاي وفي الصحر زي العدوان الخيل السجد عقد كبير تلحق تمشي شور البلة نهار خايب شان غبابير بدا صوت الصادي يوصل الموتى ومجاريح كثير من الغار وثم الحصول يرد المغدودة مغاوير رجال المتح متش البلة إلى طب والحامد نافير حريق وله بكيف الدان وجدت وجابوها الأحرار وجدت وجابوها الأحرار بحيلة متونة لحد اللي كسبها كسب الدينان المتعة كتزرع وتمد بكاري ومخلولة وحوار بحال هيش بحال السد وترتع سوق الفنوار لحزازي لمنهم رد الزرع تبدل لون أصوار السيبهم حياة تجيبان ربيع مربع ناس الزز الناس بكري كانوا فجاء لمن يبخل ليلي كذبك يززوا ولا في البيعة يحوزوها لغلا محوزة كل حوزة تمشي بجمعة ويوقع فيها شوية لز وكل واحد يخرج بذريعة وصم الفرق وكي هزي جبتها في الحمل خرفان الصوفي لموج لبيب الماء عندوش يهز غرارة الزرع مجبي عاد قريبة منازل تمشي للذكارة من الحلف قد جايب تكمس حبال سيار جمال قرح من بعد جيب اسمون الحصن والعشارة قرح البيضة شي عجيهم بظم سحب الرمان يمحى البيضة شي عجيب وزر دارة فوسط الجاعة الفلاحة كركر وجيب تم اللي عنده رباعة يمشي تنحى الزرع عزيب وناس بكري مش مخداعة وما يقولوش كلام العيب ولا يقول الكلمة الوجاعة طبيعتهم شيء مش بدي يحب النعجة والحيوان يحب الصحراء بلاد الرزادة بلاد الناقة والمخلول معيز وحلابة وزاد وسارح بلاد

0: ظهرنا.
1: آه

بجمى الملح ما ينسام حب الوطن أشقل وطنك ساهم كب ما علم الوطن بها

0: ابوك حنا
1: هذا
2: تسلم
3: بقرة البندقة نحب الوجوج الخال يلوي هاكا وين الغديدة السار حمرا بيها صحرا ورم الله وغير حط رواقة قبل الناس اللي ينزل فيها
2: لحظة
3: حط رواقة اسود مذكر دوب انا شفاقة يحرق الشيري جاي لحر راقة ومنه الحنين استلمت وضناها ولا فريق يمشي السوق لسه وقا كان الزرايب طايرة فيها لحظة حيوش خالد بلاد محدة لحظة خيب شنو بقول خيب تصب على الرجلين بلاد السباع والنمر والثعبان وكل السموم الزحفة تلقاها لا لبح لا ضوان لا سكون أسراب القتاف الجو تسمع فيها
2: لحظة خيب الله الله عليك عم العدودي وبارك لك وإحنا سعيدين بأنك موجود معنا الليلة ونسمع من عندك هالشعر. أنت ما شاء الله الجوال وشاعر والأكيد أنه ربي يبارك لك في هذه الكل عم العدودي المروحة يسر محلاها ونخلوكم الليلة أنت ومنير ولطفي ما شاء الله السهرية السهرية كلها تتعدى في الشعر ما شاء الله يبارك لك.
3: ما تقص علي التلفون أنا نسمع ست منصر معك ما
2: نعم
3: يمكن تخليه التليفون ما تخش التليفون هاني نسمع لكم في التليفون
2: عايشك ياخذ بخاطرك عم العدود يبارك لك وأكيد سعيدين بوجودك معنا ديما وتحية أكيد لكل الناس تسمع فينا في المزونة يا عم العدود
3: والمزونة ومازل بوزين عظم كل نسمع فيك
2: يحييشك اخذ بخاطرك يا ربي شكرا ليك يبارك لك. اكيد احنا في الجو هذايا باش نعيشوا الليله معك منير مع طقات الرحى وحس الطبل وبرشا من الاغاني اللي تغنيهم لطفي ويقولهم لطفي ويغنيهم منير. مصلي على النبي على صوتك منير وقديش محتاجين الناس متحلقه بالتراث متاعنا المحلي بهالشكل منير فربي يبارك لك ونحبوا برشا انتاج يا منير
4: موجود
5: زيدنا
4: موجود
2: زيدنا موجود زيدنا زيدنا
4: موجود
2: زيدنا
4: تمنيت
2: ايه
4: للامانه تمنيت ان يكون معايا عمك حسين الزمزمي
2: والمستمعين يحكوا على عم حسين قالوا لي
4: لأن
2: وين رفيقه
0: رفيقه ما هو شد كره عرفت كيف
4: لان
0: ويعرفه وما يعرف
4: عمك حسين صوت من الأصوات التراثية القوية رغم أن عمك حسين منعش السبب اللي خلاه مجاش
2: إن شاء الله منع خير إن شاء الله منع خير
4: المهم
2: عادة وراهو يسمع فينا ولا لا أكيد نقدم له تحية عم حسين الزمزمي وإن شاء الله المرة الجاية يجينا منير تجي معاه يا عم حسين
4: إن شاء الله
2: مرحبا بيك
4: رغم أنا كما قلت لك عشرتي مع عمك حسين
2: كبيرة ياسر
4: عشرة طويلة عند تقريبا ما يقارب 17 عام
2: ما شاء الله ما شاء الله أكيد كل التحايا العم حسين وكل التحايا لكل الناس اللي تشتغل على التراث المحلي متاعنا وتحاول أنها تعرف
4: بيه رغم أننا جددنا عدة أغاني الأغلب الأغاني ما نجم يخدمها كورال كان هو
0: أكيد قطر الصوت متطابق ما بعض ممكن نفس الحنجة
4: وفي نفس الوقت أغانيه ما نجمع فضا حد كاني
0: أكيد
2: يعني هو أي. مش يشد عليك بركة هو يقول شعر ويغني.
4: هو يغني وريت الوقت اللي يبدأ عمك حسين يغني أني اللي نخدم كورال
0: أيوة
4: وقت نبدأ نغني عمك حسين
2: هو يخدم بعد 10-17
0: سنة معناتها هم فنانين الاثنين أنا نعرفهم نعرف عن كتب يعني عم الحسين ونعرف أخوي منير الطيفي يعني هم نفس الاختصاص معناها زوز فنانين عرفت كيف وعندهم نفس الخانة الصوتية يعني نفس الحبال الصوتية يعني هكا اللي تلقيه معناها يترافقوا مع بعضهم عرفت كيف
2: والعشرة تقول
0: والعشرة يعطيك الصحة
2: العشرة تخلي تبيع تركب على بعضها ويخلوا الناس تفهم بعضها من عيونها
4: رغم أن معناها تقريبا الحد العشرة مش العشرة معناها أما حد الخدمة سنين
0: سنوات أيوة
2: ان شاء الله ربي يداوم عشرتكم منير انت وعم حسين, ومن خلالك اكيد تحيه لكل الشعراء القواله الادبه الغنايه الناس اللي قاعده تقدم في صوره جيده على التراث المحلي متاعنا, وتخلي العائلات ترجع تبحث على التراث متاعنا شنو هو اللي فيه, لانه التراث متاعنا مليان بحياه جدودنا. راهي التفاصيل اللي كنت تحكي عليها في الغنايه تفاصيل تقول على كل العيشه كيفاش كانت. فمن خلال الشعر اكيد نأرخوا, ومن خلال الصوت نأرخوا, ومن خلال الاهتمام بتفاصيل الحياه اليوميه. نمشوا نعملوا مروحه اخرى قبل ما توصل الموجز التسعة للمستمعين طبعا والمتابعين, لانه اكيد الناس الكل تستنى في المروحات ما بيناتكم منير ولطفي, ومواصلين في سهره الباديه كستي, والناس اللي تسمع فينا بانتباه وتركيز, وتحيه تجيكم من عند مبارك العطوي, من عند عادل بلطيف, من عند لبنى النحال, من عند كل مسعود الغندري, وكل المستمعين اللي تابعوا فينا الليله عبر موجات اذاعه تطاوين. فمريم مغراب, مبارك العطوي, مريم حرابي, كل الناس اللي تسمعنا وتابعنا الليله, ايش بنقولوا لطفي؟ نبدا من عندك ولا نبدا من عند وني؟
0: نقول خذ خطوتك من الأرض يا مظنوني, خذ خطوتك من الأرض يا مظنوني, فلح وذوق القمح والزيتوني. خذ خطوتك ومنابك واصغى أصغى كلام النصح من شيابك, تلقى العزيمة تلقى العزيمة مثبتة في كتابك, وما تقول في وقت اللي زم عطوني عيش عيشة الفلاح, تفتح بابك زي ما سلفنا يا ولد ربوني. خذ بيتك ونصيبك شق الوطاء, انت شق الوطاء واضب على تتريبك, تلقى القدر تلقى الامل ملخيبك, هز درس من علم الحياة قانوني, تلقاه في كبرك وطلت شيبك. هالوقت يا كبدي زمان الهون, هالوقت وقت معايب طرح شتلته, منظن يطلع صايب يستانست لقمة عشاها طايب, تعيش فقرها مستلطنة فرعوني. عرق عرق وقول الله يعمل نايب خط مرض ما تشبح قفاها دوني. اليوم حياة, اليوم الحياة صعيبة, اليوم الحياة صعيبة, ظنا وقتها أولاد الزقط والذيبة لا يقدروا تفليح لا تكييبة, ضاقوا المدينة وعيشت البسيوني كي الحوت لا بعد البحر ويسيبه يعيش المذلة في الحياة مغبوني. خذ خطوتك من الأرض يا مظنوني, فلح وذوق القمح والزيتون.
2: خذ خطوتك من الأرض.

0: به.
1: الله
2: يقول فصلت من حظ القدر ملبوسي، وبنيت من صرح الحياة سواري، وخذيت منك يا زمان دروسي، وخبيت في حضنك خبايا سراري، تلحفت من زادك دفاع بروسي، وداريت يا دنيا الهنا فشواري، لقيتك على خط القدر تسوسي، وزنتيه حظي وحسبتي وقداري، مرات لنك لما مرات منك كتبتي وعروسي، سكنتيه قصري ومنزلي ومزاري، ومرات لنك في الدفاتر لوسي، وتحيا الوجايع من لهاي بناري، لو نكسبك انتي لو نكسبك يصبح قفاك عبوسي، وحجر القضاء منك كسر بولاري، وليل الدجاء خيم طفى فانوسي، ومنك تلاشت سدوتي ونياري، لهدناك وانتي ماشية معكوسي، وقداش عملتي قداش عملتي على محداري، لقيت مذاقك يا فنا مرسوسي، دار الفنية وللفنا وجبار الدنيا، الدنيا هذه فانية لحالي دوم، شي ثابت معلوم وتقعد ذكريات بنامس، واليوم الدنيا هذه فانية ما ليها ساس، مضبوطة بقياس ترقص بشياطينها من غير إحلاس، راكبها هلواس تزلبح من محرابها وتسلب في ناس، الهوراية معدوم يقولوا اقتني فغدوتي، وحييني اليوم الدنيا هذه فانية
1: ما شاء الله،
2: ما
1: شاء الله
3: لا حال يدوم والايام يوم بيوم ودلا بدلا، وان شاء الله الايام من كلها زاهيه ومرتوبه بوجود الناس اللي نحبوها واللي تحبنا. احنا نحبوكم ياسر، على هيك موجودين معاكم في المراحيل، والحلقه متواصله لل11 متاع الليل، فخليكم معنا. نعرف المستمعين الليله برشا محبه وبرشا تليفونات يطلبوا فينا المستمعين، اعذرونا ممكن ناخذ اكثر تليفونات في الساعه الثالثه. يا اهلا وسهلا ومرحبا بكل المتابعين، المراحيل متواصله.

موجز الأخبار. من إذاعة تتوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. مثل تأمين بل تثمين المياه المعالجة وإعادة استغلالها محور جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية تتوين. استنفت بمدنين الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري في إطار تعزيز الوقاية من الأمراض السرطانية. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية رسميا المنصة الرقمية منصة إدارة العمل الموجهة أساسا إلى متفقدي الشغل ومصالحي تفقدي الشغل. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عن إطلاق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة. في العالم، أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مواقف طهران الحازمة، مؤكدا أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بالرفع الفوري للحصار البحرية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أن روسيا وأوكرانيا عبرتا عن رغبتهما في التوصل إلى اتفاق إلى وقف محدود لإطلاق النار يشمل قطاعي الحبوب والطاقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: مهما كان الطريق طويل،
1: نطوا النهار مع الليل
0: بشعرنا والمواويل.
1: مهما كان الطريق طويل،
0: جيل ورا جيل
1: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
2: مراحيل وجوبة وامطار، ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار، وخرافة محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
1: مراحيل،
0: رحلة الأدب الشعبي،
1: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
0: والجنيدي الجامعي.

0: بكنزلوا جراحة يبيعوك بول سوم بول سومهم في الساحة عليك يا ظنيني كلابهم نباحة يموتوا على سوق الهرج والحشرة وفيك يطلعوا وفيك يطعنوا وماسهم شراحة خبر بينهم ينذاع نشرة بنشرة أخسر أخسر وقول ارتحت تلقى الراحة وفي فراقهم تاجد نعيم وبشرة
1: صحيح.
0: بدل بقشورة باريك منه وصرفه في الدورة اللي يجهلك ما يشرفكش حضورة وخطاك من وجه البلاوي الكشرة خذ الصواب خذ الصواب اللي ينفعك منظورة الما يلزمك تبصم عليه بعشرة
2: صحيح.
0: من بدلك بالفول ورد بقشرة هناك ناس ما تحظ القدر والعشرة
3: يا صاحبي اللي كنت نبغيه
2: منع
3: يا صاحبي اللي كنت نبغيه.

بيع بيع سالف مرسوع بيد مولا سالف مرسوع سالف مرسوع علي ذاب ولن جالد مولا بعيد مولا.

0: عين وحش الغالي تذبالي ثوبان الجاني بالعبرة
1: ثوبان الجاني بالعبرة ثوبان الجاني بالعبرة
0: كيف

0: تبره لا خبره لا واجد صبره لا واجد صبره ولا سايب تله رجوه بعيد مولى سالم مرسوه بعيد مولى سالم مرسوه سالف مرسوع علي ذاب ولنجال دموعي بعيد مولا
1: الله الله الله عليكم
2: يا رحمة ديك يا
1: تسلم وصحيت ويبارك لك يا منير ويبارك في هالصوت. عم الجنيدي موجود معنا على الخط ظهر لي. عم الجنيدي نكملوا هيك للحداش ولا لا؟
3: ها
1: شحالك عم الجنيدي؟
4: جدي جنيدي
3: على كل تحيه ليهم. حبيت نقول تحية لمنير الطيشي مدة كبيرة ما ظهرت الإذاعة وهو الحسين الزمزمي تحية لي كذلك.
5: الله يسلمك يا عم الجنيدي. شني حالك الساعة؟
3: الحمد لله
5: اللي سمعنا صوتك وان شاء الله تكون في صحه جيده.
3: الله يسلمك. ان حمله مسؤوليه تحياتي لخليفه الطيفي قوه
2: هاي
3: الشاعر الكبير خليفه الطيفي.
5: الله يسلمك يا عم جنيدي وتهنى بحوله. سلامك يوسف
3: الحمه ونحيي كل في الحمه. هنالك تراث كبير من الشعر منير يشطرني الراعي عديد الأصوات وعديد الشعراء وهنيئا للحامة بمبدعيه.
5: الله يسلمك يا عم الجنيدي
1: وهنيئا لنا بهم. عم الجنيدي راو وهنيئا لنا بهم
3: وهنيئا

0: لا ما بهم عند ما يجوا.
1: عسلامة جدي جنيدي، وينك شن حالك؟ هي والله عجبتني على كلمة جدي لأنها راهي تخرج على الشخصية، عرفت كيف؟
0: والله لطف نسمع فيك من بكري ونسمع في العدودي، ما عرفتها سنة العدودي.
2: العدودي الحامدي عم العدودي، أكيد شاعر من المزونة عم جنيد.
0: من المزونة ويعطيكم الصحة ثمان سجام،
1: ربي يبارك فيك إن شاء الله،
0: على كل الغناية اللي نبغاها. ياسر ياسر في المرتبة الأولى غناها منير الطيفي،
1: أي
0: تقاط
2: الرحال،
0: زالت غناية عبد الباسط بغسيم المني ينبات في هذه الفيار،
3: تلقاها تو حاضر موجود. هاي سيدي
0: طيب حبيت نحيي مجموعة من الشعراء أدوا لي زيارة زيارة كاملة للمنزل، واللي هم أحمد العطوي والجيلاني المخ وصالح نومة، مشكورين جدا جدا لأنهم زاروني في الدار وهدلزنا وحكينا، وفعلا زيارة الأصدقاء والأحباب والزملاء معناها فيها متعة كبيرة. كذلك نقول الفيروز جتني ثلاث مكالمات من أشخاص ما كانوا ليش على البال. يعني صعب شخص يجيك تليفون يكلمك الجمعة هذه إن شاء الله. كذلك ثلاث مكالمات حبيت نحيي أصحابهم. المكالمة الأولى من مستمعة السيدة فتحية القمودي في مقيمة في تونس وفي زيارة إلى مدنين، نتمنى لوالدتها لأمها الشفاء العاجل، وتحية لأبنائها وأختها وأخوتها. والليلة تسمع فينا يعني باعتبار وجودها في مدنين،
2: مرحبا،
0: تسمع في المراحل، فتحية لها ولعائلتها ولكل أقاربها ولكل من معناها أصيل العائلة. كذلك مكالمة من عند علي الحافظي، تعرف يا لطفي؟
1: أي نعم
2: أكيد.
0: علي الحافظي الشاعر من غمرسن
1: يعيش في
0: كل مضبينا يزورنا لأنه هو أصيل الحامة،
1: أصيل الحامة،
0: ولكن ينجم يزور البرنامج ونسمعوه وعنده قصائد جيدة
1: جيدة جدا.
0: والمكالمة الثالثة من عند شاكر التونكتي،
1: شاكر التونكتي
0: هذا ابن عام 2023 ما يكلمني هو الجيل سبله، هو قال لي الرقم من الشيء
2: ضيع الرقم،
1: قال لك الجاي سبلة وعمك جنيدي مسموع مدفوع، عمك جنيدي يعجبك فيه مسموع مدفوع.
0: المكالمات الثلاثة
2: طبعا تحية
0: الضيوف الثلاثة، ونحيي ضيوفك الثلاثة،
2: نحييك
1: ربي يبارك فيك إن شاء الله،
0: وطولنا على المستمعين،
2: نمشوا ايه
4: ربي يطول في عمرك سي جنيدي والله يبارك لك.
0: نمشوا للخرافة يا حسن،
2: نمشوا للحكاية والخرافة من عندك، وبعدها مقطع صغير من توايفق بنتون باش نجموا نسمعوا أقصى ما يمكن منير لطيف الليلة معنا في إذاعة التطاوين وفي المراحيل ومع لطفي الخضراوي، وطبعا عم محمد شريف قائد الرحلة اللي جمعهم بحذانا
3: اللي
2: التوم غن ما هو كان يشد لك
1: كان في الكرة
2: ايه كان في الكرة هو صوته باهي يغني ما نسمعه بعد ما نسمعه الخرافة من عندك عم الجنيدي ونسمعه طويف غبنتون بعدها في مراوحة خطر بشي غدرونا في الساعة الثالثة منير ولطفي ووقتها نستقبل تليفونات المستمعين فماذا بينا ناخذ أقصى ما يمكن من الوقت معهم حتى نستمتع أقصى ما يمكن بالمادة التراثية اللي قدموها لنا. الحكاية من عندك حسن.

0: هذه حكاية طريفة جدا، صورها حتى ضحك الضحك. والحكاية هذه بعثتها لنا فضيلة العلاقي من مدنين، حكاية تتحدث عن الحيوانات، ذكرنا بكليلة ودمنا لعبد الله بن المقفع. طريفة الحكاية، اسمعوها.
1: الكانو كان، الكانو كان.
0: يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. يحكوا في قديم الزمان على فكرون خذيه جران، عايش هو وياها متفاهمين، لكن نهار من نهارات تعاركوا وجوا في رؤوس بعضهم. يا أخي جرانك يا رت للفكرون، ما دامك أنت شاري شبوك هاني مروح لأهلي وقعد فيه. هاي يقول غضبت الجرانة وروحت. قعد الفكرون مبوم الروحة، ونهار هو قاعد يخمم مشالها بيرجح، لكن شي ما بغتش، ما عرف كيف يدير وما يلقيه حد يعاونه. نهار هو قاعد وتعدي الجمل بحذاه، لقاه يخمم، قال له شبيك يا عمي الفكرون تخمم؟ جاوب الفكرون: عمك الفكرون حزنان كسدان، على زهو بالي تنجمش يا عم الجمل تردهالي؟ قال هذا اللي بيك ردهالك. هاي يقول مش الجمل لدار الجرانة وهي غضبانة، بدي يدق في الباب، قالت له أشكون يدق على الدار فم لوكاف؟ قال لها عمك الجمل جيت باش رجعك الراجلك. قالت له كانك عم الجمل ما يحطوا عليك الحوية ويزيدوا السدل، روح الجمل متغشش ويقول هذا كلام؟ اش مجبدنا في الحوية والسدل؟ سمعت الدجاجة بحكاية الجرانة وقالت للفكرون: ولا يهمك، انا رجع حالك ونجيبها كيف تخلي رجلها ودارها وتمشي تعيش كدا اهلها. هاي يقول مشت الدجاجة تحضر في روحها باش تمشي للجرانة، لكن الفكرون زد كلم حشاكم البهيم وقال لعاوني راني حزنان كسدان على زهو بالي، اتنجمش يا عمي الداب تردهالي؟ جاوب البهيم: وانا شني صنعتي توني مشيل. دق الباب، قالت الجرانة: من هو؟ جاوبها: عمك الداب. قالت له: برا برا، كانك عمي البهيم ما يحطوا عليك برد عد قديم. تغشش البهيم وقال ممصد كلامها وروح. بعد مديدة من شت الدجاجة بترجع الجرانة لرجلها الفكرون، ومن حينها دقت الباب. الجرانة قالت: اشكون؟ قالت الدجاجة: انا عمتك الدجاجة البلواجة اللي عظيمتي قرضاية بكل حاجة. قالت لها الجرانة: بري بري، كانك عمت الدجاجة اللي عظيمتك قضية كل حاجة، ما تصب حتى وقيم خراجة الخراجة. روحت الدجاجة متغششة وقالت مكسح راسها، ما حبتش تعرف مصلحتها، دبر راس السردوك يشبح في الدجاجة متغشش. قال لها: خبارك؟ قلت لي مشيت بالرجع الجيران الراجلها الفكرون، يا أخي سمعتني الكلام. قال له السردوك: تستاهل، انت راه عرفتها بتاخذ رايك، توني مشيل هنا توني جيبها قدام. قالت له الدجاجه: ما عندك علاش تو ترجع عليك بعض الكلمات تغششك، اقعد اقعد ما عندك علاش. قال السردوك: انا نموت على العناد، توني مشيلها. وكان من الامر طبل على الباب. قالت له الجرانه: اشكون؟ قال له: شكون؟ ما عرفتنيش، انا عمك السردوك مور السراويل المتخبلة. قالت له الجرانة: برا برا، كانك عمي السردوك المردوك مور السراويل المتخبلة، ما تصبح من مزبلة المزبلة. روح متغشش كلملة. وكيف روح؟ قالت للدجاجة أجنه رجعت الجرانة. قال لها قالت لي كلام ما يتعودش. قالت الدجاجة ما عرفتش هش بها هكا جرال مشال الجمل والبهيم وينه وانت واللي كلمها ترجع عليه بكلام مربي. بعد مدة وصل الخبر للحنش. قال بينه وبين روحه من رجعها كان هنا ومشال دار الجرانة قرب على الباب. قالت لي عجب من نهار اللي روحت قد أهلي لابد شكون يجي يحسبوا رواحهم بيرجعوني بالسيف. من هو انت واش تبغي على الصبح؟ قرب في الباب. قال له انا عمك الحنش جاكي تكشكش كانك بتخرجي ولا خلي نخش. قالت للجرانة هاي عمامي غير نلبس بلقتي وخرفتنا هذا العام الجاي يجينا الصابه.

0: يا صاحب يا فكر هكذا شعل عيهان رجال صنادد يا فحر مهم ديما صوت معيهان نقول المفيد اتبع في شهر تصالها شعر عبيد يقعد الناس يا الخراف
1: هذو ما توايف غبنتون كما تعودتوا نسمعوهم ديما بعد ما نسمعوا حكاية عم الجنيدي. إذا ما زال معانا عم الجنيدي نسلموا عليه وبش يسمع بعد شوية منير الغناية اللي طلبها عم الجنيدي.
2: أكيد
1: ما زلت معانا
3: مشكورين. حبيت نحيي الضيوف ونحيي كافة المستمعين والمستمعات وماذا بيه نسمع شوي من غناية المنيم بات في هذه الفيافة.
1: إن شاء الله نسمعها عم الجنيدي.
2: عم الجنيدي مدام سبت المطر زمنا نمشي نبات في الفيافة شرايك.
3: نعم.
1: قال لك لازمنا نمشي نبات في الفيافة يا عم الجنيدي مدام سبت المطر.
3: لا لك سبت المطر خذ وديل على حسابي.
1: عاد احنا في المراحل يا عم الجنيدي بنمشي للوتيل بعيش تو. احنا
3: الناس مدية
2: لا يسيب احنا رانا في المرحوب احنا رانا في المراحل وتنسوق مرحولنا نمشوا به للفياف
1: صحيت نشق البرور نمشي للفياف يا عم الجنيدي ونربعه في البادية ولا في الصحراء. ان شاء الله يعيشك عم الجنيدي ياخذ بخاطرك. شكرا ليك واكيد اهلا وسهلا بيك ديما وديما تونسنا في الساعه الثانيه وديما موجود معنا طبعا في اعداد البرنامج. اهلا وسهلا بيك وبكل الناس اللي تسمعنا وتابعنا عبر موجات الاذاعه. الكثير من التحايا توصل لمنير لعم الجنيدي للطفي لكل الناس اللي موجوده معنا الليله ولكل الفريق. فاهلا وسهلا مرحبا بكل المستمعين اللي تابعونا حديثنا على الخريف حديثنا على البادية على الفيافي كما كان يحكي منير. منير انت وخوك في الشعر ما شاء الله وظهر لي حتى باباكم قبل يكتب قبلكم في الشعر.
2: بابا يكتب ويغني في نفس الوقت.
1: خليفة كان شاعر؟
2: لا خليفة بداية خليفة كان يغني.
1: وبعلاش قص الغناء اللي يروح في الشعر اكثر؟
2: اللي يروح في الشعر اكثر ورغم ان صوته مزيان.
1: وانت الصوت مصلي على النبي كيفاش اكتشفت اللي انت صوتك سمح او شكون اللي اكتشفك في العيله قال لك راه صوتك في الغناء غني غني يا منير؟
2: هو خليفه للأمانة معناها في الاول في الاول اللي شجعني على الغنية خليفه.
1: والمجال صعيب ولا مش صعيب؟ تو انت عندك اكثر من 20 سنه ظهر منير في المجال
2: صعيب مش سهل.
1: تو
2: بعد خذين بعد تالي ولت بعد خليفة المرحوم محمد المرابط
1: الله يرحمه وينعم محمد
2: وعدة بصراحة الأمانة كيف كيف زاد عم لمين لطرش الله يرحمه شاد لي الله يرحمه برشا شعراء شجعوني زاد جابر المطيري من القروان عطاني وقتها أغاني في 2004
1: الأغاني
2: وكانت الرحلة.
1: الرحلة حتى انت هزت المرحول ظهر لي.
2: ايه هزني بدت الرحلة.
1: بدت الرحلة من عام 2004.
2: 2004
1: والمحطاتها كانت كثيرة وما زالت المحطات موجودة.
2: والله هي شوف بديناها هواية من بعد ولت معاش هواية ولت
4: مهنة
2: ولت مهنة ولت فيها احتراف.
1: والبحث في التراث سهل ولا صعيب منير؟
2: لا مش سهل في نفس الوقت ده مش صعيب. نجم تلور تلقى أبحث تلقى.
1: البحث هو اللي ضروري توا أنت الحاجة الباهية اللي فيها عندك وعند حتى لطفي حتى أي. لطفي عائلتك الكبيرة عائلة شعرية ظهري.
5: إيه عائلة شعرية بالنسبة لنا إحنا يعني تنحدر معنا عن من عائلة شعرية يعني شوفي النواة لولا من بنت أنا من فيتورية ليش لأن فيتورية ليش هذايا معناها نقول إحنا يعني خال جدي
1: ما شاء الله
5: جدي نصر عويدات اللي هو أخوه جدي ذات معناها جدي جدي يعني نقول إحنا القريحة يعني ولا الهيلة يعني من الشاعر فيتورية ليش ثم أن الفيتورية ليش أخت شاعر اللي هي جدة يقولوا لها الخضرات ليشية
1: ما شاء الله
5: خضرات ليشية هذه عندها نقول لك مثلا زي طرفة هيك هي شاعر ذات وكانت في زمان يعني تكتب لولدها نصر عودات ونصر عودات معناها بإيجاز الكلمة نقول لك يعني كان يغني وهو عمر 17 سنة 17 سنة يعني باعتبار كونه خالة شاعر وما شاعرة. نتذكر مرة صارت محاورة بينها هي وشاعرة مش شوامخ شوامخ هذية يعني الشاعرة هذية أم الشاعر إبراهيم شامخ إبراهيم شامخ كان شاعر كبير
1: طبعا تحية لكل شوامخ ولكل التلاش اللي يسمعوا فينا وتحية لكل العائلات اللي يكبروا في وسط كما هيك خاطر راهو في الجنوب عائلاتنا تقريبا كلها لكن من الأمة تقول إيش راهو الباب يقول لكن الباب
5: وزرعة
2: كل يقول أم باباي أم أمي أمي تغني باباي يغني معناها وراثة
5: ديما وراثية الحكاية ديما الحكاية وراثية عرفت كيف
1: ايه انا توا النقطة اللي طرحتها هي البحث قال لي راهو لازم شوية بحث البحث في الأدب والشعبي والتراث فأنتم موجودين في الفضاء معناه أنتم كل شيء موجود ما عندكم ما شاء الله
5: خاصة
1: اللي يتعب اللي ماهوش في بيئة تبحث بالأساس في التراث
5: يعطيك الصحة
1: أعتقد أنه هذا هو اللي يتعب
5: أكيد هو خاصة هو اللي يشير معناه ليه خوي منير
1: ايه
5: البحث معناها مخصص للفنان قبل الشاعر لأن الشاعر يجب يكون معناها نقول احنا على روية يجب يكون معناها عنده حكمة في كتابة القصيد وفي اختيار المواضيع وموازينها هذا يتطلب يعني نقولوا احتكاك بالشعراء الكبار هذا خاصة للشعراء أما الفنانين يلزمهم يبحثوا على التراث وهيك الأصوات التراثية وبعدين يجيبها مع الحبال الصوتيه نتاعهم خاطر الحبال الصوتيه راهي تختلف من فنان لفنان
1: صحيح.
5: ثم اللي يغني قرار وثم اللي يغني جواب وهذا يبقى لا يوافقني فيه سي مولي.
2: الحاجه اللي امتزت بها على مؤدي الاصوات
1: ايه
2: ان الشعراء الكل عاطيني الضوء الاخضر يقول لك اي قصيده عجبتك غني
1: غنيت نجم تغني
2: ما عندكش مشكله
5: تسويش
1: ما شاء الله وهذه ما نجمش اي ميزه مهمه جدا وميزه حباك ربي بها
2: سواء الحمد لله سواء في ليبيا او في الجزائر او في تونس ما عنديش مشكله
1: والحمد لله
2: الحمد لله مع اي قصيده نعمة. عجبتني
1: نعم يا ولي
2: الحمد لله
1: الحمد لله
5: من ينبات
1: المبيت ها مش نقولها ها مش نقولها فقط خليني نعطي دفعة أولى من التحايا عم خليفة بوصرة يقول مساء الإبداع لعائلة المراحيل مساء جميل بالضيوف وأجمل محمد خليفة بوصرة عم أحمد سولة يقول تحية حب الشعر والشعر لنا عادة للناس اللي ذوقة وجوادة لطفي ومني هم أولادة لطفي ومنير عفوا لطفي ومنير هم أولادة علوا سيتة وشهروه بالقوافي زادة علوا سيتة وشهروه بالقوافي زيادة أسد الصحراء منورين طاهر عبد اللطيف من فرنسا يسمع فينا قال لكم مساء النور ومنورين الأستاذ علي الدردوري من عائلة المراحيل طبعا منورين وسهلا شيق أهلا وسهلا بيك أستاذ زميلنا رشيد العايب تحية لك فيروز ولضيوفك ولمستمعيك ولزملاء التقنيين ولكل عائلة المراحيل وعائلة إذاعة تطاوين حسن النحال تحية من بعمود السعيد للناس الميعاد فتحية لكل مستمعين أنت عندك مستمعين في البحيرة وطلبين حاجة من عندك أما المنيا قبل
5: المنيا قبل برا المنيا قبل
1: نمشي للمنيا قبل
2: وبعدين لا لا كانك تحب تغش جدك اصبقني
1: لا لا لا ما غشش حد يومي
5: لا لا ما غشش حد نعطي الضوء الاخضر لمنير في المنيا بات بعدين نقرا القصيد اللي طلب
1: نكلم حفصية كان حتحصلنا على حفصية تعمل مروحة صغيرة حتى حفصية ما شاء الله عليها صوتها نسمعوها ويتعرفوا عليها المستمعين ويعرفوها المستمعين ولكن يزيدوا أكثر وأكثر كل مرة في مروحات
5: مادة كثيفة
1: ما شاء الله ما شاء الله
5: ربيس
1: يا حيسك المنيا

0: يعطيك الصحة.
1: يعطيك الصحة يا سمير.
2: القصيد المتوج بالجائزة الثانية بمهرجان العيون الجبلية هو يعني عنوانها وعنوان الموضوع هي يعني من 11 قلعة نضال وكانت متوجة بالجائزة الثانية. هذا حسب يعني قرار لجنة التحكيم، أما الجمهور عنده يعني كلمة أخرى يعني.
0: هو فقط للتذكير، فرحات السعداوي كان في الجائزة الأولى
2: أكيد،
0: وأنت كنت في الجائزة الثانية.
2: في الجائزة الثانية
0: والجمهور طلب منك ليلة سمعنا شوية من القصيدة.
2: هو متوجها الجمهور يعني، عرفت كيف قال؟
0: هات
2: الكواليس خلها غالي،
0: هات نسمع شوية من القصيدة.
2: تقول بن 11 تتحدث تعد مجادها، بقت مفخرة ميعادها وتاريخ ورغمة بديب أولادها. تحكي على حالتها، تحكي على حالتها منين كان الاستعمار في جهتها رجاجيل، صانوا مجدها وعزتها تجاهد على تراب الوطن أولادها اللي خططوا منهاج حريتها قعد درس شاهد من زمن عدادها لليوم. لليوم هاهي شاهدة بصمتها دقت على صحة الصحيحة وتادها وشاد الخبر ما بين ذريتها فراسين ويجلوا شقا وانكادها وما من مغاصر للعدو شافتها مظالم تطير للهني رقادها. واجب علينا ندون سيرتها وتقعد حجايج ثابتة لكبادها شهايد شرف ورجالها جابتها ومنهم بطنا للمسيرة قادها. نذكر مثل مصباح في جهتها عمر جبلها والحقف وسناتها حالف يمين يجيب تسريحتها يذوب مرار الحنظلة لو غادها.
1: حق يا ودي حق.
2: صنديد مر كلاحة، صنديد مر كلاحة وبين النواظر كلمة كعب تطياحة معاها الرفاقة وطبعهم نفاحة رجال بندقة بصباع فوق زنادها. على راي واحد للوطن وصلاحة عزموا على فك الأسيرة قيادها وخاضوا معارك دام يا سفاحة صعيب حصرها وما نقدروا تعدادها. قداش من واحد شكيبة جراحة وميطر نشدها تخبرك برشادها فيه من استشهد ثم في مطراحة حكم الكريم الله ربي رادها وحشد الظالم عسكرة وسلاحة وقطعوا الطريق ومبتغى مقصادها وما بينهم شرن انتقى وصياحة أهل العزايم للشديد اشدادها صناديد موزرهم ذوي قداحة لا ينحنوا لا يخنعوا الجلادها واكد خبرهم ثابتة بتصحاحة ويشهد جبلها وبرها وهوادها. يشهد على ماضيها ويشهد على كل المعارك فيها ويشهد جبلها آجر يسميها وجبال مقر والسهل وسنادها. يطول الحديث نخاف ما ننهيها التاريخ دون حصرها وتعدادها برجال شمخ عاتية تحميها اللي مذوق العدوان حرز نادها. قلعة قلعة نعم قلعة التفاخر بيها هذه الحوايا انضعط يا نشادها تواتيه قول الشعر ومواتيها دروس مفخرة وما حررت نقادها تجيب المراء تجيب المراء والخير في ذريها ذكار ويشرف شجر بلادها ولحرار. ما ترجعش على تاليها المتحزمة ما يرتخاش شدادها هزوا الخبر هاهو الخبر للي نوايا بيها راهي عصية ثابتات وتادها والأشبال ما تبرد على عاديها حي عرقها ويحمي عرينا مجادها شجرة عناد الفخر من ماضيها وعروقها من صخرها ميرادها لمجاملة في الحق لنزكيها التاريخ ثبت في جميل أجوادها.
1: حقي ودي حقي.
2: ودار فلك بدوارة وكل من استشهد ما مشاش خسارة والأيام كيف الحبل عالجرارة كل عسر بعد يسر ربي رادها جي النصر جابنا معها بشارة ذوي فجرها جل ظلام كسادها على يدين جيل المقدرة وشطارة رجاجيل صانوا مجدها ومجادها ومالي الشهامة ولصل والشجارة فراسين تقدح علو طب جيادها ورحلت خلاص الطاغية الغدارة وقعدت شواهد نارها ورمادها. المطلوب منا وشرطنا وقرارها تصفى النوايا وبغضها وسوادها مع بعض ما الحمل الشقا ومرارة بفضل التوحد نقهر وحسادها لحد على الآخر تعلى كارة ولم الحنينة تحتضن كبادها وكل جار يتفقد نواقص جارة الكل خوت وقت المعمعة وشدادها. جبت الكلام مقصادي أنا جبت الكلام وقصادي معنى حديثي ومقصدي ومرادي. اليوم بنخداش قالت بصوت تنادي للها طلب ويبلغوها أولادها يبغوا قرار الحزم فول بادي تحقيق لم الشمل واتحادها وبالشغل نبلغ منيتي وسعادي تخف الخصاصة والشقا ومكادها انتم نصرتي وانتم ذخيرة زادي وهذه شهادة حق حق مجاد حق الضرير دافع دمك بادي عطي صحته وصحة وضحى على استيعادها فعل فعل أراسخ مرتسخ في بلادي بصوت التحدي تنفتح أبعادها وملزوم للتاريخ يبدأ بقادي واضح جيلي في ذاكرة عدادها جبت القوافي الجمعكم قصادي حكيت مطلبي ومطلب جميع حفادها ونهدي التحية لصحبتي وشهادي الكل بنحضر شاهد على مقصادها بنخداش تتحدث حكيت مجادها بقت مفخرة ميعادها تاريخ ورغم بدي بأولادها
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: ربي ربي بارك لك إن شاء الله إن شاء الله ربي يرحم كل شهدانا في النضال ضد الاستعمار
0: طبعا وكل كل شبر أرض في بلادنا
2: أكيد.
0: بنخداش وبنزيد والمرازيق وبنتن وكل شبر في بلادنا فيها حكاية تاريخ لازم شاعر يحكيها لنا
2: أكيد صح.
0: يا لطفي منير كي تسمع قصيدة كما هكا تحكي على تاريخ البلاد وتوثق تاريخ البلاد وقبل ما نسمع الإجابة متاعك منير خليني نقدم تحية لفرحات السعداوي شاعر الجبل
2: صح.
0: طبعا كان موجود معنا في حلقة من حلقات المراحيل وقرأنا القصيدة اللي كتبها على شخصيات بنقداش في النضال التاريخي والجوائز أنا نقول ما هي إلا حاجة جي بعد قيمة القصيدة لأن قيمة القصيدة في المحتوى اللي فيها والتاريخ عبر القصائد راي مسألة نحتاجها كثيرا باش نعرف بصح. أكثر وأكثر والشعراء اللي عاشروا الأحداث هذية وإلا اللي قروا عليها وبعث لي كتبوها لنا رأوا دورهم مهم جدا في عملية التوثيق والأرشفة
2: شكرا.
0: منير أنت كفنان تسمع قصيدة كما هيك تحكي على تاريخ كي تسمع قصيدة تحكي على تاريخ ابن يزيد في الحامة
3: أكيد
2: يمس
3: طبعا تشرفك حاجة تحسها
0: وين تهزك
2: هز الخبز اللحقي بجرة وملك الموت يراجع
3: اللحقي مول العركة المرة
2: مشهور
0: الدباجي نسمع منها شوي بعد شوية خلنا نستقبل عم الساسي كان حافظها وماكش حافظها باهي مش مشكل أما أكيد مش نسمع منك برشا حاجات خلنا نستقبل عم الساسي عجل معنا على الخط نحكي شوية على الخريفة لو مرحبا
4: لو أسلام في الوزر
0: عم الساسي شحالك
4: اسمحوالي التحية لي كل ضيوف وكل الشعراء
0: يعيشك يعيشك وتحية لك انت زاد
4: الشعراء وين جيتي بلاك كلوز هاي
0: ريت ما شاء الله الليلة
4: وتحية التقنيين وكل متاع الإداء
0: يعيشك
4: وبرنامج كلهم كل زد ستورة ساعة خلوه في بالي في بالي زين ساعة خلوه
0: قلت له منير بتروح وتخليني العشرة قال لي لا نقعد معك للحداش وحتى كان لزم النص الليل فمرحبا بيكم ونسهروكم شوية معنا نهار الأربعاء عم ساسي
4: اه ديما بيحاول له احنا بالنسبة لنا ديما تحت طلب ديما بيحاول له
0: يعيشك يعيشك ياخذ بخاطرك في دقيقتين او ثلاثة عم ساسي خريفة يا مزمان الحرث والمطر شنو تنجم تقول لنا من معلومات
4: الخريف كان هو اللي هو العام كله الخريف اللي كان جاي الخريف ذا والخريف ما نادني كل شيء تصلح وإذا كان الناس قبل بالخريف يولوا يحذروا منها ال يفتلوا يجيبوا الحلفاء ويفتلوا يجيبوا العد متاع الجمل والحراث ويحذروا يحذروا الزراعة وهمني تحذر السواقة همني ويبدوا على البرج وقت اللي يتفضل يعرفوا وين ويسألوا على المطر ويمشوا كان الناس عندهم كثير بس مطر مش غير يجي يقول مطر مطر تمليت بحمل يجي الماء في الكياس الواحد يقول مطر فيها كبير يحفر يمشي شوي يقول لك يسهل يقول لك شنو المطر يقول له والله يا حويفر حويفر هذا الحفر حتى كما قلت لي الحصان يقول هيك يقلب التراب التراب يهلط على التراب ما هناك مطر بعد يقول له يقول له الشيك الاصبع اشطر اشطر الاصبع همني وبعد الاخر يقول له لا جات الليل اللي قلت له ليه الوسط كيف يقول وسط كيف بيجي ما يحرس ما تحرس وما هذا يقول لقيت الليد لقيت لقيت الليد هذاك ما عاد فيها فهمت يحرس وقبل الناس وعندهم اشتراكية مع الأرض نحكي لك خاصة هي سايرة وخاية تحية الشواطة وسكارتة عندهم وطي الوطة على سنة كاردي لكن مشى السكارف اللي هو من تميل إلى من السكارف مشو بكي شركة مشو جاء المطر القية ممطورة بهذا الواحد حتى الجمال بتاع عنده سبع جمال حتى بتمه ورقد جاء شوات هي شركة لها بدأ شعرها وقول له ما بعدك يا جوب على السكارف يسحبوا لها في هركلي شوات همجي
0: ما بعدك يا جوبة
4: على السكرافي
0: إيه؟
4: يسحب روحه في الكليس في واس في الكليس في الأرض يسحب روحه فيها هيا لما جاش مثال من قراجة ولا السكرافي يستطيع يسمع فيه إيه؟ خلى العقد وقال نوض الخميس بتاع الدريس وقال نوضواته وشده ركبه على جماله وضيح في الليل كل خطه الحماس تعرفيه ولا تعرفيه
0: لا لا نعرفها ما فيها شوية ميز عنصري راهي عم أساسي إيه إيه نعرف طبعا نعرف اللي كان يخدم بالخمس في الأرض كان يخدم الأرض ويأخذ الخمس في المحصول آخر الموسم
4: لا لا لا خمس هذا واحد آخر تمام واحد آخر في ساعة يسأل لك سريع بالساعة همي ونجري له علوشة وبرسنية في العام كاملة علوشة وبرسنية وغزرطة وبلغت واكو وياكريت العام كامل عام كامل من عام لعام
0: هذا خطر كان
4: لكن بتوقع كل حملة حرسوها نام الصبح لآخر الشوات يقام حرص لما نعرفت أرجع عليه بالشعر بيجي بالشعر قال له بعدك يجوب على الشوات يسحب روحها في الكليس شواتي كانت النية وكانوا بعينا مع بعض وكانوا كما قلت لك ما كانوا كما قلت لك كانت الحسن الناس بها يفضل بعض واللي ما عنده زراعة يعطوه واللي ما عنده جرد يعطوه
3: واللي ما عنده أرض يعطوه يتحف الناس من بعضها
4: ناس كانوا بعينا ياسر همني تو ما عاد تو علمني حزرة ما دني وجوه جوه إذا الدنيا يسافر ناخو كما قال من وراء البحار هذاك بها قصة لنا
0: نرجعوا للأرض ونرجعوا لحياتنا ونرجعوا للكنوز اللي خلوها لنا أهلنا وجدودنا
4: النبي وصايت النبي الخوش تخوش له الحضارة للدوم الدوم في الحضارة يجيه نهار يقص الضوء ويقص الماء ويقص الفلاحة لما تلقي الفلاحة ما تلقي اللي قبل اللي ما عندهش مطمور شعيره وخاف بيزيته واحد ما يسمى جعان ديما
0: صحيح يعيشك ياخذ بخاطرك عم ساسي شكرا ليك ودائما في مكالماتك فما الإضافة فما الإفادة بعد شوية في الساعة الثالثة إن شاء الله نعطي دفعة أخرى من التحية اللي قاعدة توصلني تحية كثيرة شكرا لكم على استماعكم وشكرا لكم على متابعتكم نعطي نص اللغز لليلة أسود طويل في راس عوين كيف بنحمى حمتني أمه أسود طويل في راس عوين كيف بنحمى حمتني أمه منير بما أنك ضيفنا لأول مرة معنا في الاستوديو اختار لي رقم من 1 إلى 6 باش نعرفوا الفائز الأسبوع اللي فات
3: 4
0: رقم 4 عم عبد مجيد الحل متاع اللغز للأسبوع اللي فات هو الأذن وعم عبد مجيد هو الفائز للأسبوع اللي فات ويدخل إلى قرعة العمرة عنا عمرة إن شاء الله من إهداء وكالة أسفار بن قردين في شهر نوفمبر نقوم بعملية القرعة وإن شاء الله بالحظ والتوفيق لكل الناس اللي دخلت معنا في القرعة إلى حد الآن إن شاء الله بالحظ والتوفيق وإن شاء الله يخذها اللي قلبها عندها وهو الناس كل متشوقة لزيارة المقام ولزيارة مكة والمدينة فإن شاء الله ما تحرم حتى مؤمن وحتى مسلم منها
3: يا رب لا تحرم مؤمن
0: يا رب يا رب أمين قبل ما نختم الساعة في دقيقتين النجم نقولوا حاجة وإلا
3: النجم نقولوا حاجات ساعة
0: يقول أصحاب مصلحة فيك مصلحة يعزم عليك تعالى يدير الغداء ويحلف على الترديدة وبلا مصلحة يمحيك يا منير من نقالة مادام ما عندك شيء
3: يفيد
0: شو تقول لنا أنت ولا نمشي لطفي هاي تقول لنا حاجة على الصحبة وعلى المصلحة
2: هذه نقول أوقف وخلك محلها وانظر النظرة البعيدة وكون في المداعك جملها وسطر الحكمة السديدة وبالصبر واقف جبلها تفوت الشقاوي الشديدة وانزل منازل انزلها فراسين عدت مجيدة ويحكي ملاحم بطلها على من رفع من رصيدة لقوال تاخذ مثلها تعدي حياتك سعيدة وربك يساوي عدلها والأمر أمره بيده الأيام ما من جهلها عايش زهاها بنشيدة دارت عليه بخللها مجروح طالب ضميدة مرات حلوة بعسلها تودك بحلة جديدة ومرات صايص نخلها وكل وقت يمضي بجليدة تعاند ومكبر جدلها تضحك تبكي بليدة كل نبه خابر فصلها وعاند إن كانت عنيدة سيور توصل كملها وتفنى جريدة بجريدة ابعد وحاذر عللها خيار الحياة الزهيدة وكل نفس تبلغ جلها وربك يساير عبيد
0: وربك يساير عبيدة ولكم ما تسمعوا في الساعة الثالثة من المراحل الليلة في مراوحات ما بين منير الطيفي ما بين لطفي الخضراوي وطبعا دائما عم محمد مونسنا الليلة في المراحل
3: خليكم أنا مازال ما قال شيء
0: مازال الساعة الثالثة قول إن شاء الله الثالثة ثابتة يلا المراحل متواصلة حتى 11 تعليل مرحبا بكم استمعي لكم

0: نشرة الأخبار.
1: العاشرة ليلا، هنا إذاعة تتوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار الليل. والبداية بالعناوين: تثمين المياه المعالجة وإعادة استغلالها في المجال الفلاحي محور جلسة عمل أمسي بتتوين. في مدنين استئناف الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس الورم الحليمية البشرية. في افتتاح تظاهرة منتدى أفريقيا للطاقة، تونس تؤكد أهمية الانتقال الطاقي لتعزيز السيادة الاقتصادية والقدرة التنافسية. وفي العالم، مباحثات أمريكية إيرانية والرئيس الأمريكي يتوقع اتفاقا قريبا. إلى تفاصيل الأخبار. مثل تثمين المياه المعالجة وإعادة استغلالها محور جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية تطاوين. هذه الجلسة تطرقت إلى السبل الكفيلة للتصرف في المياه المعالجة المستخرجة من محطة التطهير بالجهة بحجم حوالي 8500 متر مكعب، وآلية تثمين المياه المعالجة خاصة في المجال الفلاحي أو في عمليات التشجير بأحداث الأحزمة والمساحات الخضراء. رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين سمير السهال يضيف حول أهمية تثمين المياه المعالجة في المجال الفلاحي.
2: المندوبية تعمل حاليا في إعداد الدراسة في المرحلة الأولى، في مرحلين نهاية المرحلة الأولى، لاستغلال حوالي 8500 متر مكعب التي تنتجها الكمية تنتجها المحطة حاليا على مساحة 200 هكتار للزراعات العلفية بالنسبة لمحطة التطهير في تطاوين. وفي نفس الوقت سيقع اعتماد مقسم نموذجي لتحسيس الفلاحين بأهمية استغلال المياه المعالجة هذه، خاصة في الزراعات العلفية وكذلك في زراعة غراسات الزيتون. بالنسبة للمخطط المندوبية، بناء على دراسة استشرافية للوزارة، عن المخطط على المدى القريب هو استغلال الموارد المائية لمحطة تطهير تطاوين، ثم استغلال محطة التطهير رمادة التي انشغال إنجازها والتي ستنتج 1500 متر مكعب، حيث سيقع برمجة دراسة أحداث منطقة صخوية على مساحة 20 هكتار وقابلة للتوسعة حسب الكمية المنتجة من محطة التطهير، وكذلك محطة التطهير ذهبة المبرمج للإنجاز. وفي نفس الوقت المندوبية معناها مستعدة لإعداد الدراسة وإنجاز المشاريع المناطق الصخوية لتكمين هذه الموارد الغير تقليدية في ظل الشح المائي وفي ظل تأثير التغيرات المناخية لدعم القطاع الفلاحي بالجهة.
1: بعد تعطل لسنوات عديدة، انطلقت أشغال تهذيب حي سند بالبير الأحمر. حسن اليحيوي كاتب عام بلدية البير الأحمر يضيف في متابعة للزميل خميس بوبتان.
3: انطلاق مشروع تهذيب حي سند اللي كان مبرمج منذ سنة 2016، استبشر الأهالي بهذا المكسب اللي يتضمن مكونات تحسين المسكن والماء صالح للشراب، الإنارة العمومية، تعبيد وترصيف الطرقات. بالنسبة للمكونات المشروع الأهالي كل مستبشرين به لأنه طال انتظارهم صراحة، ومشروع إن شاء الله باش يعمل نقلة نوعية في حياة المواطنين، وإن شاء الله بحول الله معناها يكون عند الأثر الطيب لجميع متساكني حي سند. نأمل أن يختم معناها ثم بعض، بحكم أن الحي مستاسع شوية، ماذا بينا أن يتم جد وإضافة بعض الاعتمادات إن شاء الله ساعين باش نكملوها، وإن شاء الله يغير وجه الحي ووجه مدينة البير الأحمر إن شاء الله، بحكم أن أكثر الأحياء من حيث عدد السكان.
1: تتواصل معاناة صغار التجار عبر معبر راس جديرة الحدودي ببن قردان مع تذبذب الحركة على مستوى المعمر. ورقة في الموضوع لمراسلنا محمد نبهان.
4: ما زالت معاناة صغار التجار والمتنقلين من ولي القطر الليبي متواصلة على مستوى تعطل حركة العبور بالجانب الليبي على وجه الخصوص، حيث يمكث المسافر ما بين الأربع والخمس أيام في الانتظار فوق الأرض وتحت الشمس دون توفر أدنى الضروريات. تحت تعلات تعطل المنظومة حينا وانقطاع التيار الكهربائي أحيانا أخرى، ما زاد في حالة الاحتقان في صفوف هؤلاء، وكثرة التشكيات ما دفعهم إلى مناشرة السلطة بمختلف درجاتها إلى التدخل السريع لوضع حد لإنهاء معاناتهم بأي شكل من الأشكال، فإما أن يسير الأمر سلسا وطبيعيا تراعى فيه كرامة المواطن، وإما البحث عن حلول أخرى ليظل التواصل عاديا بين الشعبين الشقيقين بما يخدم مصلحة البلدين.
1: على غرار بقية الجهات، صنفت بمدنين الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري في إطار تعزيز الوقاية من الأمراض السرطانية، لا سيما سرطان عنق الرحم، وذلك لفائدة الفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 12 سنة و 25 سنة، كهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين الدكتورة لميا زمالي تبرز أهمية الحملة في متابعة أمانتها زميل عفاف الوترنية.
0: تلقيح موجودين في الطب المدرسي في المدارس الابتدائية للبنيات اللي في السادسة ابتدائي، وفي مراكز التلقيح ومراكز الصحة الأساسية للبنيات اللي عمرهم 12 سنة وما همش يقرأوا ولا في التكوين مثلا، البنيات اللي في السنة السادسة وما عملوش تلقيح وقت اللي جات حملة التلقيح، نقولوا بنية غائبة مش موجودة في القسم وقتها، زادة البنيات اللي عمرهم 13 و25 مهما كانت مستوى الدراسي متمدرسين ولا لا في التكوين ولا لا، يجاو المراكز الصحة الأساسية. البنيات الكل موجودين على تراب البلاد التونسية توانسة ولا أجانب اللي عمرهم ما بين 12 و25 سنة، بالطبيعة عندنا جرعة واحدة للبنيات اللي ما بين 12 و16، وعندنا زوج جرعات للبنيات اللي عمرهم ما بين 17 و25 أما ما بيناتهم 6 شهور. التلقيح هذا مهم برشا وموجود في العالم الكل، والتلقيح تحمي من الأمراض على خاطر الفيروس هذا كان يصيب الفتيات ينجم يعرض حياتهم للخطر ويتسبب في سرطانات، وبالطبيعة ما فما حتى خطر، دونك تلقيح آمن.
1: أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أن الانتقال الطاقي يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لتونس في ظل عجز طاقي هيكلي تشهده البلاد واعتماد كبير على الواردات، مشيرا إلى أن القطاع الطاقي أصبح عنصرا رئيسيا لسيادة الاقتصادية والقدرة التنافسية الصناعية وجذب الاستثمارات. وأضاف كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان خلال افتتاح الدورة الثانية من تظاهرة منتدى إفريقيا للطاقة أن تونس شرعت في مواجهة العجز الطاقي الهيكلي والاعتماد الكبير على الواردات في تحويل تدريجي لمنظومتها الطاقية بالاعتماد على ركيزتين متكاملتين تتمثلان في تطوير الطاقات المتجددة من جهة والتحكم في الطلب على الطاقة من خلال النجاعة الطاقية من جهة أخرى. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عن إطلاق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. وأكدت الوكالة أن هذه الخدمة متاحة للعموم وتستهدف كافة الأطراف المعنية من مرضى ومستهلكين وصولا إلى مهنيي قطاع الصحة، داعية إلى التفاعل الفوري في حال وجود أي شكوك تحوم حول سلامة دواء أو منتج صحي. أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن توجيه شحنة من المساعدات العينية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بالتنسيق بين وزارات الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والصحة والشؤون الاجتماعية ومنظمتي الهلال الأحمر التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. في أخبار العالم، أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إيرانيين بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التقى المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التواصل مع الجانب الأمريكي جرى عبر وسيط قطري. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن بعد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن محادثات مثمرة جدا جرت بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في نيويورك، وأن محادثات أخرى ستجرى في المستقبل القريب جدا. من جهته أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مواقف طهران الحازمة، مؤكدا أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بالرفع الفوري للحصار البحري والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. أعلنت سلطنة عمان اليوم عن إجلاء 27 فردا من طاقم سفينة تجارية ترفع علم أنتيغوا وبربودا بعد تعرضها للاستهداف قبالة محافظة مسندم المطلة على مضيق هرمز شمال سلطنة عمان، في حادث أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها واندلاع حريق في غرفة المحركات. قالت حكومة إقليم تيغري الإثيوبي أن مقاتليها يخوضون حربا دفاعية ضد قوات الحكومة الاتحادية، وذلك بعد ساعات من سيطرة قوات تيغري على المطار الرئيسي في الإقليم.

0: إذ تولوا إدارة البلاد منذ أواخر القرن السابع عشر وحتى الاحتلال الفرنسي في العام 1830، وقادوا مرحلة اتسمت باستقلال سياسي واسع رغم الارتباط الاسمي بالدولة العثمانية. وتعود كلمة داي إلى الأصل التركي داي، وتعني في اللغة التركية الخال، غير أن الكلمة اكتسبت في الدولة العثمانية مدلولا سياسيا، إذ أصبحت لقبا يمنح لكبار القادة والمسؤولين قبل أن يطلق في الجزائر على الحاكم الأعلى الذي كان ينتخب من قبل قادة الجيش الانكشاري ثم يتولى إدارة شؤون الإيالة. شهدت الجزائر في بدايات الحكم العثماني تعاقب عدد من أنظمة الإدارة من بينها الباشوات والأغوات قبل أن يستقر نظام الحكم على الدايات ابتداء من العام 1671، وتمتع الدايات بصلاحيات واسعة في إدارة شؤون البلاد الداخلية والإشراف على الجيش وإقامة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأوروبية، مع استمرار الاعتراف بالسيادة الرمزية للسلطان العثماني. وخلال عهد الدايات عرفت الجزائر بقوتها البحرية ونشاطها التجاري في البحر الأبيض المتوسط، كما أصبحت مدينة الجزائر مركزا سياسيا واقتصاديا مهما في المنطقة. وفي الوقت نفسه واجهت الإيالة تحديات متزايدة تمثلت في الضغوط العسكرية الأوروبية وتراجع النفوذ البحري العثماني. وانتهى عهد الدايات سنة 1830 عندما شنت فرنسا حملة عسكرية على مدينة الجزائر انتهت بسقوطها واستسلام آخر الحكام الداي حسين، ولتبدأ بذلك مرحلة الاستعمار الفرنسي التي استمرت 132 عاما لتنتهي فعليا حقبة الجزائر العثمانية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: مهما كان الطريق طويل،
5: نطوا النهار مع الليل،
4: بشعرنا والمواويل.
5: مهما كان الطريق طويل،
4: جيل ورا جيل،
5: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
6: مراحيل وجوبة وامطار، ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار، وخراف محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار، أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
5: مراحيل،
4: رحلة الأدب الشعبي،
5: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
4: والجنيدي الجامعي.
7: مرة

0: مرض الهواء زاد علي. وسمعنا محمود العرفاوي في الساعة الثالثة من مراحل الليلة، مراحل متواصلة للحدش متاع الليل في توقيتها خلال الموسم هذايا، نبدو 8 وبعض الدقائق ونكملوا معاكم 3 ساعات. ضيوفي الليلة اللي منوريني
1: ما بقولش نكملوا الحدش وبعض الدقائق،
0: لا نكملوا الحدش إلا بعض الدقائق.
1: أيوة صحيح.
0: الحدش إلا دقيقة أو دقيقتين. منير الطيفي طبعا، إذا كان فما تشويش في الاستوديو راهو ما عند منير الطيفي
2: وأي
0: موجود بحذايا ومنورني الليلة. يا أهلا وسهلا، أنت موفقني. ما نشوش كان منير، كلنا نشوش.
2: لا منير بدرجة أولى يعني،
0: منير تشويشة باهرة،
2: تشويشة حتى في العرس دي مشوش تلقاه.
0: ايه
2: هو توشوش ياك التشويش
1: موجود.
2: عنوان التشويش هو تلقى منير لطيف حتى في العرس تلقيه هكاك مشاهد
0: فنان
2: حتى في الشغل متاع فنان.
0: ايه الفنان
1: نسيتوني ما قصيش
0: التلف. شو سالش هذي بالدليل طبعا. تحية لكل متابعينا اللي يسمعونا من حامة بن زيد، من حامة، من جابس، من كل مكان يسمعونا ويتابعونا الليلة. برشة تحية يسمعونا من عند مبارك العطوي، تقدم لكم تحية. وثم برشة أبيات يقولوها وبعثوها لليلة، أصحاب المصالح باريك وابعد عليهم لا تحط ما يهزوك بين يديهم، أصحاب المصالح وابعد على خلطتهم لا تحط ما يهزوك في دبكتهم. هذه شوية من الأبيات اللي بعثتها لنا مبارك العطوي. زين العابدين الحميدي يقول تحية لكل أسرة المراحيل. عم علي العماري كيف كيف يقول تحية لكل أسرة المراحيل واحد واحد. عم مصباح بوقديمة مستشار البرنامج والدعم لعمرة إن شاء الله نوفمبر، وأيضا الهدايا واللمة كل ما نكون موجودين في لمة مع بعضنا إلا عم مصباح بوقديمة، ويكون الهدايا الكل اللي قدمها عم مصباح، فكل التحية ليه. كمال هبهب أهلا وسهلا وتحية ليك كمال في مارس وكل الناس تسمعنا في مارس. يقول تحية لعم الجنيدي الجامعي. مزهودي وخموسي المزهودي يقدم تحية لكل المجموعة اللي في الاستوديو ولكل الناس اللي تسمعنا. عادل بلطيف يقول نحساب حرثي في الخريف البدري، بنحصد مطيرة صايبة عالطولي، وربي حبس الغيف يبس جدري، وهالطاي في وسط العرب مرحولي. نحساب حرثي ان شاء الله ربي يغيثنا بالمطر
2: ان شاء الله.
0: أما الأبيات هذه راهي عندها قيمة على الأخر، لأنه
2: عندها وزن.
0: صحيح تع تورينا قيمة الفلاح وقيمة موسم الفلاح وقيمة المطر في حياة جدودنا وفي حياتنا احنا توزادة. نحساب حرثي في الخريف البدري، بنحصد مطيرة صايبة على طولي. جميل جدا البيت اللي بعثتونا يا عادل، تحية لك وتحية لكل
1: أبعاد على فكرة.
0: ايه صحيح الشاعر يحس الكلمات هذه أكثر من أي حد آخر، والفنان زادة. عندنا تحية جينا من جيك لك أنت منير واللطفي ولكل طاقم البرنامج من عند عم حمادي زيادة، وعم حمادي من المتابعين الأوفياء وهو من زراوة القديمة.
1: تحية ليه
0: طبعا
1: لكل المستمعين،
0: طبعا لكل الناس. بالقاسم بن محمود من ذهيبة يقدم تحية لكل الناس اللي موجودة معايا الليلة، لكل ضيوفنا. هم مش ضيوف، هم عائلة المراحيل. كما بالقاسم بن محمود واحد من الأسرة زادة. عم حسين دادي كلمنا واتصل معنا في الكواليس. خالتي مريم بوعجيلة والحاجة مريم بوعجيلة إن شاء الله بلطف عليها وإن شاء الله سلامات يا ربي، وإن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك. نعرف تسمعي في الإذاعة وتسمعي في برنامج المراحيل انت وعم سلم بعجيلة. ربي يفضلكم وربي يديمكم ويديم طلتكم على كل أسرة الإذاعة، وعلى هما عم سالم وخالتي مريم أم وبابا زميلتي فدوى بعجيلة، فربي يفضلهم لكم وربي يونسكم بفدوى وبكل الأسرة. أم آسيا البرهومي تسمع فينا ومتابعات الوفيات لمراحيل، فكل التحية لأمك آسيا ولك أنت آسيا. وآمنة من بنقردان تبعث لنا دائما بالتحية، كل التحية لك آمنة. عم إبراهيم خطروش على الخط باش ناخذ من عنده عشبة أو حشيشة من حشيش البر، وفيها أكيد سر وحكمة من عندك عم إبراهيم، ناخذوها من عندك وبعد نمشوا إلى مروحة ما بينك منير وما بينك لطفي. ألو عم إبراهيم شحالك؟
3: ألو يا فعلون شني حالك؟
0: الحمد لله شحالك أنت؟
3: والله في خير نسأل كان عليكم. الحمد لله.
0: أنتم ممطرتوا بالقداء الجمعة اللي فاتت عم إبراهيم؟
3: فيروز أول حاجة خلنا نمرر تحية للضيوف وخاصة سي منير
1: ومشكور
3: هو والشعراء اللي معاه فيها السهرة اللي عملوها لنا، وانت على حسن الاختيار ومنير نزيد نعود له معناها تحية أخرى على خاطر كان حدايا في زفاف صغاري ولدي وبنتي
1: الله يسلم.
3: وعمل لنا سهرية كانت معناها رائعة وعجب معناها كافة بيجول الفرح
1: الحمد لله.
0: ذكرناكم بأجواء السهرة مالحنا الليلة.
3: والله مو شغر ما تعطينا ورجعتينا معناها العائلة كاملة تصنت فيه.
0: مرحبا مونس بهم يا عم إبراهيم مونس بهم.
3: ونزيد نمرر تحية لسي الحبيب غريب وسي سلامي الخليفي وسي عبد الله
0: طبعا
3: زلتني وكافة المستمعين والمستمعات وكل من يعرف إبراهيم خاطرش أين ما كان.
0: طبعا كل التحايا لكل مستمعينا الأوفياء حتى الناس ممكن اللي ما نذكروش أسميها أعذرونا ولكن أكيد كتجي الفرصة نذكر كل أسماء التحايا اللي توصلنا وتجينا. عم إبراهيم علاش باش نحكوا الليلة؟
3: الليلة إن شاء الله فاروز نحكوا على نبتة القبار.
0: القبار
2: قبار.
3: نبتة القبار فيها فوائد كبيرة ياسر ياسر وفيها معناها منافع في جميع الحاجات ماهوش كان معناها في فيها فوائد كبيرة خلينا نحكوا عليها ونمروا عليها. أول حاجة هي معناها صالحة لمرض السكر. مرض السكر كيفاش باش نقولوا كيفاش باش يستعملها؟ كان عينهم يستعملها كيما يستعملوا السلك فوق الكسكسي ولا فوق في المرقة ولا في أي حاجة. وكان عينهم معناها يغلوا في الطنجرة معناها الورق ينحوه وإلا يغلاها كاملة هي والعودان بعد تالي الورق متاعها يطيح يحطوه في حاجة متاع بالله في الفريجيدار. وكل يوم معناها يستعملوا منها ثلاثة معناها وريقات أربع وريقات ينظم المهم باش يستعمل منها ينظم كان أربعة ولا ثلاثة ولا وريقتين يومين الصبح وفي الليل. هذه الحاجة الأولى معناها المرض السكر. الحاجة الثانية هي معناها صالحة للقبض وصالحة تسرح معناها الحاجات متاع البلغم. البلغة معناها في الجراجين تسرحها لكن كيفاش كيفية الاستعمال متاعها؟ الاستعمال متاعها يلزم تدفي شوي كاس معناها متاع حليب وإلا ماء كان ثم عندك حليب تدفي كويس حليب وإلا كويس ماء وتفت فيهم غير متاع قهوة معناها قبار. قبار هذا يكون مهرس ملحي ومعاه مغيرفة عسل يظل دافي يحركهم مع بعضهم مغيرفة العسل ومغيرة القبار وكويس الحليب وإلا كويس ماء. وكان ما ثمش عسل يدير له شوي زيت كيف العادة مغيرة زيت كان ثم عسل ماذا به عسل كان ما ثمش عسل ماذا به
0: بالزيت
3: زيت.
0: بالزيت أي.
3: فهذا الزوز اللي عند البلغم يسرح له البلغم يسرح واللي هو عند قبض كيف العادة المعدة متاعة تسرح ما تبعوش ما نام كمشة لحظة تسرح
0: مش على الخواء ولا على الخواء مش على الخواء يا عم إبراهيم.
3: الحاجة الأخرى فيروز هي راهي تستعمل في الماكل كل دي في السويقة دي في البسيسة دي في أي حاجة
0: لا لا قصدي من يترحى
3: أي فقط الحاجة كلها جايزة فيها
0: واضح. فقط عم إبراهيم المعلومة من يترحى القبار ونخلطوه بالزيت ولا بالعسل ما نكلوش على الخواء ولا لا؟
3: لا بالنسبة للبلغم كولا على الخواء
0: به
3: بالنسبة للبلغم كولا على الخواء والحاجات الأخرى كلها بعد الماكلة.
0: أنا نعرف ورد يتيب في الكسكسي مع كيف السلك
3: كيف السلك أنا هطيبها في الكسكسي في المرقة في أي حاجة طيبها معناها زي السلك كيما تحط السلك كد تحب تخلي الورقة كاملة كد تحب حتى يتقربها كيما المعدنوس ولا السلك كيما عينك أما ما عندها حتى تأثير راهي معناها الفوائد متاعها صحيا معناها صالحة مش ضارة. هذه معناها النبتة هذه هي معناها تنبت في جبل عريضة وعندها البلح متاعها البلح متاعها صالح ياسر معناها عز معناها فوائد لكن هو شنو هي نسبته ماهوش العام كامل عنده كان في اخر الصيف ولا معناها مع شطر الصيف ينبت ولحظة يتاكل خاطر ما يخلوش البلح متاعها هذا عنده فوائد للخلايا السرطانية خاصة فدي المرأة معناها الصالح ياسر كيفاش يلزم معناها كيف العادة حتى هو شايح يتهرس هيك التهريس معناها يطلب شوي ماء الماء هذاك يعصروه وإلا حتى كان يلقوه شايح ياسر ومعطاش الماء تصب عليه بطيرة ماء ولا بطيرتين ولا ثلاثة تهرس ثلاثة أربع وكعيبات تصب عليه مرويحة ماء وإلا مغير فمتعقاه ماء يولي يطلقوا هكا الماء الماء هذا كتدهن به الفدي تاعها صالح ياسر وان شاء الله نكونوا معناها استفدنا
0: ان شاء الله
3: استفدنا للمواطنين
0: وقدمنا لهم معلومه زاده مفيده
3: وصحة للناس الكل وإن شاء الله الناس الكل بخير وإن شاء الله لاباس الناس الكل
0: يعيشك عم إبراهيم شكرا
3: ومرة أخرى نعاود ونحيو سيمونية
0: الله يسلمك يعيشك يعيشك ياخذ بخاطرك منير ولطفي وعم محمد مازال موجود معنا
3: كل مجموعة ايه كل غار
2: هو السيد هذا من توجان
0: من توجان ايه
2: انت السيد سامحني انت سي
0: عم إبراهيم
2: سي عم إبراهيم انت من توجان
0: لا ما يسمعش فينا عم إبراهيم انت من توجان اصلك ولا لا
3: لا من ايه توجاني يصلي توجاني تابع مع تمديد تصل توجان لكن من تونين
0: من تونين تحديدا
2: من تونين
0: من تونين تحديدا
2: ايه ما قريبا لشوامخ ومقر
3: لا لا شوامخ بعيد علينا شوية لخاطر بيننا وبين الدخيل احنا بعيد على شوامخ شوي احنا تونين قراب لبني زلطن
2: لبني زلطن ايه
3: على فكرة بالله سعادة تو يتكلم ويقول ان شاء الله قول الله يودي زيت الراي مطرت ان شاء الله تحلط ان شاء الله تصور صيبه
0: ان شاء الله يسمع فيك اش قال هو بعث لي ابيات اخرين قال لي سب الخريف ونحرثوا على الناقه يدور حولها وتعلف شعير الصابه القلب
3: لا نقول بحول الله صابه لفام مطرت زيت المطرت هو بان اصيل معناها زيت
1: عم ابراهيم ما نجو ما نمشي نحرثوا مطيره
3: في زيتنا
0: اي قد ايه نجوكم ونحرثوا قدكم مطيره قال لك منير
3: اي اي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي وتم بالله ملاحظه اخرى يا اخت فيروز
0: قل
3: احنا قبل واللي عشت بيه انا مع الكبار ونعرفوه
0: ايه
3: فيما كانوا يجربوا بالمعدوده تم تجربه اخرى معناها بالقفه في الصيف
0: ايه
3: القفه في الصيف هو عاده يشيع يبس
0: ايه
3: لكن اذا كان الدور في الصيف وتلقى فيه شويه معناها خضوريه
0: اعرف راهو العام عام خير
3: تظهر فيه لكون العام سمح
0: ما شاء الله اي
3: وان شاء الله ربي يكمل علينا وان شاء الله كما قلت لك من بنزرت البنقردان بلادنا ديما لاباس وان شاء الله المواطنين كلها لاباس والمستمعين كلها لاباس والحمد لله
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
3: رانا بخير بحول الله
0: عادل بلطيف يقدم لك نفس التحيه اللي قدمتها لعم ابراهيم وكل المستمعين من بنزرت البرج الخضراء يا اهلا وسهلا مرحبا وبالناس اللي تسمع فينا في الغربه برشا ناس تتابع في البرنامج في الغربه اهلا وسهلا ومرحبا بكم ان شاء الله هالوقت اللي تعدوه معنا يونسكم شوي عم ابراهيم خطروش من خلالك تحيه لكل مستمعينا في تونين في زمرتن في كل مكان يسمعونا في توجان في مطماطه اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع والتقينا الاسبوع القادم مع عشبه اخرى
3: لكل سي جنيدي وسي مصباح بقدينه وليلتك زينه
0: يحيشك وليلتك اسعد الليالي مازالونا تقريبا 25 دقيقه في البرنامج في ال 25 دقيقه هذوما اذا كان نجمنا ناخذ تليفون او زوز من عند المستمعين ولكن في وسط الوقت هذايا باش نحاول اقصى ما يمكن اني نسمع من عند منير منير صوتك ما شاء الله وهذايا مانيش احنا باش نعطوك شهاده فيه هذايا الحقيقه والموجود كيف لطفي انت تجربه من 2004 او من 2005 وانت في المجال الشعري الشعبي ومهرجانات وفعاليات وعروسات وما شاء الله
2: من
0: وما شاء الله وصلي عني بي فأكيد السهرة الليلة جمالها في هذايا في الخضرة
1: مازلنا ما خرجناش البرة هنا اللوجة على خرج البرة مش البرة من البابة
2: لا مش برة من البابة ما برة من إقليم البلاد
0: يعني جنوب الشرق عنا تليفون
1: أنا خرجت برة أنا مشيت للشمال
2: أنا مشيت للجزائر مشيت لليبيا مشيت الخروج البرا كذا
0: فهمني نفز معاك نفز معاك
2: مش ورا مش البرا من الإذاعة لا
1: البرا من البرا من نخرج البرا من الإذاعة
2: لا لا قبل نخرج تو حاليا بعد كل
0: مازال شوية عاد مازال شوية
1: لا ماشي
0: وين مازال شوية خل نهز
2: اطربوني
0: ان شاء الله ايه باش نسمع شوية طرب فقط فما مستمع باش ما خلوش يستنى الو مرحبا الو
3: الو اهلا وسهلا
0: مرحبا سيدي
3: اهلا بخت فيروز
0: مرحبا بيك
3: نقدم لك التحية عمك الطاهر الحفيان من نارس
0: عم الطاهر
3: واللي هز علي التليفون والطاقم إذاعة التطوين فردا فردا وعرفهم سيد المدير ونقدم التحية للولد الولاية منير الصيفي وصاحبه الشاعر
1: مرحبا
3: جنيتي وسي مصباح بوكديمة ومنية من جربة وسي محمد اليحياوي من منزل الحبيب والعائلة بتاعها متواجدين معايا في معتمدية مارس تو في مقر سكناي وباش يجيبون بقصيدة عدى غباش
0: مرحبا مرحبا
3: عايش او طير البر دغباشي طير البر يوما وقت مبعر خانوا بي اصحاب الشر
4: اسل وتودر مش الحج الناعس وعمر احانا يا دهار متبهذل يا شبخ المر اهل عرش انظار لا عد تلقى فيه ذكر تقول صيد ظهر مجيش في خرقات وعر الشهم تعدوه قديمة لجدودة وبابا على الدغضاجي هو بابا هو جدة قديمة من بابا هو جدة أي الساي الجدة ليالحدر للفتن قدة خير والله شدة بس لا حالا غير ومدة ينزل في الفتة ديما فش الخوف ستة هاي من عويقد فضيقي من عويقد ألحظ الرساد الروح على القوم يهد.

0: دب وقت يعيد وما قالت جبت ولد أما خزن فيا زنايدهم للذيب عشاها على الدغباجي
1: عيشك أخذ الخاطر
0: قعدت للذيب زنايدهم قعدت للذيب ثمم قليب على الحفرة الروس مصاليب بندق عطي جرحى ميداوي طبيب واعر وصعيب ما هوش مركب تركيب شي تسابيب بهرجالي من وطن غريب او شرق مطمان في بلا شرق مطمان اطالب لفتان مغرس غادي ولد حمان صحاب اخي كفرة وما فيه شامان على الدغباجي
1: يعطيك الصحة الله لا عليك يعيشك عم طاهر يبارك في عمرك وشكرا ليك على هال الغناء والقصيدة زادة شكرا ليك يا عم طاهر
0: عيشك بارك الله فيك إن شاء الله نهار الاثنين الجاي تو نكلمك
1: إن شاء الله مرحبا بيك مرحبا بيك ينورك يا عم طاهر يعيشك ياخذ بخاطرك يا سيدي شكرا ليك جاوب علي الليل وتحديتها منير وجرح النقض يا ريت
2: ما مسيت
1: نسمع منها شوية
2: نسمع منها شوية

يا قال يا طول حلم الليل ما تقطاش، يا هل ترى يا حلم تتفسرش تكون خاطرة في الذهن ما تلفاش، والفجر بها عمد ما يظهرش، احنا حلمنا في فيلم ما شفتاش زي ريت راية عالية في عرش ومركب تباقص نور ما يطفاش، وشبان للهم نغر ما تصغرش، فايت عددهم فوق من 16 قول فربع وعشرين، ما ننكرش اللي جدودهم همة وشرف ودراش، ومركب سواعد سمر ما تفترش، عالي قدرهم علو ما الطولاش، رقاق الغرض والجهد ما تقدرش. أيوة.

0: وحلمت بحلم في نومي حضر فيه دروس من شيخ القبيلة، وصى قال لي كانك ذكر حديثي تحكمة تاخذ مثيلة، دي ما تكون في حالة سفر ولم الزاد من رحلة طويلة، واخدم غدوتك تلقى القدرك في غدوتك تجني الحصيلة، الدنيا فانية ويفنى البشر ويبقى الله ما تمش بديلة، قوم الفرض فوقات السحر وصون النفس من شر العليلة، ما تبعدش وتفوت السطر حدود الله في شرع الفضيلة، أراك تقول ما عندي زهر وبختي هان ما هزش مكيلة، تعدوا سنين من عمرك هدر وكانت غفلتك ولدي ثقيلة، جينا يوم ما منهش مفرط شوف الصايبة وتلقى الهزيلة، حصيد القول من شعري تفرب حرف القافية في منبع الهيلة، كيف انساب جاب لكم صور ومد الفايدة وجايب دليلة، تعيش المجد وتروم الوعر وما ترضاش بالعيشة الذليلة، بين الوهن ما بين الحفر وين الغيم وايام العليلة، تحمل شيلها وزار القدر حكم الله واللي يخدم يشيله، وما تمشيش في صحبة الشر أصحاب العيب ما تعرف فضيلة، الشر في ليلها داير مكر وسم شرابها ينسي الخليلة، ذوق العز من كاسك المر ورد الضيم لو مس الدويلة، هذه وصايتي وخذ الحذر هرانا في وقت وعيوبة ثقيلة، وفتنة قايمة بسيف الخطر وهمة شرعنا صارت هميلة.
1: يعطيك الصحة
2: الله. الله يا مالك يا دهر يا خوان، وللسام حكى وقت يا مقلوب
1: الله الله.

مغلوب سافرت لقديش درت مكان ما الفكر ظلمة والعقل مجدوب نار السفر

جبرك ما لا عرق لا سبان، لكن رزقنا القدرة المكتوبة تحملت فيه، تحملت في قلبي جروح امتان، وعجلت نطلب خطهم مزروب لا من فيه خبر على الخلان ولا من نرفع خبري قد المحبوب. تعودت يا ولفي على الهجران والياس، يا ولفي علي مكتوب، تمنيت زولك على الوطا ما بان ولا عاش فكر

0: تسلم تسلم، يعطيك الصحة يعطيك الصحة ويسلم صوتك وربي يبارك لك فيه، وما شاء الله عليكم، ما شاء الله ما شاء الله، إن شاء الله ربي يحفظكم ويا ربي يكون في كل لمة تونسية عندنا منير وعندنا لطفي وعندنا ياسرين عارفه راهو شعراء الليله في العائلات، عم ذول كمالي عم علي كادي المستمعين اللي يتواصلوا معنا شعراء وبرشا عائلات حيرناهم الليله راهو والسهريه، فاكيد تحيه لك منير وتحيه لك لطفي وتحيه لك عم محمد. هل سمعنا عم محمد؟ أنا سمعنا شوي اكتشاف الليلة عم محمد،
1: أكيد اكتشاف،
0: مرحبا بيك عم محمد.
2: هذا كسيدي يحضر في روحة صيف 27
0: يحضر في ألبوم. منير قولي الشعراء اللي تعملت معاهم من 2004 إلى غاية اليوم، أهم الشعراء وأهم القصائد اللي غنيتها.
2: غنيت الجبل المطيري، انت وينك؟
0: عني تسقع الليل وانت وينك؟ بدخل كل جاب هذا الليل.
2: هاو صوت من البعد تسمع ريني، هما هي هما البوم كامل نجحت فيه.
0: عني تسقع الليل.
2: اي هي ويا باب المنقوش، هذوما زوز اغاني اللي نجحوا فيها. غنيت في نفس الالبوم هذا هما ستة اغاني. نادوني الفرح جيت لمحمد بالطيف الملوح، تحية
0: طبعا تحية للعم أكيد
2: ثم أغاني معش. ثم أغنية أخرى إن شاء الله نعود
0: توزعوها
2: نوزعوها أي
0: تخدموها خدمة جديدة
2: سمع قبولة لمحمد الغزال الكثير.
0: إيه طبعا من أشهر ما موجود عندنا ومن أجود ما موجود عندنا زادة في الشعر الشعبي في بلادنا الكل محمد الغزال الكثيري.
2: ثم عدة أغاني نحاولوا باش غنيت لمحمد بكراع. إيه حالي حالي اللي كنت غني فاتي هي لمحمد بكراع.
0: بكراع تحية لمحمد إن شاء الله قريبا يكون معنا في المراحيل، وطبعا من نجوم
2: اللي غنيت العدة شعراء وما زلنا بحوله. غنيت محمد ضو
0: اي مرزوقي
2: الشعر القصير
0: المرزوقي الجميل جدا محمد ذو، وطبعا تحيه من خلال لكل المرازيق اللي يسمعوا فينا والشعراء المرازيق لانهم مدونه وحدهم الشعراء المرازيق في الشعر الشعبي.
2: وعم محمد نقول له مازالوا عندك اغاني مخزونين عندي، ما زلت ماليش باش نخرجهم، نوعدك ان شاء الله كان احيانا ربي كل مره نخرج لك واحده
0: ان شاء الله
2: نخرج لكش كلهم مع بعض،
0: بس ما عندناش حاجه جديده
2: ما قلتك جديد مازلت مستحفظ به
0: في الحلقه الجايه ان شاء الله في الحلقه الجايه
2: ان شاء الله هي الجديد نقول يا موش جويد اللي ما جاتني موش جويد في الليب المزروب مرسكاوي موش

0: لصحاب وموش جوي وماذا يجرى لك يا حي ظلي ما جاتني
1: يعيشك اخذ بخاطرك هذه كلها من مخذة الخاطر عارفة منير ربي فضلك وجيتك على معاشها وعلى مغلاها نحب نختم بشوية كلمات من عندي ونسمع من خلالهم حويجة على الطاير في الارتجال من عندك لطفي ومن عندك منير وبها نختموا مع اعتذاري لكل الناس اللي تسمع فينا واللي نسقنا معها وما نجمناش نتحصلوا عليها او ما نجم لذغة المحتوى اللي عندنا الليلة عم علي كادي شكرا ليك عن فتحي شرياك الاسبوع القادم ان شاء الله تكونوا معنا وعم ذو الكمالي عم مستفرجيلي وخالتي زهرة شكرا لكل الناس اللي تبعتنا ومتابعتنا وشكرا وفائكم اكيد به نجموا نواصلوا نجموا نكملوا يقول بديت بسم الله عز الفال وثنيت بالصلاة على الرسول اعز حكمة يقول هالجوال
2: اللي مسامع
1: اللي مفتوحة سوا معالي الجول اطيب كسيبة مكاسبك الحلال ولا بدايتي نهار فيه تزول ما يدوم حتى حال بالمحال مهما الزمان يماذعك ويطول احفظ الصحة
3: خير لك من المال
1: وباريك ترمي
3: خوك يا مهبول
1: شكون هذا شكون اللي يقول
2: خلك
1: احمد البناني هذي طبعا هذي احمد البناني يقول ترمي خوك يا مهبول لابد يرخص راجل
2: بالرجال
1: بالرجال لو كان عنده من ذهب
2: محمول
1: والبقية من عندكم قولوا لي في سياق الصحبة والعشرة والدنيا الطيبة والناس الطيبة والناس اللي مسحقينهم في هالدنيا من عندكم منير ومن عندك لطفي في مقطع صغير
4: حنا نقول حبيب خاطرك تضوي عليك نجومة كيف تشكره يصعب عليك تلومه
1: عود
4: حبيب خاطرك تضوي عليك نجومه كيف تشكره يصعب عليك تلومه حبيب خاطرك في بالك وانت لازم تلقاه ريح حالك يروم المخاطر جاك وتعنالك ويصون عزك والقدر ما يسومه بالباهية وانت البلا وفالك الايام تبدا بينكم مقسومه الايام حلوة ومرة نهار فرحك ونهار يلفى بشرة حاسب ضميرك تبع بجرة باريك ترمي خوك تنسى همومة أصل الوفاء والصدق يكشف سرة ما هوش قصة بتكتب البلومة خليك في العادة والأصحاب تفرق كل حد وادة
1: صحيح
4: ثم لي صاحب مصلحة وقوادة للجيب تبدأ رقبته مبرومة وتميح الرياح في ميعاده هذاك تلقى صيفته مذمومه حبيب خاطرك تضوي عليك نجومه كيف تشكره يصعب عليك تلوم
5: يعطيك الصحة
1: حبيب خاطرك والصديق والحبيب شو نقول
0: حبيب الغدر غير الوان صباغي وحسيت جرحه في الكنين بلغ نحسب في حبه زهيت وزاغي مثلت وجه بدر كيف بزغ يا طلفي مثل صغير النغي يا طلفي مثل صغير النغي تسبق دموع الفرح والنغنغ معاه معاه ننبسط ننسى فراغ فراغي يا غاب يبدال المليح وتغ

حسيفة حبيب زرع لي في الضمير حسيفة من غير ما درت شماه حساب نحساب ما ثمش حبيب كيف ونحساب حبه لا معاه خلاف حتى يتقدر فوق جبل حذيفة وهزيت ثقلة فوق من الأكتاف وانفرجت له فوق الحصير قطيفة وبسط

0: اليابا نبكي بالدموع سخيفة، اليوم مرض نتمرض نزيد رياف، هذاك حد يفوت من تشريفة وهذاك حد يفوت من التشرف، وجري الجرية من قداه نظيفة، نحساب ما عدتش معاها نخاف.
1: لطف عليك يا منير، وشكرا لك، وممنونة جدا لوجودك معايا اليوم. شكرا لك، تحية الختام.
0: مشكورة جدا على الاستضافة، تحية لك، تحية لكل العاملين في البرنامج، تحية لكل من يعرف منير اللطيفي، تحية لصديقي الشاعر
1: اللي اخترته
0: اللي اخترته طبعا لطف الخضراوي، تحية للشاعر
1: محمد
0: القنفودي،
1: محمد الشريف القنفودي،
0: اتحفنا شعرا وغناء وسلطنا.
1: شكرا لك يا منير، عز هجيتك، وفي لقاءات قادمة ان شاء الله باذن الله وبقدرة الله كنا من اهل الدنيا. لطفي،
2: تحياتي لكل الحضور، وتحياتي للمستمعين، تحياتي للعائلة وكل من يعرف لطفي الخضراوي،
1: وكل من فقدك وقال لك وينك في المراحيض،
2: يعطيك الصحة. تحياتي لمحمد زميلي
1: طبعا
2: وصديقي
1: وعم عمار وعلي
2: وعم عمار، وتحياتي لكل الشعراء وكل من يعرف لطف الخضراوي.
0: على كل محمد الغمد تقريبا هو اللي طلبني بكري وقصيت عليه، انا باش نخرج نكلم على خاطر ما كاش
1: باش يعمل. كل التحية ليه، اكيد كل التحية لمحمد الغمد. عم محمد شكرا لك، شكرا على جيتك.
3: الله يبارك لك، تحية لكم وتحية للمستمعين، الناس كلكم
1: ان شاء الله نتقابلوا ديما بالفرحة وبالتبسيمة وبالجمال والطيبة على موجة إذاعة تطاوين. ليتكم اسعد ليلة.
4: مهما كان الطريق طويل،
5: نطول النهار مع الليل
4: بشعرنا والمواويل.
5: مهما كان الطريق طويل،
4: جيل ورا جيل
5: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
6: مراحيل وجوبة وامطار، ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار، وخراف محاكي شيابين، نهار الأربعة بنقول للصمار، أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
7: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
8: موجز الأخبار
9: من إذاعة تطاوين، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. مثل تثمين المياه المعالجة وإعادة استغلالها محور جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية تطاوين. بعد تعطل لسنوات عديدة انطلقت أشغال تهذيب حي السند بالبير الأحمر. استؤنفت بمدنين الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشرية في إطار تعزيز الوقاية من الأمراض السرطانية. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية رسميا المنصة رقمية، منصة إدارة الأعمال الموجهة أساسا إلى متفقدي الشغل ومصالح تفقدي الشغل. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عن إطلاق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة. في العالم، أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقلي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مواقف طهران الحازمة، مؤكدا أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بالرفع الفوري للحصار البحري والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. قالت حكومة إقليم تيغريا الأثيوبي أن مقاتليها يخوضون حربا دفاعية ضد قوات الحكومة الاتحادية، وذلك بعد ساعات من سيطرة قوات تيغريا على المطار الرئيسي في الإقليم الواقع في شمال البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الحفلات بتاع أم كلثوم ما كانتش مجرد مطربة بتغني عشان تبسط الجمهور، لا، كانت أعمق وأبعد من هذا.
1: بدأت أعرف بقيمة الحرف وطعم الحرف من خلال أم كلثوم بس، زائد الإلقاء، زائد مخارج الحروف،
0: بيان عربي فصيح وناصع.
2: أنا بقول إن كل اللي بنرني بعد أم كلثوم فهي حتة العيش وإحنا الفتافيت.
3: مع كوكب الشرق.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: منتصف الليل من إذاعة تطاوين، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. مثل تثمين المياه المعالجة وإعادة استغلالها محور جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر ولاية تطاوين. بعد تعطل لسنوات عديدة انطلقت أشغال تهذيب حي سند بمعتمدية البير الأحمر. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية رسميا المنصة الرقمية، منصة إدارة العمل الموجهة أساسا إلى متفقدي الشغل ومصالح تفقدي الشغل. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عن إطلاق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة. في العالم، أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مواقف طهران الحازمة، مؤكدا أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بالرفع الفوري للحصار البحري والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. قالت حكومة إقليم تيغري الإثيوبي أن مقاتليها يخوضون حربا دفاعية ضد قوات الحكومة الاتحادية، وذلك بعد ساعات من سيطرة قوات تيغري على المطار الرئيسي في الإقليم. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
1: في حضرة اسطنبول.
2: لكل أمة من الناس ألحان من الغناء وأصوات لا يشبه بعضها بعضا ولا يحصي عددها كثرة إلا الله تعالى الذي خلقهم وصورهم وطبعهم على اختلاف أخلاقهم وألسنتهم وألوانهم. من رسائل إخوان الصفا.
3: يعد اسطنبولي من العناصر الفنية والتراثية المهمة في الرصيد الموسيقي التونسي، فهو يعكس واقعا اجتماعيا معينا، وهو أيضا وجه من وجوه الثقافة الموجودة في مختلف ولايات الجمهورية. محمد السوداني قائد فرقة اسطنبولي بسوسة.
4: كبرنا نعرف روحنا العرق اللولاني من السودان، هكا باي سيدي كيف جاء هارب من السودان وهو صغير. الوالد متاعي مولود في سوسة، تولدنا احنا الكل هوني وكبرنا هوني.
3: وقد ارتبط الاسطنبولي بعناوين كثيرة لخصت تاريخا لفئة من المجتمع عاشت المظالم والعبودية، فهو كما يقولون صرخة في وجه الأصفاد وصياط الجلاد، وهو أيضا فن موسيقي للتفاوض مع الأرواح والجن. الباحث بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات لمجد الحيم.
5: يظهر احتفالية وطقوسية بطبيعة مربوطة بطقوس خصوصية نجم نسميها طريقة، في نفس الوقت هما مجموعات، هما أصلهم عبيد كانوا يخدموا في الديار، هذه خدمتهم، لكن كانوا مثلا في الجنو يخدموا عمال في الحي في الوحات، كان في نفطة وتوزر في جابس وفي جربة في جرجيس، كان في القروان في سوسة في صفاقس، وينتمي الأقلية الإفريقية موجودة في تونس اللي هي مرتبطة بمعتقدات نجم نقولوا دينية، لكن معتقدات إفريقية ما نسمى بال الكائنات الموارئية اللي نقولوا احنا بلغتنا يعني الجنون.
3: وفي حقيقة الأمر فإن موسيقى اسطنبولي تتجاوز هذه المفاهيم لتعبر عن نوعية العلاقة التي تربط بينها وبين طبيعة الموقع الاجتماعي.
5: كانوا يتقابلوا قلوا احنا في عندهم منازل يسميهم ديار الجماعة، اللي هما كانوا ديار حبس خذوهم عن طريق العائلة الاستقراطية التونسية وحتى البيات بيدهم، يعني خاطر هما كانوا يتعجبهم موسيقى اسطنبول، يعملوا يعني سهرات خاصة، يعملوا يحضروا حتى في زيارات مثلا تاع زيارة سيدي سعد عند مولولي معناتها المعروف نتاعهم اللي انتسبوا له، عندهم سيدي سعد سيدي فرج في سكرة، سيدي سعد في مرناق، في الجنوب عندنا سيدي مرزوق، اللي هما أولياء كانوا معقولهم صوت وهما اللي انتسبوا لهم، يعني نسب مش نسب يعني يقولوا احنا بالمثبت، لكن هما كما كانوا يعني يقولوا احنا باش يلقاو عندهم الشرعية نتاعهم.
3: هذه الفئة الاجتماعية استطاعت أن تندمج في المجتمع من خلال موسيقى اسطنبولي.
5: اندماجها بدأ شيئا فشيئا، خاصه كي يلقاو يقولوا احنا التقبل عن طريق العلاج، كما يقولوا اللي يمشي داوي بعد يتفرهد، عنده صيت واسم والمجتمع تقبلهم، ما عاد عندنا الصوت اللي هما متوانسه في الاخر وموسيقتهم بدات يقبلوها، دخلت في الموروث التونسي.
3: بالرغم من جذوره الإفريقية وخصوصياته الإيقاعية، فهو يتشابه إلى حد ما مع الطرق الصوفية، حتى أن البعض سمى اسطنبولي بالطريقة أيضا، نظرا لوجود التخميرة والرقية والاعتقاد في الأولياء الصالحين، غير أن الطريقة اسطنبولية تتجاوز ذلك إلى حد الاعتقاد في الجن. تتكون فرقة الاسطنبولي الموسيقية من معلم أو قائد الفرقة، وهو عادة عازف آلة الجمبري، وحافظ للأغاني ومتمرس أب عن جد، ثم الشقاشقي الذي يعزف على آلة الشقاشق. وتكتمل الفرقة بعدد من الأتباع المرددين للأغاني، كما أن هناك من يعزف على الطبلة أو البانجا، ومن يعزف على آلة النقر. أما في نشاطها فإن فرق الإسطنبالي تعتمد على نوبات مختلفة، لكنها مرتبطة ببعضها البعض في شكل سلسلة، مثل نوبة الفنجان ونوبة ياريما ونوبة جاتو.
6: هذه نوبة الفنجان هذه تبدأ تشد تبقك على الخمسة متاع يدها، رجل ولا امرأة يعني يبدأ يشتح وتبق هكا، وفي وسط في وسط الفنجال بالسوتاس نتاعو، والقهوه العربي طايبه بالوجه نتاعها مش هكاك، وتبدا تشتح بها وتدور هكا وتنخ هكا وتدور وتدور وتدور وما غير لا تتقلب لا ايلو ايلو والله سيدي كناوه ايلو والله هي عريفه ايلو. النوبه نتاع ياريما، ياريما هذه امراه وتلبس الجبه نتاع راجل والكبوس والكونترا بكلاستو، معناها ترى في راجل لبسه نتاع راجل لكن امراه. ياريما يا سيدي قناوة ايه قناوة قناوة. نوبة جاتو جاتو جاتو جاتو نانا يا واقري، لكني ما نحبش نفسرها لك ومانيش مش نفسرها لك. جاتو جاتو نانا يا واقري.
3: نوبات وإيقاعات عديدة ومختلفة رصدنا جانبا منها في مدينة سوسة العتيقة، حيث يحتفل أهاليها بالشعبانية وهي ليلة النصف من شعبان بواسطة فرقة اسطنبالي.
6: الشعبانية هي احتفال بليلة النصف متاع شهر شعبان، تتلم الناس ونخرج احنا كالمجموعة متاع اسطنبالي العازفين الكل، كنا قبل بالملابس عادية معناها نخرج لابسين عاديين، توا تبدلت معناها ولا لازمك ظهر ناهي الجروب وناهي المتفرج وناهي ولا تتوفرت حكاية الأزياء وكل شيء، جزء معناها من الوقت نعملوه اسطنبالي اسطنبالي. ينجم يكون في ثنيتنا يعرضنا واحد في ينعثروا فيه في مشطاح يكون عنده نوبة. توا الشعبانية راهي تابلو صورة، راه الناس تتفرج على تابلو.
3: ويعتبر الباحثون في المجال الموسيقي أن اسطنبالي مدرسة موسيقية ثرية بعناصرها التعبيرية، وهي أقدم موسيقى تونسية ملهمة للإيقاعات الشعبية. الباحث في العلوم الموسيقية محمد الخشناوي:
7: أنا حسب رأيي اسطنبالي هو أقدم موسيقى تونسية. هو اسطنبالي معناها عنده جرس خاص اللي هو معناها مساهم فيه الشقاش بصفة مباشرة، والجمبري ومعناها حتى كي ندخلوا في الناحية المقامية السلمية على المقام معناها سبيسيفيك، والآلة هي الآلة الجمبري زادة اللي هي حاجة سبيسيفيك هي اللي ساهمت باش إنه يقعد السيستم هذيك، معناها الآلة فيها تعديل سبيسيال اللي هو ساهم باش تقعد النغمة هذيك وباش يعطي الكولور هذيك، هي المفتاح اللي يحفظها هذيك الكل. أنا حسب رأيي معناها هو الاسطنبالي في اتصال معناها مع الموسيقى اللي دايرة بيه الكل، الموسيقى الشعبية الكل، فما تواصل معناها كيك سوا في المزود معناها نلقاو حاجات تشبه له، في المالوف نلقاو حاجات تشبه الاسطنبالي، في القصبة برشا حاجات تشبه الاسطنبالي من خلال اللحن ومن خلال الإيقاع، من خلال الطبوع من خلال الإيقاع ولا من خلال النغمات، بل مثلا إيقاعين احنا الإيقاع الشعبي هكا المتداول في تونس ومعنا، فما الإيقاع الفزاني وإيقاع السعداوي زاد، هذوما الإيقاع هذوما نشتم معناه موجودين في اسطنبالي ويتعزفوا بطريقة بوليريتميك معناه الطريقة متاع برشا آلات كلهم يخرجوا فزاني ولا برشا آلات يخرجوا سعداوي.
3: هذه الموسيقى قادرة أيضا على دمج إيقاعات موسيقية مختلفة.
7: في اسطنبالي موجود ثنائي ثلاثي، موجود مش كان اسطنبالي، موجود في المزود، موجود في الموسيقى التقليدية التونسية الشعبية. اليد هذه تعمل اليمين مثلا 1 2 1 2 1 2 1 2، اليد اليسار تعمل 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 دونك الخاصية هذه خاصية أساسية في الرصيد الموسيقي الاسطنبالي. أما هو السلم خماسي، يلا يلا يلا مولانا يلا ربي يداوينا يا ابن عبد القادر جيلاني.
3: لآلة الجامبري موقع محوري في موسيقى الإسطنبالي، حيث أن مجموعات الإسطنبالي تميزها عن بقية الآلات الأخرى، فهي لا تكتفي على ما يبدو بتوليد المادة الصوتية اللحنية والإيقاعية، بل تتجاوز ذلك إلى أدوار أخرى هي تجسيم لجسد أول ضحية من العبيد السود، وهي قادرة على توفير الشفاء للمرضى. غذاؤها بخور جاوي كما يعتقدون. دورها ليس بغرض إحداث الطرب والفرح، وإنما لتحقيق التواصل بين الذات والعالم الخفي.

0: يعني بليز ما تمشي نجمعوه الكلام هذاك في باللهجات نتاعو ولا تاع النوب هذيك وقارنوه مثلا باللهجات باللغات والالهجات الافريقيه اللي هي مش سهله يعني.
1: معناها لا ترانسميسيون اورال اللي صايره في الصنبيلي هي ميثود صحيحه وتوصل المعلومه. معناها بالعكس تصير معناها خاطر العبد اللي باش يعديو له الصنبيلي ماهوش هاي عبد لازم يكون ثقه ولازم يكون ياخذ الثقه نتاع اللي باش يعديله حتى في الوراثه. مش معناها المعلم معناها كيبدا عنده ولاده مش ولاده كل يعطيهم سنه.
2: عناصر عديده تجعل من الصنبيلي نمطا مستقلا في مفاهيمه وفي ممارساته عن كل الانماط المنتشره في بلادنا. فالباحثون في المجال الموسيقي اعتبروه مدرسة مكتملة المعالم، كما أن موسيقى الصنبيلي ثرية بعناصرها التعبيرية وهي جانب من تراثنا الثقافي والوجداني، ما زال يعاني من الإقصاء والتهميش على الرغم من المحاولات القليلة التي سعت إلى إدراج هذه الموسيقى في التكوين الأكاديمي.
3: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
4: في حضرة الصنبيلي، إعداد وتقديم حاتم بالحوش، إخراج حسين قدريا.
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: وكلام انت سمعوه. مبروك وجماعة بعده نجو ولكلهم بنداقة واللي تبعهم يقتلوه.
1: يا سيدي عبد الدايم فكيت سلاحات رجالنا وبعدنا نتخبوا رأسنا.
0: ايش مازال عندك ما تقول يا عبد الدايم بعد اللي عملته فينا انت وطريف؟ هاي يا جماعة يا اما ردوا بلنا ولا ناجم على دوار مبروك. وانت يا عبد الدايم اذا كنت خايف على ولدك حميد خليه معاك.
2: يا جماعة
3: اسمع هذا شيخ شيخ العبد نسمعوا شعب
2: الشعر يقول البل يبدع سيدان لا تلزل للطرف بيها راهي كما قذحة النيران اللي ساقى فيها. مبروك هز البل ونشاء والليل ما عاد شبعي واذا تتبعوه يزيد من خلقه.
4: فكيتنا من بلاي يا سي حمد. الجماعة معوصين علي وهالبشخاب عفوني منها. انت شيخنا الاول اختار واحد غيري.
5: ما انتهلنا كان بيك يا عبد الدايم الا هنا بالله وبيك.
4: طريف يحب يضحك علينا الناس. اليوم حرم السلاح على شاكر وخدوه يتلفت الغيرة. طريف هذا شمايتي صاحب شر واحنا ضعاف.
5: اصبر يا عبد الدايم اصبر صبر عديها الكل وزيد طول بالك مع الجماعة.
4: اليوم بكار لحيتني بالكلام لكن اعرف ايش تقول.
0: 25 ناقة شيخ هزهم مبروك وحنين نتفرجوا ولا مش شمت فينا.
4: نياقي مشو معنياكم بكار
0: شاكر بلا تلاح وحميد مكهلته فارغه. وين ماشي بينا وين؟ انا وجماعتي من يوم ما عادش نعتبروك شيخ. فهمناك قلنا ما فات شيء مسيطر علينا. ما تسمع كان في طريف شاكر من اليوم ما عاد يعطي سلاحه لحتى عاد. واحنا راشدين
1: راشدين يا شيخ
0: نموتوا بالبارود خير من نموتوا بقلوبنا.
4: مازال عندك ما تقول يا سي بكار ولا فرغت قلبك؟
1: حتى اني موافق يا شيخ
4: بالله
1: والله موافق. الكلمه الوجاعه هي النفاعه والناس تقول اسمع الكلام اللي يبكي وما تسمعش الكلام اللي يضحك.
4: الكلكم جايين علي وليت فيكم غريب. كانكم على المشيخه لا جريت عليها ولا نشاهيها. واذا تفكوني منها نرتاح ونشرب عرقي. وش منفوعي منها؟ وش منفوعي منها كانت تصير الله ومشاكلي ومشاكل الناس. لقيت الرحمة منكم ولا من طريف. سلاح شاكر هوينا فيدا ومن اليوم عملوا على غيري.
0: برا على روحك يا عبد الدايم هلا عارفك هذا سوق خطير. وانتم يا جماعة هيا نمشوا شيخنا حمد.
1: أوجه استنى فرج علينا يا شيخ حمد فرج علينا جلي على قلوبنا الغمة يا شيخ رانا ولينا تحت التحت.
5: يا جماعة المشيخة سلمت فيها وعبد الدايم هو الشيخ ويقول انتعوه وينه في أولكم. وانت شاكر رجع السلاح للشيخ. الفايدة مش في السلاح. لو يهجم علينا طريف ما نصبلوش قدام ساعة. عبد الدايم رجل سيس ولبق وينظر لبعيد وكل شيء عارفه. اش تختاروا عليه اليوم؟ نحبكم تطلبوا منه الساعة

0: عليلوني يا عليلي اجروني في نجد يا عليلي داي
1: يا شبيك يا شاب
0: عليلي داي انا فكرت يا نجد يا بيتي نجدي
1: شبيه انا
0: ربيت عليها الكبده وهي فاكره انا لزقيت الحليب في كف يا بيتي عليلي كانت تدخل معايا للمطبخ انا طيب وهي تاكل راني حسبتها كيف بنتي
1: جيب الزكاه يا شيخ شيل هذا
0: ناري داي انا ناقص السما عليلي داي يا لهم البكاري والحليب الدافق
1: ابدي سيب البكاري واللواح شيل
0: هذا هذا عليلي
1: يا بنتي ولا شبيك يا شيخ يا اخي نكتك وعدها هي ما هيش وعدها واللي يعز عليك يا شابخه يعز على غيرك اصبري يا شابخه اصبري غدوه نشري لك غيرها هاي هاي هاي امسحي دموعك وبطني مصيح والنواح هاي هاي يا شابخه
0: نكتي بس انا مش بيع غيري ما يكتبهاش اسمعني يا مهدي اسمع غدوه نمشي للمبروك وما نرجع كم
1: بيع لا شابخه لا شنو هالكلام هذا لا شابخه مبروك قسم مني يا قبيل الفرسان يمكن يتحشم منك ويرد الناس لكن اش نقولوا لجماعتنا خذ اخوتنا بعيره كيف بعيرنا
0: ناك ما نعرف كان هي دبرني فيها ولا اليوم نروح لها لك
1: بلا كلام انا نروح لها لك ديما وانتي مهلوله
0: نحبناك قلت لك نحبناك
1: اسمع اسمع انتي من دواعك انتي اسمع شابخة اسمعي والله نشري لك غدوة ناقة بقعودها وحليبها شابخة والله نشريها

0: وصيت لو نبهت عليه وحذرته. اذا ما ردش البلي اعرف ايش نعمل له. اني طريفي عبد الدايم ومبروك ما يكيدنيش حتى وهو في دياره. النياق احسبهم عندك، بلغ الجماعه. هاني كلفت الصبايحيه يولوا يباتوا بحذاكم.
1: شاكر يا سي طريف، وعدني ما عاد يتعرض الهاشم.
0: به هذا خبر يفرح، لكن السلاح خليه عندك اش خاطرين، ولا هذا عندي.
1: وكيف يسافر بعيد وينقطع الروح؟
0: وقتها كلف معاه واحد رزين بعقله يفهم معنى الموت. شاكر مجنون، اذا ملك سلاح اصبعه فيهم النار وعيونه كيف الثعابين.
2: باباي أنا مسافر. باباي
3: مسافر؟ وين على خير حميد؟
2: شوف الدنيا الواسعة من خالط العباد ونعرف البلدان، وحنا في أظهر اليابسة حتى قلوبنا ولد حجر. باباي أهل مربي كبير وناس فيها الخير، ما تعرض ليش، سامحني ودعيلي.
3: حميد ضرباتك السمس على دماغك ولا شربت اللبن القارص؟
2: لا كليت لا شربت، واعي ومستاقف.
3: راك ولدي ونعرفك حميد، اذا شغلاتك حاجة ترمي الكلام بعيد. قول قول اللي في بالك. باباك استوت عنده ما عاد يستغرب من شيء. قول انت ولدي مكسوبي هو، امك ما تحلف كان براسك. نرشو في فرحك، تولينا في عيال وتملى علينا الدار بالذرية. واليوم جايني بهالكلام حميد.
2: ملي وليت شيخ باباي ديني تتبدلت، واصحابي ولوا يتبعتوا عليا، شكيت وانا ما عندي ما نقول، والوقت صعيب. اليوم الناس تقول شاكر مربوط في حبس عبد الدايم، وحميد يعس عليه ويقولوا نهار الفزع حميد خلى مكحلته فارغه بالذمه. يا باباي
1: يا حميد، يا حميد يا حميد ولدي، هذا وقت حتى اللي يعمل فيه الخير الوجه ربي يقولوا لابد عنده فائده.
3: اصبر اصبر، الزمان طويل والحق يظهر. اخدم ناسك، اخدم ناسك بقلب رب. إذا كان الضمير صافي لجر حاصل.
2: مليون شاكر ما عادش نتبع كلف بكار ولا زايد.
3: أنت اللي تقدر تحرس شاكر من العدو ومن الوسواس، والحلو ما يجي كان بعد المر.
4: ونمشوا اليوم يا شاكر.
5: ونمشوا أحمد، شو نقول لك؟ الحكم حكمك والرضا رضاك.
2: أنا ماني عدو شاكر، وربي عالم. أنا يا حميد اللي تعرفه.
5: حميد، الدنيا الكل تغيرت، ما عاد عارف راسي من رجلي.
2: شني
5: هاو الثعلب طلع علينا ومعاه جلول. اسمع حميد، أكلمهم انت. هاني ساكت.
6: هلا نحصوا فيكم. يا ريتنا حضرنا وقت اللي هجم مبروك.
7: كلام الوسع سهل هاشم، لكن مبروك ماهوش بعيد ولازم يعاود.
6: وانت سلاحك قلت بلا بارود. وشاكر معاك قالوا مخبيل اسلاحه في مغلاتك. يمكن نهارها مستحوذين على البارود، تحبوا تصطادوا الارنب والحجل. اما راس مبروك ماهوش كيف راس الدجاجه. كلمة الحق وجاعة يا ابو الدجاجة.
8: ابو الدجاجة اليوم ناكلك بسنون يا هاشم. شاكر سيبه،
9: عندي منزلك يا حميد،
8: سيبه تدوم يا شاكر.
10: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم المهيري ولسعد دريدي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: وردة وشكاب.
1: أنا من بدل بالكتب السحابة
2: ذم أجقلي و

مساء الخير، مساء النور مستمعينا في كل مكان، مساء بعطر الكتب في منوعة تبتدأ الليلة في برمجة خريف شتاء 2026-2027 بإذاعة تطاوين، وهي منوعة طبعا نفتح فيها الصفحات ونفتح معها نوافذ أخرى في هذه الحياة، مساء الحكايات التي لا تنتهي والكلمات التي تعرف كيف تصل إلى قلوبكم في هدوء. مساء يشبه رفوف مكتبة قديمة، في كل كتاب حكاية وفي كل صفحة أثر وفي كل سطر موعد مع كاتب ومع عالم جديد. أهلا بكم طبعا مستمعين إلى منوعة وردة وكتاب في عددها الأول، وأكيد ستتعرفون على ضيوفنا الليلة تباعا. ضيفنا الأول سيكون الأستاذ حسين بوحبيل، والحديث باش يكون عن كتاب مشايخ الفرع الزيتوني بمدنين، دراسة بروسبوغرافية، والأكيد شو نتعرف على عديد التفاصيل مع الأستاذ حسين. قبل كل هذه التفاصيل أكيد البداية ستكون بالأغاني.